عشتاقي تتلات والغصن للغيمات وبطاقة الأب والعتيقة من وقتها ما رأى

السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين الخامس من أكتوبر تشرين الأول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. إلى العناوين: عاصفة سياسية تلم بحزب عمخة إسرائيل بقيادة عوفر فينتر بسبب تصريحات متناقضة لشريكه يوسف حداد ودعوات في اليمين لمقاطعة الحزب. تفاصيل جديدة تتكشف بشأن نيات مساعد الطيار الذي حاول السيطرة على رحلة فلاي دبي إلى تل أبيب، وتقديرات بتعويضات باهظة للمسافرين. بعد الانتقادات، نتنياهو وسموتريتش يقرران خفض أسعار الوقود في البلاد بعد ارتفاعها إلى أقصى مستوى في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بكم، هذا جزء من عناوين ملفات هذا العدد من برنامج هذا النهار.

نهار قبل أن نكون مع الأخبار، لابد أنكم تشعرون يعني انخفاض معين في درجات الحرارة. اليوم درجات الحرارة بشكل أو بآخر تحاكي المعدل السنوي العام، لكن غدا ستشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويتوقع هطل أمطار متفرقة في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يستمر حتى نهاية الأسبوع. الآن إلى جولة إخبارية، أبرز الأخبار الواردة في الساعات وفي اليوم الأخير كما وردت من غرفة الأخبار. أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن نحو 3000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في إسرائيل ضمن مهمات تشمل تشغيل منظومات دفاع جوي وتقديم دعم جوي ولوجستي وقيادي. ووفق المصادر فتستعد الولايات المتحدة لإرسال قوات وطائرات إضافية خلال الأسابيع المقبلة في ظل الاستعداد لاحتمال تصعيد إقليمي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعمل على حماية نفسها من البحر في ظل ما وصفه بمحاولات أعدائها لتهديد المجال البحري والموانئ وحركة الملاحة في البحر المتوسط. وأضاف نتنياهو خلال زيارته قاعدة سلاح البحرية في أشدود برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس بأن المؤسسة الأمنية طلبت وسائل إضافية لتعزيز القدرات البحرية، مشيرا إلى وصول غواصة سادسة إلى إسرائيل. تحيي إسرائيل اليوم الذكرى الرسمية الثالثة لأحداث 7 أكتوبر والحرب التي أعقبتها، وتقام عند 11 صباحا في جبل هرتسل مراسم التأبين الرسمية بمشاركة كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، إذ يلقي الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ ورئيس الوزراء نتنياهو خطابين، فيما تقام عشرات المراسم لإحياء الذكرى في أنحاء البلاد. في بيان بهذه المناسبة أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير بأن الجيش أخفق في مهمته الأساسية في حماية المواطنين، مؤكدا ضرورة التحقيق في الإخفاقات وتطبيق الدروس المستخلصة منها. إلى ذلك قرر وزير الأمن إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر القطاع اليوم ويوم الأربعاء بالتزامن مع إحياء ذكرى 7 أكتوبر. أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني الأجنبي في إسرائيل على خلفية حادثة الطائرة الإماراتية. وكلف نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي بتعيين مفتش للإشراف على الفحص وفق بيان صادر عن مكتبه. هذا يأتي في ظل السجال المتواصل بشأن الإخفاقات أيضا الإسرائيلية الأمنية في متابعة الطائرات وكذلك الطواقم التي تصل من خلال الرحلات إلى البلاد. لذلك أفادت تقارير إسرائيلية بأن رحلات الإجلاء المقررة اليوم إلى دبي ستجرى في موعدها، فيما تواصل طائرات الشحن نقل أمتعة المسافرين على أن تصل إلى إسرائيل بعد عودتهم بيوم أو يومين. وفي تطور آخر يتعلق بحادثة طائرة فلاي دبي، أشارت تقديرات قانونية إلى أن ركاب الرحلة قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات قد تصل إلى نحو 250 ألف دولار للمسافر وفق حجم الضرر، وأن المطالبات قد تشمل أضرارا نفسية حتى في حال عدم وقوع إصابات جسدية. أظهر استطلاع قناة كان 11 ارتفاع قوة القائمة المشتركة إلى 8 مقاعد، فيما بقي حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت الأكبر بحصوله على 23 مقعدا مقابل 21 للليكود. وأظهر الاستطلاع أيضا أن 67% من المشاركين يخشون تكرار أحداث 7 أكتوبر، فيما قال 45% من المشاركين إنهم باتوا يخشون السفر على متن شركات طيران أجنبية في أعقاب حادثة رحلة فلاي دبي.
ألقى مجهولون قنبلة متفجرة بواسطة طائرة مسيرة باتجاه محل تجاري في يافة الناصرة مساء

دون وقوع إصابات. يأتي ذلك بعد ساعات من إلقاء قنبلة أخرى بواسطة طائرة مسيرة على مبنى قريب في ثاني حادث من نوعه خلال يومين، فيما لم تعلن الشرطة اعتقال مشتبهين. أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية فتح باب تقديم طلبات التعويض عن أضرار لحقت بمصالح تجارية أو منازل بسبب ابتزاز رسوم الحماية المعروفة بالإتاوة الخاوة. ويشترط لتقديم الطلب وجود رخصة للمصلحة وتقديم شكوى للشرطة على أن يقدم الطلب خلال 7 أيام من وقوع الضرر وقبل إصلاحه. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خفض أسعار الوقود بنصف شيكل للتر الواحد اعتبارا من اليوم، وبموجب القرار ينخفض سعر لتر البنزين من 8.27 شواقل إلى 7.77 شواقل. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر منع زعيم حزب الخضر في إنجلترا ويلز زاك بولانسكي من دخول إسرائيل عقب إقرار الحزب اقتراحا يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مضمون القرار معاديا للسامية. كان أعضاء الحزب قد أقروا الاقتراح الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة بين النهر والبحر تضمن حقوقا متساوية لجميع السكان ب1022 صوتا مقابل 813 صوتا. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت شخصا بعد الاشتباه بمحاولته التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة التي يحتلها الجيش في جنوب سوريا. قال الجيش إن قواته أطلقت النار عليه بعد رصده دون وقوع إصابات في صفوفه، مشيرا إلى أنه يحقق في ملابسات الحادث ويفحص ما إذا كان الشخص مسلحا. طبعا الرواية السورية في هذه المسألة لم توضح بعد. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن حكومته تسعى إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، معتبرا أن الحرب فرضت على لبنان ولم تكن خيارا له. أضاف سلام أنه يسعى إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، مشيرا إلى مخاوف من حدوث فراغ في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، وإلى الحاجة لاستمرار وجود قوة دولية في المنطقة. أعلنت السلطات الانتخابية في البرازيل انتقال الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية تجمع مرشح اليمين فلافيو بولسينارو والرئيس اليساري المنتهي ولايته لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في 25 أكتوبر. وبعد فرز نحو 97% من الأصوات حصل بولسينارو على 47.45% مقابل 44.66% للولا. في الرياضة، وصلت البرتغال انتصاراتها في دور الأمم الأوروبية بفوزها، طبعا فوز المنتخب البرتغالي على النرويج بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت هولندا على صربيا بالنتيجة ذاتها، وفازت دنمارك على ويلز بهدف دون رد. أما في مباراة أخرى فقد تعادل المنتخب الإسرائيلي مع مضيفه الإيرلندي بهدف لكل منهما بعدما سجل دور بيرتس هدف التعادل لإسرائيل مطلع الشوط الثاني. على الأرجح دور بيرتس يعني مكتوب بالعربي وأنا قرأتها وكأنه أجنبي الزلمة اللاعب عمليا. طيب بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. بطبيعة الحال في حال ورد أي جديد في سياق هذا العدد سنأتيكم به بكل تأكيد. نخرج الآن إلى فاصل، بعده نكون مع الصحف قراءة تحليلية لكل ما يجري ونواصل في ملفات هذا النهار. العدد الثاني يأتيكم عبر أثير راديو الناس، ابقوا معنا من فضلكم.

0: دراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
1: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא, לא נכון.
2: נכון מאוד.
3: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
2: תודה רבה לך.
1: בעד פיש ענקו אשתרק פיס, ללאנדימאם, אתצלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבי. ממנוע אלבי על מהמדונה 18 עמא. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.
5: عاصفة سياسية تلم بحزب عمخة إسرائيل بقيادة عوفر فينتر بسبب تصريحات متناقضة لشريكه يوسف حداد ودعوات في اليمين لمقاطعة الحزب. تفاصيل جديدة تتكشف بشأن نيات مساعد الطيار الذي حاول السيطرة على رحلة فلاي دبي إلى تل أبيب، وتقديرات بتعويضات باهظة للمسافرين. بعد الانتقادات، نتنياهو وسموتريتش يقرران خفض أسعار الوقود في البلاد بعد ارتفاعها إلى أقصى مستوى في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بكم، هذا العدد من برنامج هذا النهار الذي يأتيكم عبر أثير راديو الناس. قبل الفاصل عرجنا على معظم الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة، والآن سنكون مع أبرز ما كتبته الصحف الإسرائيلية هذا الصباح. إذا عدت أحرنوت 3 أعوام على 7 أكتوبر، حماس لا تزال هناك، والصحيفة تنقل عن مصادر في الأجهزة الأمنية قولها إن حماس تمر بحالة بضائقة من ناحية التزود بالأسلحة، ولكن هذه المصادر تعترف بأنه لا يوجد هناك حل لسيطرة الحركة على الشاحنات التي شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، في طبعا بتصريح إسرائيلي. هذا يأتي بعد 3 أعوام من التحذير من خطر محتمل الذي طبعا وجه من جانب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان شكل من أشكال السخرية. الحديث عن كل التحذيرات التي سبقت أحداث 7 أكتوبر. أيضا هناك عنوان يتعلق بكل ما جرى في رحلة فلاي دبي، وعنوان يعني تحت عنوان المعارك في الجو. تكتب الصحيفة عن كل الأخطاء، كل المسؤولية على من تقع، توزيع المهام يعني الأخطاء التي ارتكبها الجانب الإسرائيلي في مسألة تأمين الرحلات الجوية. رئيس الوزراء الذي لم يعني يعر المسألة اهتماما ولم يصدق على إقامة يعني هيئة تراقب كل ما يجري من ناحية الرحلات الجوية، وزارة المواصلات ووزيرة المواصلات، أيضا الشباك الذي لم يقدم المساعدة في المراقبة، الموساد والجهات الأخرى. واضح أنه في الإعلام الإسرائيلي يسلطون الضوء أيضا على التقصير من جانب إسرائيل في هذه المسائل. طبعا أيضا قرار حزب الخضر البريطاني في عنوانه على الأقل في الصفحة الأولى من يديعوت، والتفاصيل في الصفحات الداخلية. حزب الخضر البريطاني الذي قرر اعتبار أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية. نحن برنيا يكتب عن يعني الطائرة والرحلة الجوية كمثل للإخفاقات الإسرائيلية المتواصلة ولحالة الفساد في كل المنظومة الإسرائيلية، وحالة الفساد التي لا تتوقف كما يقول في وزارة المواصلات. ولكن ما يجري أيضا في الجيش والوجع الأكبر من ناحية كل المنظومة الفاسدة أمام الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، هكذا يكتب ناحوم برنيا. إلى هآرتس وكذلك أيضا أحداث 7 أكتوبر من زوايا مختلفة في الذكرى 3 لهذه الأحداث. ففي هآرتس يكتبون عن كل جنود وضباط الاحتياط الذين تولوا مهمة التعرف على الجثامين في 7 أكتوبر والأحداث التي تلته في إسدي تيمان، ويعني الحالة النفسية التي آلوا إليها بعد هذه التجربة الصعبة، ووجود عدد منهم أيضا في العلاج، أقسام العلاج النفسي في مستشفيات مختلفة. مصادر تقول هآرتس يعني تذكر بأن الشباك كان قد حذر بشأن إخفاقات ومشاكل في منظومة الرقابة على الرحلات الجوية، ولكن أحد لم يسمع هذه التحذيرات. هذه الجملة تكرر في الكثير من الأوقات في الحالة الإسرائيلية. الأحزاب تستعد للمرحلة الأخيرة من حملاتها الانتخابية بين التعاون أو تثبيت وتعميق الخلافات والاختلافات. الحملات الانتخابية المختلفة للأحزاب وما يجري فيها بعد الأعياد واستئنافها بقوة. نقص في الملكات وفي الأفراد الشرطة، والحديث عن ربع هذه الملكات تحديدا في المناطق التي تزداد فيها الجرائم غير موجودين، بمعنى نقص أفراد الشرطة في مراكز الشرطة في البلدات والمناطق التي تشهد الكثير من عمليات يعني الإجرام ومن الجريمة. طبعا مقالة الرأي في هآرتس تختصر أيضا كل الوضع الحالي وما جرى في حادثة فلاي دبي، بأنه المشكلة الكبيرة والإخفاق الكبير هو عمليا بنيامين نتنياهو وإدارة بنيامين نتنياهو وطبعا رئيس الحكومة. بشأن هذه العناوين والمزيد أيضا من القراءة سنكون مع زميلنا

0: دكتور فراس خطيب بعد يعني لحظات لنطلع ما الذي قرأوا وما الذي يرصد هذا الصباح، بما أنه هذه العناوين أيضا مختلفة اليوم وفيها الكثير من التنوع. نذهب يعني إلى أن يكون معنا فراس، نذهب إلى تطبيق ناس، ويعني العنوان المركزي يقول عن تقارير: إسرائيل أقوى عسكريا لكنها لا تتمتع بأمن قومي أكثر استقرارا. وهذا التقرير في الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب ولهجمات 7 أكتوبر. انفجار قوي يهز يافة الناصرة على أثر إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة. وتحقيق جديد يقول: طيار فلاي دبي خطط لهجوم داخل مطار بن غوريون. هذه التحقيقات المتواصلة يعني تصدر أحيانا عن جهات سياسية وأمنية، وفي أحيان أخرى نتيجة تقارير صحفية. والتحقيق الأخير يقول إنه هذا الطيار العماني خطط لهجوم على طائرة في مطار بن غوريون أو على مبنى كبير في تل أبيب. إيرلندا تكرر احتجاجها أمام إسرائيل، رؤوس منحنية ولا مصافحة. وهذا في طبعا المباراة التي جمعت المنتخبين طبعا كما ذكرنا في سياق النشرة التي قرأناها. مقتل مشتبه به حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في جنوب سوريا، والجيش يفحص ما إذا كان مسلحا. بتمنى أنه فراس صار معنا. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين إليك ولكل مستمعين.
0: يعني ما الذي رصدته هذا الصباح في الصحف وفي العناوين الأساسية إخباريا؟
1: طيب هيك خلينا احنا نصبح على الجميع ونقول انه يعني احنا بنحاول قدر المستطاع نغطي محل زميلنا وعزيزنا وديع بعد اصابته بوعكة صحية، فتحملونا الفترة
0: يعني الله ان شاء الله يرجع لنا بالسلامة كمان وديع.
1: بالفعل رجعنا عن قريب، احنا طبعا طمننا عليه وضعه ممتاز، وان شاء الله هيك عن قريب نسمع صوته في الراديو. فهذا هيك بس عشان نقول للمستمعين شو
0: السياق
1: شو السياق وليش انا طلع لي للصبح. طيب شيرين، عمليا احنا بنحكي عن يعني قضية 7 أكتوبر تهيمن على الصحف الإسرائيلية بشكل كبير. احنا بنعرف انه اليوم 5 أكتوبر هو عمليا الإحياء الذكرى الرسمية ل7 أكتوبر، الذكرى الحكومية. في هنالك أكثر من حدث، الحدث الأبرز هو في جبل هرتزل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة، وطبعا يعني سيكون هنالك أيضا كلمة للمسؤولين في إسرائيل. القائد هيئة الأركان أيضا أصدر اليوم بيانا صبيحة هذا اليوم الرئيس الإسرائيلي. وهنالك أيضا تخوفات بسبب الخلاف حول لجنة التحقيق وإقامة لجنة تحقيق رسمية. هنالك تخوفات لدى يعني الحكومة أن يكون هنالك احتجاجات في مقابل هذه الأحداث وال يعني كل هذه الأمور المقررة اليوم، لأنه العائلات ستحيي عمليا 7 أكتوبر في 7 أكتوبر وليس في 5 أكتوبر، فبالتالي نحن أمام هذا يعني هذا اليوم. فكل الأعلام نكست أيضا في الكنيسة وعدد المؤسسات، هذا إعلان رسمي في إسرائيل. بكل ما يتعلق في هذا الموضوع، الصحف بتتعامل بقضية يعني هامة في هذا الصدد. يعني صحيفة هارتس تخصص صفحتها الأولى بكل ما يتعلق في موضوع يعني 7 أكتوبر، وتتحدث عن قضية يعني قضية كل ما حدث في ذلك الوقت. وكانت بالأمس أيضا قد تحدثت عن أنه في هنالك لجنة تحقيق، حتى لو أقيمت لجنة تحقيق الآن فإنها ستخسر الكثير من هذا الموضوع، بما معناه بأن هنالك الكثير من المعلومات ومن القضايا التي نوعا ما اختفت وخفت وما إلى ذلك. فأي يعني إنتاج أي لجنة ستحقق بعد 3 سنوات من هذا الإخفاق سيكون الأمر ليس كما كان في السابق. يعني عدم إقامة لجنة التحقيق قد يعقد عمليا الوصول ما وصفته في الحقيقة. بالأساس يعني خلينا نحكي على موضوع في أرض هنالك العديد من مقالات الرأي

0: في هذا الموضوع. نتحدث عن مقال لعميرة هيس التي تتحدث عن الأب طلب ذلك وأنقذوه، تنطلق من حالة فلسطيني أسير أو معتقل من تدخل والد الإنقاذ. وطبعا كل هذا الموضوع يعني يتحدث عن يعني أكثر الجانب الفلسطيني في موضوعها. يدعوت أحرنوت مختلفة هذه الأجندة أيضا، تتحدث في البداية في هذه الذكرى بأن حماس لا يزال موجودا في قطاع غزة بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر. الصحيفة تقول أن حماس رغم الاغتيالات وسيطرة الجيش على أكثر من 60% من قطاع غزة لا يزال يحكم فعليا الحماس، بحسب ما تقول يدعوت أحرنوت. في نتحدث عن مناطق واسعة من قطاع غزة التي يعني كانت قد تحدثت عنها يدعوت أحرنوت بأنها يعني مسيطرة عليها من قبل الجيش. والمشكلة
1: إلى جانب قدرة حماس بالسيطرة على يعني شاحنات المساعدات على الرغم من تراجعها من ناحية الأسلحة كما تقول الصحيفة.
0: طبعاً في هنالك يعني في هذا المقال شيرين كمان في تلويم للمستوى السياسي في إسرائيل. منذ اليوم الأول يجري الحديث عن من سيخلف البديل في حماس، من سيكون بديلاً. إسرائيل لم تنشغل في هذا الموضوع، ومن خلال هذه المقالات أيضاً خلال هذه التقارير هنالك انتقاد لمثل هذه الرؤية بكل ما يتعلق في هذا الموضوع. إذن بكل ما يتعلق في حركة البضائع، جني الأموال، وفق التقرير نحو 600 شاحنة يومياً تدخل القطاع، ولا توجد حتى الآن آلية تمنع حماس من الاستفادة منها أو توزيعها وما إلى ذلك. فبالتالي كل القوى الاقتصادية لا تزال بأيدي حماس. طبعاً نحن ننوه بأن هذا حسب التقرير. هذا يدعوت أحرنوت. وطبعاً يعني موضوع الطائرة لا يزال يخيم بشكل كبير. نحن برنيع من كبار المحللين في صحيفة يدعوت أحرنوت يقول بأنه لن يتم التحقيق في قضية فلاي دبي، بما معناه بوصف حالتين شيرين بهذا الموضوع. يقول بأنه الإماراتيين يعني بطبيعتهم يعني ينشغلون بشكل كبير في العلاقات العامة، وبطبيعة الحال تحقيقات محرجة بهذا النوع التي قد تضرب الاقتصاد وقد تضرب السياحة في دبي يعني يحاول قدر المستطاع بأنها تكون على نار هادي، في مقابل إسرائيل التي لا تحقق أساسا في إخفاقات كثيرة. فبالتالي الطاسة بدها تضل ضايعة، بما معناه بحسب ما يقوله نحن برنيع. إذا بنأخذ على مدار الأيام القليلة الماضية بكل ما يتعلق في هذا الموضوع شيرين، يعني بكل ما يتعلق في قضية التحقيقات، هنالك إخفاقات كبيرة إن كانت في وزارة المواصلات وفي قسم الاستخبارات الذي عليه أن يفحص أسماء الطيارين وما إلى ذلك. يعني إحنا بنحكي على 2 تقريبا بحسب يعني ما تقول وسائل الإعلام العبرية، لم يتم التحقق من هوية الطيارين، لم يتم التحقق من الطواقم التي وصلت إلى إسرائيل. فبالتالي من الممكن إنه قضية فلاي دبي شيرين إنه نلاقيها يعني موضوع كمان يعني يرافقنا لفترة طويلة، ولن يتم التحقق منه كما تم وعد عليه.
1: لأنه أصلا كان في قرار كابينيت بتحويل كل مسؤولية الضبط لوزارة عمليا هكذا قال المراقب الدولي لوزارة المواصلات، ومنذ ذلك الوقت وزارة المواصلات أخفقت على ما يبدو، أو يعني لم تقم بدورها في هذا الموضوع.
0: طبعا هي وزارة المواصلات وقضية التحقيق مثل ما حكى نحن برنيع عن أبقوها للسماء، بما معناه أنه يعني لم يحققوا في إسرائيل في الكثير من الإخفاقات التي كانت على مدار السنوات الماضية. فبالتالي 2 الأجهزة الأمنية و يعني إحنا نحكي عن مراقب الدولي، هذه التوصية صار لها كثير فترة، صار أكثر من 1.5 سنة تمت هذه التوصية فقط بالأمس نتنياهو وبعد هذه الحادثة التي كانت من الممكن أن تنتهي بكارثة. هو الذي أمر رئيس مجلس الأمن القومي بأن يشرع بالتحقيقات وأن يرى أين يعني الإخفاق بالضبط وكيف سيتم هنالك التعاطي مع القضايا الأمنية الداخلية. نروح شوي على العالم ولا كيف؟
1: يلا طبعا، ما كان في انتخابات في البرازيل، وكان في يعني قرار في بريطانيا اللي سبب أزمة نوعا ما أو امتعاض إسرائيلي.
0: طبعا يعني الانتخابات في البرازيل هنالك ضربة للرئيس الحالي لولا دي سيلفا، وهو عمليا الذي محسوب على المعسكر اليسار العالمي. حتى هذه اللحظة لم يستطع أي من المرشحين، لا لولا دي سيلفا ولا بولسونارو الابن اللي هو كان ابن رئيس البرازيل السابق الذي اعتقل بشبهة أو بتهمة أنه يعني يريد أن يجري انقلابا، أن يحدث انقلابا داخل البرازيل. احنا بنشوف أنه في تقدم واضح على الأقل ب3 نقاط خلافا لما توقعته طلعت الرأي بأنه اليسار سيفوز، وهذا يفتح الباب أمام جولة ثانية. خلينا نقول في 25 أكتوبر سيكون هناك جولة بين نفس المرشحين في البرازيل. المرشح اليساري لولا دي سيلفا الذي يدعم القضية الفلسطينية، يدعم أيضا بمرحلة ما إيران.

0: إلى ذلك هذا المعسكر المحسوب أيضا على المعسكر الروسي في مقابل المعسكر الأمريكي الإسرائيلي الذين يدعمون بولسنارو الابن اللي هو يعني ابن شاب الذي لا عنده ولا أي رصيد دولي لا عنده أي رصيد قيادي ولكن على اسم أبوه استطاع أن يحقق تقريبا 47% من الأصوات وهذا قد يمنحه ربما تصريح أو رخصة شبه مؤكدة للفوز بالرئاسة إذا لم تحدث مفاجآت في 25 أكتوبر فبالتالي يعني قد لالا دي سيلفا الذي يريد أن يدخل الولاية الرابعة قد يجد صعوبة في أن يبقى في مقر الرئاسة في البرازيل وهذه ليست خسارة فقط للبرازيل إنما خسارة لحلفائه في أمريكا الجنوبية وفي ذلك ونرى بأن أمريكا الجنوبية بعد قضية فنزويلا إضافة إلى الرئيس الأرجنتيني الذي هو يعني إلى الخط الأمريكي نرى أن البرازيل أيضا متجهة إلى هذا الخط وعلى ما يبدو يعني سيكون الحسم في 25 أكتوبر بدناش نقول أن الإشي 100% ولكن هذا من شأنه أن يحدث في بريطانيا الوضع مختلف نوعا ما حزب الخضر الذي تأسس في سبعينيات القرن الماضي يعني يصوت بأغلبية ليست كبيرة ولكن بأغلبية واضحة من أجل قرار اعتبار الصهيونية بأنها عنصرية وهذا حتى هذه اللحظة شيرين عمال يربك المشهد السياسي في بريطانيا هذا الحزب
1: والتداعيات الآن في ردود فعل عمليا في بريطانيا نفسها لأنه مبارح لما حكينا كانت بتعرف ردود الفعل الأساسية في إسرائيل عمليا واتخذ جدعون سعر قرارات
0: اهتمام في بريطانيا حكيت لك الاهتمام الآن لأن هذا الحزب يعني عمليا نال عضو واحد في السابق والآن لديه أربعة ممثلين داخل ويستمينستر البرلمان البريطاني وعنده كمان 800 عضو في سلطات محلية مختلفة في بريطانيا فهو خلينا نقول في مومنتوم في تصاعد مستمر وهذا ما يقلق الحزبين الكبيرين كان يقلق حزب العمال اللي هو محسوب على اليسار التقليدي في بريطانيا بيقول لك في حدا يساري أكثر مني أجا ومن الممكن عادة الأمور المتطرفة والراديكالية بتجذب الشباب إن كان من اليمين ولا اليسار ولكن في بريطانيا يجذب الشباب وهذا يعني جزء كبير وهنالك من يحارب على صوت الشباب وحزب الخضر على ما يبدو بأنه يعني لديه قوة كبيرة 34% من الشباب في أجيال مختلفة اللي عمالين يأيدوه وبالتالي مثل هذه القرارات يعني تنتقل من الهامش إلى مركز الحياة السياسية في بريطانيا هذا هو الحدث الأبرز اعتبار الصهيونية بأنها يعني عنصرية هذا أمر جاء ردا على اعتبار معاداة إسرائيل ومعاداة الصهيونية بأنها معاداة للسامية كانت في عدد من الأوساط الأوروبية فبالتالي كان هنالك الكثير من الردود وهذا أمر يحدث أيضا انقساما داخل الجاليات اليهودية داخل بريطانيا خارج بريطانيا ولكن علما بأنه من يقود هذه الفكرة من يقود هذه الخطة هو زاك بولونسكي وهو يهودي الأصل ومن يقود الخط الأساسي في بريطانيا ضد إسرائيل اليوم إن كان في حزب الخضر هو شخص يهودي غير صهيوني كما يعرف نفسه إضافة إلى وزير الخارجية الذي يبدو أكثر يسارية في حكومة في الحكومة الحالية وهو إد ميلبان وهو أيضا يهودي جده أيضا وأبوه من يعني ممن نجوا من المحرقة النازية في أربعينيات القرن الماضي فلذلك نتحدث عن خلينا نقول تطور سياسي لافت يقلق إسرائيل بشكل كبير طبعا في احتجاجات في إسبانيا وفي فرنسا في فرنسا احتجاجات طلاب المدارس على الوضع اللي موجود هناك في المدارس ونقص في المعلمين وما إلى ذلك تطورت
1: مستمرة من وقت عمليا تقريبا طبعاً. بعد افتتاح العام الدراسي بشوية
0: وكملت وكان مبارح كمان في معتقلين عدد كبير من المعتقلين وفي إسبانيا قضية أزمة البيوت تهدد حكومة سانشيز بشكل كبير يعني لأنه من المتوقع بعد إفشال خطته بكل ما يتعلق في الأجار والإسكان يبدو أن إسبانيا قد تتجه مش أكيد قد تتجه إلى انتخابات مبكرة ليست لصالحه
1: نعم طيب يعني هاي جولة مش بس كسبناك محليا وإنما كمان بالأخبار الدولية شكرا جزيلا
0: كنت
1: لك
0: شوي هيك بالبداية كنت أنا متلبك لأنه الورقة ضاعت منه وقع التلفون فعشان هيك شفتيني بالأول
1: شوي لا كرجت معك زابط
0: شكرا
1: يعطيك ألف عافية زميلنا دكتور فراس خطيب مدير عام راديو الناس شكرا
0: نهارك سعيد والشفاء العاجل إن شاء الله لزميلنا وحبيبنا وديع عوالد إن شاء الله إذا كان عم بسمعنا بتأمل يعني فكمان يسمع هذا النداء يعطيك ألف عافية
1: شكرا جزيلا شكرا

0: وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للواحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فش بعد راديو الناس؟
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي.
8: هيدا حكينا راديو.
0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
9: في حال بنساهاش معالج طبي بكل المعنى الكلمي، المريض مشلول بجريتين بيحركهمش ابدا، بحكي لي دكتور بعرف شو بدك تعمل، رجعني امشي. طبعا فتنا العملية كانت جدا عملية معقدة، ثبتنا العمود الفقري، كل النتوءات اللي كانت ضغط على العمود الفقري فلتناها. طلعت برا يمكن كانوا 100-200 شخص. بعد نص ساعة بتصلني مكالمة من الممرضة بتحكي لي دكتور تعال، بتحكي لي بلش يحرك اطراف اصابعي. والمفاجأة الكبرى انه المريض بعتناه طبعا على تأهيل. بتذكر اول زيارة اجى عندي بيمشي لحاله على جريه،
0: أنا
9: هذه معجزة.
1: بالمختص المفيد.
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلل سموتريتش خفض سعر الوقود بنصف شيكل للتر، لينخفض السعر الأقصى للتر البنزين من نوع 95 أوكتان إلى 7 شواقل و77 أجورة. اعتبرت جهات اقتصادية هذه القرارات انتخابية لعدم إثارة غضب الناخبين بسبب غلاء المعيشة المتصاعد. مرسلنا ورد قراقرة استطلع آراء الناس بشأن خفض أسعار الوقود وسط غلاء الأسعار الأخرى.
1: مش منيح للعمال اللي بيطلعوا من برية البلد يوم يوم بدين يروحوا على الشغل، إذا هني كل يوم بدين يعبوا بنزين معناه عندهن تكاليف بنزين كثير.
2: كيف رفعوا أسعار البنزين بتأثر كثير على الناس اللي بتسافر على تل أبيب على منطقة المركز، كل يوم إذا بيشتروا هناك بيسافر بروحوا بيجي عمدة شهر، في فرقية كبيرة بين السعر كيف كان وبين السعر إسا.
3: يوم بتغلي يوم بترخصوا، من إيش ما بعرفش أنا، معلوم غالي على العمال اللي بده يعبي بنزين يشتغل وروح تشتري الأولاد وبدين يأكلوا وبدين يشربوا، بقعدش معه مصاري يعني يعيش أولاده.
4: زلوه قبل الانتخابات وبعد الانتخابات بغلوه، تأثيره صعب صحيح انه بغلى كثير على بيشتغلوا على يوم يوم هاي، بس مش على كل الناس، هذول اللي بفروا كل النار هذا مش بيأثرش علينا، يعني رخيص غالي بدين يضلوا يبروا بالبلد وعنا وعند غيرنا يعني.
5: طيب وإذا عمال موظفين أو واحد عنده عيلة غالي عليه سعر البنزين؟
4: بلايا غالي عليه، أغلى من الأكل اللي عنده، ما هو مجبور ينزل بالسيارة على الشغل وفيش أسعار، بده ظل سعر عالي بنزين يدفع الفاضي.
0: يعني واضح ردود فعل الناس على الرغم من خفض السعر انه الحديث اكثر باتجاه انه البنزين بعده غالي. دكتور رمزي حلبي خبير الشأن الاقتصادي، صباح الخير دكتور رمزي.
6: صباح الخير شيرين.
0: قرارات متتالية واقتصاد يعني انتخابات عمليا يدير نتنياهو وسموتريتش.
6: يعني نبدأ يعني ردود فعل المواطن في، وسمعنا أنه في وضع من عدم الوضوح يعني في سياسة الحكومة وعدم ثقة بهذا القرار. فإذا أخذنا الجانب الإيجابي بنشوف أنه يعني إذا مواطن بيعبي 50

0: ليتر على سبيل المثال بوفر 25 شيكل، وهذا شيء بحد ذاته إيجابي ممكن يأثر على بشكل أو بآخر على الأسعار وعلى المصالح بشكل عام. ولكن من الواضح إنه يعني هذه القرارات تأتي في توقيت شهر قبل يعني في شهر الانتخابات وللمرة الثانية. أولا من ناحية الاقتصاد على مستوى الدولة، هي تكلف الدولة نصف مليار شيكل من خزينة الدولة، وهذا طبعا هناك من يقول بأن هذه الأموال يمكن كانت أن تدعم الطبقات الضعيفة أو تساعد الحكومة على سد عجز، فهذا بدون شك هي خطوة شعبوية، وهذا هو طبعا النقد الأساسي على هذه القضية. فاقتصاديا هناك محاولة لإقناع المستهلك بأن هناك حماية للمستهلك ومحاولة دعم المواطن، ولكن سياسيا طبعا على وجه الانتخابات هذه يمكن أن نقول أن هناك عدم ثقة بهذا القرار.
1: طب دكتور رمزي، متوقع أنه يعني بسبب أنه نتحدث عن انتخابات، أنه بعدها في حال كان غلاء جديد عالميا بالوقود أنه ترتفع الأسعار وبعد ذلك ما من تدخل يعني سيكون من جانب الحكومة، لأنه أو بنحكي يعني عن حكومة جديدة أو عن نفس الحكومة وبعد الانتخابات؟
0: يعني هذه الحكومة طبعا قرارات اقتصادية على مر 4 سنوات كانت قرارات سيئة بأغلب الأحيان، وخاصة عندما نتحدث عن سياسة بتسليل سبوتريتش التي توجه الميزانيات إلى أمور سياسية واستيطانية وأمور أخرى. لذلك هذا خفض ضريبي وليس بالضرورة انخفاض الأسعار على المستوى العالمي، بالعكس استمرار المواجهات في خليج هرمز وعدم الاستقرار الأمني عالميا ويرفع الأسعار.
1: بالتالي نعم. المقصود ترتفع الأسعار أيضا ربما في البلاد دون خفض الضريبي، لأنه بدهم كمان يعني يستفيدوا، خاصة أنه في جهات مهنية في وزارة المالية تعارض هذا الخفض.
0: نعم يعني كانت معارضة واضحة من خبراء الاقتصاد في وزارة المالية، وقالوا لبتسليل سموتريتش إنه هذا الأمر يعني لا يجدي وهذا سندفع ثمنه لاحقا، وطبعا الحكومة التي تظهر ذلك وكأنه دفاع عن المواطن عن المستهلك خاصة في هذا الشهر بالذات، وأنت تعلمين لماذا. وقضية التوقيت يعني لماذا الآن وتكلفة بالميزانية، قلنا يعني بالخفض لمرتين كلف نصف مليار شيكل، ولو كان ذلك في يعني أوقات عادية لقلنا أوكي يعني الحكومة تغير سياستها الاقتصادية لصالح المواطن، ولكن هذا لا يحدث، هذه قضية مؤقتة وسندفع ثمنها مستقبلا على مستوى المواطن وأيضا على مستوى العجز بميزانية الدولة. بدون شك خبراء الاقتصاد يعني جميعا متفقين على أن هذه الخطوة لا تجدي للاقتصاد الإسرائيلي، ويمكن أن تخفف على المواطن لشهر أو لأسبوعين، ولكن هذا على المدى البعيد هذا قرار غير صحيح من الناحية الاقتصادية.
1: دكتور رمزي، تتابع طبعا دائما كل ما يجري أيضا على المستوى السياسي، عندما تقول أنه المستقبل ربما سيكون كمان مرة ارتفاع وكل يعني ما تفضلت به الآن، نعم. بالنظرة العامة الأحزاب المختلفة وتحديدا التي تتنافس أو المحتمل أنه تكون ناش نقول برئاسة الحكومة بوزارة المالية، شايف في فرق مثلا؟
0: فرق شاسع وكبير جدا. يعني عندما ننظر إلى سياسة وزارة المالية حاليا نرى أن هناك استثمار كبير جدا في مناطق الضفة الغربية وفي دعم الأمور الاستيطانية. ثانيا من مصلحة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة استمرار المواجهات والحرب لمدة طويلة، وهذا طبعا يخدم مصالحه بشكل شخصي، وأيضا هذه الحكومة التي بشكل أو بآخر أنهت فترة انتخابها ل4 سنوات، وهذا كان يعني سابقة تاريخية. فمعنى ذلك أن الاقتصاد يدفع ثمن السياسة ومتانة هذه الحكومة، ولذلك في الانتخابات الوشيكة إذا ما بيكون في تغيير في سياسة الحكومة الاقتصادية وفي سياسة الحكومة بشكل عام، ولا يمكن كما تعلمين الفصل ما بين سياسة الحكومة الاقتصادية وسياستها في المجالات الأخرى واستمرار المواجهات، فهذه الأمور طبعا ستعود بالضرر كبير على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يتواجد حاليا في تراجع، ولاحظنا ذلك في فرع الهايتك اللي هو المحرك للاقتصاد الإسرائيلي، ومنشوف أنه اليوم إسرائيل لم تعد في طليعة الدول المتطورة تكنولوجيا، وهذا بسبب بشكل أو بآخر أيضا بسبب سياسة الحكومة الحالية.
1: نعم طبعا ننتظر.

0: نقدر لنرى، ولكن على الأقل الليلة الناس هيك شوي نوعا ما حست بانفراجي اللي عبى بنزين شعر بخفض الأسعار بنص شيكل.
1: يعني هاي تذكر شيرين في إذا ما في خبز كله كعك
0: يعني صح طبعا. صح يعني، وخاصة إنها مؤقتة كمان. دكتور رمزي حلبي خبير الشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك. شكرا،
1: إلى اللقاء.
0: أخلي دير من الرهبان والراهبات قرب أريحة بعد وفاة رئيسه الأرشمندريت خريسوس توموس، وسط مخاوف بشأن مستقبل الدير وأملاكه في ظل وجود مستوطنين في محيطهم. في جنيف بحثت السفيرة أميرة حنانية مع الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي جيري بيلاي أوضاع المسيحيين الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من تضييق، طبعا كما يكون مع الفلسطينيين في الضفة الغربية. السيد وديع أبو نصار منسق منتدى مسيحيي الأراضي المقدسة، صباح الخير أستاذ وديع.
2: صباح الخير لك وجميع المستمعين.
0: أستاذ وديع، عن أي دير منحكي بالضبط بمنطقة أريحة؟
2: في دير مشهور باسم شعبيا باسم دير حجلي، هو بالقرب من أريحة، وهو أحد الأديرة التابعين للبطريركية الروم الأرثوذكس هناك. وهذا الدير تعرض للعديد من التحديات خاصة من قبل المستوطنين خلال السنوات الأخيرة، وكما يبدو المستوطنون أو بعض منهم عندما توفي رئيس الدير، يعني هنالك بعض الشائعات تتحدث بأنهم يحاولوا اغتنام الفرص، ولكن حسب ما فهمت من عدد من المصادر في البطريركية الأرثوذكسية الأمور قيد المتابعة، وإن كانت أيضا المصادر تحدثت عن مخاطر كبيرة التي يعني تتهدد الدير من قبل المستوطنين.
0: لهذا الحد أستاذ وديع، عندما نتحدث عن يعني دير تابع للبطريركية وبالتالي فيه كمان يعني رهبان وراهبات، إنه مجرد إنه وفاة رئيسه عمليا بيجعله إنه مستقبله مش معروف، من ناحية إنه كمان المطامع المستوطنين وعدم القدرة على حمايته؟
2: يعني نحن أمام وضع صعب جدا الذي فيه للأسف العالم بغالبيته أعمى وأخرس وأطرش، مع أنه اليوم راح تصدر مذكرة من قبل 518 شخصية أوروبية بما يشمل 5 رؤساء حكومات سابقين، مذكرة من أجل يعني الضغط على الحكومة الإسرائيلية للجم المستوطنين. ولكن للأسف نحن ندرك مع أي حكومة عم نتعامل، وندرك غياب أو صمت كبير لدى غالبية صناع القرار في العالم يعني بأسره وليس فقط محليا. يعني يوم أمس مستوطنون اقتحموا أراضي زراعية لقرية الطيبة وهي إلى الشرق من رام الله. حتى الليلة يعني كنت باتصال مع عدة جهات إسرائيلية، يعني وعدوني أن تتدخل الشرطة، الناس باتت تخاف حتى في أملاكها. وهذا الأمر صحيح سواء لدى المزارع الفلسطيني ولدى الدير ولدى كل جهة. حتى اليوم نحن نتحدث أحد الكهنة في يافا،
0: طبعا أمس تحدثنا إليها أيضا،
2: صحيح. يعني المشكلة أنه بطلنا نعرف، يعني بطلنا نلحق. يعني أنا بحكيك عن حالي، أنا اليوم حاليا بالطريق إلى القدس، سألتقي مسؤولين إسرائيليين، مسؤولين كنسيين، مسؤولين عالميين، وبقول لك بصراحة مش متأكد إنه راح أطلع بنتيجة.
0: يعني بهذا الموضوع تحديدا أم بكل قضية اعتداءات المستوطنين في
2: كل الاعتداءات؟ يعني عم نقول يا عمي إنه الحد الأدنى، هاي شوفي كريس فان هولن أحد سيناتورز في الولايات المتحدة تحدث عنه في 9 أمريكيين طبعا بغالبيتهم من فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية قتلوا خلال الأعوام الأخيرة وحتى الآن محدش تحاسب. طب هل هذا يجوز؟ يعني احنا مش عم نحكي فقط عن اقتحام هون ومحاصرة هناك، حول دير حجلي مستوطنين وضعوا يدهم على جزء من أراضي الدير وسيجوها، والبطركية الأرثوذكسية وحكومة اليونان وتواصل بكل القنوات الممكنة قانونيا ودبلوماسيا واللي بدك إياه وعلى الفاضي.
0: صحيح.
2: يعني وبنسمع وعودات إلها أول ما إلاش آخر، يعني
0: أستاذ وديع، في إحصاء للمواقع يعني للأديرة والمواقع المقدسة المهددة أو اللي تم يعني اقتحامها استيلاء؟

0: على آراء من، وأنا بحكي عن الموج الأخير تحديدا المستوطنين عمليا وكل ما تشهد الضفة.
1: يعني الكنائس تتابع بصراحة بعض العقارات التابعة لها، يعني مثلا هنالك أيضا أراضي لبطريركيت التي في منطقة تياسير شمال الضفة الغربية مهددة من قبل المستوطنين. كل كنيسة تتابع ما لها، ولكن للأسف ما في إحصاء كافي وشافي، لأنه في شعور إنه إحنا عم نشتغل. أختي طفاية حرائق، بطلنا، بقولك بطلنا نلحق.
0: الأحداث متطورة ويعني ومستمرة
1: متلاحقة يعني. يعني بقولك يعني كنا مشغولين بقضية أبونا قسطنطين صباح السبت كان مفروض يكون في نوع من التشاور حول هذا الموضوع، وإلا بجينا خبر عن استشهاد سيدتين في غزة. يوم الأحد صباحا مستوطنين يقتحموا أراضي الطيبي. أنا بقول لك مش عم من لحق، مش عم من يعني أنا بحكيك يعني، وهي بحكي على الملأ، أنا حتى عم بهمل عيلتي وشاعر إنه كل اللي عم نسويه بالحد
0: مش طالع بإيدك،
1: بالحد الأقصى طفاية حرائق. فيعني للأسف حكومة للأسف تدعي بأنها حامي حمى المسيحيين، والعكس هو الصحيح. عالم غالبيته الصاحقة أعمى وأخرس وأطرش، وللأسف في حالة من اللامبالاة. أنا بستثمر هاي الفرصة أنه بناشد كل إنسان يرفع صوته. هاي القضية مش بس قضية تخص المسيحي، نحن يعني هنالك اليوم سيكون مشاورات اليوم المساء في يافا من أجل قضية أبونا قسطنطين. ما نقوله أنه هذه قضية فيها بعض الزعران بغطاء حكومة إسرائيل عم بحاولوا يخربوا الحياة العادية للغالبية الصاحقة من الناس المحترم من كل الطوائف والمذاهب. فبالتالي علينا أن نتكاتف معا لنقول، لنضع حد لهذه يعني لهذا التغول.
0: هذه الهجمات على كل يعني في الضفة الغربية مستمرة بالفعل أستاذ وديع، على كل، على المواطن وعلى الحجر والبشر كما يقال دائما.
1: يعني هذا صحيح، والمشكلة كمان مرة إنه في عقلية أختي. يعني أنا يعني أنا دائما قلت وبرجع بكرر، أنا مشكلتي مش مع المستوطنين، مشكلتي مع اللي مش عم بعمل إشي للجمهم. يعني بكل محل في العالم في زعران، السؤال كيف تتصرف الدولة؟ هل الدولة بتعطيه غطاء ولا بتحطه بالسجن؟ فيعني في عشرات الحالات اللي فيها قتل وانتهاك وضرب واعتداء وفيش ولا معتقل. طب لو صاير العكس هل هذا بصير؟ لو قضية شبيهة مثل قضية أبونا قسطنطين صارت في أوروبا مع رجل دين يهودي، هل بصير في صمت؟
0: صح.
1: وأنا مشكلتي على فكرة مش بس صمت إسرائيل، مشكلتي صمت العالم
0: أكثر.
1: يعني أنا عم بتواصل مع عدد من المسؤولين، يا عمي أنا مش عم بديش يا عم تحاربوا إسرائيل، أنا بدي ترفع الصوت تقولوا يا عمي لأين ذاهب إسرائيل؟ شو عم يعني حكومة إسرائيل هاي المستشرسي في البعض السفراء أو بعض المسؤولين بيقولوا لي عم استنى الانتخابات، قول لنا هل أنا سأبقى أسير الانتخابات الإسرائيلية؟ وبركي ما طلعت
0: ما تغيرتش
1: يعني صحيح. يعني هاي يعني زي ما بيقولوا بالشعبية عجتي ليش عجي؟ فيعني ما بنفعش هذا صحيح. الكلام يعني صديق إسرائيل الحقيقي يجب أن ينصحها ويطالبها بوقف هذه الزعرانات،
0: الاعتداءات،
1: هذا إرهاب، هذا إرهاب.
0: نعم طبعا نواصل متابعة هذه القضية، واليوم مساء أيضا الاجتماع في يافا. أستاذ وديع أبو نصار منسق منتدى مسيحي الأراضي المقدسة، شكرا جزيلا لك. شكرا،
1: تحياتي لك.
0: تحدثنا مع أستاذ وديع عن إخلاء دير الحجلي في منطقة أريحة بسبب الاعتداءات المستوطنين وطبعا حصارهم لأراضي تابعة لهذا الدير. على رأس الساعة نلتقي في ملفات الساعة الثانية من برنامج هذا النهار، ابقوا معنا من فضلكم.
2: أحسن شلخة تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عندنا ربح.

0: مجاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: يوم واحد حلو،
5: بس اليومين أحلى ونص.
4: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
5: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10.
4: يوم السبت 10/10 معنا دي جي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
5: ودي جي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10/11/10 ببستان الباشا عكا.
4: التذاكر على موقع تذكرتي.
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي،
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة، أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 55-22 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: בתקופה הזאת?
1: אז א', אנחנו כבר תקועים, וב', אני חושב שיהיה הבדל בין ממשלת השינוי לממשלה הנוכחית, קודם כל ברמת הסדיזם והרשע. אני לא חושב שרשע כזה, כמו שאנחנו רואים מהממשלה הזאת, יהיה גם בממשלת שינוי. כן, ההתעללות המטורפת ב-9,000 אסירים פלסטינים, שאנחנו רק יודעים מעט מאוד על מה שקורה שם באמת, אני מדי פעם פוגש אנשים שמשתחררים שם. דברים האלה יהיו יותר אנושיים. אני חושב שגם אלימות המתנחלים תופחד קצת כשתהיה ממשלה אחרת. אבל האם אני חושב שהכיבוש יסתיים, שהאפרטהייד יסתיים, שישראל תצא מעזה עם ממשלה חלופית? ממש ממש לא, ואני מציע להנמיך את כל הציפיות.
0: מאוד מעניין. גדעון לוי, העיתונאי בהארץ, תודה רבה לך. תודה.
1: תודה לך, שירין.
0: בוקר טוב. إذن هذا في سياق كل ما يجري الحملة الانتخابية. بدأنا بالحديث عن يعني الهجوم على حزب فينتر من خلال يوسف حداد وما نشر من مقاطع له كانت تؤيد إقامة دولة فلسطينية ويعني تراجع عن هذه التصريحات، وهذا التراجع الذي حتى الآن لم ينقذ من هجمة اليمين. قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استخدم الجيش وموارد عامة في منشورات دعائية انتخابية خلافا لقانون الدعاية الانتخابية، وألزمه بدفع مصاريف شخصية بقيمة 29,000 شيكل. بروفيسور محمد وتد، رئيس الكلية الأكاديمية رماد جان والمختص في القانون الدستوري، صباح الخير بروفيسور.
2: صباح النور عليكم جميع المستمعين.
0: انا اسالك بدايه بروفيسور، ما الذي يقوله القانون في هذه المساله، علما بانه عندما نتحدث عن رئيس حكومه يتحدث عن حكومته بين هلالين انجازات هذه الحكومه، وانه ايضا مرشح لرئاسه الحكومه او رئيس حزب، في نوع من يعني هيك التقاطع بين الامور.
2: صحيح، ولذلك هذا ما يجعل الموضوع أكثر صعوبة وتعقيد أحيانا، ولكن في نهاية المطاف القانون جاء ليحافظ على نزاهة يعني فترة الانتخابات، على وجه الخصوص كما نص على القانون في فترة زمنية 90 يوم قبل الانتخابات، طبعا في أمور معينة حتى فترة أطول من ذلك، ولكن على وجه الخصوص آخر 3 أشهر قبل فترة الانتخابات القانون بمنع أي مسؤول منه يستعمل الأمان والحيز الخاص وليس فقط العام اللي هو موجود فيه، في سواء المؤسسات أو الدوائر وإلى آخره اللي هو موجود فيها وله سلطة عليها، من يكون فيها استغلال لمنصبه. ولكن المشكلة تكمن في أنه القانون في إسرائيل هو قانون قديم جدا، يعني هو من سنوات الـ50 من القرن الماضي، وبنهاية المطاف نجاعته وفعاليته هي ليست بالكبيرة. خذ على سبيل المثال القضية اللي مطروحة أمامنا، القاضي سولبرغ أعطى قرار في غاية الأهمية وقرار صحيح وإلى آخره، ولكن على أرض الواقع هل الفيديو هذا نشر والإعلام رأى والمصوتون رأوه، وإذا ما أراد أن يتأثروا فيه فهم تأثروا فيه. فلذلك يجب أنه في القرن 21، في القرن الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا متقدمة جدا، يجب أنه يتغير. يعني أفلام مثل هذه الأفلام ودعايات مثل هذه الدعايات يجب أن يكون على أقل تعديل إذا ما استطعت أنك يعني تمنعها سلفا، وليس كل يعني امر بالهين لتمنع سلفا، انه يكون رد فعل سريع وحازم، يعني بحيث انه تقلل من امكانيه التاثير على التاثير الغير مشروع طبعا على الناخب. لكن تيجي تعطي القرار في بعد ما يعني، وهذا ليس انتقاد للقاضي، القاضي قام بعمله بناء على شو موجود، لكن
0: على القانون الحالي الموجود
2: صحيح، ولكن يعني يدرس القرار هذا في كليات الحقوق من الآن فصاعدا، ولكن على أرض الواقع إذا أجى طالب من الطلاب اللي اليوم بيعرفوا ما هو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسوشيال ميديا وله، سألني طب يا أستاذ وشوف فعاليته، بدي أقول له فعاليته نظرية فقط. وهذا يعني كمان مرة برجعنا لنقاش قائم في الأكاديمية وكان بالحرب السياسي، قديش لازم نغير قوانين في دولة إسرائيل بالذات في كل ما يخص الدعاية الانتخابية، لتكون يعني في ليكون في ملائمة

0: مهم جدا بينها وبين
1: التفاعل للواقع الجديد
0: الموجود.
1: طب بروفيسور، في ظل كل ما تفضلت به بالفعل، هل في يعني ضمان وفقا لهذا القانون بأنه لا تتكرر مثل هذه المخالفات؟ وشو الاختبار القانوني اللي أمام يعني اللي بتستخدمه لجنة الانتخابات لتحدد أنه وين تبكون رئيس الوزراء بظهوره يخالف القانون، وين تبكون يعني أنه يظهر شيء اللي هو يعكس عمله في الحكومة؟
0: هلا شوف، بده يعني من جهة واحدة القاضي يجب انه يفحص هل في كان ضرورة لهال بين هلالين وما غير هلالين تمثيلية هاي، او للظهور الاعلامي الخاص في كم جيش او في سجن او في مؤسسة من هنا او من هناك والى اخره، والا فيعني نقطة الانطلاق للقاضي بتكون هي الشك وليس الاحترام، يعني هو بشك في هذه الفترة في كل قرار. خذ على سبيل المثال هلا قرار وليس ظهور اعلامي لتخفيض سعر الوقود اللي تحدثت عنه سابقا هذا النهار. هذا قرار يعني واضح جدا انه شعبوي يصب في مصالح انتخابيه لمن اتخذ القرار، سواء رئيس الحكومه او وزير الماليه. فكل الوقت بيكون انه الشك موجود ومطروح، واللي عليه واللي بده يثبت العكس البينه عليه، يعني رئيس الحكومه يجب ان يثبت ليش كان في ضروره للظهور الاعلامي الخاص بين جنود في فتره زمنيه اللي ما كانش فيه هناك يعني اسباب او علل ماهيه. ولكن في نهايه المطاف كمان مره بعاود وبكرر، وهذه نقطة جدا مفصلية، حتى من ناحية العقوبات اللي ممكن يفرضها القاضي عقوبات جدا يعني رمزية، سواء كانت انه ينزل الفيلم هذا بعد ما الكل صار شايفه وحافظ عن غير، والتاني يحط عقوبات مالية يعني محدودة، هلا قول 29,000 شيكل 30,000 شيكل 100,000 شيكل. هلا هذا يعني القاضي قام بعمله بناء على شو موجود عنده، ولكن في نهاية المطاف يعني اللي بده يخالف القانون بيفحصها، هل أنا أفضل إلي ولا مش أفضل إلي إني خالف القانون، وبدفع كل مرة 30,000 شيكل بس بجيب كمان أصوات. فيعني حتى إذا بمعنى الموازنة هاي شو الضرر أو مين أفضل الضرر ولا الفائدة، بياخده إنه مع الضرر الاقتصادي الرمزي هذا في في في فائدة سياسية مهمة جدا، فبيعودوا يكرروها مرة ومرتين وثلاثة، وكل مرة بتيجي علة تانية، وكل مرة واحد بيجرب حظه.
1: هون
0: انه انا شوي هيك جدا بخيب الظن، ولكن القانون هنا متاخر جدا جدا جدا جدا وراء العالم الحديث.
1: يعني القانون متاخر، وايضا يعني هنا السؤال، هل الاهميه القرار الان لجنه الانتخابات في نتنياهو كونه رئيس وزراء، ام المبدا الوسيع انه الكبير عمليا انه ممنوع استغلال الموارد والمؤسسات الحكوميه لدعايه انتخابيه بالوقت اللي هاي الاداه مش ممنوحه للمنافسين الاخرين، لانهم طبعا مش بنفس الموقع اللي فيه رئيس الحكومه؟
0: تحت جوابك على السؤالات نحكي علوم سياسية وليس بالضرورة سياسية. تحليل مين اللي بده يتأثر. هلأ اللي ما بأيده نتنياهو فرحانين انه في قرار ضد نتنياهو، وبدو مسكوا يقولوا هياته نتنياهو عم بيستغل الإعلام وبيستغل منصبه وبيستغل وبيستغل
1: مكتب الصحافي الحكومي كمان.
0: نعم صحيح أكيد، وهذا يعني مش سابقة بالنسبة لنتنياهو. هو نفسه كان يتفاخر وتفاخر في الماضي في هذه الأمور، طبعا كان له علل ماهي دائما، لأنه دائما في عنده أسبابه الخاصة ليش كل إشي صحيح. ولكن اللي مؤيدين لنتنياهو في نهاية المطاف يعني من جهتهم بيضحكوا على موقف من هالنوع، لأنه سواء كان استغلال يعني ما بعدوش يدافعوا، لا كان في سبب ما ليش كان هالظهور هذا، بالنسبة لهم سواء كان ولا ما كانش، في اللي بتلاقي أكثر رسمية وبيستعملوا العلل بقول لك بلا كان في سبب وإلى آخره، وفي اللي بيبتسم بوجهك بقول لك صوت فليكن. فلذلك يعني بدنا نفهم احنا انه في هالفترة الانتخابية هذه، في اللحظة الحاسمة هذه، في اللحظات المؤثرة هذه، اذا لم يكن للقانون اثنان فوجوده وعدم وجوده واحد، واحيانا وجوده ممكن يكون ضرر. هذا لا يعني انه القاضي سولبرغ اخطا او ما كان لازم يعطي هذا القرار، على العكس هو بمنصبه في موقفه كان حازم وصريح وواضح، وهذا جدا جدا مهم. ولكن هذه دعوة للمشرع، سواء طبعا بتعلق في نتيجة الانتخابات، لانه نتيجة الانتخابات كمان
1: حسب مين بيخدم القانون وكيف،
0: لكن اذا كان في حكومة تغيير مهم جدا انه يكون في هناك تعديلات مهمة جدا على بعض الامور اللي نرى ان إنه إلها تأثير كبير في فترات الانتخابات.

0: أو في بالذات في الفترة الحرجة ما قبل فترة انتخاباتي فترة 3 أشهر قبل فترة.
1: نظريا بروفيسور قديش بتشوف أنه هاي النوعية القوانين اللي تعرف تأثيرها كما ذكرت بالفترات الحرجة ببين قديش بتأخذ حيز من اهتمام المشرع لما بتكون المرحلة الفترة عادية وفيش أصلا يعني فيش حاجة لبنسوها هاي القوانين قوانين الدعاية الانتخابية وما إلى ذلك؟
0: هلا في سؤال وجيه جدا, في ابحاث في هذا الموضوع وللاسف الجواب انه هم عاده ما بعطوها الاهميه المطلوبه لسببين. السبب الاول الامر ما بيكون يعني ملح لما بعد ما تصير حكومه جديده, ولكن السبب الاخر انه اذا تغير وجه الحكومه فبيكون طب يلا ما احنا اللي قاعدين واحنا اللي ملاح واللي خسروا هم الناس اللي مش ملاح, فتعتها نستغل هالفجوه هذه لنعمل اشياء منيحه. طبعا اشياء منيحه بنظرهم يعني
1: تغييرات
0: ضروره. يعني انا سبق وذكرت المستمعين في كذا مقابلات انه نادر جدا اذا كان ابدا انه تغيرت الحكومه واجوا وغيروا قانون او ابطلوا قانون. في بيكون حاجه خدي على سبيل المثال قانون القوميه, يعني قالوا لك 100 مره انه اذا تغيرت الحكومه فقانون القوميه راحين مش نبطله ولكن نعدله بحيث انه نضيف له حق المساواه المدني. طب كانت حكومه انتقاليه لمدى فتره سنة ونيف, هل في حدا غيره؟ هل في حدا يعني اللي كانوا ينادوا بهذا الشيء ما غيروه؟ ليس بالضرورة لأنهم ما بدهم, ليس بالضرورة لأنه كانت فزلكات إعلامية, ولكن بتصير ديناميكيات معينة إذا ما لقيت واحد اللي ماخذ الموضوع هذا كمشروع فما بصير. لذلك مهم جدا أن الواحد يعطي يعني أهمية كبرى لكل مشروع قانون ويحاول يشتغل عليه سواء يمنعه إذا ما كان جيد أو إبطاله ما بعد يعني تعديلات أو تغييرات في المكاتب الحكومية أو في البرلمان. طبعا
1: جزيل الشكر بروفيسور محمد وتد رئيس الكلية الأكاديمية رمات جان والمختص في القانون الدستوري, شكرا جزيلا لك بروفيسور. شكرا.
0: شكرا لكم.
1: إلى هنا في هذا السياق وتحدثنا طبعا عن قرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ بشأن يعني تدفيع رئيس الوزراء غرامة مالية لاستخدامه الجيش وموارد عامة في منشورات دعائية انتخابية ظهرت على صفحات نتنياهو ووسائل التواصل. كل الأحوال 29,000 شيكل ستدفع لمقدمي الالتماسات بحق نتنياهو. فاصل وبعده نعود, ابقوا معنا.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84. مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران.

المصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
2: بنات يعني لابسات ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم وهواتفهم طلعت صحنا، انقلب كل شيء صراحة، عنا كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وألم.
1: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
2: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم، من كثرة الألم.
1: ديروا بالكوا على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكوا.
2: توجه برسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا أوت مظلومة. السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
0: مقدم من راديو الناس. تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة loger في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
0: هذا النهار مع شيرين يونس.
4: أهلا ومرحبا بكم من جديد. في الوقت الذي تتكشف فيه معلومات جديدة بشأن واقعة الطائرة الإماراتية، أشارت تقديرات إلى أن ركاب رحلة فلاي دبي قد يحصلون على تعويضات قد تصل إلى نحو 250 ألف دولار للمسافر. وكان على متن الرحلة 174 مسافرا، فيما قد تشمل المطالبات أضرارا نفسية حتى دون إصابات جسدية، لكن قيمة التعويض ستتوقف على الضرر المثبت لكل مسافر. أستاذ أمير عاصي، مستشار شركة طيران وخبير بشؤون المطارات والمعابر، أهلا بك أستاذ أمير.
5: أهلا بكم.
4: يعني أقل أهمية ربما، وقبل أن نبدأ بمسألة التعويض، أسألك عن آخر التطورات من خلال ما ينشر، سواء تحقيقات أو تحقيقات صحفية، عن نية المساعد الطيار أنه كان مفترض أنه بده يعني ينوي تفجير الطائرة فوق تل أبيب، فوق طائرة في المطار أو مبنى كبير، ما الذي نعرفه؟
5: يعني خلينا نكون واقعيين، يعني تتواصل حتى هذه اللحظات يعني حالة من الغموض والتضارب في الروايات بشأن التفاصيل، بشأن التعويضات، بشأن الدوافع الحقيقية وراء يعني حادثة الطائرة. وأيضا هناك يعني تدعو أطراف أمنية ومحللون إلى يعني التريث وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام، مؤكدين يعني أن التحقيقات والفحوصات الفنية اللي تجريها يعني الجهات المختصة يعني لم تصل بعد إلى نتائج حاسمة. اليوم الصورة هي أوضح، ولكن التحقيق لم ينتهي. يعني أهم تطور هو أنه الإمارات انتقلت رسميا من الحديث عن حادث أو مواجهة داخل كاميرا القيادة إلى وصف ما حدث بأنه محاولة تنفيذ عمل إرهابي. يعني مساعد الطيار اعتدى على قائد الطائرة داخل كاميرا القيادة مستخدما فأس طوارئ، حاول السيطرة على الطائرة. يعني هذا يعني خلينا نقول واضح ومثبت، وبانتظار يعني الصندوق الأسود الذي يبين التسجيلات 30 دقيقة قبل وقوع الحادث ماذا جرى بالضبط. خلينا نفرق بين أمرين، هو طبيعة الفعل اللي أصبحت أوضح، وبين الدافع والجهة اللي تقف وراء يعني هذه النقطة التي ما زالت قيد التحقيق. لا توجد نتيجة نهائية تحقيق دوليا تقريبا، يعني الإمارات تقود التحقيق، يعني أكثر من مسار وأكثر من دولة تحقق. الإمارات في دورها تقود التحقيق، هناك متابعة إسرائيلية وسعودية، وأيضا أستراليا فتحت تحقيقا في صلة مساعد الطيار بها إنه تعلم هناك وإلى آخره.
4: كل من له علاقة بأمر أو بتفصيل معين يعني كان عنده تحقيق داخلي عمليا.
5: نعم، هناك تحقيق في السعودية، بالإمارات، في إسرائيل، في كذا. يعني لا نريد أن نستبق التحقيق. هناك إعلان إماراتي أو لا أريد أن أتبنى روايات، ولكن السؤال الكبير إنه هل هو الشخص تصرف بمفرده أم كانت له ارتباطات أخرى مع إيران أو مع جهات إرهابية؟ هذه النقطة أيضا هي الآن قيد التحقيق.
4: هذا أكثر بالفعل يخص التحقيق الكبير. أسألك يعني أستاذ أمير، بما أنه حضرتك يعني منذ سنوات مطلع وخبير في النقاش الإسرائيلي الداخلي يعني بسبب هذه الحادثة، ولكن أيضا بشكل أوسع بقضية الأمن والأمان وكل التراشق بين وزارة المواصلات من قرار الكابينت لوزارة المواصلات الشباك الموساد وكل هاي الهيئات، شو وين واقف الأمور؟ وين
5: صراحة في إسرائيل خاصة بعد حادثة 7 أكتوبر والرعب اللي موجود، ونحن أيضا باقتراب 7 أكتوبر كمان أيام، ولكن أزمة أمنية كبيرة في الشارع الإسرائيلي بين المسافرين. أنا أشاهد المسافرين لا يريدون السفر في أي طائرة تحمل شعار دولة عربية، يعني الناس يتحدثون معي لا يريدون. أسهم شركة إلعال ارتفعت بشكل جنوني. السؤال
4: بس شو مع الإجراءات؟ يعني اللي بالأخير مش يعني بس الشركات العربية، في كثير شركات عالمية بتوصل لبلاد.
5: أنا يعني اليوم يريدون حاولوا ربط هذه الطائرة يعني بشخصيات شخص عربي، أوكي، بمحاولة هناك سياسية بتشويه أيضا أسماء أو جنسيات العرب في العالم، أوكي. كيف وصل هذا الشخص يعني إلى تل أبيب وهو يحمل الجنسية العمانية، وعمان لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟ والأخطر إنه المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام يعني تشير إنه الإمارات كانت قد نقلت إلى الجانب الإسرائيلي مسبقا معلومات عن هذا الطاقم بما فيها الأسماء والجنسيات، ولم يرفع علم أحمر بشأنه. فهناك تراشق بالاتهامات ومطالبة بوزيرة المواصلات أن تستقيل. لهذا نشهد الآن نقاشا حادا في إسرائيل حول من كان مسؤولا عن فحص هذه القوائم، وما كان يفترض أن يدقق في خلفيات الطواقم الأجنبية على الطائرات. يعني التعليمات حاليا بعد هذا الحادث تكاد تتغير، هذا من أهم التطورات. يعني شركة العال كانت في صدد إلغاء رجل الأمن اللي بيكون على رحلاتها، اليوم تؤكد إنه رح وهي طبعا لما إحنا نحكي عن رجل أمن أو زيادة
4: ضابط الأمن المرافق
5: هذا يرفع في تكاليف التذاكر بشكل جنوني. يعني نحن بانتظار رفع تذاكر أسعار الطيران بسبب التغييرات، وهذا يصب في نهاية المطاف على المسافر.

0: هذول موجودين في أرضية المطار الماكسيموم تبعيهم الوصول إلى الديوتي فري مع مرافق أمني. يعني هم مش فايتين على إسرائيل، ما بيلزمهم فيزا إنهم يفوتوا على إسرائيل، ولكن الحادثة هاي يعني كشفت عن عن عن ثغرات أمنية
1: هشاشة.
0: ونحن نتحدث أيضا يعني عن 27 دولة، عمان، إيران، جنسيات مختلفة، العراق، لبنان، باكستان، قطر، السعودية، هناك جنسيات لطيارين مختلفة. يعني باختصار الحادث لم يفتح فقط تحقيق عن شخص، بل فتح كل ملف
1: كامل
0: الطواقم الأجنبية من جديد. التخوف بالتأكيد موجود، هذا الموضوع خلق تخوف نفسي، وهذا طبيعي بعد حادث بهذه الخطورة. يعني بدي أقولها بشكل من المزاح، آخر كم شهر يعني تأخير الطيارات، ما فيش أماكن لتوقيف، صار المسافر لما بده يسافر بده يفحص في طيارة، في موقف للسيارة، صار بده يسأل مين الطيارة، شو جنسية الطواقم الطاقم اللي على الطيارة، ولكن عمليا المسافر هذه الأمور ما بتهمه. لا يفترض أن يقوم لا بفحص أمني للطيارين، هذه مسؤولية الشركات ومسؤولية السلطات المختصة. وخلينا نفصل أيضا، هناك يعني محاولة واضحة، كان هناك لقاء في البارحة ما بين وزيرة المواصلات وسفير دولة الإمارات، خلينا نقول لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين الدول، هناك محاولة واضحة للفصل ما بين الحادث وما بين العلاقات ما بين الدولتين. الرسالة السياسية هي أنه حادث بهذا الحجم يعني لا ينبغي إلى
1: لا ينبغي إلى أنه يؤثر، ولكن قد يؤثر في العلاقة
0: لتدمير التعاون طبعا، أو النقل أو التجاري أو الطيران. وهذا مهم أيضا بالنسبة للمسافر، لأنه أمنية يعني القضية أمنية وتحقيقها يعني ليس إعلانا عن نهاية خط الطيران بين إسرائيل
1: والإمارات
0: والإمارات.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ أمير عاصي، مستشار شركات طيران، خبير شؤون المطارات والمعابر، شكرا جزيلا لك. شكرا. مسألة التأمين نستكملها مع دكتور لؤي زريق، مختص في قانون وقضايا العمل والتعويض. أهلا بك، صباح الخير دكتور لؤي.
2: صباح النور، أهلا وسهلا لك ولجميع المستمعين.
1: عندما نتحدث عن هذه المبالغ الكبيرة، هناك مسار يعني يسلك عادة، توضح لنا، مش يعني هاي من المرات القليلة اللي بنسمع فيها عن حوادث من هذا النوع واللي كمان بيكون فيها تأمين.
2: صحيح، يعني أولا أنه المسؤولية شركة الطيران هي مسؤولية مطلقة بهذه الحالة، هي المسؤولة عما حدث، وهي مسؤولة أن تعوض الركاب عن عما حدث وعن التراوما، عن يعني عن الحالة النفسية الصعبة التي حدثت أو حدث بالمسافرين. طبعا يعني عملية مبلغ التعويض هو أيضا يوجد به تعبير عن التضامن كما يعني يبدو من ناحية شركة الطيران مع المسافرين الذين يعني تعرضوا إلى هذه الحالة، ويعني بأعجوبة نجوا وحدث ما حدث. بالنسبة للتفاصيل والحيثيات، يعني بدون شك شركة الطيران تملك التفاصيل، كل المسافرين ترسل لهم الإشعارات بطلب يعني التوقيع على الموافقة على الحصول على التعويض، وبهذا يعني يتم تحويل المبالغ. يعني ناحية
1: لما بنحكي عن هاي المبالغ لما بنحكي عن هاي المبالغ عمليا 250 ألف دولار ممكن توصل، بعرفش إذا في مقارنة ممكن تنعمل مع يعني بمثل هاي القضايا، هل هاي هي المبالغ بالفعل اللي يعني مبالغ التعويض اللي، وأي قانون اللي بعدين ملزم يعني وفق أي قانون تدفع هاي المبالغ؟
2: حسب رأيي هاي المبالغ لا تدفع حسب قانون، إنما حسب رغبة شركة الطيران بأن تعوض يعني تعويضا كبيرا لكل من
1: يعني هم وكرمهم عمليا.
2: بالضبط،
1: واضح المبلغ.
2: بالضبط، يعني لأنه المبالغ هي يعني لم تكن أيضا على أساس يعني من تضرر أكثر ومن تضرر أقل، يعني خرجوا من منطلق أنه كل الموجودين في الطائرة أن يتضرروا.

0: برأيي طبعا مثلا الشخص اللي دخل على قمرة الطيار ممكن يكون يعني يحصل تعويض أكبر. ولكن بدون شك هذا التعويض هو تعويض استثنائي ويعني يظهر تضامن شركة الطيران مع المسافرين أكثر مما هو يعوضهم يعني حقيقة عن الضرر الذي حدث لهم. نحن نعرف يعني حوادث الطرق وحوادث أخرى يعني يتعرض لها الجمهور ولا يحصلون حتى على ربع هذا المبلغ
1: في يعني حوادث الطائرات العادية أحيانا، تأخيرات من هون، شغلات. في كمان إشي قانوني بالموضوع ولا كمان يتعلق بسياسة شركة الطيران بهذه الحالة؟ لأنه الناس كثير اللي بتكون يعني مأمنة أو حتى من غير تأمين مرات تتعرض لأشياء اللي هي بسبب أخطاء الشركات.
0: لا، التأمين هو شيء آخر. التأمين هو يعني مقابل شركات التأمين
1: وليس مقابل مسؤولية شركة الطيران. صحيح.
0: شركة الطيران نفسها التي هي تتحمل مسؤولية التأخر وهي التي يفترض أن تدفع التعويض. طبعا القانون يحدد حد أدنى للتعويض، هو لا يحدد حد أعلى. ولذلك يعني إذا الشركة التي تريد أن تضع حدود، مثلا على سبيل المثال كان يعني عندي حالة شخص اللي تأخر طيارته 24 ساعة فتم تعويضه بألف يورو حوالي، يعني هذا القانون يتحدث عن 800 يورو، ولكن بهذه الحالة استطعنا أن نقنعهم أن يدفعوا مبلغ أكثر. هذه حالة يعني، ولكن القانون يحدد مثلا التأخر 3 ساعات وما فوق هذا يعطي حق للمسافر في الحصول على تعويض ما. وهكذا دواليك يعني الأمور حسب التأخر وحسب
1: طبيعة الـ يعني الخدمة والتأخر فيها أو عدم تقديمها.
0: بالضبط، صحيح جدا.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور لؤي زريق، مختص قانون وقضايا العمل والتعويض. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا.
0: شكرا لك ويعطيك ألف عافية.
1: لما نحكي عن تعويض 250 ألف دولار، يعني هاي الأرقام اللي على الأقل اللي يتم الحديث فيها حاليا، وفي لغة ربما الخليج يعني تسمى مكرمة هاي بهذه الحالة، طالما أنه الدكتور لؤي يتحدث عن أنه الأمر يتعلق بأنه رغبة وقدرة شركات الطيران في هذه الحالة على تقديم هذه المبالغ. طيب نحاول أن نكون مع موضوع آخر قبل أن ننهي هذا العدد من برنامج هذا النهار، يعني ما يخص ما يجري في الضفة الغربية. ويعني خلال هذا العدد كنا قد تحدثنا عن إخلاء دير الحجلي في منطقة أريحة مع أستاذ وديع أبو نصار. ربما نستمع إلى ما قاله لنا أو جزء مما قاله لنا حتى يكون ضيفنا المقبل معنا، نستمع.
2: نحن أمام وضع صعب جدا الذي فيه للأسف العالم بغالبيته أعمى وأخرس وأطرش، الناس باتت تخاف حتى في أملاكها، وهذا الأمر صحيح سواء لدى المزارع الفلسطيني ولدى الدير ولدى كل جهة. المشكلة أنه بطلنا نعرف، يعني بطلنا نلحق. سألتقي مسؤولين إسرائيليين، مسؤولين كنسيين، مسؤولين عالميين، وأقول لك بصراحة مش متأكد أنه راح أطلع بنتيجة. حاول دير حجلي مستوطنين وضعوا يدهم على جزء من أراضي الدير وسيجوها، والبطركية الأرثوذكسية وحكومة اليونان وتواصل بكل القنوات الممكنة قانونيا ودبلوماسيا واللي بدك إياه وعلى الفاضي يعني، وبنسمع وعودات إلها أول ما إلاش آخر. في شعور إنه إحنا عم نشتغل أختي طفاية حرائق، بطلنا نلحق.
1: نبقى في الضفة الغربية وما يجري في جامعة بيرزيت، اقتحام للقوات الإسرائيلية للحرم الجامعي وهدم صرح الشهداء. نبقى مع سيد حسن البرغوثي وهو عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت لنفهم ما الذي يجري هناك في الجامعة وطبيعة هذا الاقتحام. ليس للمرة الأولى طبعا يقتحم الحرم الجامعي، ولكن هذا جرى هذا الصباح.

طيب للأسف لم نفلح بالتواصل مع السيد حسن برغوثي، يعني نسقنا معه ولكن على ما يبدو هناك نوع من الانشغال في كل ما يجري هذا الصباح في تطورات الأوضاع في جامعة بيرزيت. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد محمد مجادلي، طاهر يونس، محمد زيدان في هندسة الصوت، الياس عبد الملك في الإنتاج والتنسيق، ميسى عساف في الإخراج والديجيتال، عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: سهلي مع فرات نصار.
1: احنا مشكلتنا في الصف الصحي اليوم حي ذيل الخيل جنوب مجدكروم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كنت ما خليتش نتفيت رأيين معك شايف ما خليتش. يعني
2: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
3: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعتبر اقصى ومياه زي نعمة البيوف راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي بنعمل مسامير الشارع.
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. تقريبا دقيقة. من فصيح العامة لفظة اصطفل. كم مرة من الممكن أن نستخدم الفعل اصطفل في لهجتنا الدارجة؟ وهل فكرنا إن كان هناك بديل لهذا الفعل في لغتنا الفصيحة؟ أم أنه أساساً فعل فصيح؟ هناك مراجع ترى أن أصل الفعل اصطفل هو افتصل، حدثت فيه ظواهر صوتية كإبدال مواقع الأحرف وقلبها، فأصبح الفعل بلفظ اصطفل وهو من الفصل أي القرار، ومعناه افعل ما بدا لك ولك الحرية في قرارك الفصل. وربما كان الفعل اصطفل منحوتاً من العبارة اصطفي لك، أي اختر لك ما تريد، والقرار عائد لك بحسب ما تختار. والاصطفاء هو اختيار شيء من أشياء بقرار نابع من الذات. ومن اللافت للنظر هو أن استخدام هذا الفعل في صيغة الأمر شائع أكثر من استخدامه في صيغتي الماضي والمضارع، لأن اصطفي فعل أمر من اصطفى، وربما يكون هذا سبباً لترجيح هذا التفسير على سابقه، ونجده بلفظ اصطفل أو اصطفل.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: يوم واحد حلو،
6: بس اليومين أحلى ونص.
5: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
6: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
5: يوم السبت 10:10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
6: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11:10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن نحو 3000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في إسرائيل ضمن مهام تشمل تشغيل منظومات دفاع جوي وتقديم دعم جوي ولوجستي وقيادي. وبحسب المصادر تستعد الولايات المتحدة لإرسال قوات وطائرات إضافية خلال الأسابيع المقبلة في ظل الاستعداد لاحتمال تصعيد إقليمي. وفي سياق آخر، سحبت الولايات المتحدة جميع قاذفات B-1 الـ12 من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا وأعادتها إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة على خلفية مخاوف أمنية من مخطط محتمل لاستهداف القاعدة. تحيي إسرائيل اليوم الذكرى الرسمية 3 لأحداث 7 أكتوبر والحرب التي عقبتها، وتقام عند 11 صباحا في جبل هرتسل مراسم التأبين الرسمية بمشاركة كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، حيث يلقي الرئيس الإسرائيلي يصحك هرتسوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خطابين، فيما تقام عشرات مراسم إحياء الذكرى في أنحاء البلاد. وفي بيان بالمناسبة، أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير بأن الجيش فشل في مهمته الأساسية في حماية مواطني إسرائيل، مؤكدا ضرورة التحقيق في الإخفاقات وتطبيق الدروس المستخلصة منها. إلى ذلك قرر وزير الأمن إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة اليوم ويوم الأربعاء المقبل بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر. أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني الأجنبي في إسرائيل على خلفية حادثة الطائرة الإماراتية، وكلف نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي بتعيين مفتش للإشراف على الفحص بحسب بيان صادر عن مكتبه. اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت برفقة جرافة عسكرية وهدمت ضريح شهداء الجامعة واحتجزت أحد أفراد أمنها وفق مصادر فلسطينية. وتزامن ذلك مع حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية شملت بلدات وقرى في محافظات نابلس وجنين وطوباس ورام الله وبيت الله.

0: في السياق، قال منسق منتدى مسيحي الأراضي المقدسة وديع أبو نصار إن تكرار اعتداءات المستوطنين على الأديرة والكنائس في الضفة الغربية يأتي بحسب قوله في ظل تقاعس الجيش والشرطة الإسرائيليين عن حماية المقدسات ورجال الدين. وفي حديث لراديو الناس أضاف أبو نصار أن غياب ردود فعل دولية حازمة يبعث برسالة تشجع على استمرار هذه الاعتداءات.
1: نحن أمام وضع صعب جدا الذي فيه للأسف العالم بغالبيته أعمى وأخرس وأطرش. الناس باتت تخاف حتى في أملاكها، وهذا الأمر صحيح سواء لدى المزارع الفلسطيني ولدى الدير ولدى كل جهة. المشكلة أنه بطلنا نعرف، يعني بطلنا نلحق. سألتقي مسؤولين إسرائيليين، مسؤولين كنسيين، مسؤولين عالميين، وأقول لك بصراحة مش متأكد أنه راح أطلع بنتيجة. حاول دير حجلي مستوطنين وضعوا يدهم على جزء من أراضي الدير وسيجوها، والبطركية الأرثوذكسية وحكومة اليونان وتواصل بكل القنوات الممكنة قانونيا ودبلوماسيا واللي بدك إياه وعلى الفاضي يعني، ونسمع وعودات إلها أول ما إلاش آخر. في شعور إنه إحنا عم نشتغل أختي طفاية حرائق، بطلنا نلحق.
0: ألقى مجهولون قنبلة متفجرة بواسطة طائرة مسيرة باتجاه محل تجاري في يافة الناصرة مساء أمس دون وقوع إصابات. يأتي ذلك بعد ساعات من إلقاء قنبلة أخرى بواسطة طائرة مسيرة على مبنى قريب في حال ثاني حادث من نوعه خلال يومين، فيما لم تعلن الشرطة عن اعتقال مشتبهين. أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية فتح باب تقديم طلبات التعويض عن أضرار لاحقت بمصالح تجارية أو منازل بسبب ابتزاز رسوم الحماية المعروفة بالخاوة، ويشترط لتقديم الطلب وجود رخصة للمصلحة وتقديم شكوى للشرطة على أن يقدم الطلب خلال 7 أيام من وقوع الضرر وقبل إصلاحه. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي منع زعيم حزب الخضر في إنجلترا وويلز زاك بولانسكي من دخول إسرائيل عقب إقرار الحزب اقتراحا يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مضمون القرار معاديا للسامية. وكان أعضاء الحزب قد أقروا الاقتراح الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة بين النهر والبحر تضمن حقوقا متساوية لجميع السكان ب 1022 صوتا مقابل 813. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت شخصا بعد الاشتباه بمحاولته التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب سوريا، فيما لم يصدر إعلان رسمي سوري بشأن هوية القتيل. وفي جنوب لبنان أفادت تقارير لبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف صباح اليوم مناطق في بلدات حداثة والمنصور والنبطية الفوقة. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خفض أسعار الوقود بنصف شيكل للتر الواحد اعتبارا من اليوم، وبموجب القرار ينخفض سعر لتر البنزين من 8.27 أجورة إلى 7.77 أجورة. وإلى أحوال الطقس. يترى انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس غائما جزئيا وخريفيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. ختام النشرة، ما الآن أنتم على موعد مع برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
4: أحلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير ومحب لأهله.
5: صباح الخير، أحلى صباح من دلت الكرمل
6: بلدي.
7: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
6: آه يا بلدي.
8: صباح الخير من مدينة البشارة.
9: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: شكاوى متزايدة من استهداف رجال دين مسيحيين على يد مستوطنين وعناصر الشرطة، واجتماع طارئ في يافا عقب توقيف الأب قسطنطين نصار. بالتزامن مع ذكرى هجوم 7 أكتوبر، إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة وتقيد حركة الفلسطينيين. وتصاعد حوادث الدراجات النارية في شوارع البلاد والمجتمع العربي، ومئة قتيل من سائقي المركبات ثنائية العجلات منذ مطلع العام الجاري. 9 دقائق بعد 9 من صباح اليوم 2/5 أكتوبر تشرين الأول. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير من غرفة الأخبار في راديو الناس، نرافقكم حتى 11 صباحا وملفات وحوارات ومحطات عديدة خلال هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. إذن البداية ستكون من هذا التصاعد بكل ما يتعلق بالشكاوى من اعتداءات تطال رجال دين مسيحيين على يد مستوطنين متطرفين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية، كان آخرها توقيف كاهن رعية الروم الأرثوذكس في يافا الأب قسطنطين نصار. في حديثه لراديو الناس قال الأب نصار إنه تعرض للدفع والضرب والإهانة خلال توقيفه مساء أمس، كنا قد أجرينا أو صباح أمس كنا قد أجرينا هذا اللقاء لنستمع لهذا المقتطف.
1: طبعا يعني هذا الشغل مرفوض، بزت الشاب من ايد هون وبنطوا علي وبلشوا يدفشوا فيني، وضعوا الكلبشات بايدي وجروني على السيارة الخاصة وخلعوا الثوب الكهنوت مني بحجة تفتيش جيابي، ووجه الي الشرطي نفسه هذا الشرطي كلمات قاسية جدا، يعني لا استطيع ان اتكلم فيها على بشكل مباشر، كلمات فيها ايحاءات جنسية، كلمات عنيفة يعني علي، على شخصي، على كهنوتي، على عيلتي، على الكنيسة، وعلى همي. وجهوني للمركز وهناك أخذوني على حمامات خلفية وجردوني من كل ملابسي. احنا هلا عم ندرس الموضوع مع طاقم من المحاميين. وطبعا راح تكون في يعني اجراءات قانونيه، في شكوى معين راح تتقدم، مش راح يعني نسكت على هذا الموضوع ابدا.
0: رئيس مجلس الطائفة الأرثوذكسية في مدينة الناصرة الأستاذ بسيم عصفور ينضم إلينا. أستاذ بسيم صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يعني بشهادة الأب قسطنطين نصار أعتقد أنها كافية لتوضح صورة الوضع وكل ما حدث وإياه في تلك الساعات. خليني بداية أسألك أستاذ بسيم قبل ما نحكي على الخطوات، موقفكم في مجلس الطائفة الأرثوذكسية من هذا الاعتداء هو ليس الأول، ولكن يعني في هذا السياق نتحدث عن اعتداء من قبل رجال الشرطة، اعتداء مهين، يعني أعذرني على التوصيف، هذا أيضا اقتباس من ما قاله الأب قسطنطين نصار.
2: طبعا اولا احنا يعني اول شيء هذا زياده درجه في الاعتداءات والعنف الموجود عندنا في المنطقه، انه شرطي او شرطه تتعامل مع رجل دين بهذه الطريقه، هذا تعدي لجميع الخطوط الحمراء. طبعا مجلس الطائفه الارثوذكسيه واصدر بيان بهذا الموضوع يستنكر بشده هذا الاعتداء الغاشم والاعتقال كمان للاب قسطنطين بدون اي سبب، مع الاهانه والإهانة إن كان في الاعتقال وإن كان في التعامل وإن كان في التفتيش، وكأنه اعتقلوا واحد بدوره أحد يعني مجرم اعتقلوا ويعني بجردوه من توب الكهنوت عشان يفتشوا، وكل ذنبه أنه هو طلب منهم يتعاملوا بطريقة محترمة، بطريقة يعني عادية مع الشباب اللي ما يجوا يضعطوا عليهم ويبهدلوهم، يتعامل

0: عملوا بإطار القانون. يعني هذا هو كل ذنبه. للأسف هاي يعني اعتداءات عم تتكرر، وزي ما قلت هاي يعني زيادة درجة من الاعتداءات. كنا بالمستوطنين اللي كانوا يبزوا ويعتدوا على رجال الدين بالقدس وبغيرها، كنا بالاعتداءات فترة الأعياد سبت النور وغيره، صرنا اعتداءات للأسف يومية. وهذا بنحكي عن الخوري اللي موجود بيافا 21 سنة، مش انه يعني الشرطة بتعرفوش بتعرفش مين هو، بتعرفش شو دوره بهاي البلد في توحيد اهل البلد، دوره بالسلام وبالسلم وبالمحبة، وكان له دور فعلا كبير، وهو محبوب من كل اهل البلد،
1: طبعا
0: مسلمينها ومسيحيتها ومن يهودها، من كل انسان شريف وانسان فعلا يعني بحب السلم، بحبه هذا الخوري لانه اعطى لهي البلد وكان له دور مهم لهي البلد.
1: استاذ بسيم، لما عم نحكي عن هاي الحادثه وكل يعني تفاصيل اللي سمعناها ايضا من قدس الاب قسطنطين نصار، ونربط الموضوع وحضرتك ذكرت يعني كل ما يتعلق باعتداءات المستوطنين المتطرفين، يعني خلينا هيك نربط الامور ببعض وننظر للمشهد كمشهد واحد. ليش اصلا هيك من وجهه نظركم بتشوفوا انه يعني رجل الدين المسيحي، الكاهن، الراهبات، المؤمنين أيضا عم بيكونوا هدف للإهانة، للاعتداءات، من دون ما يكون كل فرادعة؟ يعني أيضا في سياق الحديث عن المستوطنين، كيف بتشوفوا الربط ما بين هذول الجوانب؟
0: هو لما فيش ردع أو فيش اعتقالات وفيش تنفيذ للقانون، القانون صفى بس حبر عورة، وفيش ردع حقيقي لهاي الناس، بتفلت الأمور. يعني انفلات، هذا اسمه انفلات، انفلات ضد كل ما هو منيح بهاي البلاد للأسف من قبل المستوطنين وغيرهم. وإحنا عم نشوف شو بيعملوا كمان المستوطنين، فيش حدا يردعهن. يعني للأسف الشرطة اللي هي مفروض تنفذ القانون هي عم تتواجد معهن في اعتداءات بمحلات مختلفة، الشرطة المفروض تنفذ القانون، راهبات ضربت وشفناه بفيديو كمان، بصق على رجال دين وعلى رموز دينية، مش حدا تحرك، ما شفناش أي اعتقالات غير اعتقالات شكلية، ما شفناش إشي اللي هو رادع فعلا. لما فيش رادع هاي الأوباش يعني بتفلت، والانفلات بصير جزء من حياتها وإشي عادي للأسف. طبعا كمان أنا يعني كمان يعني بقول مفروض يكون كمان عمل مش بس محلي، عمل قطري كمان، لازم يكون تدخل من دول أجنبية في هذا الوضع، لأنه لا يمكن الاستمرار وضعية عن هالشكل، إنه حتى رجال الدين مستهدفين بطريقة أو بأخرى. والاعتقال الأخير والإهانة اللي تمت للأب قسطنطين، زي ما أنا قلت تعدي كل الخطوط الحمراء، وهاي ممنوع ينسكت عليها، ومفروض يكون
1: وهاي الاعتداءات تتواصل وتستمر، ومثل ما أنت قلت أستاذ بسيم عم تعلى يعني بدرجات، بالوقت اللي إسرائيل وعلى يعني رأس خلينا نقول المنظومة أيضا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يؤكد التزامه بحرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة والأقليات الدينية، ولكن يعني معيار هاي الالتزامات مش بالتصريحات، في فجوة كبيرة بين هذه التصريحات الرسمية وما يحدث على أرض الواقع. خدني شوي على خطوات المؤسسات المسيحية في هذا السياق، بما أنه أنت عم بتقول المفروض كمان يكون في تدخل دولي دبلوماسي في هذا السياق، هل التعويل فقط بات على هذا الجانب أستاذ بسيم؟
0: لا، يعني هو التعويل على يعني أول إشي يعني على الناس اللي منيحة بعد هاي البلاد، والتعويل على كمان الجماهير اللي مفروض توقف وتتضامن في هاي الظروف وفي هاي المحن، وكمان طبعا مفروض يكون في تدخل من كل دولة اللي هي بتعتبر الديمقراطية أساس لنظامها وحرية العبادة أساس لنظامها، مفروض تتدخل، لأنه هذا الوضع لا يمكن يستمر في هاي البلاد المقدسة. وهذا الوضع هو يعني استهداف لكل ما هو طيب لهاي البلاد، وعشان هيك مفروض يكون كمان في تدخل دبلوماسي. واحنا بنعمل زي ما قال الأب قسطنطين بعدة مجالات، طبعا القانون راح ياخذ مجراه، بس بعرفش بطلنا نآمن كيف هذا القانون بده ياخذ مجراه ومين اللي بده يحقق وكيف وليش. عشان هيك بمقابل هذا راح يكون في كمان تداولات جماهيرية يعني، وجلسات، وممكن يكون كمان وقفات احتجاجية في الموضوع، وكمان في راح يكون توجه للسفارات المختلفة في البلاد من أجل ردع هذا الانحراف اللي عم بيصير ضد رجال الدين وكل وضد كل ما هو طيب في هاي البلاد. يعني أنا بحب أكد كل ما هو طيب في هاي البلاد عم يمس وعم يمس كرامته بطريقة أو بأخرى، طرق مختلفة ولكن نتيجة واحدة.
1: نعم، وكل يعني أيضا المناخ السياسي المتطرف يغذي كل هاي الاعتداءات والمعتدين، بما في ذلك شفنا في هذه الحادثة يعني تعامل رجال الشرطة مع الأب قسطنطين نصار على المستوى المحلي أو القطري حتى. أستاذ بسيم، هل في خطوات يعني مجلس الطائفي رح يتخذها؟
0: طبعا احنا بدينا بالخطوات الاولى يوم السبت، تم عقد اجتماع في قاعة الكنيسة في يافا مع وجهاء البلد ومع كمان كهنة الطوائف الثانية، وكمان من عدة طوائف اجوا شاركوا بهذا الاجتماع. حطينا خطوات تصعيدية لمنع تكرار هيك اعتداءات مستقبلية ولمعالجة هذا الاعتداء بشكل خاص، وكمان تحقيق الجاد والشفاف ملابسات الحادث، وكمان نضمن انه مش بس ما يتكررش هذا الحادث، وكمان كل الاجراءات اللازمة لازم تؤخذ من اجل حماية رجال الدين ودور العبادة وصون حرمتها، وكمان نضمن سلامة المصلين وكل زائر وكل انسان محترم بيجي.
1: ولما نقول خطوات تصعيدية على هذا المستوى، شو ممكن تكون يعني؟ شو الخطوات اللي بحثت او طرحت؟
0: طرح خطوات مقابل طبعا يعني هيئات ومؤسسات محلية، اللي هي خطوات تصعيدية اللي يوصل صوتنا لكل محل، لأنه بتصورش يعني في كمان بين يعني موجود الناس الشرفة وموجود الناس المنيحة في كل محل، هاي الناس لازم يطلع صوتها، ممنوع يضل صوتها مخفي. فالخطوات هي كمان هبة جماهيرية عمليا ووقفات احتجاجية، وكمان على صعيد المؤسسات راح يكون في تعاون، حتى ممكن ينعقد مؤتمر صحفي اللي يبحث كل هاي الأمور ويعلن عن موقف واضح، موقف مش بس الكنيسة، موقف كل رجال الدين من جميع الطوائف من جميع الأديان ضد هيك اعتداءات وضد المس في أي كاهن أو أي رجل دين أيا كان أو مس في أي حرمة.
1: يمكن هاي الخطوات فعليا يعني ما كانت تتبع لما كنا نحكي عن اعتداءات سابقة أستاذ بسيم، وكان في وكأنه نبرة عتب أيضا على المؤسسات والمرجعات المرجعيات عفوا المسيحية، إنه لازم يكون في موقف حازم بما فيه الكفاية. يعني الآن نتحدث فعليا من قبلكم إنه عم تبحث هاي الخطوات اللي هي لم تتخذ سابقا.
0: صح، مظبوط، والعتب بمحله، بس للأسف المؤسسات كثيرة والمواقف كثيرة، وجزء منها بخاف وجزء منها بالدش يصعد بالخطوات كله لأسبابه، بس حسب رأيي صار الوقت انه ما حدا يخاف، صار الوقت انه تنحكى الحقيقة وتنحط على الطاولة وتبحث وتعالج من الشرش، لأنه إذا منعالجش السرطان هذا من الشرش احنا راح نضل عايشينه لأبد لأبد.
1: نعم، واحنا راح نتابع معكم في كل هذه الخطوات. أستاذ بسيم عصفور، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا، رئيس مجلس الطائفة الأرثوذكسية في مدينة الناصرة. إذن أتينا على ذكر أيضا هذا الاجتماع الطارئ المشترك الذي سيعقد بمشاركة ممثلي المؤسسات والمنظمات والشخصيات العامة وكذلك أيضا الدينية في يافا وخارجها. سيناقش الاجتماع هذه الحادثة الخطيرة التي تعرض لها الأب قسطنطين ضرورة التعبير عن موقف واضح ضد العنف والإهانة والمساس أيضا بكرامة يعني رجال الدين وبشكل عام أيضا الإنسان والمواطن. وعن هذا الموضوع ينضم إلي رئيس الجمعية من أجل عرب يافا وجمعية كلنا يافا الأستاذ عمر سكسك. صباح الخير عمر. أهلا فيك معنا عمر. بداية يعني خلينا نسمع موقفكم في يافا من هاي الحادثة الخطيرة اللي صارت. استمعنا لرواية الأب قسطنطين نصار، كيف تلقيتوا هاي الحادثة؟ شو الخطوات؟ شو اللي رح يبحثوا أيضا هذا الاجتماع الطارئ مساء اليوم؟
2: حقيقة عنف الشرطة احنا بنعاني منه سنوات طويلة، ولكن عندما يكون الشخص المعتدى عليه هو شخص في مقام أبونا قسطنطين، أنا حسب اعتقادي بأن هذا يعني تخطي لكل الخطوط الحمراء، والذي يتطلب منا أن نأخذ حقيقة خطوات قوية وخطوات صارمة. ولذلك دعونا لهذا الاجتماع. هذا الاجتماع سيكون فيه من جميع مؤسسات البلد، جميع أطيافها، بجميع أطيافها سيكون هناك حركات من شراكة السلام، سيكون هناك خوارنا الذين سيأتوا من الشمال أيضا ليحضروا هذا الاجتماع. حسب اعتقادي سنتخذ القرارات التي تلائم حجم هذا الحدث. ولن يمر هذا الحدث مرور الكرام. ستتلقى الشرطة الرد المناسب على حجم هذا الحدث.
1: وإحنا

0: ذات عم نحكي يعني في هيك هاي المنطقة، يعني نرجع منقول عمر تتقاطع الهويات والمؤسسات الدينية والاجتماعية، يعني هاي الحادثة أو بشكل عام أيضا المس بكرامة رجال الدين وهذه الاعتداءات إن كان على المقدسات أو على رجال دين، أي حالة تخلق؟ يعني شو عم تسمعوا من الناس بعد ما عرفت هاي الرواية وتفاصيل ما حدث مع الأب قسطنطين؟
1: حقيقة نحن كأقلية عربية في هذه البلاد مررنا مرور الكرام على بعض الحوادث اللي كانت، فمثلا ما يحدث في القدس مثلا، هناك كان نوعا ما لم تكن ردة فعل مناسبة على عندما يمر ويبصق على رجال دين وعلى رهبات. فبالتالي هنا في يافا كمدينة مختلطة، المدينة التي تعمل دائما من أجل التعايش ومن أجل السلام ومن أجل المحبة، وهذا الرجل بالذات هو رجل الذي يعمل يعني أفنى حياته من أجل التآخي ومن أجل التحابب ومن أجل المصالحة ومن أجل أن تكون حياة مشتركة بين اليهود والعرب بشكل لائق. هو الذي يتلقى هذا الاعتداء، ونحن اليوم جميعنا معرضين لما تعرض إليها أبونا قسطنطين، ولذلك ستكون ردة الفعل في في في حجم الحدث وربما أكبر. نحن سندرس، سنعرف كيف نتخذ الخطوات المناسبة، وسيكون الرد حسب اعتقادي كحجم الحدث. لا، نحن لا نريد اختلاق، سيكون هناك حركات حقوقية، ستكون هناك حركات يهودية عربية من أجل السلام، سيكون رجال دين يهود، سنأخذ سنتباحث نتشاور ونأخذ الخطوات المناسبة.
0: بأي اتجاه أستاذ عمر ممكن تكون هاي الخطوات؟ يعني كمان من أستاذ بسيم سمعنا أنه وكأنه في تعويل فعليا على خطوات، على حراك، على أنه هاي المرة رح تكون في وقفة بوجه هذه الاعتداءات اللي وصلت يعني لهذا الحد، وسمعنا هاي التفاصيل من ما حدث مع الأب قسطنطين. يعني عن شو عم نحكي؟ وقفات احتجاجية؟ إيش الخطوات اللي مطروحة على الأقل ورح تبحث اليوم في إطار هذا الاجتماع؟
1: هو جميع الخطوات اللي حكيتيها مطروحة، وربما يكون هناك خطوات تصعيدية أكبر. نحن الآن في خضم المعركة الانتخابية، وما تقوم به الشرطة هي خدمة فئات سياسية التي تعمل من أجل أن تجني أكثر أصوات على حساب إهانة العرب. فبالتالي نحن سنتخذ الخطوات التي تلائم هذا الحدث، ولن نعطي هذه الفكرة أن تمر كما أرادوا أن تمر. نحن أيضا لدينا قوائمنا، نحن لدينا سياسيين، نحن سنعمل من أجل شطب هؤلاء العنصريين من تاريخ هذه البلاد إلى الأبد.
0: ونحن سنتابع معكم أيضا في هذا الاجتماع، سيعقد اليوم الساعة 8 مساء أستاذ عمر
1: إن شاء الله.
0: نتابع معكم في مخرجات هذا الاجتماع. أريد أن أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عمر سكسك، رئيس الجمعية من أجل عرب يافا وجمعية كلنا يافا. إذا استمعنا من الأستاذ عمر وكذلك أيضا الأستاذ بسيم عصفور عن هذه الخطوات التي ستبحث اليوم، خطوات مطروحة يعني تصعيد احتجاج شعبي وكذلك التوجه ربما يعني مؤسسات دولية، لسفارات أيضا في البلاد وسفراء، بما يتعلق باستمرار هذه الاعتداءات على رجال الدين. كذلك أيضا يعني ذكرنا كل هذه الحوادث اللي من فترة نتابعها، الاعتداء على الراهبات، على المصلين، المس بكرامة المؤمنين من أي ديانة أو طائفة كانوا في البلاد. ونتابع اليوم 8 مساء سيقام هذا الاجتماع الطارئ والتشاوري، وسنتابع فيه. من هذا الملف نخرج إلى فاصل أول، ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر،

0: بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفعامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفعامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: غرفة الأخبار مع فافشيني.
6: 30 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. طبعا في ملفنا الأول تناولنا أو تابعنا في قضية الاعتداء على الأب قسطنطين نصار، كاهن رعية الروم الأرثوذكس في يافا. كنا قد تحدثنا للأستاذ بسيم عصفور رئيس مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة، وكذلك أيضا الأستاذ عمر سكسك رئيس جمعية كلنا يافا ومن أجل العرب يافا. الحديث طبعا عن اجتماع طارئ سيعقد اليوم، اجتماع مشترك بمشاركة ممثلي المؤسسات والمنظمات وشخصيات دينية أيضا من يافا وخارجها، لبحث خطوات احتجاجية بما يتعلق بهذه القضية. كذلك أيضا كنا قد تحدثنا صباح اليوم لمنسق منتدى مسيحيي الأراضي المقدسة الأستاذ وديع أبو نصار، والذي تحدث عن تكرار اعتداءات المستوطنين على الأديرة والكنائس في الضفة الغربية، وكل ذلك يأتي بحسب قوله أيضا في ظل تقاعس الجيش والشرطة عن حماية المقدسات ورجال الدين. لنستمع لهذا المقتطف.
7: نحن أمام وضع صعب جدا، الذي فيه للأسف العالم بغالبيته أعمى وأخرس وأطرش، الناس باتت تخاف حتى في أملاكها، وهذا الأمر صحيح سواء لدى المزارع الفلسطيني ولدى الدير ولدى كل جهة. المشكلة أنه بطلنا نعرف، يعني بطلنا نلحق. سألتقي مسؤولين إسرائيليين، مسؤولين كنسيين، مسؤولين عالميين، وأقول لك بصراحة مش متأكد أنه راح أطلع بنتيجة. حول دير حجلي مستوطنين وضعوا يدهم على جزء من أراضي الدير وسيجوها، والبطركية الأرثوذكسية وحكومة اليونان، وتواصل بكل القنوات الممكنة قانونيا ودبلوماسيا واللي بدك إياه، وعلى الفاضي يعني، ونسمع وعودات إلها أول ما إلاش آخر. في شعور إنه إحنا عم نشتغل، أختي طفاية حرائق، بطلنا نلحق.
6: طبعا نحن بدورنا سنتابع في كل هذه القضية هذا الملف وكذلك أيضا في مخرجات الاجتماع الطارئ الذي سيعقد اليوم في مدينة يافا. طيب الآن إلى الوقفة التحليلية بس رح نخدكم على أخبار دولية نحكي أيضا عن ارتدادات وكيف تؤثر عمليا على الأوضاع في البلاد وسنبدأ مع حزب الخضر البريطاني الذي أقر خلال مؤتمر

0: مقره في مدينة برايتون اقتراحا يعتبر الصهيونية ايديولوجيا عنصرية، ويدعو الى التخلي عن حل الدولتين لصالح اقامة دولة فلسطينية واحدة. هنا في الاستوديو بدنا نقول صباح الخير للزميل دكتور فراس الخطيب. يسعد صباحك يا فراس.
1: صباح الخير. صباح الخير عفاف.
0: طب خلينا بداية نوضح ليش مهم انه نحكي عن هذه التطورات فراس، وقديش بنقدر نقول يعني هذا الموضوع يعكس تحول اوسع في الخطاب السياسي في بريطانيا تجاه اسرائيل، تجاه الصهيونية على وجه الخطاب.
1: طيب احنا منشوف تحركات كانت اساسا يعني في تحركات في اوروبا التي اعتبرت معاداة صهيونية في اوساط كمان في الولايات المتحدة وفي اوروبا تعتبر هذا الموضوع. منذ 3 سنوات نشهد ما هو عكسي في عدد من الصعود في يمين شعبه وفي يسار شعبه. حزب الخضر هو حزب بريطاني بدأ بعام 75 مع أجندة المناخ وما إلى ذلك، وتحول رويدا رويدا ليصبح حزب اللي هو يساري يعتبر أن أزمة المناخ ناتجة عن الرأسمالية وما إلى ذلك، وهو الآن على يسار حزب العمال الحاكم. الذي حدث أيضا في الآونة الأخيرة بأنه الشباب يخرجون عن سياق السباق السياسي المعهود في بريطانيا. بريطانيا مثل الولايات المتحدة، إن كان في طريقة التصويت وإن كان أيضا في طريقة الأحزاب، في حزب العمال وفي حزب المحافظين. حزب المحافظين يحكم بريطانيا منذ العام 2009 وصولا إلى الحكومة الأخيرة في الانتخابات الأخيرة فقط، يعني استطاع حزب العمال أن يعود إلى الواجهة مرة أخرى، علما بأن حزب العمال بقياداته مثل توني بلير وغوردون براون وغيرهن كان له حضور كبير، ولكن تراجع مثل تراجع اليسار في كل محل. اللي صار في الآونة الأخيرة أنه حزب الخضر استطاع نوعا ما أن يفرض حضورا أكبر، لأنه حول الأجندة تبعته من أجندة بيئية إلى أجندة يسارية، وصار له حضور أكبر داخل السياسة البريطانية، تمثلت في الانتخابات الأخيرة اللي صار عنده 5 ممثلين في البرلمان، وهذا أمر ليس مشهودا، خاصة وأنه الحزب الوحيد الذي استطاع أن يدخل إلى هذا المعترك كان ليبرال ديموكراتس عام 2009، واللي شكل هو أيضا كان على يسار حزب العمال. هذا الحزب المشكلة تبعته أنه تحالف مع اليمين في العام 2009 حكومة ديفيد كاميرون وأصبحوا جزءا من الحكومة. في تلك الحكومة رفعوا أجار التعليم ورفعوا الضرائب ورفعوا قضية القروض وما إلى ذلك، ومن وقتها يعني الليبرال ديموكراتس تراجع، فأجى الخضر محله كمان على يسار حزب العمال. هذا ليس مألوفا أن يكون عندك حضور، هذا يعني بأنك ممكن أن تكون جزء من حكومة مستقبلية. في بريطانيا المعارضة مش مثل المعارضة هون، أنت بتقدرش بتشتغلش شيء. المعارضة هي تقود ما يسمى بحكومة الظل، وحكومة الظل هي حكومة لديها أجندة تبعتها، لديها الانتقادات تبعتها. الآن الذي حصل أنه كبر حزب الخضر وتحديدا من الشباب، ويرأس الآن جاك بولنسكي، وهو شخصية شعبوية جدا يسارية يهودية الأصل معادل للصهيونية، وهو الذي فرض هذه الأجندة، يعني هو الذي شد من أجل هذا التصويت على الرغم من انقسام الحزب على هذا الموضوع. استطاع أن يحقق إنجاز، 1022 صوت تقريبا مع صوته من المؤتمر مع هذا القرار، 880 على ما أعتقد، تمسكونيش على الرقم، اللي صوتوا ضده. وهذا يعني أنه في انقسام كبير داخل الحزب بكل ما يتعلق في إسرائيل، في هنالك نوع من الانتقاد لإسرائيل بشكل كامل، هذا لا يعني، ولكن أن تذهب إلى مثل هذا القرار اعتبار الصهيونية هي عنصرية ودولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين محل دولتين لشعبين، هذا أمر يعني مش كثير مألوف صحيح. في السياسة البريطانية.
0: طب كيف يقرأ فراس في بريطانيا؟ لابد أنه في يعني ردود فعل تسوى أنه نتوقف عندها.
1: ردود الفعل، أنا قرأت الصحف البريطانية بالأمس واليوم، يعني أنت عم تحكي على ردود فعل حتى من اليسار التقليدي مثل صحيفة الجارديان وصحيفة اللي هن ينظرون إلى قلق إلى حزب الخضر لأنه فيه انقسام كبير. هناك خوف أيضا حتى من اليهود المؤيدين لبولونسكي أنه يكون في انقسام داخل هذه الجماعة، علما بأنه جزء كبير من الجاليات اليهودية في بريطانيا تؤيد هذا القرار، يعني مش أنه عم نحكي على جزء مش سهل. فبالتالي يعني في والانتقاد الكبير أو الخوف الكبير أنه الكبر حزب الحزب كبر كثير، يعني كان احنا من حزب صغير بوتيك بسموه لحزب اللي عندهم 230,000 عضو، 230,000 عضو اللي هن يعني مسجلين، وفي عندك اعضاء البرلمان اللي هن حوالي 2,000 عضو، وفي عندك كمان حوالي 800 عضو في مجالس وسلطات محلية. فبالتالي نحن بنشوف انه في حزب يكبر نوعا ما، وهذا
0: صار في قاعدة، يعني
1: هذه القاعدة تقلق نوعا ما اليسار التقليدي. الامر الاهم بانه الخوف هو من حزب العمال الحاكم. أندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني.

0: تراجع نوعا ما إلى 10% من 20% في الاستطلاعات. هذا يبين بأنه في هنالك تحولات, ولكن الأمر الأهم عفاف هذه قرارات غير مألوفة, لم تكن مألوفة في السابق أن يتخذ مثل هذا الحزب هذا القرار. حزب العمال إد ميلبند وهو وزير الخارجي وهو أيضا يهودي الأصل ولأب ناج من النازية المحرقة النازية يتخذ قرارات غير مسبوقة بشأن المستوطنين في حكومة عم تحدث على المستوى الرسمي مش على مستوى الأعضاء في الكونغرس أو في في في ويستمينستر البريطاني. فإحنا عم نحكي عن تحول حتى داخل المحافظين, هنالك من يدعو إسرائيل إلى لجم نفسها, وإسرائيل لم تعد كما كانت في عام 2009 أو قبل 2009, يعني كانت دائما مقبولة. أنا غطيت زيارات كثيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو, موجودة في داونينج 10 مقر رئاسة الوزراء, كان يستقبل بحفاوة على الرغم من التظاهرات التي كانت منذ حرب غزة وصولا إلى اليوم.
1: انقلبت الصورة وانقلبت
0: الأمور, تذهب باتجاه أصعب باتجاه إسرائيل, وإحنا عم نحكي عن وضع اللي هو ليس مقتصرا فقط على بريطانيا.
1: صحيح.
0: فرنسا كذلك في هنالك يسار يقوى, مش مهم من بيطلع ومين بيصير رئيس للدولة, في هنالك قاعدة جماهيرية اللي هي تؤيد أو تعارض إسرائيل بشكل كبير وتؤيد الفلسطينيين.
1: طيب وبطبيعة الحال يعني الخارجية الإسرائيلية فقط للإشارة وصفت القرار بأنه معادن للسامية. خلينا ننتقل لمحور آخر فراس في الوقت المتبقي. السلطات الانتخابية في البرازيل يعني أعلنت أنه الانتخابات الرئاسية انتقلت إلى جولة ثانية. وين الأمور واقفة؟ ما شو معنى هذا الإشي؟ ليش مهم أنه نحكي أيضا عن الانتخابات بالبرازيل؟
0: البرازيل هي ما يحدث هناك, ولكن انتخابات عالمية في بولسنارو, هو يعني جير بولسنارو اللي هو كان رئيس البرازيل سابقا, يميني متشدد شعبوي مقرب من الرئيس ترامب, مقرب من رئيس وزراء بنيامين نتنياهو, مقرب من العالم الغربي, يميني بكل المعايير, ضد الهجرة وضد إلى ذلك, كان رئيسا للبرازيل. الآن هو موجود في السجن, موجود في السجن في أعقاب اتهامه وإدانته في محاولة انقلاب على لولا دي سيلفا الرئيس اللي أجا بعده. لولا دي سيلفا هو شخص عمره 80 سنة من أهم اليساريين في العالم. لولا دي سيلفا حتى يعني باراك أوباما في وقت سابق كان يصف ويقول له أنا إذا بغار من حدا بغار منك في قمة الثمانية نظرا لشعبيتك ليس فقط في البرازيل إنما في العالم. لولا هو شخصية يسارية مؤيدة للفلسطينيين, مؤيدة للدولة,
1: من أشد المنتقدين على الحرب ولإسرائيل,
0: لإسرائيل ومن أشد المنتقدين في غزة. ما كانش المفروض يكون عنده مشكلة في هالانتخابات, خاصة وأنه استطاع على مدار الفترة الأخيرة بنحكي على دولة مثل البرازيل أن يخفض البطالة إلى مستويات تاريخية, أن يكون عنده أزمة السكن, أن يحل أزمات كثيرة اقتصادية داخل الدولة. فكان واضح بأنه لولا دي سيلفا سيذهب إلى انتخابات مرتاح. اللي صار انه ابنه لبولسنارو شخص لا يوجد لديه اي تجربة في قيادة الدولة ولا القيادة الحزبية, صغير السن نوعا ما, ابن بولسنارو المحبوس تنافس على الرئاسة ويحمل أجندة أبوه, طبعا وراء مكنة إعلامية تأييدية من الولايات المتحدة بشكل كبير داخل البرازيل. البرازيل معقل مهم بالنسبة للولايات المتحدة من أجل أن تحسم عمليا الجدل داخل أمريكا الجنوبية. الأرجنتين الآن مؤيدة للرئيس ترامب. البرازيل في حال فاز بولسنارو هي ستعود إلى حضن أمريكي. فنزويلا بعد ما حدث, فبالتالي بيظل عندك بوليفيا, بيظل عندك دول هي ليست يعني هامشية نوعا ما. البرازيل هي الدولة الأكبر, عم نحكي بس على 158 مليون من أصحاب حق الاقتراع. أنت بتحكي على دولة اللي تتجاوز المتر,
1: قد ايه بخذ اللي هنيفرزوا الأصوات؟
0: خف من هون يعني فرزوني الليلة وتبعت الموضوع. عن جد أنا استغربت اللي صار, أنه في الجولة الأولى هاي كل المرة تنبأوا أنه في هنالك فارق بسيط للولا دي سيلفا سيفوز على بولسنارو, وصاروا يسموا يفوز على البولسنارية, صارت وكأنه الرئيس السابق الفاسد وهو فاسد ويعني لديه مواقف يعني أشد يعني أقل ما يقال عنها بأنها مقززة نوعا ما بكل ما يتعلق في مواضيع الهجرة وما إلى ذلك. يعني إحنا ما كناش نقدر نتحمل هذه المواقف, خاصة يعني في وضع أي يسار اليوم ينظر إلى هذا الموضوع بأنه جزء من الترامبية العالمية. اللي صار أنه بولسنارو كان متوقع يجي ثاني, ولكن اللي صار في الجولة الأولى أنه بولسنارو تفوق على سيلفا بتقريبا نقطتين, وهذا قد يعيد الكرة ل 25 أكتوبر في الجولة الثانية لأنه أنت مجبور تجيب 50% الأصوات. باقي المرشحين كلهم أخذوا 9.2 مليون صوت, والفرق بين لولا دي سيلفا وبين بولسنارو تقريبا 2.3 مليون صوت لصالح بولسنارو. فهل يستطيع لولا دي سيلفا أن يجند على الأقل كتلة الوسط من هؤلاء 9 مليون من أجل صالحه ويفوز بالانتخابات؟ هذا تحدي كبير. إذا كنا نتحدث عن إشي مضمون لولا دي سيلفا في الجولة الأولى الآن، حظوظه تبدأ بالانخفاض نظر

0: يعني نظرا لانه يعني النتيجه الاخيره اللي هي مخالفه لاستطلاعات الراي. في حال خسر لولا دي سيلفا هذا انتصار لترامب بشكل كبير, انتصار لنتنياهو على الاقل في السياسه الخارجيه, داخليا ايضا انتصار لليمين الشعبوي او للبولسناريه التي يتحدثون عنها في البرازيل. فنحن على اعتاب تحول كبير في امريكا الجنوبيه باتجاه اليمين. هذا لا يعني بانه هذا سيكون ابدي, كل إشي يمين عم نحكي عنه في مقابله إشي راديكالي يساري. هذا ما يحدث في بريطانيا, هذا ما يحدث في فرنسا, وهذا ما يحدث في
1: صحيح. يعني إحنا بدنا نتابع 25 أكتوبر ونتائج 27 أكتوبر أيضا, دي يكون عنا أسبوع حافل فراس.
0: أكتوبر ظاهر راح
1: فعليا نشوف كمان إذا بالبلاد راح يكون في تحول. جزيل الشكر لك الزميل دكتور فراس
0: على الخطيب. همة غانتس وعلى همة آيزنكوت وجماعة. بتخيل أنا نتنياهو يعني إذا ما مسكوش حالا سيكون الوضع مأساوي بالنسبة للمعسكر المناهض لنتنياهو.
1: نتابع عن قرب كل هذه التطورات. جزيل الشكر دكتور فراس الخطيب, شكرا جزيلا. طيب من هذه الوقفة التحليلية الآن إلى موضوع آخر كنا قد ذكرنا في عناوين هذا العدد. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي 5 و7 من تشرين الأول أكتوبر, وطبعا ذلك بالتزامن مع ذكرى هجمات 7 أكتوبر. بموجب القرار ستمنع حركة الفلسطينيين عبر المعابر خلال أيام وفترات الإغلاق باستثناء الحالات الإنسانية والاستثنائية التي تحصل على موافقة مسبقة على أن تتخذ الإجراءات وفق تقييمات الأجهزة الأمنية. عن هذا الموضوع ينضم إلي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله الأستاذ محمد دراغمي. يسعد صباحك.
2: صباح النور, أهلا بكم.
1: يعني طبعا ما في أي تهديد أمني محدد يستوجب إغلاق كل معابر الضفة الغربية وكذلك أيضا قطاع غزة, ولكن إسرائيل بتربط القرار ب يعني ذكرى هجمات 7 أكتوبر. أستاذ محمد كيف يقرأ ذلك بداية؟
2: الحقيقة أنه إسرائيل دائما تبحث عن مبرر لتشديد الحصار المشدد أصلا. يعني إحنا لما بنسمع أنه بدهم يشدد الحصار يغلق كل معابر, نطلع حوالينا بنلاقي المعابر اصلا مغلقه شبه مغلقه. يعني والمعابر اللي مع اسرائيل بالغه الصعوبه. يعني انا عايش في رام الله, لما بدي اروح القدس ويكون معي تصريح ممكن بس يعني استغرق 3 ساعات على حاجز كلنديا وازمه الحاجز اللي هي في كفر عقب, ونفس الشيء في طريق العوده, فبروح نهاري فبطل اروح. فالناس عموما يعني في الظروف العاديه المعابر مشدد الإجراءات الإغلاق عليها والقيود, قيود الحركة. كذلك الأمر في عموم الضفة الغربية, يعني التنقل من رام الله إلى نابلس, من رام الله إلى الخليل, من أي محافظة لأي محافظة تستغرق ساعات الانتظار على بعض الحواجز العسكرية, ويتعرض المتنقلون الركاب إلى التنكيل. يعني أنا بس بشتغل صحفي وبلشت أجمع في شهادات عن التنكيل اللي بتعرضوا له المواطنين على الحواجز العسكرية في عموم الضفة الغربية. قصص يعني تقشعر لها الأبدان من ناحية سواء الجيش أو المستوطنين. الجيش يتفنن في التنكيل بالناس, يعني يوقف الشباب, يوقف السيارات, ينزل كل من هم في سن الشباب وينكل فيهم في عمليات تفتيش. هي عمليات تفتيش لكن هي عمليات تنكيل عملية, مش تفتيش يعني بوقفوا على الحيط وبضربوا اجره اي مشان يفتح اجره عن الثانية, بضربوا في البسطار هون وهون وبالخوراس وفي الجدار.
1: وكثير من هذه الأمور موثقة ويتم تناقلها عبر يعني وسائل التواصل أستاذ محمد, وفعليا يعني مشاهد غير معقولة, غير معقول ما يحدث في الضفة.
2: نعم صحيح, مشاهد غير معقولة, وهي نمط الحياة اليومي في الضفة الغربية. اليوم إذا بنطلع على تقارير مؤسسات حقوق الإنسان بيسموها عملية المحو, محو الوجود الفلسطيني, الضغط على الفلسطينيين من أجل الهجرة, جعل كل حركة بالغة الصعوبة. إذا بدك أنت تودي ابنك على المدرسة أمر بالغ الصعوبة, إذا بدك تروح على الدكتور أمر بالغ الصعوبة, إذا بدك تزور عائلتك, إذا بدك تروح على شغلك أمر بالغ الصعوبة. لدرجة عندنا بلد اسمها كفر عقب سكانها مقدسيون بعيشوا خارج الجدار, فمن أمس عملوا العائلات اجتماع انه اولادهم يعني خلف الجدار بدهم يوصلوهم يعبروا

0: حاجة تكلنديا بدهم ساعات. إذا أنت بدك تودي ابنك بدك على المدرسة اللي في داخل أسوار القدس داخل مدينة القدس وخلف الجدار بدك أنت تقضي ساعات. وهدول أهل القدس اللي احنا بنقول عنهم يعني شوي منعمين شوي مقارنة مع أهل الضفة الغربية لأن الكويت في الضفة الغربية أشد طبعا. فبطلوا قادرين يتحملوا هاي الإجراءات اللي هي على الحواجز، الحاجز مغلق. طب يعني فيش مدرسة، يعني فيش عيادة، يعني فيش شغل. أهل الكفر عقب 150 ألف نسمة بدهم كل يوم شغلهم في القدس لأنهم مقدسيون، ما شغلهم مش في رام الله. وهدول ما بقدروا يسكنوا بالقدس لأنه إذا ببنوا بيت بنهدم، وإذا بنوا بيت بدون ترخيص بدين يهدم، وإذا بدهم يشتروا بيت محمش فلوس ومشتروا في منطقة يعني.
1: بدخلوا بهي الحلقة المفرغة. وهذا كمان أستاذ محمد يعني إحنا مش عم نحكي بس عن مسألة الحواجز بل أيضا التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين ومثل ما ذكرت يعني تشديد القيود على الحركة اليومية. فواضح أنه يعني الأوضاع في الضفة الغربية صعبة جدا. كل من زار الضفة الغربية بالذات في السنوات الثلاث الأخيرة أيضا بيقدر يشهد على هذا الموضوع. أستاذ محمد بسؤال أخير، إلى أين تتجه الأمور باعتقادك؟ يعني وصلت لنقطة الغليان، صعوبة حتى زي ما ذكرنا يعني أبسط مقومات الحياة مش موجودة، كيف بتقرأ هذا الوضع ولوين تتجه الأمور بما يتعلق بالضفة الغربية؟
0: شوف أنا بتابع الإعلام العبري، اليوم كان في كتابتين لافتات في الإعلام العبري عن الضفة الغربية وقطاع غزة، في تغطية صحفية تقول إنه والله حماس أعادت فرض السيطرة على غزة. طبعا غزة مدمرة وحماس بدها تعيد فرض سيطرتها على شو، على كوم ركام. حماس أعادت فرض سيطرتها، يعني هذا بيبدو لي مبرر لعملية عسكرية جديدة في غزة. ثانيا في الضفة الغربية انقلاب الفوهات، في تشخيص إنه والله ماذا لو تعرضنا بكرة لسبعة أكتوبر من السلطة الفلسطينية، هي السلطة الفلسطينية الغلبانة اللي ما حاش تحلق زي ما بيقولوا في العين. ما عندهاش تصرف على رواتب موظفين محتاجة زي أموالها. فماذا لو تعرضنا؟ فلذلك علينا أن نكون بعملية، البعض بيقترح أنه يكونوا بعملية عسكرية يجردوا كل قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية من السلاح خشية أن يتكرر سيناريو السابع من أكتوبر. هذا ما يفكر به الإسرائيلي، مزيد من الضغوط، وهذه الضغوط حتما ستؤدي إلى انفجار. يعني في المزاج العام في الضفة الغربية، لكن في عند الإسرائيليين انتخابات، يا إما بغيروا هاي الحكومة اللي هي ما خلت،
1: وكأنه الجميع أيضا ينتظر أو يترقب نتائج الانتخابات الإسرائيلية،
0: أو إذا الأمور ذاهبة للانفجار. طبعا إذا أجلت رجعت هاي الحكومة الناس تتحمل بانتظار حدوث تغيير، إذا ما حدث هذا التغيير ما حد راح يتحمل هاي الممارسات. أنا شفت يعني اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون، الناس عم تنفجر وبترد وسيناريوهات كثير متشائمة.
1: وطبعا يعني نرجع منقول هاي، إحنا منشوف هذه الصور من خلال الشاشات أو شاشات التلفزي، فكم بالحري يعني معاناة الفلسطينيين حتى يعني في أعقاب هذه الاعتداءات المتواصلة والمتزايدة من قبل المستوطنين. أستاذ محمد الدراغمي جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله. نواصل في ذات الملف وإلى زاوية أخرى، عضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية في جنين الأستاذ ثائر الأنيس ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ ثائر.
2: يسعد صباحك أخت عفاف، أنت وجميع المستمعين يا رب.
1: يعني نتحدث عن إغلاق الحواجز، وبطبيعة الحال يعني الاقتصاد لا يعمل بمنطق اليوم واليومين، في انقطاع إن كان لحركة الناس، البضائع، التجارة تؤثر على الحركة التجارية. كيف يعني تتعطل مناحي الحياة في جنين جراء هذا القرار؟
2: أخت عفاف الله يسعد صباحكم. بالأول يعني أنا بدي أحكي لك شغلي، بدي أجاوبك على سؤالك بسؤال، شوفوا إمتى كان الحواجز مفتوحة؟ إحنا في إغلاق من 7 أكتوبر لليوم، من 7 أكتوبر 23 طبعا لليوم إحنا في إغلاق تام. يا دوب كيف بكلوها بيعطوك أمل صغير، بعدين برجعوا بغلكوا، بعدين برجعوا بغلكوا، بعدين برجعوا بغلكوا. أصلاً إحنا في تسكير دائم، والتسكير اللي حكوا عنه مبارح أول مبارح أنه راح يغلقوا الضفة الغربية خلال الأيام هذول اللي هو من اليوم لغاية 7 أكتوبر اللي جاء علينا 17، ما ما ما, ما, ما له داعي، لأنه إحنا أصلاً في إغلاق تام. والاقتصاد في جنين وفي الضفة الغربية وبالذات الشمال، جنين طول كرم نابلس كثير كثير كثير كثير سيء للغاية، والناس في ضغط، ومثل ما حكى الأخ الضيف اللي كان معك قبل شوي، الناس في ضغط كبير، وانتوا بتشاهدوا على أكيد أكيد على شاشات التلفزيون الممارسات اللي يتعرض لها الفلسطيني في قطف الزيتون في أرضه بأرضه يعني مش رايح لا يمين ولا شمال في أرضه بقطف زيتوناته مشان يعصره
1: هاي في حال قدر يوصل لأرضه يعني في بعض المناطق أيضا
2: يعني في الناس في ضغط كبير ووضع اقتصادي سيء للغاية سيء جدا فإحنا بنقول الله المستعان
1: الله المستعان. طب أستاذ ثائر دخلنا شوي بصورة الوضع يعني عم نحكي هون على سلسلة الاقتصاد برمتها إذا بنحكي على محافظة جنين على وجه الخصوص بنحكي على محال ومتاجر وتجار وموردين ويمكن مطاعم وخدمات شو اللي عم بيصير الآن قديش في السنوات الثلاث الأخيرة يعني طبعا الضرر لا يمكن أنه نختزله بأكم من كلمة ولكن الناس كيف عم بتدبر أموره التاجر كيف بيدبر أموره
2: يعني أحكي لك شغلة إحنا عايشين برحمة رب العالمين بس التاجر كثير تجار طلعت من السوق كثير تجار لساتها ماشي على الهدى اللي عنده كان 10-12 عامل قلصهم لثلاث تخيلي 70% نسبة المبيعات في في في على جميع القطاعات بدون استثناء إشي نزل 80% إشي نزل 60% إشي ولا قطاع ظل يشتغل بنسبة 50% كله نسبة العجز كانت عنده من 60% فما فوق
1: صحيح. طب نظرا لهاي هيك الظروف وصورة الوضع بالإمكان القول مأساوية أستاذ ثائر يعني أعذرني على السؤال شو بقي من دوركم في الغرفة التجارية في جنين يعني هل فقط متابعة هاي المؤشرات يعني ما أنتوا كمان بذات الأوضاع هل بتقدروا تساندوا التجار يعني شو الأمور اللي عم بتقوموا فيها
2: يعني إحنا معنويا بنتساند التجار بس ماديا لا حول لنا ولا
1: قوة ما في أي إمكانية
2: طبعا أكيد والدولة أو الحكومة أو السلطة الفلسطينية أنت بتعرف الأمور المقاصة لم تسلم للسلطة الفلسطينية منذ زمن والموظف يقبض 50% من الراتب والعمال اللي بنزلوا على 48 لساتهم ما بنزلوا نسبة البطالة تجاوزت عندنا 70-75% ما في رواتب ما في أشغال ما في يعني الناس مثل ما حكيت لكم مثل ما حكى الأخ الضيف اللي كان معي قبل شوي إنه الناس في ضغط شديد جدا
1: يعني بسؤال أخير أيضا بصرف النظر عن هاي الأيام اللي رح يكون فيها إغلاق للحواجز أستاذ ثائر يعني إن كان في نهايات الأسبوع أيام السبت قديش كمان يعني أهالي الداخل ووصولا إلى جنين يساعد يسهم ولو بشكل جزئي في يعني تحريك عجلة الاقتصاد والتجارة
2: وجود إخواننا في 48 في جنين بالذات والضفة الغربية بشكل عام يساعد كثير كثير كثير وإحنا دعينا من خلال منبركم إنه أهلنا 48 إخواننا يزوروا جنين كان لنا لقاء قبل أسبوع مع الأخ فرات ودعيناهم إنه حتى كانت هاي فكرته إنه بدل ما الواحد يروح على تركيا يستجم بيقدر يجي على الضفة بيقدر يقعد بيقدر يتسوق بيقدر ينبسط
1: ويساهم ولو بشكل جزئي يعني مثل يعني ما نسمع منكم أستاذ ثائر
2: خلينا نقول على الجانب الإنساني
1: على الجانب الإنساني وهذا قبل أي شيء
2: يا هل ترى إحنا عنا في الشهر الكامل مسموح لأخواننا في 48 يفوتوا عنا بس ثلاث أيام ثلاث سبوت والسبت الرابع المعبر بسكر ليش بسكر ما بنعرف اصلا ما له داعي في الثلاث سبوت
1: لا وما في حتى يعني خلينا نقول اجابات منطقيه او وافيه بهذا الموضوع ولكن مثل ما قلنا وان كان بشكل جزئي هذا يساهم في تحريك عجله التجاره والاقتصاد في جنين وفي الضفه الغربيه بشكل عام استاذ ثائر بدي اشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا ثائر الانيس عضو مجلس الاداره في الغرفه التجاريه في جنين شكرا جزيلا هذه هي صوره الاوضاع في الضفه الغربيه من هذا الملف نصل لختام الساعه الاولى من غرفة الأخبار نخرج إلى فاصل على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني وموجز على آخر الأخبار ومن ثم نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية
3: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
5: באמת? וואו, איזה כיף.
4: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
3: בעד פישנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אל-בייע. ממנוע אל-בייע למנהום דונה 18 עמד. אל-מורהנת יוכן אנטו עדי אל-אדמן.

0: الفوز يعتمد على الحظ فقط.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. تنظر المحكمة اليوم في طلب الشرطة تمديد اعتقال سائح اعتقل مساء أمس بعد وصوله إلى موقع أمني في تل أبيب وإثارته الشبهات. وقالت الشرطة أن المشتبه به أحيل للتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. أصيبت سيدة في الثلاثينيات من عمرها اليوم بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة عند مفترق هكارح في مدينة الرملي، ونقلت المصابة إلى مستشفى شميرة سافروفيه لاستكمال العلاج، فيما أصيب عدد من ركاب المركبة بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في المكان. أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني الأجنبي في إسرائيل على خلفية حادثة الطائرة الإماراتية. وكلف نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي بتعيين مفتش للإشراف على الفحص بحسب بيان صادر عن مكتبه. اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت برفقة جرافة عسكرية وهدمت ضريح شهداء الجامعة واحتجزت أحد أفراد أمنها وفق مصادر فلسطينية. وتزامن ذلك مع حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية شملت بلدات وقرى في محافظات نابلس وجنين وطوباس ورام الله وبيت لحم. في السياق، قال منسق منتدى مسيحي الأراضي المقدسة وديع أبو نصار إن تكرار اعتداءات المستوطنين على الكنائس في الضفة الغربية يأتي بحسب قوله في ظل تقاعس الجيش والشرطة عن حماية المقدسات ورجال الدين. وفي حديث لراديو الناس أضاف أبو نصار إن غياب ردود فعل دولية حازمة يبعث برسالة تشجع على استمرار هذه الاعتداءات.
1: سألتقي مسؤولين إسرائيليين، مسؤولين كنسيين، مسؤولين عالميين، وأقول لك بصراحة مش متأكد أنه راح أطلع بنتيجة. حول دير حجلي مستوطنين وضعوا يدهم على جزء من أراضي الدير وسيجوها، والبطركية الأرثوذكسية وحكومة اليونان وتواصل بكل القنوات الممكنة قانونيا ودبلوماسيا واللي بدك إياه وعلى الفاضي يعني، وبنسمع وعودات إلها أول ما إلاش آخر. في شعور أنه إحنا عم نشتغل أختي، طفاية حرائق، بطلنا نلحق.
0: تحيي إسرائيل اليوم الذكرى الرسمية الثالثة لأحداث السابعة من أكتوبر والحرب التي عقبتها، وتقام عند 11 صباحا في جبل هرتسل مراسم التأبين الرسمية بمشاركة كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين. وفي بيان بالمناسبة، أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير بأن الجيش فشل في مهمته الأساسية في حماية مواطني إسرائيل، مؤكدا ضرورة التحقيق في الإخفاقات وتطبيق الدروس المستخلصة منها. إلى ذلك، قرر وزير الأمن إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة اليوم ويوم الأربعاء المقبل بالتزامن مع ذكرى السابع من أكتوبر. أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن نحو 3000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في إسرائيل ضمن مهام تشمل تشغيل منظومات دفاع جوي وتقديم دعم جوي ولوجستي.

0: وقيادية. وبحسب المصادر تستعد الولايات المتحدة لإرسال قوات وطائرات إضافية خلال الأسابيع المقبلة في ظل الاستعداد لاحتمال تصعيد إقليمي. وفي سياق آخر سحبت الولايات المتحدة جميع قاذفات B-1 الـ12 من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا وأعادتها إلى قواعدها داخل الولايات المتحدة. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي منع زعيم حزب الخضر في إنجلترا من دخول إسرائيل عقب إقرار الحزب اقتراحا يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مضمون القرار معاديا للسامية. وكان أعضاء الحزب قد أقروا الاقتراح الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة بين النهر والبحر تضمن حقوقا متساوية لجميع السكان ب1022 صوتا مقابل 813. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت شخصا بعد الاشتباه بمحاولته التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب سوريا، فيما لم يصدر إعلان رسمي سوري بشأن هوية القتيل. وفي جنوب لبنان أفادت تقارير لبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف صباح اليوم مناطق في بلدات حداثة والمنصوري والنبطية الفوقة. وإلى أحوال الطقس. يطرا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس غائما جزئيا وخريفيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. عدنا ونواصل معكم غرفة الأخبار بساعته الثانية 7 دقائق بعد 10 من صباح اليوم، وهذا تذكير بأبرز العناوين. شكاوى متزايدة من استهداف رجال دين مسيحيين على يد مستوطنين وعناصر شرطة، واجتماع طارئ في يافا عقب توقيف الأب قسطنطين نصار. بالتزامن مع ذكرى هجوم 7 أكتوبر، إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة وتقيد حركة الفلسطينيين. تصاعد حوادث الدراجات النارية في شوارع البلاد والمجتمع العربي، ومئة قتيل من سائقي المركبات ثنائية العجلات منذ مطلع العام الجاري. إذن إلى هذا الملف، سجلت شوارع البلاد وتحديدا في المجتمع العربي عدة حوادث دراجات نارية في الأيام الأخيرة وسط تصاعد ملحوظ في هذا النوع من حوادث الطرق. وفي لفتة إنسانية توجه المربي سعيد وتد من جت المثلث والد الفتى المرحوم عبد القادر، توجه برسالة للفتية والشباب بعد فقدان ابنه قبل عدة أشهر خلال حادثة دراجة كهربائية.
1: معكم سعيد وتد، أبو عبد القادر المرحوم عبد القادر سعيد وتد اللي توفى في حادث طرق قبل شهرين وشوي. توجهوا لي مشان أودي نصيحة للشباب وللأولياء الأمور، بس بدي أقول لكم أنا شو الشعور تبعي بالضبط اللي صار معنا. ما قبل 6-7 هو بالضبط يختلف تماما عن ما بعد 6-7، مش نفس العائلة اللي بقت قبل 6-7 قبل الحادث. توجهوا للأولاد، اتذكروا أنه أنتوا بتعرفوش كداش أنتوا عزيزين على أهليكم، وانه اي شوك بالدكك هي بالضبط كارثة حقيقية بالنسبة لأبوه.

0: فما بالك إذا بفقدك؟ والحزن أنا ما أعتقدش إنه إحنا قادرين نطلع منه بسبب فقداننا لابننا. أنت في فقدانك راح تأدي لانهيار في العائلة اللي أنت ساكن فيها، فرجاء دير بالك على حالك مشان تنقذ عائلة كاملة اللي بتستنى فيك وانت عزيز جدا عليهم. ابوك وامك بيحلموا فيك في الليل وفي النهار، بيرسموا لك قاعدين في مستقبل زاهر يبكي لك. بصيرش انك تروح جثه هامده، مشان هيك دشرك من السكوتر تبعك، حط خوذي على راسك اذا ولا بد، دشرك من البسكليتات. هذه الشغله راح تقضي على ابوك وامك واخوتك. رجاء اسمع شو بقول لك، اذا بتحب اهلك دشرك من البسكليت. ثانيا توجهي للأهالي، أخوي أنا بعرفك بتحب ابنك كثير زي ما أنا بحب ابني، ابني لما طلب حشمة لي أنا أعطيته، أنا غلطت. إذا أنت بتحب ابنك كله لا كله بديش أعطيك، وبثم ملان وبثقة وضميرك ما ينبكش، مشان تحفظ ابنك وتخيله عندك.
1: رسالة إنسانية ولكنها أيضا موجعة جدا، واستمعنا لهذه الرسالة من المربي سعيد وتد من جدة المثلث الذي فقد ابنه المرحوم عبد القادر في حادث دراجة كهربائية. عن هذا الملف وكل هذه المعطيات ينضم إلي الأستاذ أمين الصرايعة من جمعية أوريروك. صباح الخير أستاذ أمين.
2: صباح النور لك وجميع المستمعين.
1: يعني بداية أسألك، ديش هاي الرسالة اللي مثل ما ذكرنا فيها نداء، فيها لفتة إنسانية ولكنها أيضا موجعة جدا، نسمع يعني أهالي الضحايا من قتلوا جراء حوادث الطرق، أيضا بتصب في ذات الاتجاه وذات الجهود اللي عم تشتغلوا عليها في جمعية أوريروك بالجانب التوعوي، ولكن يعني ربما توصلها من زاوية مختلفة جدا.
2: نعم، رسالة كثير مؤثرة ومعبرة، خاصة من شخص اللي هي بعد تجربة اللي هي مريرة، أو شخص فقده واحد من أولاده. في هذه القصة كثير معبرة. المشكلة في المجتمعنا العربي خاصة كمان في البدوي، فكان في مناسبات قبل هيك اللي دورنا على شخص يحكي، خاصة في دهس الأطفال في ساحات المنازل، فمش دائما بلاقي الشخص اللي يوقف ويحكي عن التجربة الخاصة اللي صارت معه.
1: طبعا يعني ممكن هيك تفهم مرات كل هاي كل صدمة، وذكر حتى يعني الأستاذ سعيد وتد عن صعوبة الشعور أيضا، ويعني أنه يوصل أب لمحل اللي يقول أنا غلطت أنه يعني أعطيت لابني هاي الدراجة الكهربائية. هون بدي أربط الموضوع أستاذ أمين بالمعطيات الأخيرة، لما عم نحكي من بداية هذا العام في 100 قتيل من سائقي المركبات ثنائية العجلات، يعني ما بين الدراجات الكهربائية والدراجات النارية. كيف بتنظروا في جمعية أوريروك لهاي الحصيلة، وليش كل الحملات التوعوية مش عم تقدر إنها تغير من اتجاه الدالة؟
2: نعم طبعا، كل الحملات وكل ورفع القوانين السير ارتفعت النقاط، وكل صارت الأمور أصعب بالنسبة للساق، لكن المشكلة في الدراجات ثنائية العجلة أو إذا هي دراجات نارية أو كهربائية، فهي صغيرة في حجمها وسريعة في حركتها وتغيير الاتجاه، وهذا ممكن يفاجئ السائقين في الشوارع. أيضا طبعا هذول الموضوعين اللي كل أحد لحال، فالدرجات النارية بشكل خطر في الشوارع موجودة، الدرجات الهوائية الدرجات الكهربائية خاصة في مجتمعنا العربي نجد أن ما في تقييد من ناحية، أو ما في تقييد من ناحية العائلة، أن بس من فوق عمر 16 ولازم يكون معاه امتحان النظر اللي هو تورية، فبنلاقي في الشوارع مرات 10 سنين 12 سنة اللي بيستخدموا دراجة كهربائية، فهذا خطر طبعا، والمسؤولية هم ترجع على الأهل.
1: وإذا بنطلع على المعطيات العامة أيضا يعني بما يتعلق بالمجتمع العربي، الضحايا حوادث الطرق في ارتفاع 19% من المجتمع العربي، 134 قتيل من بين 342. أستاذ أمين كيف بتنظروا لهي الحصيلة؟ هل بتلمسوا أنه في ظروف معينة مختلفة للحوادث اللي بتصير مع أبناء المجتمع العربي أو داخل البلدات العربية؟
2: نعم طبعا، بالرغم من الانخفاض في عدد القتلى في حوادث الطرق بالنسبه للدوله بشكل عام، الا ان في المجتمع العربي اللي هو في ارتفاع من ناحيه هاي الحوادث. طبعا ارتفاع الحوادث ليش؟ لان ما بكون ترتيب من البدايه، ما بكون الحذر او كل وسائل الامان، الحزام الامان، السرعه الملائمه، استخدام الهاتف النقال، ايضا ما في الانضباط أكثر من ناحية القوانين، فلذلك بنشوف الضحايا بشكل أكثر، لأن السياقة مرة تكون بشكل فوضوي أكثر،

0: أو عدم احترام القانون بالشكل المناسب إذا كان من ناحية طبعا كمان كل موضوع الأولاد المدارس زي ما حكينا الدراجة الكهربائية دراجة نارية تجد أن الشباب خاصة اللي هو الجيل الأكثر على الشارع وأكثر طاقة فهم اللي بيساقي الدراجات النارية اللي هي بشكل خطر وكثير شفنا ارتفاع في عدد القتلى من ناحية حوادث مع دراجة نارية في السنوات الأخيرة.
1: وقيادة القاصرين هون في هذا السياق أستاذ أمين لما بنحكي عن دراجات هوائية كهربائية سكوترات أو حتى دراجات نارية دخلنا شوي في تفاصيل هذا الجانب وكيف يجري العمل حاليا في هاي الفترة على يعني رفع الوعي إيصال الصوت من خلال الحديث مع أبناء هاي الفئات العمرية طلاب المدارس وكذلك أيضا أولياء العمور أو بالمشهد العام مع كل يعني الجمهور.
0: نعم طبعا حسب رأيي أنا لازم هذا الموضوع بما أنه صار شكل خطر علينا وصار يأخذ صار فيه وفيات وقتلى وقسم منهم من طلاب المدارس فالدور هون يرجع كمان أن المدارس تأخذ دور أكبر في هذا المجال. ما بكفي أنهم المدارس تعلم درس لصف الأول درس لصف الخامس مرة في الأسبوع اللي بسموه حضر على الطرق وانتهت القصة وغالبا ما بيعطوه المعلمين اللي أقل أهمية في المدرسة وأقل نشاط فهذا اليوم صار موضوع اللي هو حياة وموت فلازم ننتبه له كثير. المدرسة تأخذ جانب من الوعي والإرشاد إذا كان عن طريق بوسترم أشياء اللي يطبعوا لهم للأولاد حتى يأخذوه معهم مع البيت كمان الأب والأهل يشوف هاي الأمور أيضا ورشات محاضرات في هذا المجال خاصة موضوع الدراجة الكهربائية فهاي اللي هي فيها
1: ولكن يعني أستاذ أمين إذا نظرنا إلى المعطيات حتى في السنوات الأخيرة ومش بس من بداية هذا العام منشوف أنه مش عم تتغير صورة الوضع بالذات بما يتعلق بهذه المركبات ليش هاي التدخلات مش عم تثبت فعاليتها في خفض حوادث الدراجات أو المركبات ثنائية العجلات؟
0: نعم طبعا نلاحظ وجود الشرطة أيضا في بلداتنا العربية بشكل أقل وأيضا حتى تصرف الساقين العرب في داخل بلداتهم العربية يختلف إذا الساق العربي طلع لبلدة يهودية فبتلقى منضبط بشكل كامل من حزام الأمان السرعة كل الأمور فداخل البلد ممكن أوقف على الرصيف ممكن الولد يكون بسوق الدراج وهو أقل بعمر مرة حتى الساقين بدون رخصة أو مسحوب رخصة فممكن الدكان بعيد 2 كيلومتر فعادي بروح لها فما في شرطة ما في أشياء أو تعودنا لدخول الشرطة لساعات محددة أو ساعة ساعتين ساعات الصبح أو مرور بشكل بعد الظهر وانتهى الموضوع فنجد أن المخالفات هي موجودة داخل بلداتنا بلداتنا هي مستنقع للمخالفات القانونية اللي ما في كاميرات ما في كل الأمور من ناحية الشرطة أو
1: صحيح ومع ذلك نسبة يعني عدد القتلى هي أكثر في الحوادث اللي تقع يعني على الشوارع بين المدن أو بين عروني كيف هون بنشوف كل موضوع مناطق معينة اللي فيها إحنا بنعرف مفارق خطرة شوارع اللي بدها ترميمات أو تغييرات أو حتى إشارات ضوئية قديش هذا الجانب أستاذ أمين هو ربما الأهم في هذا السياق يعني بنرجع وبنطرح السؤال الأبرز وين وزارة المواصلات من هذه التغييرات اللي يجب أن تحدث في هاي الأماكن أو يجب أن يتم تغييرها؟
0: نعم طبعا غالبية الحوادث بيكون السبب هو الماستر أو العامل البشري فالعامل البشري هو اللي ممكن حتى لو كان في أي خلل في الشارع ممكن نتخطى هاي المشكلة إذا أنا ما أخذ الحذر اللازم والسياقة بسرعة ملائمة كل هاي الأمور ممكن يكون في الخطر هذا ما يشكل علينا أو الضائقة أو إذا كان في إشارة ضوئية فيها خلل أو أي أمور لكن الأسباب الرئيسية للسنوات الأخيرة هي السرعة واستعمال هاتف النقال فهي اللي موجودة بشكل أكبر طبعا وهي من حوادث الطرق القاتلة فهي هذه الطرق في قتلة فبنعرف عطولا في السرعة كانت عالية طبعا وهي بتكون في أكثر في الشوارع اللي هي بين عروني أو خارج المدن وخاصة في الشوارع المفتوحة زي مثلا منطقة الجنوب اللي هنا الشارع بيسمح انك تزيد السرعة فطبعا هذا مخالف للقانون وبتكون النتيجة تراجيدية في أغلب الأحيان.
1: التوصيات أستاذ أمين إحنا أيضا التجربة علمتنا كل فترة ممكن يكون في يعني ظروف معينة لحوادث اللي بتستوجب توصيات مختلفة نشدد على جوانب معينة

0: كل الأمور اللي مهم لإلكو أنه توصل اليوم للجمهور؟
1: نعم طبعا، كان في عندنا مؤتمر هذا الأسبوع الماضي، في نهاية الأسبوع الماضي، اللي هو مؤتمر سلامة أولادنا، في كان في منطقة حورة اللي هو في الجنوب. حكينا فيه كثير أمور في هذا الجانب، إن يجب تكثيف كل الأمور، كل الجهود مع بعض تتكاتف، إن كلنا نشتغل هذا الموضوع مع بعض، كمان أمة مساجد، المدارس نفسها، الأهالي. ففي النتيجة بكون عندنا نتيجة توعية أكثر، بكون وعي أكثر، كمان تواصل اجتماعي يكون طرح لهاي الأمور، كمان حتى الشباب هم بتصفحوا في هاي المواقع، فكمان تطلع عندهم هاي الأشياء، تطلع كل التحذيرات أكثر، لأن فترة التوعية أو برامج التوعية حاليا كلها تقريبا متوقفة بسبب قرب الانتخابات، فما في ميزانيات، فكلها راح يتجدد بعد الانتخابات. أما هذا بيرجع لنا احنا كمسؤولين ان ننشر الوعي الكل من صحيح. من جانب،
0: يعني بدون علاقه لهاي البرامج اللي بحاجه للميزانيات والتمويل، لانه هاي رساله اللي دائما يجب التشديد عليها، وعلى امل انه نتحدث عن معطيات يعني افضل بالاتجاه المعاكس لهذه الداله التصاعديه. استاذ امين السرايعه، جزيل الشكر لك على هذه المشاركه معنا من جمعيه اوريروك، شكرا جزيلا. من هذا الملف الى فاصل اول في اطار الساعه الثانيه من برنامج غرفه الاخبار، فاصل ونعود لنواصل معكم في ملفاتنا.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84. مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
5: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
7: אראלה, את צוחקת?
6: לא.
7: בחיית דין רבק. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
6: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
5: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עם. אלמורהנת יומכן אנטו אדי אלה לדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
0: ثلاث وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار. وإلى هذا الشأن الاقتصادي، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خفض سعر الوقود بنصف شيكل للتر، لينخفض السعر الأقصى للتر البنزين من نوع 95 أوكتان إلى 7.77 أجورة. الجهات الاقتصادية اعتبرت هذه القرارات انتخابية لعدم ثارت غضب الناخبين بسبب غلاء المعيشة المتصاعد. مراسلنا الزميل ورد قراقرة استطلع آراء الناس بشأن خفض أسعار الوقود وسط غلاء الأسعار الأخرى.
9: مش منيح للعمال اللي بيطلعوا من برية البلد، يوم يوم بدين يروحوا على الشغل، إذا هني كل يوم بدين يعبوا بنزين، معناه عندهم تكاليف بنزين كثير.
10: كيف رفعوا أسعار البنزين بتأثر كثير على الناس اللي بتسافر على تل أبيب على منطقة المركز. كل يوم إذا بيشتروا هناك بيسافر بروحوا بيجي عمدة شهر، في فرقية كبيرة بين السعر كيف كان وبين السعر إيش صار.
11: يوم بتغلي يوم بترخصوا، من إيش ما بعرف إيش أنا. معلوم غالي على العمال اللي بده يعبي بنزين يشتغل وروح يشتري الأولاد وبدين يأكلوا وبدين يشربوا. بقعدش معه مصاري يعني يعيش أولاده.
12: زلوه قبل الانتخابات وبعد الانتخابات بغلوه، تأثيره صعب. صحيح انه بغلت كثير على بيشتغلوا على يوم يوم هاي، بس مش على كل الناس. هذول اللي بفروا كل النار هذا مش بيأثرش علينا، يعني رخيص غالي بدين يضلوا يبرموا بالبلد وعنا وعند غيرنا يعني.
13: طيب واذا عمال موظفين او واحد عنده عيلي غالي عليه سعر البنزين؟
12: بلايا غالي عليه، اغلى من الاكل اللي عنده، ما هو مجبور ينزل بالسيارة على الشغل ومفيش اسعار، بده ظل بسعر عالي بنزين يدفع فاضي.
0: إذن هذه كانت مجموعة من الأصوات استطلعها أو رصدها الزميل ورد قراقرة، رأى الناس بشأن خفض أسعار الوقود وكل هذا الغلاء. عن هذا الملف ينضم إلي الاقتصادي ومستشار الضرائب الأستاذ ساهر بركي. صباح الخير أستاذ ساهر.
14: صباح الخير أخت إفاف لك ولجميع المستمعين.
0: يعني أسمع بداية رأيك في مجموعة يمكن قليلة من الأراء، ولكن بدون شك هيك تعكس رأي فئات من أبناء مجتمعنا أو من هذا الاستياء العام من موضوع سعر الوقود على وجه الخصوص.
14: يعني الوقود يشتعل، هذا معناه مع مطلع الشهر الجاري ارتفع سعر لتر الوقود ب 52 أجورة ليصل إلى ذروته وإلى أقصى حد له، حيث وصل إلى 8.27 أجورة. وطبعا للتذكير أخت إفاف، أعلى حد وصله سعر لتر الوقود كان بالماضي كان عام 2012 حيث وصل إلى 8.25 أجورة. طبعا سعر الوقود يتكون بشكل عام من ثلث اللي هو سعر الوقود الخام وثلثين اللي هن الضرائب طبعا اللي ضريبة القيمة المضافة وضريبة البلو. وكما تحدثت أيضا أخت عفاء في حديثك أنه سموتريتش يتدخل، أي وزير المالية يتدخل، فبالشهر الماضي تم تخفيض نص شيكل لمدة شهرين أي شهر سبتمبر أكتوبر، واليوم أيضا مع مطلع هذا اليوم سيكون انخفاض بنصف شاكل إضافية لمدة شهر، لأن الانخفاض يعني بضريبة البلو يصل إلى شاكل، ينخفض سعر لتر الوقود صباح هذا اليوم إلى 7.77 أجورة. وحسب رأيي هذا كما تفضل أيضا الإخوة كما سمعنا بالتقرير أن هذه الأسعار مرتفعة جدا وهي تؤثر بشكل كبير خصوصا على العمال الذين يسافرون لخارج بلدهم. وكما نعلم أيضا أخت إفاف بأن غالبية العمال في مجتمعنا يسافرون إلى مناطق أخرى ليكسبوا تنقول من عرق جبينهم ولقمة العيش، فلذلك قضية الوقود يعني تكلفهم مبالغ جدا طالة وتؤثر عليهم بشكل كبير حسب رأيي.
0: صحيح، وكل موضوع يعني ارتفاع أو خفض سعر الوقود السائق بلمسه يمكن بالدرجة الأولى لما بكون بمحطة الوقود أستاذ ساهر، ولكنه ينعكس فعليا كمان على ميزانية الأسرة، على قطاعات أخرى أيضا لتتأثر بشكل مباشر من هذه الأسعار. وين أكثر القطاعات؟ شو توقعاتك؟ هل في جهات معينة يعني بتستغل ربما الارتفاع أو الانخفاض بسعر الوقود لحتى ما تخسر أيضا بمنتجاتها؟
14: يعني حديثك صحيح 100%. يعني سعر الوقود ليس فقط في تعبئة الوقود في محطة الوقود، تحدثنا عن الصعوبة في خصوصا للعمال أو أي مواطن يعني اللي راح يستعمل المركبة مع وقود، لكن هذا لا يقتصر فقط على سعر الوقود للمركبات، أيضا سعر الوقود يؤثر على سعر المواصلات العامة، يؤثر على سعر على سبيل المثال الشحن والشاحنات ونقل المنتوجات من المصانع أو نقلها من خارج البلاد إلى البلاد. وأيضا هناك مصانع كثيرة أخت عفاف تعمل على النفط وعلى الوقود، وأيضا هناك عندما يرتفع سعر الوقود فسعر المنتج سيرتفع بشكل مباشر. هذا معنى أن المنتجات أيضا الأخرى التي تصل إلى المواطن سترتفع أسعارها بشكل كبير. إذن هنا لا يقتصر فقط على تعبئة الوقود في محطة الوقود، إنما أيضا على سعر المنتجات الأساسية اللي نستعملها بشكل يومي، وأيضا على سعر المواصلات العامة كالتكاسي على سبيل المثال، الباصات وكل القطارات وكل الأسعار المواصلات العامة.

0: يؤثر على المواطن بشكل يومي، على المنتجات وعلى المواصلات وعلى الشحن، وأيضا على تعبئة الوقود في مركباتهم الخاصة.
1: أستاذ ساهر، كل ما يتعلق بموضوع سعر الوقود في البلاد هاي قضية بتضل جدلية وبتضل شائكة، والسؤال يعني بما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، شو الخطوات اللي ممكن وزارة المالية تتخذها تكون باتجاه مختلف ربما مستقبلا في عهد وزير مالية آخر، لما نضلنا بين هذا التأرجح، طلع نص شيكل وانخفض نص شيكل؟
0: يعني هناك أسباب، أتبلش في أسباب ارتفاع، أسباب الارتفاع سعر الوقود طبعا، يعني هنا مش الحكومة اللي عم بتقرر، ولكن الحكومة ممكن تقرر في تخفيض سعر الوقود. إذن
1: صحيح، وهذا اللي عم بيصير، يعني لما بيصير التخفيض من خلال الضرائب أو سعر الضريبة.
0: صحيح، يعني الأسباب في البداية وارتفاع سعر صرف الدولار للمستمعين عشان يفهموا شو اللي صار وليش ارتفع سعر الوقود، وعم نسمع يعني هناك في تخبطات جدا كبيرة منذ بدء الحرب مع إيران، وعم نسمع هاي الشغلة بشكل كبير، وكل شهر عندنا نفس الصراع هذا في قضية سعر الوقود. هناك أولا ارتفاع سعر صرف الدولار عالميا ب3%، هذا يسبب ارتفاع سعر الوقود. أيضا ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، يعني وصل إلى أكثر من 100 دولار، إحنا كنا متعودين قبل الحرب على 60 دولار على سبيل المثال، اليوم الحديث يدور على أكثر من 100 دولار لبرميل النفط طبعا الخام، وذلك بسبب إغلاق طبعا مضيق هرمز وكل ما يحصل هناك بالحرب بين أمريكا وإيران، وصعوبة وصول النفط طبعا من دول الخليج إلى جميع أنحاء العالم. عدم وصول الوقود يسبب لرفع سعره بشكل مباشر، فتحدفنا أنه وصل من 60 أو ارتفع من 60 دولار إلى 100 دولار، هذا معنى أن ارتفاع الوقود سيصل أيضا إلى بلادنا بأسعار مرتفعة أكثر. في خطوة على فكرة اليوم نسميها قضية خفض الضريبة أيضا، ولكن في خطوة طبعا لحل هذه الأزمة أو أزمة النفط العالمية، تم الاتفاق على سحب النفط من مخزونات النفط الاحتياطي لدى مجموعة الدول السبع ذات النفوذ الكبير طبعا في الاقتصاد والسياسة العالمية، وهي على سبيل المثال الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا. هذه المجموعة التي تأسست عام 1975 أيضا تأسست بسبب أزمة النفط آنذاك عام 1973. فهذه الدول ستخرج من مخزوناتها، هناك يعني نقص كبير في احتياطي النفط في العالم. وإذا لكن بالنسبة لسؤالك أختي فاس، يعني شفنا أن سموتريتش تدخل وبالشهر الماضي خفض بنص شيكل ضريبة البلو، هذا الشهر أيضا خفضها أيضا نصف شيكل، ولكن المستشارين طبعا يعارضون، مستشارين في وزارة المالية، لأنه هذا الانخفاض ممكن يسبب في الشهر لخسارة 300 مليون شيكل شهريا لخزينة الدولة، وإذا استمر هذا الحال هذا الانخفاض لمدة سنة على سبيل المثال ممكن أن يوصل إلى 3 مليار شيكل خسارة في خزينة الدولة. فالمستشارين يعني بسبب العجز الكبير نتيجة مصاريف الحرب يعارضون هذه الخطوة، لكن سموتريتش ماذا يريد؟ يعني هذه الخطوة طبعا هي ممتازة للمواطن، وأنا مع هاي الخطوة أن يكون في انخفاض في الأسعار، ولكن لماذا الآن بالذات يهتم وزير المالية سموتريتش بالمواطن؟ الجواب واضح أختي فاهمة، هو الاقتراب من موسم الانتخابات، وهذه الخطوة طبعا تعد أي انتخابية برأيي من الدرجة الأولى. والغريب أيضا أختي فاهمة أن المستشارة القضائية وافقت على خطوة سموتريتش مباشرة دون الاقتراب طبعا لإمكانية الدعاية الانتخابية يعني أياما قبل الانتخابات. من هون نشوف أنه كثير من السياسيين أيضا ينظرون لهذه الخطوة أنها خطوة سياسية، خطوة انتخابية، يعني هي جيدة للمواطن، ولكن لماذا الآن بالذات؟ يعني سموتريتش على مدار 4 سنوات منذ عام 2022 حتى يومنا هذا، لماذا لم ينتبه لقضية التدريج الائتماني وقضية الفائدة البنكية التي ارتفعت بشكل كبير وكثير من الغلاء المستشري بشكل يومي؟ لم يحارب قضية الغلاء، يعني هذه الحكومة جابت الويلات اقتصاديا للمواطنين، وكثير من الضرائب التي فرضت ورفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، وتجميد مخصصات التأمين الوطني وتجميد نقاط الاستحقاق، كل هذا وأخذ أيام نقاهة من العامل، كل هذا
1: وهذا إضافة للسلة الغذائية أيضا، يعني
0: أيضا الغلاء المستشري اللي عم بيستشري بشكل يومي. حتى عندما انخفض الدولار أختي عفان يجب أن يكون هناك انخفاض بالأسعار، ولكن لما نلحظ هذا والمحتكرين والمونوبوليم يعني أبقوا الأسعار على ما هي، بالرغم أنهم استوردوا هذه المواد بأسعار منخفضة أكثر نتيجة انخفاض سعر الدولار، ولكن الحكومة

0: الحكومة حاولت في مرحلة معينة وزير الاقتصاد مير بركات أن يحارب هذه الظاهرة، ولكن للأسف لم ينجح. نعم. وهذه ضربة في نهاية المطاف هي للمواطن وفي لجيب المواطن.
1: طب في هاي المرحلة أستاذ ساهر بنصف دقيقة لو سمحت، يعني كل ما يتعلق بالجانب اللي أنت دائما بتشدد عليه أيضا دائما ترشيد الاستهلاك، هيك نصيحة يمكن لكل من يستمع إلينا عن هذا الموضوع.
0: يعني صحيح، يعني خصوصا في فترة الغلاء المستشري اليوم احنا بنحكي على الوقود، في الأمس تحدثنا عن المواد الغذائية، غدا سنتحدث عن أمور أخرى. بنشوف انه الأمور أو حتى من الغلاء المستشري مستشري بشكل كبير، وأيضا من رب العائلة دخلت في فترة صعبة حسب رأيي في الفترة الأخيرة مع قضية الأعياد وقضية افتتاح السنة الدراسية وموسم الأعراس والسفر وكل ذلك، وأيضا افتتاح السنة الدراسية في الجامعات. كل هذه مصاريف اللي هي مصاريف ثقيلة على رب العائلة، ولذلك على رب العائلة أن ينتبه لمصاريفه الأخرى. كل شيء غير أساسي حسب رأيي ليس ليس بحاجة له، فيعني نقدر نأجله، نقدر إنه نمتنع إنه نقنيه في هذا الوقت بالذات. ممكن في المستقبل نستطيع أن نقنع الأمور اللي هي مش أساسية في عندما تكون الأمور متاحة يجب أن نقتني الأمور الغير أساسية، ولكن الآن يجب الانتباه للمصاريف وملائمتها للمدخولات. المدخول هو محدود، يعني حتى المعاشات اختفاف متجمدة لم ترتفع، لذلك علينا الانتباه إلى المصروفات لكي لا ندخل في هذه الأزمات. صحيح. الاقتصادية، لأن هذه الأزمات الاقتصادية هناك صعوبة في الخروج منها، وكثير أيضا من العائلات تلتجئ في نهاية المطاف إلى القروض البنكية.
1: صحيح.
0: والقروض البنكية اليوم مع فوائد جدا مرتفعة، وهذه تزيد على كاهل المواطن حصبه
1: ويثقل عليه في هذا الجانب. أستاذ ساهر بركي، جزيل الشكر لك على هذه الإيضاحات وكذلك أيضا التوصيات. الاقتصادي ومستشار الضرائب ساهر بركي، صباح الخير، شكرا جزيلا. قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر، فقط ننوه لكل الأشخاص المتجهين ربما إلى مركز البلاد أو من مركز البلاد إلى مناطق أخرى، جسم مشبوه يوقف حركة القطارات بين تل أبيب واللد بشكل مؤقت، وشركة قطارات إسرائيل أعلنت فعليا عن هذه الاضطرابات في حركة القطارات بسبب جسم مشبوه قرب السكة الحديدية. بناء على تعليمات الشرطة أيضا تم إيقاف حركة القطارات بين محطتي تل أبيب هاهاغنا واللد بشكل مؤقت، وسنتابع معكم أيضا في كل المستجدات. إلى الشأن الصحي، وزارة الصحة أعلنت أن الفحوصات التي أجريت لشخص عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأثار الاشتباه بإصابته بفيروس إيبولا جاءت سلبية، وأكدت الوزارة أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد. وكان الشخص قد نقل إلى مستشفى شيبا ووضع في العزل بعد إصابته بالحمى، فيما دعت الوزارة إلى تجنب السفر إلى المناطق التي تشهد تفشيا نشطا لإيبولا. الطبيبة المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلاليت دكتورة خزيمة خميسي تنضم إلينا، صباح الخير دكتورة.
2: يا هلا، صباح النور.
1: لا يفارقنا هذا العنوان من فترة طويلة. بداية يعني جيد نوضح أنه أكدت الوزارة ما في أي إصابة مؤكدة في البلاد، ولكن شو صورة الوضع اليوم؟ قديش في استعداد؟ شو التخوفات عمليا من أنه يتم تشخيص يعني لا قدر الله أحد المصابين في البلاد؟
2: عمليا هيك خلينا نحكي، الإيبولا هي مش مرض شائع، هي شائع فقط في مناطق التفشي اللي هي مناطق اللي هي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، هناك المقر للمرض هذا. التخوف في وزارة الصحة هو من وصول حالات اللي ممكن تحمل فيروس الإيبولا ويوصلوا على البلاد، عشان هيك وزارة الصحة تعمل تقييم خاص من شهر 6/2026 لليوم، عم تعمل تقييمات خاصة للإيبولا، ومن احتمال وصول أي مريض اللي هو حامل للفيروس، وهذا نتيجة لأنه الإيبولا هي مرض اللي مرض شديد اللي ممكن يكون قاتل، ومرض اللي ممكن إذا وصل أي حالة على المؤسسات الصحية التفشي تاعه يكون فيه كبير، وتشخيصه هو شوي بيكون صعب لأنه بداية المرض ممكن تكون كأي بداية لأي عدوى ثانية اللي هي عبارة عن حم عادة، فقضية التشخيص للمرض هي شوي صعبة لأنه بدايته بتكون مشابهة لأمراض ثانية، وبدنا نمنع وصول أي حالة من حالات الإيبولا للبلاد، عشان هيك بيكون في تقييم اللي هو شوي شديد أكثر. بهمني بس أنا نحدد إنه الإيبولا هي مش مرض

0: الشيء الثاني اللي لازم يتوفر هو انه يكون المري الشخص من البلاد موجود في الاماكن اللي حكينا عنها مثل الكونغو واوغندا.
1: طب هي كمان نقطة هامة دكتورة خزيمة، يعني الوزارة دعت من فترة طويلة من اشهر يعني على ما اذكر بلشت هاي الدعوات انه تجنبوا السفر لهي المناطق اللي بتشهد تفشي نشط للإيبولا. هسه الان السؤال، في حال في شخص لسبب ما، ظروف شغل او غيره ما بعرف، مفروض انه يتوجه هناك، يعني ما الذي ينبغي ان يعرفه المسافرون قبل ما يوصلوا لهاي المناطق؟ شو الاحتياطات اللي يجب ان تتخذ؟
0: هي الحماية زي ما احنا دائما بنحكي، الوقاية من العدوى هي اهم شغلة. واحد من الامور اللي وزارة الصحة دائما تنشرها انه اذا فيش عندك اي سبب اللي تروح لهاي البلاد مفضل انك تمنع عن السفر لهناك. بس زي ما حكينا في كتير ناس اللي ظروف عملها او ظروف تانية بتحتم عليها انها تسافر لهناك، فالناس هاي اللي بتسافر لهاي البلاد مهم جدا انه يكون في هناك عدم تلامس مع السوائل اللي حكينا عنها، لأنه انتقال المرض هو بس عن طريق اللمس. يعني أكيد بديهيا أنه ما حدا راح يلامس أي جثة لشخص اللي هو متوفي من هذا المرض، بس من جهة تانية الأهم هو أنه في حالة كان في تلامس مع دم، مع إسهال، مع أي سوائل عن قصد أو غير قصد، أنه يكون في هناك غسل للإيدين بشكل كتير كبير. وفي حالة أي حدوث، أي ظهور، أي أعراض من أعراض المرض اللي ما حكيناش عنها، أعراض المرض هي عادة حرارة أو وجع رأس أو تعب شديد، ألم في العضلات، ألم في الحلق، وهو عارف حاله أنه كان في هاي البلاد ولفترة حتى 21 يوم من رجوعه من هاي البلاد. يعني فترة الحضانة للفيروس هي 21 يوم، فكل شخص كان في أوغندا أو في كونغو ورجع على البلاد بالمدة 21 يوم من رجوعه من هناك، إذا كان في أي ظهور أي أعراض إنه يتوجه دغري للرعاية الطبية كان في المستشفى أو في العيادات.
1: وهي التوصية الأبرز في هذا السياق. دكتورة خزيمة بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات وهذه المشاركة، الطبيبة المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلاليت دكتورة خزيمة خميسي. إذن يعني هذه التوصيات فعليا اللي يجب اتباعها، وأيضا للتأكيد يعني مثل ما ذكرت دكتورة خزيمة ما في داعي للدخول إلى حالة هلع وهيك خوف وقلق غير مبرر. حتى اللحظة وزارة الصحة تؤكد ما في أي شخص يعني كان حتى في اشتباه بإصابته بفيروس إيبولا وكان في تشخيص في نهاية المطاف للإصابة، جاءت النتائج سلبية في كل الحالات اللي ذكرت سابقا. إلى موضوع آخر، يعني بشكل أو بآخر نبقى في الشأن الصحي وفي القضايا الصحية. جمعية مها في البقيعة أطلقت بالتعاون مع المجلس المحلي وقسم الشؤون الاجتماعية مبادرة للتوعية بسرطان الثدي، تضمنت إضاءة مبنى الشؤون باللون الوردي بمناسبة شهر التوعية العالمي. وتهدف المبادرة بطبيعة الحال إلى تشجيع النساء على إجراء الفحوصات والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وللتذكير شهر أكتوبر هو شهر التوعية العالمي عالمي لسرطان الثدي. كما ذكرنا مديرة الفعاليات في جمعية مها سيدة ليلى سويد ظاهر تنضم إلينا. صباح الخير ليلى.
2: صباح الخير عزيزتي ولجميع المستمعين.
1: يعطيك العافية، يعني دائما نقول كل خطوة توعوية مباركة، بشكل خاص لما بنحكي عن هذا الشهر العالمي تقريبا يعني كل العالم يسعى لحث النساء ويشجعن على إجراء الفحوصات المبكرة. احكي لنا بداية عن هذا التعاون ما بينكو كجمعية مها في البقيعة والمجلس المحلي لإضاءة المبنى باللون الوردي، وكيف التفاعل مع هذا الحدث؟
2: أولا جمعية مها هي جمعية اللي تأسست قبل سنتين، تأسست على اسم أختي المرحومة مها اللي كمان أصيبت في مرض السرطان،
1: الله يرحمها،
2: بس مش سرطان الثدي، أصيبت بسرطان الليمفا لفترة كتير قصيرة، يعني خلال شهرين عرفنا بالمرض وتوفت، وكان الإشي كتير سريع وخاطف. بعد هيك قمنا بأن نحيي ذكراها ونخلي اسمها موجود بيناتنا، قمنا جمعية على اسمها لمرضى السرطان وعائلاتهم في البقيعة، مشان ما حدا يكون بالبقيعة عنده مريض ويحس حاله لحاله.

0: احنا معاك، احنا موجودين بجنبك، احنا ندعمك، مرقنا الاشي زينا زيك، نعرف شو بتعايش، مشان هيك منترككش لحالك. هذا الهدف الانساني لهي الجمعية.
1: يعني كمان المساندة وهذا الدعم المعنوي، وهذا أمر غاية في الأهمية ليلى، بالذات لهيك العائلات اللي بتحتضن أيضا أي شخص عم بحارب مرض السرطان. نعم. بما يتعلق بإضاءة المبنى، كيف كان الحدث؟ كيف كان أيضا الحضور؟
0: الحضور كان جيد. احنا الحدث هذا السنة الثانية على التوالي بنعمله في البقيعة. السنة كان على مبنى تابع للمجلس، دائما المجلس عندنا في البقيعة مساند ومساعد في كل فعالية وفي كل طلب نطلبه احنا كجمعية منه، بنشكره كمان هون. المرة اجى في التخطيط على مبنى المركز الرفاه، كمان مديرة المركز ساعدت وقامت بالواجب هي وكل العمال عند بالمركز على تم وجه، كمان نوصل لهم شكر. كان تفاعل منيح بالنسبة للسنة الماضية نقدر نقول. الهدف نزيد التوعية ونقول للنساء ما تهملوا الموضوع هذا، كثير مهم. لأنه أثبتت الأبحاث كلها أنه كل ما كان الفحص بكير وأنه ينكشف المرض بالوقت المبكر، النتيجة للشفاء تقريبا 100%، يعني الشفاء محتم زي ما بقوله.
1: نعم. ليلى، بالذات انك ذكرتي يعني هيك القصة الشخصية وقصتكو كعائلة مع شقيقتك المرحومة مها، يمكن هيك بتقدر تسلط الضوء على هذا الجانب وعلى أهمية هاي النشاطات، بداية في رفع الوعي، في انه نحث الناس على انها تتوجه للفحوصات المبكرة. في هذا السياق عم نحكي انه شهر اكتوبر شهر التوعية العالمي سرطان الثدي، ولكن ايضا الجانب المهم هو موضوع يعني شو بتحتاجوا عائلة عم تحتضن شخص عم بحارب هذا المرض؟ ايش الجانب اللي انت اكثر بتشدي عليه؟ يمكن من تجربتكو كان ناقصكو، أو اليوم كان بالنسبة إليك هيك هدف إنكو تقيموا هاي الجمعية؟
0: أكيد صحيح. الواحد يعني إحنا عايشين في وضع إنه هالمرض صعب وسموه الخبيث، لأنه ما بحس حدا فيه إلا فجأة بفوت عليه على البيت والبيت كله بنقلبه وبتغير أحواله، ومنروح بتفكيراتنا كمان لمدى بعيد سلبي للأسف. لهيك عم نقول للناس حاليا بعدنا في البقيع، إن شاء الله نتطور ونزيد لقدام ونصير كمان على ملأ، مش بس للبقيع على حال، نتوسع أكثر.
1: وعلى مستوى البقيعة يعني النشاط اللي قمتوا فيه وإضاءة المبنى باللون الزهري كيف يساهم الآن؟ قديش سمعتوا أصوات اللي بتقول يعني فعليا مهم كتير نرفع الوعي؟
0: كمان غير هيك كمان حطينا مشان نزيد الوعي أكثر بوبة اللعبة المتحركة، وكمان كتبنا عليها تذكري أن تفحصي، موجودة خلال الشهر على مدخلين البقيعة. في عنا إخواننا المسيحية في المرج حطينا مع مدخل البلد عندهم على مدخل الحي عندهم واحدة، وعنا على مدخل البقيعة البلد الفوق القديمة كمان بوبة. اللي فايت والطالع كمان بيشوفه كمان ممكن يكون من برية البقيعة، لأنه هذا الشارع الرئيسي اللي كثر بمرفوع عليه. كمان مشان نشجع ونزيد الوعي، هدفنا نزيد الوعي. وكمان راح يكون عندنا فعالية كمان على منطقة ممكن كمان توصل كل إسرائيل. 17 الشهر راح يكون عندنا توعية بطريقة الركض والمشي. وأهمية قديش أهمية كمان الرياضة لصحتنا. بده يكون رح يكون المشي يوم سبت الساعة 6 صباحا في أجام مونفورد في معلوت، اللي رح ندعي اليوم نبلش بالدعوات والتسجيل. نركض ونمشي. نعم. كمان الهدف

0: التوعية لسرطان الثدي وأهمية هذا، فحيكون كمان رجال نساء مش بس نساء لحالهم. والحدث الأهم كمان فيه ناحية علمية أكثر وروحانية رح يكون عندي بآخر الشهر 30/10، رح يكون عندي إضافة تعالية لدكتورة ولا كمان صبية مختصة في NLP والبرمجة المخ وكمان بالكوتشنج. راح دكتورة علم نفس كمان اللي راح تعطي بالطب البديل، هي كمان مختصة.
1: يعني يكون في تطرق لكل هاي الجوانب أيضا من المجالات الصحية والطبية.
0: الدكتورة راح تتطرق لوضع النفس والجسد، والصبية الثانية راح تتطرق لوضع يعني الروحانيات وكل هذا العالم. راح نشمل الكل إنه تخافوش، مش كل شيء واحد مرض بالسرطان راح يكون
1: صحيح. وهي يمكن الرسالة الأبرز وواحدة من رسائل أيضا هذا الشهر أكتوبر الزهري أو الشهر العالمي للتوعية بكل ما يتعلق بسرطان الثدي. مبارك هذه الجهود ويعطيكم ألف عافية. ليلى سويد ظاهر مديرة الفعاليات في جمعية مها، وإحنا نتابع دائما في مثل هاي المبادرات اللي تهدف في نهاية المطاف فعليا إلى رفع الوعي في هذا السياق. أيضا تحدثنا عن تشجيع النساء لإجراء الفحوصات والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبالمجمل العام أيضا كل الفحوصات التشخيصية المبكرة. ومع هذا الملف نكون قد وصلنا لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا. الشكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج رافقتني الزميلة ميسة عساف، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، على تطبيق ناس أيضا رافقتنا الزميلة مرام عواودي. إذن على رأس الساعة تلقاكم رجاء كنعني موجز على آخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.

إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجدل كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، مركسال وأم الفحم.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام بحق صلاح عثمان في الأربعينيات من عمره من سكان حي الطور في القدس بتهمة القتل في ظروف مشددة للمواطنة فاطمة الرجبي، وذلك قبل نحو 3 أسابيع. وكان عثمان التقى بالضحية وأقلها بسيارته باتجاه منزله بعد أن أخبرها بأنه سيحضر لها المال من هناك. وفقا للائحة الاتهام، أخرج عثمان مطرقة من صندوق السيارة وضربها بها بقوة، ما أدى إلى وفاتها بعد وقت قصير. وبعد ارتكاب الجريمة وضع عثمان جثمان الضحية داخل برميل كان قد اشتراه مسبقا. أعلنت شركة قطارات إسرائيل أن حركة القطارات بين محطتي تل أبيب ولد توقفت مؤقتا بناء على تعليمات الشرطة، وذلك إثر العثور على جسم مشبوه بالقرب من مسار السكة الحديدية في منطقة جانوت. وأضافت الشركة أن حركة القطارات ستستأنف فور تلقي موافقة الشرطة. تنظر المحكمة اليوم في طلب الشرطة تمديد اعتقال سائح اعتقل مساء أمس بعد وصوله إلى موقع أمني في تل أبيب وإثارته الشبهات. وقالت الشرطة أن المشتبه به أحيل للتحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة. أصيبت سيدة في الثلاثينيات من عمرها صباح اليوم بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة في مدينة الرمل، ونقلت المصابة إلى مستشفى شميرة سافروفيل لاستكمال العلاج، فيما أصيب عدد من ركاب المركبة بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في المكان. أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني الأجنبي في إسرائيل على خلفية حادثة الطائرة الإماراتية، وكلف نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي بتعيين مفتش للإشراف على الفحص بحسب بيان صادر عن مكتبه. اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت برفقة جرافة عسكرية، وهدمت ضريح شهداء الجامعة واحتجزت أحد أفراد أمنها وفق مصادر فلسطينية. وتزامنت ذلك مع حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية شملت بلدات وقرى في محافظات نابلس وجنين وطوباس ورام الله وبيت لحم. في السياق، قال منسق منتدى مسيحي الأراضي المقدسة وديع أبو نصار إن تكرار اعتداءات المستوطنين على الكنائس في الضفة الغربية يأتي وفق أقواله في ظل تقاعس الجيش والشرطة الإسرائيليين عن حماية المقدسات ورجال الدين. وفي حديث لراديو الناس أضاف أبو نصار أن غياب ردود فعل دولية حازمة يبعث برسالة تشجع على استمرار هذه الاعتداءات.
1: سألتقي مسؤولين إسرائيليين، مسؤولين كنسيين، مسؤولين عالميين، وأقول لك بصراحة مش متأكد أنه راح أطلع بنتيجة. حول دير حجلي مستوطنين وضعوا يدهم على جزء من أراضي الدير وسيجوها، والبطركية الأرثوذكسية وحكومة اليونان وتواصل بكل القنوات الممكنة قانونيا ودبلوماسيا واللي بدك إياه وعلى الفاضي يعني، ونسمع وعودات إلها أول ما إلاش آخر. في شعور أنه إحنا عم نشتغل أختي طفاية حرائق، بطلنا نلحق.
0: أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن نحو 3000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في البلاد ضمن مهام تشمل تشغيل منظومات دفاع جوي وتقديم دعم جوي ولوجستي وقيادي. وبحسب المصادر، تستعد الولايات المتحدة لإرسال قوات وطائرات إضافية خلال الأسابيع المقبلة في ظل الاستعداد لاحتمال تصعيد إقليمي. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي منع زعيم حزب الخضر في إنجلترا من دخول إسرائيل عقب إقرار الحزب اقتراحا يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مضمون القرار معاديا للسامية. وكان أعضاء الحزب قد أقروا الاقتراح الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة بين النهر والبحر تضمن حقوقا متساوية لجميع السكان. وإلى أحوال الطقس، يا ترى انخفاضنا على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس غائما جزئيا وخريفيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. ختام الموجز، ما الآن أنتم على موعد مع برنامج على فكرة مع زميلة سوزان حجار نجار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
4: صباح الخير من قرية المشهد.
3: أحلى صباح.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: أحلى صباح من إيمايل. أهلا إيمايل.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

صباح الخير. 11 و8 دقائق الساعة باستوديوهاتنا. عدنا لنجدد اللقاء مع بداية هالأسبوع اليوم الاثنين 15. بدي أتمنى لكم أول إشي بداية أسبوع حلو وبداية نهار موفق، وإن شاء الله الأيام الجاي بتكون مثل ما بتتمنوا. يلا إحنا بلشنا مشوارنا الجديد اليوم، بكرة وبعد بكرة رح أكون معكم ال 11 للواحدة. على فكرة من راديو الناس أجمل تحية، وين ما كنتوا عم تسمعونا من أي بلد منرحب فيكم. 103.3 107.8 FM، ممكن تسمعونا كمان عبر التطبيق، تطبيق راديو الناس بكل مكان وكل زمان.

مجموعة من الأغنيات مثل العادي، مجموعة من المواضيع رح نحكي، رح نشارك بعض كمان. اليوم رح أقدم لكم بالساعة الثانية، خلينا نقول برنامج جديد. على أمل تحبوه، على أمل تحبوا المواضيع كمان اللي اخترت لكم إياها. أنا على استعداد دائم لأنه أتلقى منكم رسائل على الواتساب لأي مواضيع حابين أنه أحكي عنها، أطرحها، نتوسع فيها، كمان أغاني. بحب دايما البرنامج يكون على ذوقكم أنتو. كل التفاصيل عن حلقة اليوم بعد شوي، من بعد ما نحيي الطاقم معنا ميرا الصفدي وميسى عساف في الإنتاج، الياس عبد الملك في الهندسة الصوتية، وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشار.

إذا بتحبوا تشاركوني على الواتساب، إذا بتحبوا تبعتوا لي أي مقترحات حابين نحكي عنها، أي إشي حابين تحكوا لي إياه، ممكن على 050-557-7399 050-557-7399. والساعة الثانية اليوم رح نكون مع ساعة شو طبخين. يعني أنا أتوقع أنه هذا الموضوع اللي محير كل الأمهات النساء والرجال أيضا، السؤال مين مسؤول بالمطبخ أو بالبيت عن المطبخ أو عن الطبيخ. شو طبخين؟ رح تكون إن شاء الله هالساعة كل يوم اثنين إذا حبيتوها أكيد، بالإضافة طبعا لأنه رح نقدم لكم وجبة فكرة لطبخة، وحلو كمان رح نسمع مشاركاتكم وتقولوا لي شو طبخين وكيف بتعملوا الطبخة اللي طبخينها. تعرفوا الطبخات بتختلف من بلد لبلد، من دولة لدولة أكيد، ولكن كمان من قرية لقرية. ممكن بحيفة بنعمل الملوخية شكل وبالناصر شكل تاني. منحب نسمع إذا حابين حلويات كمان، شي كعكي، يعني هيك نتشارك هالشغلات. بتوقع بتعطينا أفكار لكل الأسبوع شو نطبخ، وتخفف عنا هالفكرة هاي اللي كل يوم وكل يوم وكل يوم بنسأل حالنا عنها. هذا بالساعة الثانية.

صباح الخير كمان منقول لمفيد أو مهند مفيد خطيب بيكتب لي كمان صباح الخير، الله يسعد صباحك أحلى صباح. أنا مهند مفيد خطيب من مجد الكروم، تحية لكل مستمعينا بمجد الكروم. حابب أسمع أغنية نصيف زيتوني غرامي، وبدي أهديها لكل طاقم الراديو. شكرا كثير لك، ان شاء الله بنسمعها كمان بسياق الحلقه. كمان مره لكل اللي بحبوا يشاركونا على الواتساب وتكتبوا لنا شو ما بدكم، كمان انا جاهزه اذا في عندكم اي مقترحات لاي مواضيع حابين تسمعوا عنها. 050-5577-399 050-5577-399. إسا اسمعوني، قديش ممكن يكون في أيام من كتر ما منركض ورا هالحياة بننسى نعيشها كتير. وين في الصبح مستعجلين، بدنا نلحق الشغل والأولاد والبيت والمسؤوليات والمواعيد والتنظيف والغسيل وكتير أشياء، وحتى لما نقعد شوي بضل عقلنا شو شغال شغال شغال غير اللي ذكرتن، كمان شو بدنا نطبخ. عشان هيك الساعة الثانية اليوم رح نهون عليكم من خلال شو طبخين، نسمع أفكار ونسمع كمان كيف انتو بتطبخوا الأكل بالبيت. ولكن الأصعب إنه مرات نتعود على الضغط، تخيلوا نتعود على الضغط لدرجة إنه ممكن يكون أو نصير نشوفه طبيعي، إنه يعني هيك الدنيا، منقول كل الناس تعباني يعني هي الحياة هيك، بكرة بيصير أحسن، وبيجي بكرة وبيجي بعد بكرة وبيجي الأسبوع الجاي، ومنضلنا بنفس الدوامين.

بس السؤال الحقيقي اللي عن جد كل واحد لازم يوقف هيك ويسأل حاله، إمتى آخر مرة حسيت إنك مرتاح؟ مرتاح عن جد، مش يعني نايم كثير من نام أو من لقح بخلال النهار، بس هل عن جد منكم مرتاحين؟ هل إذا أخذنا يوم إجازي ما رحناش على الشغل منكون مرتاحين؟ أنا بقولكم إذا كان في يوم زيادة إحنا النساء على الأقل نستغله بالتعزيل أو بالتحضير لباقي الأسبوع، يعني تماما مثل ما مرات منضحك بس إحنا من جوا مش عن جد منكون مبسوطين. الضغط النفسي مش دايما منقدر نمنعه، أنا بعرف يعني هيك ظروف الحياة، ولكن منقدر نتعلم كيف نتعامل معه صح. وعن هالموضوع اليوم رح نحكي لكل اللي حابين يعرفوا كيف ممكن نتعامل صح مع كل الضغط النفسي اللي عن جد مش كتير منقدر إحنا نمنعه.

0: إلا بميزاني. رامي عياش والمشوار مكمل. وبدي أقول صباح الخير لهدوش اللي بتبعت لي وبتقول نهارك سعيد، بتمنى لك طاقات إيجابية فل، وللجميع حيا مكللي بالصحة والعافية، وكل اللي منحبن بالصحة والعافية يا رب. هدى، هدى نجدات، صباح الخير يا هدى. بتقول لكل واحد انبسط بكل يوم عايشه، لأنه اليوم اللي بروح برجع أعيش الحياة، وانبسط بكل لحظة مع العيلة البيت الأهل والأصحاب. صح صح يا هدى، شكرا لك على الرسالة. إعلانات ومنرجع إحنا لنكمل المشوار ونحكي عن جد كيف ممكن نتعامل مع الضغط، ضغط الحياة بطريقة صحيحة. خليكم معنا.
1: يوم واحد حلو،
2: بس اليومين أحلى ونص.
1: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
2: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
1: يوم السبت 10/10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
2: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10/11/10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84. مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي،
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة، أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو.

0: في مئات الآلاف سامعين بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: وعلى فكرة رح نعطيكم شوية آليات كيف تتعاملوا مع ضغوطات الحياة بطريقة صح، لأنه هاي الشغلات كلنا بنعرف أنه نهرب منها صعب كتير. صباح الخير، بدي أقول لدكتور ريم أبو راشد، دكتورة في علم النفس مختصة في الصحة النفسية والذكاء العاطفي، يعطيك العافية، نهارك حلو.
3: يعطيك ألف عافية سوزان، شكرا جزيلا. طبعا يسعد أوقاتكم جميعا لكل المستمعين والمستمعات في راديو الناس، وتحية لإلك سوزان على هذا البرنامج الأكثر من رائع.
2: تسلمي، الله يخليكي كلك سوء. اليوم ريم رح نحكي معك عن يعني شغلي كل واحد فينا محتاج يسمعها فعلا، الضغط اللي منعيشه إحنا بالحياة. يعني بعرفش إذا سمعتي بالأول، أنا قلت إنه الواحد عن جد إمتى بيكون مرتاح، يعني إنه أنا بنام الظهر مثلا أو بنام بالليل ساعات طويلة، هل أنا عن جد مرتاح ولا أنا نايم صح؟ يعني الجسم نايم ومرتاح بس العقل شغال. شوفي بكرة لأولاد، الوظائف، الطبيخ، الشغل، المسؤوليات، شغلات صعبة نوقفها. يعني لو بإيدنا إحنا نتحكم بهاي الأمور كان إحنا بألف خير، بس كتير مرات بتيجي غصب عننا. حتى لو بدي أفكر أنه شو بكرة بدي أطبخ، كمان هاي شغلي يمكن البعض هيك يخدها كأنه يعني عن جد هاي بتفكروا فيها، هاي للمسؤول عن المطبخ والأكل بالبيت من أصعب الشغلات. اليوم رح نتعلم منك آليات ونشوف أصلا هل ممكن إحنا نتعامل صح مع الضغط اللي منعيشه بشكل يومي، يعني في تعامل صح ولا لازم عن جد نفرق بين هاد وهاد؟
3: طبعا اليوم احنا زي ما ذكرتي، اليوم موجودين احنا بعالم اللي كتير بقدس السرعة وفي الانتاجية وفي العمل، وملاقي حالنا في سباق مستمر مع الزمن. وهذا السباق المستمر طبعا بفقدنا المعنى الحقيقي للحياة، فملاقي حالنا تماما مثل ماكينة بتشتغل وبتنجز وكل الوقت هي في حركة دائمة، وعن جد في بعض الأحيان فعنا صعوبة انه نفصل ما بين الحياة الشخصية والحياة المهنية. فالتسارع اللي قاعد بيصير عمليا برضو بتطلب مني نوع من المثالية. يعني اليوم أنا بحط حالي في دائرة المثالية انه لازم أنجز بشكل ممتاز، وهذا الشيء طبعا بفقدني كثير أمور اللي أنا بحاجة لإلها اللي عشان تخلي عندي أكثر توازن وأكثر هدوء في حياتي اليومية. طبعا حياتنا اللي منعيشها اليوم في ظل ثقافة العمل المتواصل، إحنا المفروض أنه عن جد نعيد هندسة علاقتنا بالوقت عشان نستعيد إنسانيتنا أولا وشعورنا بالأمان والطمأنينة، وما نستسلم لظروفنا الحالية ونحاول أنه نسيطر على أنفسنا ونقود حياتنا بشكل متوازن. طبعا التوازن هون جدا مهم، بحيث انه اذا انا عملت توازن ما بين الامور اللي خارج بيتي وداخل في بيتي، في عملي، في حياتي اليوميه، مع بدائرتي المقربه، مع عيلتي.
2: حلو، شوفي هو يعني من أضبط الشغلات هذا موضوع التوازن اللي عم تحكي عنه، بس إذا بدنا نيجي على أرض الواقع بنشوف النسبة الأكبر. دكتورة ريم مش عارف يعني شو يعني توازن، خاصة الناس اللي ما فيش عندها مساعدات. يعني في ناس اللي عن جد فيش عندها مساعدات لا برا ولا جوا، وفي شغل برا وفي شغل جوا، وولاد وهلوم مجرة، كل الشغلات اللي ذكرتها من قبل. فكيف كيف ممكن؟ يعني كتير مرات أنا لما بحكي عن الموضوع بشوف ناس بتضحك إنه يعني أوكي هاي شعارات بتحكوها على أرض الواقع. لا
3: هي مش مجرد شعارات، انت اليوم ممكن تتبني آليات معينة طبعا وتتبعيها، لانه هون الاستمرار والإصرار على التغيير بيبدأ من هون. فممكن انا اتعامل عن جد مع الضغط الموجود واستعيد جودة حياتي بانه ابلش اشتغل على تهدئة

0: الجهاز العصبي. الجهاز العصبي اللي هو منهك كل الوقت بعد يوم عمل بتفكير مفرط كل وقت، أنا بفكر كيف بدي يعني بالخطوة الجاي، حتى بفقد المتعة في الوقت الحاضر في اللحظة الحالية اللي أنا بعيشها للأسف. فهون أنا ممكن عن جد أبلش أبرمج عقلي ودماغي يكون أقل طبعا أقل خلينا نقول توتر، بحيث أنه ممكن أتبع شغلات اللي هي بسيطة كلنا ممكن نتبعها، تمارين تأمل، تنفس عميق، رياضة. اليوم إذا أنا ما عنديش قدرة أروح على نادي رياضي ممكن أمشي، المشي كثير بفرغ هرمونات التوتر. كتابة تفريغية، رسم، أي هواية أنا بحب أمارسها جدا جدا بتساعد في أني أنا أفصل ما بين حياتي المهنية وحياتي الشخصية. كمان أنه أستمع لذاتي، يعني اليوم إحنا كديش متواصلين مع ذاتنا؟ سؤال عن جد كديم نسمع كل إشارة أو مننتبه لكل إشارة بعتينا إياها جسدنا. فهون لما بعتني بنفسي هذا الإشي بحميني من أي تشتت ومن أي إرهاق نفسي. كمان شغلي بسوزان أنه أحدد أوقات استقبال اتصالات مثلا او الرسائل المتعلقه بعمل، الحدود اللي بحطها لنفسي وللاخرين تحميني من اي عبء نفسي.
1: يعني هي مجرد انه ناخذ او ناخذ قرار بانه احنا خلصنا شغل على التنتين على الاربعه على الستة اللي هو كل واحد وانت بخلص من شغله خلص، يعني عن جد لازم الـ يكون في فصل، حتى لو في شغله ضروريه بالشغل لازم يكون في ترتيب مسبق، لانه لما بنخلط او بيصير في خلطة شغل وبرا وجوا فبعمرنا ما راح نشوف الراحة بالبيت.
0: صحيح العبء بده يزيد. شوفي أنا بقول إنه دائما هاي الآليات اللي حكيت عنها بتتعلق بالوعي الذاتي عند الشخص. كل ما الإنسان طور وعيه الذاتي واستثمر بنفسه أكثر، كل ما صار عنده قدرة على إنه يعتني في حاله أكثر. يعني هون أنا اليوم لازم أكون مدرك وبنتبه لشغلات اللي حتى ممكن يعني شيء بسيط يغير لي من مزاجي. فأنا إذا جيت عملت شغلات بسيطة، مثلا أنا بدي بحب أشرب فنجان القهوة الصبح وأقرأ كتاب، يعني بالنسبة لي هاي لحظة اللي هي فيها جودي لحياتي.
1: بس في ممكن يجي يقولوا لك أنا بدل هالقعدي بلبس الأولاد، بحضر زوادي، بجهز غراض الطبخة اللي لما أروح ألاقيهن جاهزين عشان أطبخها. تعرفي في ناس عن جد يعني بيقولوا لك أنا بستغل كل دقيقة. السؤال إنك تستغل كل دقيقة بالشغل هذا هو الصح؟
0: شوفي الحياة هي مش قائمة مهام، هي مساحة بنعيشها بتفاصيلها بحواسنا، عشان هيك المفروض نتذوق اللحظة ونعيش الحاضر زي ما حكيت لك، ونكون عندنا قدرة على الاستمتاع بالحياة إلى جانب العمل. يعني العمل مش دخيل على حياتنا، هو جزء من الحياة. فأنا المفروض أعمل فصل وأوازن بين الأمور، وبنفس الوقت أنتبه لشغلة جدا مهمة إنه أنا أبتعد عن المثالية. المثالية هي أنا عن جد بعتبرها عدو للإنسان، لأنه أنا لما بتقبل الأداء الجيد وبتعاطف مع حالي بدل ما ألومها وأجلدها وأنتقدها، بالعكس حتى لو ما أنجزت وحتى لو ما أنتجت أنا هون بتواصل أكثر مع ذاتي، وهي هاي سيرورة الوعي اللي حكيت عنها.
1: صحيح، هذا لازم نخصص له برامج عن جد هيك واسعة تنفهم الناس اللي مش مقتنعة ممكن، أو في البعض مش عن جد فاهم شو يعني إنك تتواصل مع حالك وشو يعني إنك تدير بالك على حالك بالطريقة الصح. لأنه بالنهاية زي ما قلتي من شوي، الدنيا مش المفروض تكون قائمة مهام نخلصها واحدة ورا التاني وبعدين خلاص، لازم لكل شيء يكون وقته.
0: في مصطلح أنا كثير بستعمله هو اسمه فن الفراغ. إحنا عندنا مفهوم للفراغ إنه هو سلبي. فأنا ممكن أعطي نفسي دقائق يومية اللي ما فيها ولا أي مهمة، ما فيها شاشات. بتعرفي شو هذا الإشي؟ بيعطي هدوء للعقل ومساحة راحة واسترخاء. لأنه بالنهاية العقل الهادي هو جسم هادئ، يعني بكل بساطة. أنا يعني برأيي الشخصي إنه كل حدا فينا بقدر يعمل هذا التوازن، وبس طبعا في خطوات المفروض يتبعها، يعني ما يسلم وما يستسلم.
1: إن شاء الله هيك بالأيام الجاية منحكي كمان عن الخطوات حتى ما نلخبط المستمعين ويطلعوا عن جد مستفيدين. بس بالنهاية عن جد ضغوطات الحياة بعمرها ما بتخلص. إحنا حسب رأيي إحنا بنقدر نحدد لها, بديش أقول نلغيها, صعب نلغيها, بس نحدد لها وقت, وقت لإلها ووقت لنفسنا. دكتور ريم أبو راشد, دكتورة في علم النفس, شكرا كتير لإلك على المعلومات.
0: شكرا إليك, وأنا بس بدي أختم

0: لازم يرفعوها يعرفوها المستمعين بكل ما يتعلق بهالموضوع. دكتور ريم شكرا كثير، انبسطت اسمعي.
1: شكرا لك.
0: يا
1: شكرا.
0: اهلا
1: باي. الى اللقاء. باي.
0: شوية مشروبات بتهدي الأعصاب ممكن تساعدكم على النوم، على إنه تهدوا بعد هالأغنيين.

حلوين كتير، أنا شفت كتير يلي بجمالك صابر الرباعي، رائعة الأغنية. طيب إذا كنتوا حابين هيك تروقوا الأعصاب من خلال بعض المشروبات الطبيعية اللي ممكن تساعدكم بتهدئة الأعصاب، معروفة يعني مش جايبيت لكم طيارة أنا، بس بذكركم فيها. البابونج، البابونج من ألطف الخيارات قبل النوم أو وقت التوتر. والبابونج ممكن تشتروا كياس زي كياس الشاي أو الطبيعي، بتحطوا عليه مي سخني، أنا مش كتير بحب يغلي يعني.

تغلي بس المي تكون مغلية وتحط البابونج عليها. يعني بحبش كتير يغلي على النار. النعناع الدافي مجرد مي سخنة مع نعناع مع شاي بدون شاي كيف ما بتحبوا، كمان بعمل استرخاء كتير منيح. ممكن قبل النوم، وممكن إذا عندكم أوجاع معدي منيح كمان، ممكن خلال النهار. ولكل اللي بيحبوا الحليب، ممكن حليب دافي مع رشة قرفة. وإذا حابين تروقوا الأعصاب كمان، بعطيكوا خيار بسيط ومريح وزاك كتير، اليانسون الدافي مع شوية سكر، أو خلينا نروح على الصحي أكتر ونقول مع معلقة عسل.

0: على أنغام عمرو دياب وهالأغنية الحلوة. بدي أسألكوا سؤال عن جد، بدي أسألكوا سؤال، قديش في أشياء بمطبخنا عايشين معنا سنين وسنين وسنين وبكون صعب علينا نتنازل عنها؟ يعني لو بدنا نحكي عن شوية معالق، لو بدنا نحكي عن ألواح التقطيع، لو بدنا نحكي عن العلب، أو حتى سفنجة الجلي، كل قديش بتغيروها. كتير ما بنعرف إنه مش كل شيء نقدر نغسله ونرجعه نظيف عن جد بالمعنى النظيف. يمكن إحنا منشوفه نظيف، بس هل هو من جوا عن جد نظيف؟ اليوم رح نحكي عن هالموضوع مع فدوى مواسي، مهندسة غذاء، صاحبة محتوى توعوي بيتعلق بحفظ الأغذية والأدوات الصحية. أهلا وسهلا فيكي معنا.
1: أهلا فيكي.

0: يعطيك العافية.
1: عافيكي.
0: يعني في شغلات فدوى عن جد يعني مش عارفة ليه، وأنا واحدة من الناس يعني بكون صعب علينا نغيرها. منشوف عنا مثلا تقومي جديدة بالمطبخ وبكون في قطعتين من الشغلات القديمة، بعض الأخطاء اللي إحنا ممكن نعملها اللي بيكون فيها ضرر إحنا يمكن مش متخيلينه. صح؟
1: صحيح.
0: يعني في شوية أغراض لازم نغيرها من فترة للتاني أو من وقت للتاني، ضروري جدا حتى لو كانت خارجيا إحنا شايفين نظيفي.
1: مظبوط. يعني هي من الأشياء اللي ضرورية، يعني مش كثار، يعني بلاش الواحد يفكر إنه كل إشي لازم يتجدد. يعني في المطبخ في أشياء يمكن ممكن تثبت 100 سنة وأكثر، يعني الأشياء اللي زجاجية، الأشياء اللي هي نوريستا، الأشياء اللي هي يعني جودتها عالية، هاي بتاتا بتتغيرش، يعني ممكن نورثها حتى لأولادنا. الأشياء الفخارية هي اللي، إذا ممكن نحكي إحنا عن الإسفنجة الجلي مثلاً. إسفنجة الجلي بما إنه هي إحنا يعني بدخل في داخلها أكل طبيخ مواد عضوية، مع وجود الرطوبة بتحتبس هناك وبتبدأ تكون بؤرة لتكاثر الجراثيم. مهم نعرف كيف نتعامل معها. طبعاً مهم جداً ننظفها بشكل يومي، نعقمها بشكل يومي، ننشفها يومياً. وقتها ممكن تسمعنا أسبوعين ثلاثة حسب وضعها، أسبوعين ثلاثة ممكن إنها، وبعدها نبدل الجلية. طبعاً إذا تلفت كبلها نبدلها، يعني مش إنه يعني شرط إنه أسبوعين ثلاثة
0: بتعلق شو الـ الاستعمالات كانت، يعني إذا كان الجلي أكثر دهون
1: قبل إنها تتأكل يعني قبلها. فالإشي مش يعني رقم منزل إنه يعني كل أسبوعين لازم نغير. فبرضو الوضعية إحنا المرأة لازم تكون حكيمة في التعامل مع الأشياء.
0: صحيح. ولازم تاخذ بعين الاعتبار السلامة الغذائية. يعني اليوم
1: أكيد
0: احنا هيك اخترناك فدوى كمهندسة غذاء، لأنه فعلا في شغلات اللي ممكن تعملنا جراثيم وبكتيريا احنا.
1: وأهم إشي قاعدة يعني ذهبية في المطبخ، إنه نعمل فصل في الأدوات اللي الأشياء مثل المفرمة اللي بنستعملها أو الوعاء اللي بنستعمله للأشياء اللي طازة اللي هي اللحمة. لأنه اللحمة أنا فيها طبعا ملام بكتيريا وجراثيم. بس هاي البكتيريا والجراثيم هي تقتل في الطبيخ، ما بصيرش نحطها حد الخضروات والفواكه ومنتجات الحليب اللي هاي لما أجي أكلها أنا لا أعملها حراريا. أنا بأكل سلطة بأكلها فريش، فإذا تلامست مع وعاء اللي كان فيه لحمة، كان فيه جاج، كان فيه سمك، يعني ذاك اليوم يعني أول مرة بجيب يعني سيرة السمك على السوشيال ميديا، بقول إنه برضو الإشي اللي لامس السمك يعني برضو ممنوع يتلامس مع الخضروات الفاكهة. فأنا استغربت إنه الناس بقول أخرى السمك، يعني مش بس الجاج واللحمة، أخرى السمك، كل شيء طازة اللي هو من نوع اللحوم هو بكون ملان جراثيم، بكون ملان جراثيم، بس هو مش مؤذي، أنا بأكلوش ني، أنا بدي أطبخه.
0: يعني لازم إحنا يكون
1: في نساء كتير يعني بأخذين جهد بقعدين نظفين باللحمة وبالدجاج أول شيء أنت هاي بقرة أنت كانت تنشر جراثيم في كل المطبخ، لأنه المي لما بتسقط على اللحمة بتصير رذاذ، اللي ممكن يجي على وعية، ممكن يجي على الأسطح، ممكن يجي على المجلى اللي حد المغسلة، المجلى اللي بيكون فيه أدوات مجلية ونظيفة. فهاي الرذاذ إحنا مشوفهاش.
0: طب شو لازم نعمل
1: لما
0: هيك
1: أتعامل مع الأشياء إني إني أول إشي يكون مسطح ولا إشي عليه غير اللحوم، يعني أنواع اللحوم سواء سمك أو دجاج أو لحمي، بفرزها بحطها بالفريزر أو بتعامل معها في الطبيخ. برضو السكينة برضو المفرمة تكون بس للحمة.
0: أوكي. يعني حتى لو هاي فكرة إنه غسلنا السكينة مثلاً وحطينا الكلور وعقمنا أو حطيناها بالجلاي، برضو نخلي سكينة للحمة، سكينة للخضرة، سكينة للجاج، سكينة للسمك. أوكي، هاي معلومة كتير مهمة، يعني أنا ما كنتش عارفة.
1: مفضل يعني مفارم تكون خاصة للخضروات، مفارم للحمة، وتكون برضو لما أتعامل مع اللحمة لحال لما أتعامل مع الخضروات لحال. كل واحد حتى لما أروح على السوبر ماركت أحط الكياس اللحوم الطرية لحال، وبتكون على جنب وبعيدة عن الخضروات والفواكه، حتى في سلة المشتريات
0: كمان.
1: طبعا
0: هاي عن جد شغلات لازم
1: أفصل حتى هنا أفصل يعني.
0: طيب بالنسبة لألواح التقطيع، يعني شو مفضل أو شو بتنصحينا أنت كمهندسة غذائية؟ هل نستعمل اليوم نشوف في الخشب وفي الأزاز وفي البلاستيك صح؟
1: في بلاستيك أزاز خشب ونورستم
0: صحيح.
1: هاي الموضوع
0: شو الأفضل؟ شو الأفضل؟
1: وكلياته ممتاز مع ذا البلاستيك. لأنه أنت لما تفرمي اللحمة أنت بتفرمي معها البلاستيك اللي بتفوت ميكروبلاست على داخل اللحمة أو الخضروات. مش مفضل البلاستيك. يعني باقي الأشياء هي غير متفاعلة وما بت يعني بيعمل الشق. ممكن الخشب, بس الخشب هو مادة طبيعية وممكن يتعامل مع البكتيريا بشكل جيد يعني.
0: طيب علب اللي بنحفظ فيها الطعم
1: بس نعملها صح, انه ننشفها يعني كل فتره نغسلها مليح ونحطها بالشمس تنشف نهائيا على اساس برضه ما تكونش بؤره للجراثيم.
0: انا عم بحاول هيك اسرع شوي لانه الاخبار وبتعرفي والاعلانات, فبدي اخذ قديش اكثر معلومات بكل ما يتعلق بالعلب اللي بنحط فيها الاكل وبالبراد. شو معهن هدول كمان لازم يتغيروا من فتره
1: للتانيه؟ العلب البلاستيكيه كانت مخدوشه بعد سنه تتغير. اما اذا كانت سليمه وبستعمل فيها اشياء مثلا اللي هي ناشفه مكسرات بهارات اشياء فممكن تثبت.
0: تمام.
1: اذا انا بدي احط فيها طبيخ اشياء اللي حامضيه اشياء اللي سخنه اشياء اول شيء اطلع عليها من ايش مكونها اللي بتتحمل اصلا سخونه. انا مش كل شيء بتحمل سخونه بشكل عام. بتحمل سخونه اللي بحط في الميكرو بحط في الجلاي بيكون عليها اشاره انه بتنحط بالجلاي وبالميكرو فساعتها بقدر احط فيها طبيخ سخون. مع اني انا كفدوى معروف اني انا
0: فتوى. طيب للأسف انقطع الخط. فدوى مواسي مهندسة غذاء صاحبة محتوى توعوي بتعلق بحفظ الأغذية والأدوات الصحية. كان بعد عنا كتير أسئلة بس يعني كمان الخط انقطع وكمان الوقت مش كتير سمح لنا. شكرا لك بكل الأحوال وإن شاء الله بعد بنحكي عن تفاصيل أكتر بكل ما يتعلق بالمطبخ والشغلات الصحية لازم نأخذها بعين الاعتبار. رح نتوقف مع الإعلان والأخبار ونرجع لنكمل كمان ساعة من شو طبخين. أنا بدي أعرف منكم شو طبخين, بتتصلوا وبتقولوا لي 0461166666 نتخرف ونشوف كل واحدة فينا كيف بتطبخ. وممكن على الواتساب كمان تبعتوا لي إذا بتحبوا. يلا إعلانات أخبار ونرجع لنكمل المشوار, خليكم معنا.
2: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب, جلسات نضارة وتفتيح البشرة, تنظيف عميق للرؤوس السوداء, علاج حب الشباب وآثاره, علاج التصبغات, والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك
5: بشرة تستاهل الأفضل.
6: تحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
8: את אמיתית?
7: אני אמיתית מאוד.
8: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
6: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקננטו עדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.
9: مهم يكون تطبيق مريح
10: وبالعربي
9: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
10: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي, تطبيق البنك باللغة العربية, خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم, واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فوائد تأخير وإجراءات الفاد.

307.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. سمحت المحكمة بالنشر اليوم أن النيابة العامة قدمت للمحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد محاضر في الرياضيات بجامعة بار إيلان يبلغ نحو 60 عاما ومن سكان بتحتيكفا، تنسب إليه التخطيط على مدار عدة سنوات وبدافع قومي أيديولوجي لتنفيذ مخطط واسع يستهدف مئات المواطنين العرب في إسرائيل بمن فيهم البدو، إضافة إلى فلسطينيين من سكان القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث تنسب النيابة إلى المتهم مخالفات أمنية بينها تحضير لتنفيذ عمل إرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إلى جانب الابتزاز بالتهديد وعرقلة سير العدالة، كما طلبت إبقاءه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. قتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة شرق الخليل في حادث قالت مصادر إسرائيلية أنه وقع عقب محاولة دهس جنود على الطريق الواصل بين مستوطنة معلي حفر ومنطقة النبي يقين. وفق أحدث التقارير الإسرائيلية، كان 3 فلسطينيين يستقلون مركبة وحاولوا بحسب الادعاء دهس جنود إسرائيليين كانوا داخل مركبة عسكرية قبل أن يرد الجنود بإطلاق النار باتجاههم. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام بحق صلاح عثمان في 48 من العمر من سكان حي الطور في القدس بتهمة القتل في ظروف مشددة للمواطنة فاطمة الرجبي، وذلك قبل نحو 3 أسابيع. وكان عثمان التقى بالضحية وقلها بسيارته باتجاه منزله بعد أن أخبرها بأنه سيحضر لها المال. وفقا للائحة الاتهام، أخرج عثمان مطرقة من صندوق السيارة وضربها بها بقوة على رأسها ما أدى إلى وفاتها بعد وقت قصير. وبعد ارتكاب الجريمة وضع عثمان جثمان الضحية داخل برميل كان قد اشتراه مسبقا. اعتقلت الشرطة 3 مساعدات يعملن في حضانة بمنطقة الشارون بشبهة الاعتداء على أطفال صغار بعد تحقيق سري فتح إثر نقل طفل يبلغ من العمر نحو 11 شهرا إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة في أذنه. تنظر المحكمة اليوم في طلب الشرطة تمديد اعتقال سائح اعتقل مساء أمس بعد وصوله إلى موقع أمني في تل أبيب وإثارته الشبهات، وقالت الشرطة أن المشتبه به أحيل للتحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة. أصيبت سيدة في 30s من عمرها اليوم بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة عند مفترق هاكارح في مدينة الرمل، ونقلت المصابة إلى مستشفى شمير أسافروفيل لاستكمال العلاج، فيما أصيب عدد من ركاب المركبة بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في المكان. اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت برفقة جرافة عسكرية وهدمت ضريح شهداء الجامعة واحتجزت أحد أفراد أمنها وفق مصادر فلسطينية، وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية شملت بلدات وقرى في محافظات نابلس وجنين وطوباس ورام الله وبيت لحم. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي منع زعيم حزب الخضر في إنجلترا من دخول إسرائيل عقب إقرار الحزب اقتراحا يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مضمون القرار معاديا للسامية. وكان أعضاء الحزب قد أقروا الاقتراح الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة بين النهر والبحر تضمن حقوقا متساوية لجميع السكان. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت شخصا بعد الاشتباه بمحاولته التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة التي تحتلها إسرائيل جنوب سوريا، فيما لم يصدر إعلان رسمي سوري بشأن هوية القتيل. في جنوب لبنان، أفادت تقارير لبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف صباح اليوم مناطق في بلدات حداثة والمنصور والنبطية الفوقة. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ويكون

0: الطقس غائما جزئيا وخريفيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. ختام الموجز الآن ساعة ثانية من برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجر نجار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
2: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
3: بحب راديو الناس كتير،
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
5: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
6: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة، راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
8: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم،
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة،
11: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

12:07 الساعة باستديوهاتنا، تحيي من جديد لكل اللي ينضموا لنا بهاللحظات وكل اللي متابعينا من البداية عم تسمعونا من راديو الناس. مع بعض احنا مكملين المشوار للساعة واحدة. بدي أتمنى لكم بداية أسبوع حلوة، ومثل ما بتتمنوا علوا الراديو إذا عم تسمعونا على الطريق أو بالبيت أو بالشغل، يعطيكوا ألف عافية. انتبهوا على السواقة وعلوا الراديو، رح نسمع كتير شغلات لذيذة ورح نسمع بعد كتير أغاني حلوة. بدي أذكركم أنه هالساعة إحنا رح نكون مع شو طبخين. شو طبخين اليوم رح يكون معنا كمان بسياق الحلقة شيف، رح يقدم لنا فكرة لطبخة. الهدف من هالحلقة حتى عن جد أول إشي نعطي أفكار لبعض شو ممكن نطبخ، وكل حدا بطلع بقول لي شو طابخ اليوم أو شو طابخ، وبتقولوا لي كيف بتحضروا هالطبخة، يعني بدنا ناكل على طريقتكم. اتصلوا لي 0461166666 0461166666. تقدروا تشاركوني على الواتساب كمان 0505577399.

0: تعالي تعالي ألف ليلة وليلة. وعلى أنغامة خليني أستقبل اتصال وأقول ألو لمين؟
1: صبحية خلايلة على المتقاعدة.
0: كيفك يا حنة؟ كيفك صبحية؟
1: أهلين فيك.
0: اليوم مش رح أسأل كيف حالكو أو شو الأخبار، بدي أسألكو شو طبخين. احكي لي شو طبخة اليوم.
1: ما أنا عشان هيك اتصلت، أعجبتني الفكرة
0: والله. حلو.
1: كنت شاري كتاب من الأردن على فكرة، هيك فيه شغلات منزلية.
0: طبخات وصفات يعني ولا نصائح عامة؟
1: نعم قسم طبخات وقسم نصائح عامة للتنظيف، لتلميع البيت، لشغلات هيك.
0: والله حلو. لذيذ. ديري بالك أكلات الأردن طيب كتير.
1: طيب أنا طابخة اليوم تشيكن ورز مع ذرة، لأنه تشيكن بده ذرة.
0: الجاج مع رز ذرة، يعني الجاج لحالي عملتي والرز ذرة لحال ولا؟
1: طبعا تشيكن بده خضروات، ملفوف أبيض، جنبة ألوان، بصلة، برج جزرة، ممكن تفتحي علبة فطريش كمان. فطر بتحط كمان مع شرائح الجاج. طبعا بهار تشيكن لابد منه،
0: حلو
1: اللي بعطيك الطعمة. بعد ما تحلوسين شوي منديرهن بايركس ومنحمرهن عبين ما تفلفلي كوباية الرز.
0: بتحمريهن وين، بالفرن ولا؟
1: طبعا بدهن ياخذوا وش، بيطلعوا ريحة أحلى.
0: والجاج شو بكون، صدورة ولا فخاد؟
1: صدر شرائح.
0: صدر شرائح. حلو.
1: طبعا بعد ما تكون غسلتيه بالخل وبملح وبطحين. نعم بدنا نشرحه شرائح ومنبهره بس شوية ملح وفلفل اسمر وزيت ذرة شوي عشان ما يلزقش بالخضرة هيك.
0: اوكي، يعني بلا كتير بهارات، بلاش نتفنن بالبهارات. الملح والفلفل
1: الأخير من أي محلات بهار. في بهار تشيكن بتحطي معلقة كبيرة مثلا للصدر جاش كامل لقريب الكيلو.
0: حلو.
1: بعدين بتحطين بايركس عشان ياخذوا وش بالفرن وبعطوا ريحه هيك بتشهي بالفرن.
0: بتوقع انت يعني صرتي مشهيتنا يا صبحية.
1: مع رز ابيض ونص علبه ذره بتسخنيها منيح، وبعد ما تدير الرز الابيض بالطبق بتزيني بالذره. وطبعا جنبها بنحط بطاطا مقليه، شيبس كيف بقولوا،
0: سلطة.
1: أهم إشي غير السلطة العربية كمان سلطة ملفوف أبيض.
0: ليش يعني ملفوف أبيض بتمشي معه أكتر حسب رأيي؟
1: لأنه مكونات التشيكن في ملفوف. وبعدين في كتير ناس بتحب تأكلها بلخمانيوت ساندويشات.
0: صحيح كمان. ممكن

0: بدها ملفوف أبيض، بدها سلطة عربية مخرطة قطع كبيرة، بدها طحينة، بدها شوية حريف شيب.
1: يا سلام.
0: وممكن كمان إذا العيلة كبيرة ينضاف جنبها نشوي باذنجان كبيرة على النينجا. ونزينها بطحينة وفليفلة وكمون وشغلات.
1: هاي طبخة طبخة يعني، مش حيلا طبخة وحواليها هاي
0: كامل السفرة.
1: حلو.
0: وطبعا الخبز مفضل لخمنيوت. اللي بحب خبز
1: الخبز كمان يعني، كل واحد شو بحب هيك على ذوقه. ممكن تتاكل غماس لكل بحب. في كثير ناس بحبوا يغمسوا، بنفعش غماس؟
0: ممكن زوجي بحب، اما الاولاد بحبوا بلخمنيوت.
1: بحبوا بلخمنيوت.
0: انا الصراحه مع رز بجنب الخبز شويه.
1: وانا كمان كنت بختار مع رز عشان اطيب مع رز. صح.
0: والف صحه وهنا.
1: وشكرا يا صبحيه، شكرا على اتصالك.
0: تسلم عزيزتي.
1: يا هلا. باي باي، الله معك. يلا اتصلوا قولوا لي شو طبخين وكيف طبخين. 0460611666 0460111666 على رقم ما بتتصلوا بتقولوا لي شو طبخين. رح يكون معنا شيف كمان على فكرة، ممكن على الواتساب على 0505577399. في معنا كمان اتصال. في اتصال. يلا قبل ما نسمع جورج والسوف. ألو أبو عمر.
2: صباح الخير.
1: يا صباح الفل.
2: كل ما أسمع صوتك يعني أكون بالسيارة خلاص بالضبط.
1: طبعا معلوم، بعدين بزعل إذا لا أدير بالك.
2: المرة طابخة شاورما. اللي حكت قبلي إذا بدك تاكلي تشيكين حطيه بقلب لخمنيوتي وحطيه بالتوست بكبسي شوي وبتبطل تلحي قلب بتوك.
1: يا سلام. صح، يعني هو الجاج بكل حالاته. طيب لشو الحكي؟
2: لا هو التوست هو دائما
1: بصير زي المحلات، زي لما بنروح بنشتري.
2: بس لا، اغلب المحلات انا بقول لهم البقيه. انا كنت اكل مره بكبسو بقلب التوست.
1: ايوه
2: بتصير اطيب.
1: صحيح. طب قولي ابو عمر، انت كيف انت والطبيخ بتعرف تطبخ ولا مش؟
2: لا مرة واحد
1: بس بتاكل. انت بتدوق.
2: اسمعي شو احلى اشي، الله يعطيك الصحة والعافية، واحنا بلا جنس حوا بنتواش بصر.
1: مش عشان نكمل معنا. صحيح.
2: اوكي. انا برجع بقولها شغلي واحد عشان اقول لك اياها بصراحة. وعبلات احنا يعني بالقوة يمكن اقوى منكم، بس انتو اقوى منا.
1: انتو بالقوة الجسدية قصدك اكبر اقوى مننا، وباقي الشغلات كله احنا اقوى ابو عمر بكل شيء.
2: لا انتو اقوى. اللي بدها تروح وتجيب ولد للعالم احنا ما بنحس بالوجع.
1: صحيح.
2: هاي
1: انتو ان رشحتوا يعني يا زلمي يا ويلنا منكو. اي كيف لو بتكت تحملوا. صح.
2: انا بس رشح بقول لها الحاف وحرام بنصير رش الواحد.
1: مزبوط.
2: يعني ما هو الواحد بالاخر ما هو كمان بالبيت انت بتحكي كلمة حلوة.
1: صح.
2: مش كل اشي يعني، المرأة بالبيت هي شغالة بالبيت، الشغالة مع الاولاد وبتدرسهم وبتوديهم.
1: مزبوط.
2: يعني حتى لو انت مروح تجيبش مشاكل الشغل على البيت، وانا بقول له ان اللي بيجي على الشغل ما يجيبش مشاكل البيت.
1: حلو. صح. طيب
2: كلها بالاخر.
1: مزبوط.
2: بالاخر يعني تستمر مع بعض.
1: خلوا الهموم برا وتعالوا على البيت ارتاحوا. ابو عمر قبل ما انهي معك المكالمه، بس احكي لي الشاورما مع طحينه ولا مع عنبه شو بتحبها؟
2: والله انا بحبها مع عنبه وشويه طحين.
1: الجو
2: ملفوف، بتعرف شو ملفوف؟ ابيض لحاله
1: ملفوف
2: مع شويه شمير عليه.
1: الله يسعدنا. أنا بفكر بهذا البرنامج رح نطلع مش جوعانين من هون للأكل على طول. أبو عمر شكرا لاتصالك.
2: أول واحد في كتير شغلات طبيخ. صحيح. أنا صراحة بحب الطبيخ، بس بتروح تتعلم إسا وهاي.
1: لا هي هويني بلا حجج، اللي بده بعرف. أو مش صعب الطبيخ على فكرة، هو بس بده نفس.
2: وأنا بحب أشارك
1: الله يسعدك، تحية للمدام تكون سمعيتنا وصحة وهنا. شكرا لاتصالك أبو عمر، يا هلا باي باي. معنا كمان اتصال. ألو
3: ألو.
1: أيوة
3: صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: شو الأخبار؟ برنامجك بجنن أول إشي، أنا دائما يعني بالمتابعة.
1: الله يسعدك، شكرا كثير. مين معي؟ فهيمة.
3: فهيمة.
1: فهيمة. شو أخبارك؟
3: الحمد لله. أنا بما أنه أنا شغلي بعد الظهر إن بايك بالمدرسة خلصت الصبح، إسا البنات بيستغلوا هذا الإشي.
1: أي بنات؟ بناتك يعني؟
3: بناتي.
1: ليش طبعاً. إيش بيستغلوا؟
3: يعني زي اليوم بما أنت أي ساعة رايحة على الشغل؟ قلت لنا 12:30 صاحبي.
1: عارفة أنه في طبيخ اليوم.
3: هي بس إحنا نقرنا الكسيات جاء عبالنا شيخ المحشي. سلمت أهلا وسهلا.
1: هاي مع لبن صح؟
3: مع لبن. أو الله قاعدة عم بعمل الرزات وسمعت البرنامج بدي أقول لك إيش طابخة. شيخ المحشي.
1: شيخ المحشي بتحشي أنت؟ بتعرفي شيخ المحشي فيه بحشوه برز وفيه بلحمة وبصل. لحمة وبصل صح؟
3: لحمة وبصل بحشيهن بقليهن وبعليهن شي نص ساعة بمي.
1: وأنه لبن تستعمل اللبن العربي ولا
3: اليوغورت؟ اللبن العادي يوغورت. لما بكون في موجود انه لبن يعني معزة فبجيب. بسبب الايامات ما فيش مزبوط.
1: طيب
3: فلبن العادي وشوية رز وبحبه قدامها هي انا عجينة الهوريكا استعملها مع السيحة زي السيحة مع لحمة. كتير بحبوها.
1: حلو. طيب واللبن كيف تعملي عشان ما يفقسش؟ تعرفي اللبن مش دايما بزبط مع الكل.
3: طبعا انا اللبن معلقة ونص نشا بدوزة بنص كوباية ماء وبسني اللبن.
1: حلو. وبالاخر وبالاخر الكوسة يعني بتديري على الكوسة ولا
3: دليت اللبن قمت اللي يرب الماء دليت الماء عنا ودرت اللبنات على الكوسة وعمل فتل الرزات وبنحشي البوريكاس باللحمة.
1: يا سلام. وكله شيخ المحشي وكله.
3: في أطيب الأكل.
1: لا والله فيش
3: أنا
1: أطيب.
3: أنا بحكي عن نفسي كتير بعز للأكل كتير.
1: وأنا بدي أحكي لك عن نفسي، أنا كتير بحب الطبيخ أكتر من الأكل السريع. بحب رز وقاشي وأشياء
3: عندي بنتي الوطنية هذه بتقول لك أحلى أشياء اثنين يما بالحياة النوم والأكل.
1: والله تعرفي شو معها حق. والرياضة ولاي بعدين هذا إسا إحنا عم نحكي هيك بس شو شو منفكر بغض النظر صح أو لا.
3: طبعا وأهم إشي هادات البال. صدقيني أهم إشي بالدنيا هادات البال.
1: 100%
3: يكون الإنسان بتصالح مع نفسه من جوا. المساعة اللي قبل أنا سمعت برنامج كتير حلو.
1: تسلمي كثير. تسلمي انا كثير بكون مبسوطه اسمعكم.
3: طبعا حبيبتي طبعا احنا بالمطبخ يعني اميات ايش نعمل غير انه نسمع.
1: لا في انتوا الاساس هاي انه انتوا بالمطبخ موجودات. انتوا الاساس والاهم
3: يعني حتى بنتي الكبيره من جوز المجد كروب اللي هون كما انا بطبخ يعني لبنم وبطبخ شيخ المحشي بيطلعش طيب زي ما انت بتعمليه
1: دائما. يا عمي اكل الماما غير لشو الحكي والله مش عارفه انا. هذا هو الهدف من البرنامج بدي اعرف السر انا في هاي الطبخات اللي بتكون
3: يعني
1: عن جد.
3: جبت البنت الوسطاني يما انا يعني بسنه للبن مش زي عندك مش زي طب ليه طب نفس الشيء نفس الطريقه. خلص سبحان
1: نفس.
3: الله
1: النفس صحيح. الله يخلي لك هالبنات
3: حبيبتي يسعد صباحك حبيبتي.
1: واحنا ان شاء الله كل يوم تنين راح نكون مع شو طبخين طبعا بكره وبعد بكره في كمان برامج بتمنى تشاركوا ودائما نسمع اصواتكم
3: تنبسطوا. احنا دائما على السماع حبيبه قلبي.
1: شكرا شكرا لاتصالك.
3: نهارك سعيد.
1: يا هلا باي باي. الله معك. اذا بتحبوا تتصلوا وتقولوا لي شو طابخين وكيف طابخين خليكم معنا.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
6: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
7: سلام لك مدبرت أرئيلا من مفعل بايس. زخيت ب250,000 شקלים.
8: באמת?
7: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם 250,000 שקלים.
6: בעד פיש ענקו אשתרק פייס ללאנדימאם אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבאי ממנוע אלבאי למן הונדונה 18 עמא אלמורהנת יומכן אנטואדי אלה לאדמן אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
9: יום واحد حلو
10: بس اليومين أحلى ونص.
8: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين
9: ومن أول مشروع لآخر فنان ومن العشرة للعشرة

0: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس سينكوبا عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم
1: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شيلين. احجزوا تذكرة مش بس ليوم لليومين خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شيلين يا فرحة العين أخو شيلين مش بس يوم يومين وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
4: وعلى فكرة بعد شوي رح يكون معنا الشيف ويعطينا كمان وصفة هيك خاصة. بس بدي أقول شكرا لمحمد اللي يعني مش بس محمد عم بوصلنا على الواتساب صور لأكل. واو ارحمونا بس في ناس هون عم تشتغل. تفضلوا كيفنا نتفضل ابعتولنا. في محمد هيك الكب النية هاي مع المكابيس والبندورة شكل حواو. شكرا شكرا على الصورة كمان. أم جولان هذا منسف الرز مع القدر منسف على ما أعتقد صح صح أم جولان كمان بزوق هيك الصحن محطوط. شكرا كتير إن شاء الله هيك بيجي يوم وعن جد بنقدر نتفضل. شكرا لكم لكل اللي بحبوا يقولوا لي شو طبخين وكيف طبخين. 0416166666 أو بتكتبوا لي على الواتساب 050-5577-3999. وبهالوقت بدي أقول للشيف صبحي محميد أهلا وسهلا فيك يعطيك العافية.
5: الله
4: يعافيك. أهلا وسهلا. يا هلا فيك شيف. يعني هاي من الفقرات اللي الناس دايما بتحبها ودايما منحب نسمع ودايما منحب نتعلم حتى لو منكون عارفين كيف بتوخوها لها الطبخة، بس مرات حركة بسيطة رشة بهار بسيطة بتغير الطعم وبتقلبها صح؟
5: أكيد 100%. وحتى الطريقة نفسها في أشياء كثير مهمة اللي الكل بيطبخها وبيشتغل فيها بس بيعرفش شو السبب تبعها. ليش عملنا هيك؟ ليش الام او الست علمتنا هيك نعمل؟
4: حلو. وللخطوات في اهميه شيف؟ يعني لما بيقولوا لنا بتيجي التيتا او امي مثلا بتقولي اول قلي البصل بعدين قلي الخضره مثلا، طب شو بصير اذا قليت الخضره بعدين البصل؟ يعني بتفرق مثلا؟
5: مش حاتم بالتكلاعي. اللي أهم الطبيخ.
4: الطبيخ نفسه.
5: الطبيخ مثلا إذا بدنا نطلع الطعم تبعة البصل لازم نكلي أول شيء نطلع منه السكر، الحركة السكر، البصل غني بالسكر.
4: أوكي.
5: لهذا السبب بصير لونه ذهبي أو لون بني. مش البصل اللي بنحرك، السكر اللي بقلب البصل اللي بنحرك.
4: أوكي.
5: فلذلك إذا بتنتبهوا لما نحرك البصل بصير حلو
4: صح. بصير
5: طعم مثل الكراميل.
4: صحيح صح. حتى منقول البصل مكرمل صح، ما منفهمش ليه منقوله، هاي يعني عرفنا فيها سكر
5: بالضبط. هاي كمية السكر الموجودة في البصل.
4: هاي سب قولوا لنا يا شيف بنصح البصل يعني منفهم من هيك
5: البصل بيرفع السكري.
4: بيرفع
5: مش حتم اللي ينصح، بتعلق في الكميات.
4: والأبيض والأحمر نفس الشيء ولا كل واحد؟
5: تقريبا نفس المكونات. أما الأحمر بيجي أقوى شوي.
4: للطبيخ شو أطيب؟
5: إذا مثلا البصل برضو بتفرق إذا البصل على مية عادي ولا بدون مية.
4: حلو. طب للطبيخ نفسه شو أطيب الأبيض ولا الأحمر؟

0: الخضرة إذا بنسلكها بتستوي، ممكن تذوب مثل البطاطا بتصير بيريه أو الجزر بتصير بيريه أو رطب أو شيء مسلوح. أما البصل بده وقت بالغليان مشان يستوي أو يذوب، بده يعني وقت مضاعف.
1: عن البطاطا
0: إذا بنكليه، إذا بنكليه بيكون الوقت أقل.
1: والله حلو حلو. طيب شف هيك كل ما رح يطلع ببالي سؤال أكيد رح أطرحه عليك، بس أنا بعرف أن أنت محضر لنا المقلوب اليوم صح؟
0: آه إن شاء الله.
1: من أطيب الأكلات اللي أنا كتير بحب المقلوب. السؤال، المقلوب مع الأرنبيط أو الزهرة كل واحد ببلده بسميها شكل، ولا مع البتنجان؟
0: صراحة المقلوب مع عدة أنواع الخضار،
1: عدة أنواع
0: مش محتكري على نوع خضار واحد. ممكن باذنجان مع زهرة، جزر، بطاطا، بصل.
1: هي أطيب شيء.
0: يكون تشكيلة الخضار على أساس كل نوع خضرة يعطي الطعم تبعته للرز ويعطي النكهة تبعته أساس تكون مقلوبة.
1: احنا رح نسمع منك كيف بيعملوا المقلوبة على طريقتك، بس بدي كمان نصيحة منك بس تخلص الطبخة لكل اللي بيسمعونا ونباتيين مثلا بكلوش لحمي ولا جاج، وممكن كل المكونات هاي تكون موجودة بدون لحمي وجاج، بدنا هيك تعطينا تيب صغير كيف ممكن نحصل على نفس الطعم هاي بالنهاية. خلينا نبدأ أول شيء بالمكونات وطريقة تحضير المقلوبة اللي حضرتنا ليها اليوم شيف.
0: بنبلش أولا بالخضار، بنقطعه. مفضل يكون
1: اللي هو إحنا بدنا بصل وبطاطا.
0: بصل، بطاطا، باذنجان، جزر، زهرة. هاي المكونات مفضل تكون كاملة بالطول.
1: أيوة.
0: عشان نزين الطبق أو الطنجرة. ما مش رايح ينقص لا بالطعم ولا بالمنظر، بالعكس بنطيها منظر. ممكن نعملها مكعبات مثل ما امياتنا وستاتنا علمنا وإشي، ونكليها بزيت عميق طبعا، او نعملها بالطول مثلا طول الباذنجاني على الطول. أيوة. مثل الجزر على الطول، البصل دوائر، الزهرة الزهور تبعتها، البطاطا مدورة على الحبة كاملة. بتعلق كل واحد شو ذوقه وشو المناسبة اللي بدي يعمل فيها المقلوبة. بعد ما نكلي الخضار كله نحطه على جانب، ناخذ جاج متعارف على المقلوبة مع جاج أو أي نوع لحمي طبعا برضو بمشي. ناخذ الجاج بنكليه بالطنجرة.
1: أيوة.
0: بنكليه بالطنجرة، بناخذ كاسة رز، خلينا نروح على كاسة. طبعا الكاسة هي نفس
1: رز الحب الطويلي ولا المدور؟
0: رز الحب الطويل،
1: حب الطويل اوكي.
0: بننقعه مي مسقعة. ايوه مي مسقعة تقريبا 10 دقائق. بنطفي المي وبنبهر.
1: حلو.
0: كرفة، ملح، فلفل اسود، بهار اللي هو فلفل انجليش مطحون.
1: ايوه
0: البهار. اللي بحب جزء الطيب ممكن، اللي بحبش مش اجباري. ورق الغار مفضل.
1: ايوه
0: كلياته بنحطه على كاس الرز وبنخلطه طبعا بعد ما نقعناه وطفناه من المي. حتى بقول لك طيب بدنا نحمص نكلي الرز، لما نكعناه في المية فيش حاجة ان نحمصه.
1: اوكي.
0: لهدفين، اساس لما بنحركه بصير يتكسر. بنخلي الدجاج من بكاء الطنجرة اللي حمرناه كلناه.
1: ايوه.
0: الدجاج مشان يظل لونه حلو وذهبي بنخليه في كاء الطنجرة ومشان يستوي مع الرز. بنحط اول طبقة من الرز، بعدين الخضرة اللي قصناها مكعبات.
1: أيوة.
0: أو قصناها بطول بنصير نصفف حسب الألوان. في إمكانية برضو نزيد الفلفل ألوان السنة. نحط مثلا ورقة باذنجان على طول.

0: والطنجرة
1: عشان لما نقلبها يكون شكلها حلو يعني نوضح.
0: أيوة إذا بدنا نزينها. بعدين جزر بعدين بنلزق عليها بطاطا حواليها بنحط فليفلة برضو تنقص في الطول.
1: أيوة
0: حتى نزين طنجرة المكلوبة. بنحط الرز بنحط كمان خضرة على الطبقة الأولى تبت الرز بنحط كمان مرة رز.
1: حلو. للطبخة كل الرز بيبي يعني عادة احنا منعير مي للرز. السؤال لما بكون الرز هيك مثل مقلوبي في له عيار للمي ولا بس غمرته؟
0: اكيد في له عيار وبدنا ناخذ بالحسبان لما الرز نكعناه وشرب مي معناته بدنا ننقص من المي اللي بدنا نعيرها. الرز عادة معروف اذا بنحمصه بنكليه كل كاسة لها كاستين مي.
1: اوكي.
0: رز المكلوبة عشان نكعناه وبهرناه وبنحط له كاسة فاصلة 9 يعني اقل من كاسة.
1: اقل من كاستين بشوي. اوكي.
0: ليش اخذنا نعمل اللي بالحسبان انه الرز شرب مي.
1: تمام.
0: او فوق طبق اخر طبقة الرز اخر الطنجرة فوقها باثنين سنتي. اما اذا عيار بكون افضل. طبعا مي سخنة. نسخن المية نقدر نزيد لها ماركة الدجاج أو ماركة الخضرة.
1: أيوة.
0: إذا متواجد أو المية تبعت الدجاج مفضل أساس تكون دسمي
1: بتكون أطيب أكيد لكل. طيب لكل أطيب. اللي بحبوش لحمة وجاج ممكن يعملوا كل الخلطة هاي بدون لحمة وجاج بطلع طيب كل شيء تمام؟
0: أكيد أكيد بعد ما يكلوها وإذا بأخذوا من زيت الخضار اللي كلناه.
1: أيوة.
0: اللي كلناه فيه بأخذوا وحطوا للطنجرة نفسها بكون كمان أطيب.
1: أطيب وأطيب.
0: كمان نقطة للمقلوبة.
1: أيوة.
0: إنه بندير المي السخنة عليها أو ماركة الدجاج عليها. بنحركهاش خلاص نخليها
1: لحد ما تستوي.
0: تنها تستوي لحالة. قبل ما تنشف المية على الآخر نطفي الغاز ونخلي طنجرة على النار
1: تتنبت يعني مع بعض هيك
0: بدون ما.
1: صحيح.
0: وتستوي على راحتها.
1: مع شو ممكن تتقدم؟ مع اللبن مع سلطة كل واحد على ذوقه شو بحب.
0: كل واحد حسب طبعا حسب طعمه وذوقه مفضل مع لبن رايب مش مطبوخ. سلطة عربية. نعنع بندورة بصل هاي المتعارف عليه. شوية فلفل حريف مع السلطة.
1: حلو. أنا بفضل على فكرة المتعارف عليه يعني بحبش أتفنن بالأكلات المعروفة يعني والتقليدية اللي إحنا أنا خلاص هاي مع السلطة ولبن يعني مع السلطة ولبن بلاش تفننات خلينا على
0: بالضبط.
1: الأكلات الصح
0: مشان نضلنا محافظين على التراث وعلى المكلوبة
1: وعلى الطعم الأصلي يعني.
0: طيب. طبعا ناخذ قدر كبير نقلب الطنجره المقلوبه عليه بتضلها ماسكه حتى ما حدا بيعرف ليش المقلوبه لما بنعملها بتضلها شكل الطنجره او شكل الخضره اللي حطيناها على المقلوبه بما انه الرز مفلفل اذا بنقلبه من الطنجره بيفتح
1: صح
0: يعني بتوزع على كل السدر على كل وبفتح
1: إلا المقلوبة.
0: أما المقلوبة بتضلها ماسكة.
1: ليش؟
0: ما حدا انتبه للنقطة هاي. أول شيء اللي لما بنغسل الرز المقلوبة ونكعناه نغسلوش للآخر نغسله غسلة واحدة.
1: أوكي.
0: وبننكعه 10 دقائق بمي باردة مشان تمسك البهارات عليه. لما نبهر تمسك الرز بما ان الرز بدنا نحمصه نحرك النشويات اللي فيه لما انحركت النشويات بطل الرز يلزق ببعضه بطل يمسك الحبه
1: محبه هالمعلومات مهمه
0: فلذلك النشويات هنا بتقدر تقولي انحركت بطل إلها تاثير مش تاثير صحي تاثير الكيماوي
1: صحيح اصلا يعني لما احنا بنعمل رز مفلفل بدنا اياه مفلفل بدناش اياه ملزق ببعضه
0: حتى مشان يطلع مفلفل بنحمصه
1: صح
0: مشان ما يلزقش او بنغسله تصير تنزل الميه صافي.

0: العطش منها ما خلصتش طلع عشر بسيط. فمن مش كل النشويات.
1: يعني معلومات مفيدة ومهمة. طيب شيف قبل ما نقول لك شكرا, بعرف انه كمان في تحلاي حضرت لنا اياها صح؟ إيه
0: بنروح على تحلاي بسيطة.
1: بسيطة هيك بدنا بعد الاكل الدسمي
0: وموسمية يعني اليوم موسم الخروب. موسم الخروب والرب وال تعرف الموسم هذا يعني مش اقل من موسم الزيتون.
1: نعم
0: تلقيطه وتعبه وطحنه وطبيخه. يعني احنا مستلذ في الطعم والشغل فيه من جهد وتعب حتى يصلوا لهي النتيجة.
1: حلو. طيب شو حضرت لنا؟
0: بنروح على المهلبية الخروب.
1: مهلبية الخروب منيحة ومفيدة كمان على فكرة. يلا أعطينا الطريقة على السريع.
0: مفيد جدا وبعدين تحلال هذا الطقس القريب.
1: نعم ممتاز
0: وسهل.
1: حلو يلا احكي لنا.
0: بناخذ لتر حليب, كاس ونص سكر. أوكي. او كاسة حسب التحلال اللي بدكم اياها. كاسين كاسة كاسة مية. أيوة. نغلي على الغاز. حتى يصل لدرجة الغليان. ناخذ 4 معالق نشا.
1: أيوة.
0: بنحركهن بحليب بارد أو في مي باردة.
1: وبعدين بنديرهن على الحليب السخن.
0: بنديرهن على الحليب. بنحطه على جنب. حتى يعني يكون مات.
1: يعد.
0: يتكيل. بنزيد له شمينة أو كريمة. تبع التحلى.
1: أيوة.
0: هذا طيب برضو مشان يعملوا غني. بنأخذ نفس الاشي الخروب اللي هو الرب.
1: أيوة.
0: تقريبا كاسين رب. مع كاسة ونص مية. كاسة سكر. 4 معالق نشا. نفس الاشي بس يغلى. نخلط النشا مع المية باردة وبنزيده على الرب. رب الخروب. بنبلش نسكب أول شيء الحليب في كاسات نقدر نميلها شمال أو يمين أو تكون الكاسة قاعدة عادي.
1: أوكي.
0: حتى تجمد شوية. بنزيد عليها الرب. رب الخروب اللي عملناه نفس الإشي.
1: أيوة.
0: بصير عندنا لونين.
1: صح. طبقتين كمان شكل حلو وكمان طعم.
0: أكيد
1: طعم
0: لون ابيض لون بني. او بنقدر نعكس البني من تحت
1: والابيض
0: من فوق او
1: العكس. صحيح
0: او العكس بناتين
1: يعني
0: بنزينها بمكسرات خشنة. مجروشة مش مطحونة.
1: ايوه.
0: ممكن كرفي لوز.
1: يعني كل واحد شو بحب بكل ما يتعلق
0: كل واحد شو بحب
1: بالمكسرات.
0: او شويه ميبل او شراب توت لذينه وللطعمه.
1: وهيك بتكون حضرت لنا كمان وجبه مرتبه وكمان تحلاي مرتبه وطيبه ومفيده. بتكون تنتبهوا لكميات السكر والدسم كمان بالوجبه اللي قدمت لنا اياها. شيف صبحي محميد شكرا كثير, اعطيتنا نصائح عن جد مهمه وكان ضروري نعرفها, وان شاء الله لنا لقاءات بالايام القريبه نحكي كمان وكمان ونتعلم منك. شكرا كثير لك.
0: اهلا وسهلا. شرفتونا وبارك الله فيكم.
1: تسلم
0: يعطيك. واحنا جاهزين ايات خدمه ايات سؤال.
1: الله يسعدك.
0: حتى السؤال من المستمعين
1: ان شاء الله. اي عم تعطينا افكار كمان يا
0: وايات سؤال بتوجهوا لكم اياه احنا مستعدين نجاوب و
1: تمام.
0: راديو الشمس والجميع.
1: راديو الناس. احنا الناس.
0: راديو الناس. راديو الناس.
1: ولا يهمك. شكرا. شكرا. باي باي. الى اللقاء.

يعني شو بدي اقول من اجمل اغنياته للسلطان كل اغاني السلطان بتجنن. رح نكون ان شاء الله كل يوم اثنين مع شو طبخين, يعني بتوقع حبيتوا الفكره, منه منتعلم كيف تطبخوا, منه بناخد افكار كمان لطبخات. انا مثلا طبخت اليوم لو تعرفوا شو صراحه طبختها بالليل, كانش عندي وقت الصبح, الحشوي او الابولي, كل واحد بسميها شكل, شو بتسموها ميرال وميس؟ حشوي, احنا بنقول ابولي. الرز ولحمي عارفي هاي والسنوبر, وعملت حدا شوربة دجاج.

سلطة عربية ولبن كفي صح؟ بس طبخت مبارح تعشيناها. بتعرفي لما بالناس يعني بتوقع كل الأهل اللي بكون عندهم شغل تاني يوم ومش فاضيين أو لأي سبب إن كان بطبخوا قبل بيوم بتعشوها يعني الريحة والهاي. أنا واحدة من الناس لو 12 بالليل مجبورة أدوق. فأنا طبخت الحشوي كيف عملتها مش طيارة يعني عارفين، قليت اللحمة بعدين فلفلنا الرز بعدين حطينا الدجاج مسلوق على جنب ونص مقلي، بنفلفل الرز مع اللحمة بمية الدجاج، بنزيد الصنوبر، بفسخ الدجاج وبحط على الوجي وحده كمان الشوربة والسلطة واللبن. يلا من هون للغدا دغري.

ما أقول ما نعود أحباب. سمعتوا أكيد عودة الغايب 22/10 عنده حفلة بالسعودية. والله يا ريت منقدر نوصل للسعودية إن شاء الله. هيك بيكون في إله حفلات لكل بحبه. فضل شاكر قريبي ببلاد نروح هيك نشوف ونسمع فضل شاكر. طيب احنا ما ضلش معنا كتير وقت, بدي أقول شكرا لكل اللي تابعونا على السماع, شكرا لكل اللي اتصلوا فينا كمان وهيك عرفنا شو طبخين اليوم وعرفنا كيف بتطبخوا وكتير شغلات لذيذة. شكرا كمان لكل اللي شاركونا على الواتساب. احنا وقتنا خلص لليوم, موعدنا بيتجدد بكرة بعد اخبار الساعة 11 كمان حلقة من ال 11 للوحدة, وكمان اتصالات ومشاركات ومواضيع واغاني وكتير شغلات لذيذة.

على أنغام القيصر أنا بدي أقول شكرا للطاقم كمان ميرال صفدي وميسا عساف كانوا معنا في الإنتاج. شكرا للياس عبد الملك كان معنا في الهندسة الصوتية. شكرا لكم أكيد وإلى لقائنا. أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشر.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 0506877728.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
1: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفائدة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: صار وإليكم العناوين. تقديم ملاحة اتهام ضد محاضر في جامعة بار إيلان بالتخطيط لهجمات تستهدف مئات المواطنين العرب. سلطة الضرائب تفتح باب التعويض عن أضرار الخاوة، فما هي الشروط لذلك؟ والاعتداءات العنصرية بحق الطواقم الطبية العرب تتصاعد، وهذه المرة ضد ممرضة في المركز الطبي سوروكا في بئر السبع.
1: يعني لما شفت الاشي كثير اتضايقت وانضغطت، والاشي كان عن جد بخوف، عشان هيك يعني دغري يعني حكيت عن الموضوع عشان ما حد يتعرض له كمان مرة، او اللي يتعرض له يعرف يحكي.
0: إذن أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس وبرنامج المنتصف 103.3، 107.8 وأيضا تطبيق ناس. سمحت المحكمة بالنشر اليوم أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد محاضر في الرياضيات بجامعة بار إيلان تنسب إليه التخطيط على مدار عدة سنوات وبدافع قومي أيديولوجي لتنفيذ مخطط واسع يستهدف مئات المواطنين العرب في البلاد. نذهب بداية إلى تعقيب جامعة بار إيلان. عقبت جامعة بار إيلان على لائحة الاتهام المقدمة ضد المحاضر معلنة إدانتها للأفعال المنسوبة إليه، وداعية الشرطة والنيابة العامة إلى التعامل معه بأقصى درجات الحزم. وقالت الجامعة في بيان لها: لن نتسامح إطلاقا مع مثل هذه الظواهر، مؤكدة على تعليق عمل المحاضر بشكل فوري إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. من جهاته المحاضر ومن خلال تسريبات من جلسة تقديم لائحة الاتهام ضده في المحكمة المركزية، كان قد قال أو طالب بأن يتم إرساله من خلال طبعا المحاميه للحبس المنزلي، سبب عنده امتحانات بده يصلحها. ضياء الحاج يحيى مراسلنا في المثلث والمركز ينضم إلينا الآن. أهلا ضياء.
2: نعم أهلا بك صنعت بكل المستمعين. نعم كما ذكرت صنحت يوم المحكمة بالنشر أن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام ضد محاضر جامعة من بار إيلان قام بالتخطيط على مدار سنوات لتنفيذ سلسلة هجمات متزامنة تستهدف قتل مئات المواطنين العرب والفلسطينيين أيضا في الضفة الغربية وفي المجتمع العربي. في هذا المخطط بحسب النيابة العامة كان فرات هدفه إلى دفع المواطنين العرب إلى مغادرة البلاد وتهجيرهم إلى الأردن ولبنان وأيضا قطاع غزة. المحكمة المركزية في اللد اليوم قبلت لائحة الاتهام ونسبت إلى المتهم مخالفات أمنية بينها التحضير لتنفيذ عمل إرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب إلى جانب الابتزاز بالتهديد وعقلة سير العدالة، وأيضا طلبت النيابة العامة إبقاء المعتقل المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية. طبعا بحسب تفاصيل لائحة الاتهام فواصلت الكثير من التفاصيل أن قام المحاضر بالإطلاق على مخططه اسم يعني عين وياء وطاء، وهي الأحرف الأولى لعبارة عبرية تعني أن الشعب سينفذ الترحيل. وتقول النيابة العامة أنه قام بالعمل على بلورة المخطط قبل نحو 3 أعوام، حتى ما قبل 7 أكتوبر وحتى اعتقاله قبل نحو 2 أسبوع، وقام بالإعداد خلال كل هذه الفترة خطة مفصلة لتنفيذ هجمات في بلدات عربية وقرى عربية أيضا في المجتمع العربي ومدن مختلطة أيضا في أنحاء البلاد. رفقة النيابة العامة كان المخطط يكون على تجريد 72 يهوديا من البلاد، يحمل نصفهم على الأقل تراخيص لحيازة سلاح قانوني، وتقسيمهم إلى 12 خلية تضم كل واحدة منها 6 أشخاص. وكان من المفترض أن يتسلح المشاركون بمسدسات وبنادق وفؤوس ومطارق وينفذوا هجمات بصورة متزامنة ومفاجئة ضد تجمعات عربية. أيضا فرات بحسب لائحة الاتهام أن الخطة لم تقتصر على ذلك، أيضا قام المتهم بالتخطيط لتجنيد أشخاص من داخل الجيش الإسرائيلي لتقديم المساعدة للخلايا، بما في ذلك وفق ما كتبه في وثائقه استخدام سلاح الجو والمدفعية والمدرعات أيضا في قصف التجمعات سكانية عربية. تضمنت الوثائق التي أعدها المتهم بحسب النيابة العامة تعليمات للسيطرة على مناطق الاحتكاك والطرق ومداخل ومخارج البلدات العربية والمدن المختلطة والمستشفيات أيضا، إلى جانب تعليمات لتنفيذ قتل جماعي وعدم إظهار الرحمة، هذا وفق لائحة الاتهام. طبعا لم يبقى المخطط في إطار الكتابة فقط فرات، إذ قام المتهم بأعمال تحضيرية شملت تعداد الوثائق وتعليمات مفصلة ومحاولات أيضا لتجنيد أشخاص المشاركة في هذا المخطط، إضافة إلى جولات استطلاعية، ومن بين ذلك أجرى جولة في محيط بلدة طوبة الزنجرية لدراسة طرق الوصول إليها ومهاجمتها، وبعد هذا اعتبرها يعني أحد الأهداف الرئيسية في هذه الخطة. تقول النيابة العامة أن المتهم أيضا حاول على مدار عام ونصف تجنيد أشخاص لتنفيذ المخطط ولكنه لم ينجح في ذلك.
0: ربما ضياء هناك أسئلة تطرح مع تقديم لائحة الاتهام هذه، طبعا لماذا لم يتم الكشف عنه خلال السنوات الثلاث، بما أنه عمل وحاول التجنيد والتخطيط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لماذا الآن فقط تم الكشف عن هذه القضية؟ إذا كان من الممكن أن يطلق إلى أرض الواقع من تخطيطه ومن عملياته. أضف إلى ذلك كل ما يتعلق بعلاقة فيغلين، موشي فيغلين بهذا الموضوع.
2: يعني بالفعل فرات لا نعرف حتى الآن يعني إجراءات التحقيق وكيف دار التحقيق، ولكن وفق ما علمناه أن الشرطة تقول أو النيابة العامة والشباك أيضا كان في هذه الصورة، أن في البداية يعني في بداية هذا المخطط كان مجرد عمل فردي يقوم به هو، ولم يتم نشر هذه الوثائق، وكانت فقط تحتوي على أوراق كان هو يكتبها بمفرده، ولم يشارك المخطط خلال أكثر من عام أي أحد، إنما كان فقط اقتصر على كتابة هذا المخطط. طبعا نعلم أن الحديث يدور هنا فرات أيضا عن محاضر في جامعة بر إيلان ولديه منصب يعني رفيع ويتمتع نوعا ما بالحصانة وعدم الرقابة من قبل الشرطة ولا يثير الشبهات، لذلك قد نقول أن التحقيق على ما يبدو يعني قد تأخر، والكشف عن هذا المخطط الإرهابي كشف يعني بصورة متأخرة. يعني يمكن القول أننا يعني ما كان يفصل التنفيذ و التخطيط وعملية التخطيط هي يعني بضعة خطوات قليلة، لو بالفعل قام بتجنيد الأشخاص وبالفعل كان قد أقنع بعض الأشخاص المسلحين الذين يملكون تراخيص سلاح بهذه الفكرة لكانت بالفعل كنا في مكان آخر.
0: وضحت الصورة دي حجيحي مرسلنا في المثلث المركز، شكرا جزيلا لك. ومن التخطيطات الإرهابية للإرهاب المجتمع وبحق المجتمع، حيث ألقى مجنون قنبلة متفجرة بواسطة طائرة مسيرة باتجاه محل تجاري في يافة الناصرة أمس دون الحديث أو وقوع إصابات، ويأتي ذلك بعد ساعات من إلقاء قنبلة أخرى بواسطة مسيرة على مبنى قريب في ثاني حادث من نوعه خلال يومين، فيما لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبه. مار خليلي رئيس مجلس محل يافة الناصرة ناصرة، أهلا بك. إذن ليس معنا حتى الآن ماهر خليلي رئيس مجلس محلي يافة الناصرة. في السياق في سخنين قامت الشرطة قبل قليل بشكل مراقب بتفجير عبوة ناسفة. إذن تفجير عبوة ناسفة بشكل مراقب، ويعني تطرح الأسئلة، الوضع مخيف خطير، والأهل في سخنين يقولون يجب أن نتحرك من أجل أن نخرج للتصويت ونغير هذه الحكومة ونغير من المسؤول على هذه الشرطة ونغير من المسؤول على هذه الوزارة التي لا تقوم بواجبها تجاه المجتمع العربي. هذه المرة تم تفجير هذه العبوة الناسفة وبشكل مراقب، ولكن ماذا عن الأيام والمرات القادمة؟ أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية فتح باب تقديم طلبات التعويض عن أضرار لحقت بمصالح تجارية أو منازل بسبب ابتزاز ما يسمى رسوم الحماية المعروفة بالخاوة، ويشترط لتقديم الطلب وجود رخصة للمصلحة وتقديم شكوى للشرطة على أن يقدم الطلب خلال 7 أيام من وقوع الضرر وقبل أن يتم إصلاح الأضرار. عمر فندي مدقق حسابات ومدير العام للمنتدى الاقتصادي العربي ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
3: أهلا سيد فرات وجميع المستمعين.
0: أستاذ عمر، هل تعتبر هذه الخطوة بالإيجابية أو لصالح المجتمع، لصالح متضرري إرهاب الخاوة؟
3: طبعا لا.

0: بأي شكل. أول شيء إحنا نحكي على رصد مبالغ اللي هي ضئيلة جدا، نحكي على 30 مليون شيكل، وبنحكي على شروط اللي لا يمكن أن تكون كتبها أحد يفقه في وضع الجريمة بالمجتمع العربي بالمرة. نحكي على شروط اللي هي تعجيزية، يعني الهدف منها واضح انه عمليا انه نحط ضي على انه احنا عالجنا او حاولنا نعالج او سوينا اشي. احنا طلبنا انه يعتبر الوضع الموجود في المجتمع العربي والمجتمع الجريمي جريمة هو وضع ارهابي، ففي عنا قانون الارهاب، تكون العقاب بحسب قانون الارهاب اللي هو 20 ضعف قانون الجريمة العادية، والتعويض للأشخاص المصابين حسب قانون تعويض المضطرين من الإرهاب. وبالتالي مش بحاجة لإيجاد أي منظومة من هالشكل، ولا بحاجة لتوجه للشرطة. أي عملية إرهابية بتكون معروفة، الأضرار بتكون معروفة، الدفع بيكون متساهل جدا وبيكون مباشر بدون أي إثباتات. هنا المفروض انه انا اجيب معي الجاني على، يعني تقريبا اجيب معي الجاني على الشرطه، اقول هذا الجاني اخذ بده ياخذ مني،
1: وبالقوه الشرطه بتجيب الجاني يعني بالاخر.
0: واضح انه حسب الشروط انه المفروض انه صاحب المصلحه يروح يقول لهم انه هذا فلان لفلان طلب مني خاوه، واحنا نعرف انه هذا الاشي مستحيل يصير، واحنا نعرف انه الاضرار الموجوده في المجتمع العربي نحكي على 100 ضعف على الاقل من ما هن حكوا.
1: طب عمليا استاذ عمر، مش شو الهدف اذا من هذه الخطه؟ يعني انه ايش، تسكيت وجع،
0: انه نحط في دعايه انتخابيه، او انه يكون التعويض لمحلات اخرى اللي هي تعاني ايضا من الخاوه، مثل المزارع في الشمال.
1: بتحكي على الزراعه الشماليه
0: للمجتمع اليهودي
1: بالاخر، هناك يعني اسهل،
0: هناك أسهل طبعا، هناك العملية تختلف، ما في قتل بيكون بالموضوع هذا ولا تأثير العيلي. يعني هنا بالمجتمع العربي التهديد بيكون على كل أفراد العيلي، مجرد تكون تحمل بآخر اسمك نفس اسم العيلي للمهدد بتكون أنت ضحية بشكل أوتوماتي، ولا يكون لك أي حامي. في المجتمع اليهودي يختلف، يعني إذا في مزارع بالشمال طالبوا بخاوة مش راح يهددوا أفراد عائلته. يعني
1: طب إذن الحل أستاذ عمر، الحل ده أصحاب المحال التجاري، الحل إلى من لجأ إلى التجارة لكي تكون مهنة مستقبلية له من شبابنا ومن مجتمعنا؟
0: 27/10 إن شاء الله بيكون حل جذري لعمليا تغيير وزير مالية من الشكل اللي بيطلع اقتراحات اللي هي بعيدة كل البعد عن وجع المجتمع العربي، ووزير الأمن القومي يتغير، وكل الفكر الموجود العنصري الموجود ضد المجتمع العربي يتغير. إن عمليا عم ماشيين في سياسة إنه تكون تحويل قرانة لغير صالحة للسكن، ولا غير صالحة للمصالح، وغير صالحة للتعليم، وغير صالحة لأي شيء. هاي السياسة المبنية عليها اليوم، إنه هديش ممكن إحنا نرحل أشخاص جيدين، وإحنا بنعرف إنه، وهذا مش سر، إنه في كثير عائلات في المجتمع العربي في الجليل رحلت من البلاد بسبب الجريمة. احنا هذا هدف الحكومه، من امل بتامل انا انه مجتمعنا ب 27/10 يكون خد الحمل ويجاوب بالصناديق اكثر عن طلباته، ونقدر نغير فعلا الحكومه الموجوده.
1: نريد ان نشكرك على المداخله عمر فندي، مدقق الحسابات ومدير عام منتدى الاقتصاد العربي. شكرا لك عزيزي. نريد أن نعود إلى قضية المحاضر في بار إيلان. طبعا كان هناك تعقيب من الجامعة وقالت أنه يجب التعامل بحزم وبجدية مع هذا هذا المحاضر، ولكن من يتابع لائحة الاتهام، من يتابع الخطة وبنود الخطة، ويعني كان عنده رؤية وبرنامج مخطط، ما يسمى أعايت وهي اختصار في اللغة العبرية، بمعنى يعني زي مشروع عبادة، مشروع عبادة وتاجير، مشروع تخويف، مشروع إرهاب بكل معنى الكلمة، ومن بينها ضد العرب البدو في الشمال، العرب

0: في الضفة في القدس، وحول وذكر اسم بلدات. ينضم إلينا مؤيد الهيب رئيس مجلس محلي طوبة زنقرية، أهلا بك.
1: أهلا أستاذ فرات.
0: واضح أخ مؤيد بأن تأثير التحريض وتأثير التخويف وتأثير الترهيب يعني له ثمار من يعني ممثلي هذه الحكومة وممثلي اليمين المتطرف.
1: نعم بلا شك، عمليا في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة هناك تصعيد وصعود للتيارات اليمينية المتطرفة في دولة إسرائيل بشكل عام وفي السياسة الإسرائيلية، حتى أنهم تبوأوا أعلى المناصب وأهم الوزارات مثل بن غفير وسموتريتش وما إلى ذلك. نحن نتحدث عن رواع شبيبة التلال، نحن نتحدث عن خريجين المدارس الكهنية ومن هم ينهجون هذا النهج العنصري. كثرة التحريض، كثرة الزيارات التحريضية على المجتمع العربي وعلى البلدان العربية وبالأخص بلدنا طوبة زنقرية. في الآونة الأخيرة كانت لدينا زيارتين، زيارة من الوزير العنصري بن غفير، زيارة من دفي سوكوت الذي عمليا قمنا بدحرهم وطردهم من بلدنا طوبة زنقرية. عمليا في حين رعاة شبيبة التلال يرون بأن السياسيين منهم مثل أمثال بن غفير وسموتريتش ودفي سوكوت ينتهجون هذا النهج، فأنا لا أستغرب أبدا عمليات تحريض ضد المجتمع العربي بشكل عام وضد بلدنا طوبة زنقرية بشكل خاص.
0: هذا أمر خطير أستاذ مؤيد، وخاصة أنه النشاط هذا الإرهابي انطلق قبل 3 سنوات.
1: نعم هو انطلق قبل 3 سنوات، ونحن يجب أن نتعلم التاريخ ونعرف التاريخ. المدرسة الكهنية قائمة، المدرسة الكهنية جذورها يمتد عشرات السنين في الماضي وهي ما زالت
0: موجودة بالوزارات وبالكنيسة.
1: حاليا هي موجودة في الوزارات والكنيسة، هي لم تكن سابقا موجودة بالوزارات والكنيسة، حاليا هي موجودة في الوزارات والكنيسة وهي عمليا لسان الميزان، كفة القبان التي تمسك أهم الوزارات الموجودة. مؤسف جدا بأنه جميع النداءات التي قمنا بتوجيهها بعد زيارة بن غفير وبعد زيارة دفي سوكوت إلى بلدنا طوبة زنقرية لم تجد أذانا صاغية، وعمليا هذه هي النتيجة الموجودة. نحن بلدنا طوبة زنقرية رصدنا في الآونة الأخيرة في الشهرين الأخيرات عمليا حركة بشبوها نوعا ما من شخصيات من المستوطنين ومن رعاة شبيبة التلال الذين قاموا بزيارة بلدنا طوبة زنقرية بأعذار معينة بأنهم يريدون بأن يشتروا الحاجيات وما إلى ذلك. لم نتوقع يوما أبدا بأن هذه كانت عمليا زيارات استطلاعية من أجل تنفيذ خطط إرهابية ضد بلدنا طوبة زنقرية.
0: والآن تتضح الصورة، هل هذا سيجعل من المجلس المحلي والبلدة بناء برنامج وضع كاميرات وانتشار أمن ربما في ساعات مختلفة في أزقة البلدة؟
1: أنا شخصيا كمحامي جنائي وكرئيس للسلطة المحلية سوف أعمل على كل الأصعدة، وهذه القضية لن تمر مرور الكرام ولن نجلس هادئين أبدا كأنها لم تكن. سوف نعمل على المستوى السياسي، على المستوى الشرطي، على المستوى الجماهيري، وسوف نقوم بتحديد جلسة طارئة قمنا بتحديدها بحضور محامين الذين سوف يرافقون هذه القضية عن كثب من أجل تمثيل بلدنا طوبة زنقرية الذي لها باع وشأن كضحية في هذه القضية، وذلك من أجل بناء خطة عمل لمتابعة الموضوع على النطاق السياسي بكل الأصعدة.
0: خلال العمل على هذه القضية أو حتى بعد الكشف عنها بعد تقديم لائحة الاتهام، هل كان هناك تواصل من أي جهاز أمني مع حضرتك؟
1: أبدا لم يكن هناك أي تواصل، علمنا وتفاجأنا من وسائل الإعلام مثلنا مثل أي شخص في هذه الدولة. مؤسف جدا بأن هناك مؤامرة إرهابية، تخطيط عنصري تحاك ضد المجتمع العربي بشكل عام، ضد بلدنا طوبة زنقرية، ولم يقوموا بإشراكنا أو بإنذارنا بأن هناك مخطط إرهابي ضد بلدنا طوبة زنقرية. وأنا واثق جدا بأنه أيضا ولا أي رئيس سلطة محلية عربية في دولة إسرائيل قاموا بإخطاره بهذا الشأن.
0: إذن ما هو الحل أستاذ مؤيد في ظل هذا التصعيد الخطير، هذه العنصرية، الشرطة التي لا تقوم بواجبها، المواطن العربي الذي يعاني في المستشفيات، يلاحق في المدارس، في الجامعات، في الشارع، في المواصلات العامة، في كل مكان؟
1: الحل يتمثل بعدة نقاط. أنا شخصيا قمت كرئيس سلطة محلية عربي والوحيد بدولة إسرائيل وتعرضت للنقد حين قمت للنقد بالدال حين قمت بطرد الوزير بن غفير من بلدنا طوبة زنقرية بصورة مشينة، لأنه عمليا يهمل الجرائم ويهمل الاعتداء الإرهابي ضد المجتمع العربي وعمليا يكرس كل ما لديه من أجل هدم البيوت ومن أجل استفزاز الوسط العربي والاعتداء عليه، كما أنه يقوم بتقوية التيارات اليمينية العنصرية المتطرفة من

0: أجل الاعتداء على مجتمعنا العربي، والنتيجة رأيناها قبل 3 أسابيع في مجدل الكروب، ورأيناها في بلدنا طوبة زنغرية في زيارة تفيسوكوت وما إلى ذلك. النقطة الثانية، نرجع إلى تاريخ 27/10 إلى الانتخابات التشريعية القادمة. أنا كرئيس سلطة محلية، الرئيس سلطة محلية الوحيد الذي وجه نداء آنذاك للأحزاب العربية، وناديت بتوحيد الصف العربي، وناديت بتشكيل القائمة المشتركة الرباعية من أجل أن نكون قوة، وأن نكون نحن داخل الائتلاف الحكومي، وأن نقوم بانتزاع الوزارات الهامة من أيدي رعاة شبيبة التلال. ولكن للأسف الشديد كلمتي لم تجد أذن صاغية في هذا المنبر. أنا أنادي المجتمع العربي، المفتاح والحل هو بأيدي المجتمع العربي، بأيدي الأصوات العربية. لابد من التصويت وبكثافة، ولابد من نحن نكون كفة الميزان في هذه الانتخابات، ونحن من نملك القدرة لإخراج وطرد رعاة شبيبة التلال أمثال بن كفير وسموتريتش وأمثالهم من الوزارات الهامة.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة مؤيد الهيب، رئيس مجلس محلي طوبة الزنقرية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إذن هذا بما يتعلق بالمحاضر الإرهابي، محاضر الرياضيات. حتى الآن يعني لم يسمح بنشر اسمه، هناك أمر منع نشر على اسم هذا المحاضر. في الوقت الذي انطلقت قبل قليل طبعا مراسم ذكرى 7 أكتوبر، 7 أكتوبر، نتنياهو يقول لن يكون للحركة، حركة حماس، حكم في غزة، ونظام طهران يواجه المصير. قال رئيس أيضا الوزراء بنيامين نتنياهو إسرائيل لن تسمح ببقاء حركة حماس في قطاع غزة، ويتوعد أيضا في كل من شارك في الهجوم أو الاحتجاز. وأكد أيضا نتنياهو أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله في لبنان، مضيفا أن النظام الإيراني يقاتل من أجل حياته وصراع البقاء.
2: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. יום יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו. בלבנון נמשיך להכות בחיזבאללה וניצור סיכוי לשלום עם מדינה שרוב רובה של עמה רוצה בשלום איתנו. ובאשר לאיראן, לא ניתן למשטר האימים בטהרן לאיים על קיומנו. משטר העריצות חלש כפי שלא היה מאז הקמתו. הוא נלחם על חייו וסופו לחלוף מן העולם.
1: إذن هذا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. نذهب إلى تطبيق ناس، وفي التطبيق حادثة الأب قسطنطين تهز زيافة اجتماع طارئ وتحركات مرتقبة. الاجتماع طبعا مرتقب سيضم مختلف مؤسسات وأطياف المدينة إلى جانب رجال دين وشخصيات وناشطين من خارج زيافة، وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل أفراد الشرطة. لنستمع إلى شهادته وإلى ما قاله الأب قسطنطين في حديثه لراديو الناس.
3: طبعا يعني هذا الشغل مرفوض، بزتوا الشاب من ايدهم وبنطوا علي وبلشوا يدفشوا فيني، وضعوا الكلبشات بايدي وجروني على السيارة الخاصة وخلعوا الثوب الكهنوت مني بحجة تفتيش جيابي، ووجه الي شرطي نفسه، هذا الشرطي، كلمات قاسية جدا يعني لا استطيع ان اتكلم فيها على بشكل مباشر، كلمات فيها ايحاءات جنسية، كلمات عنيفة يعني علي، على شخصي، على كهنوتي، على عيلتي، على الكنيسة، وعلى همي. وجهوني للمركز وهناك أخذوني على حمامات خلفية وجردوني من كل ملابسي. احنا هلا عم ندرس الموضوع مع طاقم من المحاميين. وطبعا رح تكون في يعني اجراءات قانونيه، في شكوى معينه رح تتقدم، مش رح يعني انسكت على هذا الموضوع ابدا.
1: ليس فقط في يافا الاعتداء على المقدسات وعلى رجال الدين، إنما أيضا في السياق على منسق منتدى مسيحي الأراضي المقدسة ودي أبو نصار، إن تكرار هذه الاعتداءات، اعتداءات المستوطنين أيضا ليس فقط أفراد الشرطة في يافا، إنما أيضا المستوطنين على الأديرة والكنائس في الضفة الغربية، يأتي بحسب قوله في ظل تقاعس الجيش والشرطة الإسرائيلية.
4: نحن أمام وضع صعب جدا الذي فيه للأسف العالم بغالبيته أعمى وأخرس وأطرش. الناس باتت تخاف حتى في أملاكها، وهذا الأمر صحيح سواء لدى المزارع الفلسطيني ولدى الدير ولدى كل جهة. المشكلة أنه بطلنا نعرف، يعني بطلنا نلحق. سألتقي مسؤولين إسرائيليين، مسؤولين كنسيين، مسؤولين عالميين، وأقول لك بصراحة مش متأكد أنه راح أطلع بنتيجة حول

0: الدير حجلي مستوطنين وضعوا يدهم على جزء من أراضي الدير وسيجوها، والبطركية الأرثوذكسية وحكومة اليونان وتواصل بكل القنوات الممكنة قانونيا ودبلوماسيا واللي بدك إياه وعلى الفاضي يعني، وبنسمع وعودات إلها أول ما إلاش آخر. في شعور إنه إحنا عم نشتغل أختي طفاية حرائق، بطلنا نلحق.
1: نخرج إلى فاصل ثم نواصل.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.
7: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. مسهلي مع فرات نصار.
9: شوفير الباص بيجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 الا، فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الاولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
10: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
9: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهم يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم
10: بالشكر
9: الكتير كتير كتير.
10: يكلم إيديكم
9: يا رب.
10: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
11: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد 103.3 107.8 وأيضا تطبيق ناس يمكن الاستماع إلى هذا البث أينما كنتم، في المركبة، في غرفة اللياقة، أو أحلامتني طائرة حطت للتو في مطار اللد، أو في أي مكان. نذهب ونستمر في التصعيد على الأطقم أو ضد الأطقم العربية، في طبعا مستمرة، وهي مستمرة في كل مكان من الشمال إلى الجنوب. فهذا ما حصل مع ممرضة، الممرضة

0: خديجة زبارقة أبو شهاب والتي تعمل في مشفى سوروكا في مدينة بئر السبع بعد عمل يوم كامل وشاق، وهي طبعا من سكان مدينة رهط. بعد أن خرجت وجدت طبعا من كتب أو خط شعارات على الزجاج، زجاج المركبة. هي تنضم إلينا الممرضة خديجة، أهلا بك.
1: أهلا بك.
0: اللي صار هذا مبارح؟
1: امبارح بعد ما خلصت من المشمرت تبعيتي على الساعة تقريبا 11 بالليل. اشرح ايش صار يعني؟
0: نعم تفضلي. طبعا
1: انا وصلت للسيارة، يعني تعرف بعد الشغل الواحد بيكون تعبان، طلعت على السيارة يعني وبدأ اروح، فكان حدي اثنين شباب من المدينين هذول كانوا قاعدين بالسيارة، يعني بين عليهم المنفضين وشكلهم انه على الاغلب انهم هم اللي كتبوا لي على السيارة. انا ما شفت الكتابة وانا موجودة في المستشفى، يعني لما وصلت على الدار شفت الكتابات ودغري يعني صورت ووديت الاشي للمسؤولين المسؤولين عن العرب في المستشفى، حكيت مع البتحون وحكيت كمان مع الشرطة، يعني انه فتحت قدمت شكوى.
0: وعلى علمك هل اعتقل احد؟
1: ما أتوقع لأنه ما حد رجع حكى معي، يعني لأنه قالوا أنه ممكن يودوا زهويب للي وما وصلوا، يعني الشرطة نفسها أجت وحكت معي يعني شوية وبعدين طلعت، يعني قدمت الشكوى وروحت.
0: وأول مرة بتتعرض لهيك موقف عنصري تحريضي واضح؟
1: أول مرة.
0: شو الشعور طبعا كممرضة اللي انت موجودة في اكثر خدمة فيها انسانية وعطاء؟
1: احنا يعني بنقدم الخدمة، يعني انا كممرضة اليوم تقريبا 7 سنين بقدم العلاج يعني لعرب ويهود كواحد، يعني ولا مرة فرقت، ويعني لما شفت الاشي كثير اتضايقت وانضغطت والاشي كان عن جد بخوف، عشان هيك يعني دغري يعني حكيت عن الموضوع عشان ما حد يتعرض له كمان مرة، او اللي يتعرض له يعرف يحكي.
0: والسؤال اللي يطرح نفسه انه يعني هذا الجو التحريضي واضح انه موجود، يعني على سبيل المثال في مجموعات واتساب ومجموعات فيسبوك وشبكات اجتماعية، واحدة من الجمل التحريضية همكزار اشتليت على السوروكا بقام على رفقاء بقام بخوليم، بمعنى انه المجتمع العربي عم بيسيطر على المستشفيات مش بس على السوروكا من حيث المرضى ومن حيث اللي يقدم العلاج للمرضى.
1: صحيح احنا بنشوف الاشي اخر فترة، يعني الاشي كثير يعني قوي في الصحافة، بيحكوا وبيحاولوا يحرضوا، بس احنا يعني صامدين ومنكمل شغلنا كما يجب، يعني ولا مرة قصرنا، وكل الطواقم العربية يعني على حد علمي اللي بعرفها يعني الكل بيشتغل بجد ومن قلبه، يعني ما حد بيقصر.
0: وهذا الاشي ما بثنيكي
1: انك من التحريضات.
0: ما بثنيكي ما بثنيكي بالضبط ما بثنيكي، ورغم التحريضات مستمر.
1: بالضبط رغم التحريضات احنا مستمرين، يعني نحن بنقدم رسالة اللي هي كثير مهمة وإنسانية.
0: وشو رسالتك للطاقم الطبي العربي في كل مكان في كل مركز الطبي في إسرائيل؟
1: احنا يعني كعرب لازم نكمل ندعم بعض، وبالرغم من كل شيء بيصير لازم نكمل في طريقنا، لأن احنا يعني ما من بالرغم من كل شيء لازم نكمل شغلنا، نقدم رسالتنا، لأن احنا يعني نشتغل بمهنة اللي هي إنسانية، وما دخل من اللي عقبالك عربي يهودي أو أجنبي، بيجونا يعني كثير كمان اللي هم عبدين زارين اللي بيحكوا عنهم اللي بيشتغلوا بيجوا من برا، فما نفرق بينهم بالمرة، نكمل شغل ولازم نكمل زي ما احنا وما نقصر، وربنا إن شاء الله خير، ربنا يجيب الحسن الأوضاع ويجيب اللي فيه الخير إن شاء الله.
0: شكرا لك أخت خديجة زبارقة أبو شاب، ممرضة في مشفى سوروكا في بئر السبع، وكما قلت منذ 7 سنوات في هذا المركز الطبي.
1: 6 سنوات وككل ممرضة 7 سنوات.
0: نتمنى لك الاستمرارية أكثر وأكثر. شكرا لك،
1: بارك الله فيك. شكرا.
0: يستمع وواعي لها

0: هذا التحريض ووعي لهذه المخاطر. البروفيسور نعيم أبو فريحة رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب, أهلا بروفيسور.
1: أهلا بك وبالمستمعين.
0: نستمع إلى ما تقوله الممرضة ابنة المجتمع العربي خديجة, وهي تتحدث بشكل واضح عن خوفها عن قلقها, فبالتالي هذه المرة في المركبة الله بيعلم شو المرة الجاية يعملوا بكل طاقم أو كل من يعمل في المجال الطبي المجتمع العربي.
1: صحيح, الوضع أصبح خطير, الوضع للأسف يزداد تأزما يوما بعد يوم, توقعات أيضا للعنف مستقبلا هذا الواقع. بالأمس كنا في مؤتمر طارئ في كفر قرع بهذا الخصوص بالمشاركة مع عدة جمعيات مع أطباء عاملين في الجهاز الصحي, قمنا عاملين بطرح هذه الأسئلة والتوجه نحو خطط مستقبلية. الوضع ليس سهل, يعني رجعنا من هذا المؤتمر وكانت هذه الحادثة, وكان أيضا هنالك بوست على أحد الصفحات الكبيرة في منطقة بئر السبع فيه نوع من التهجم على الطواقم العربية, كانت هنالك ردود عنصرية كبيرة. توجهنا بمكتوب طارئ أيضا برسالة طارئة لهذه الصفحة وتم إزالة هذا المنشور وعمليا منع الناشر من نشر ما
0: فقط طلب إزالة, ما فيش شكوى بالشرطة ودعوة قضائية ربما بروفيسور من أجل ردع مستقبلي.
1: بخصوص الصفحة نفسها والقائمين عليها لديهم مسؤولية معينة, هم غير مسؤولين عن هذا البوست, والبوست هو نفسه ليس فيه كثير من العنصرية, وإنما هو النوع أن هنالك عدد كبير من الأطباء والممرضين والممرضات في المستشفى, هذا هو البوست. ولكن الردود نفسها جزء منها عمليا هي عنصرية, وبالطبع هذه الردود نفسها المكتوبة تكون على يد مجهولين, هذا بشكل أساسي. يعني لذلك توجهنا بشكل مباشر وسريع من أجل محي هذا البوست ومنع من يقوم بمثل هذه الكتابات أن يكتب مرة أخرى. فبالتالي نحن أمام وضع سيء جدا, وضع متجه نحو السوء أكثر. لذلك لابد أن تكون هنالك خطوات للمدى القريب والمدى البعيد, بما فيها سيكون اليوم أيضا اجتماع كما نعلم في وزارة الصحة على مستوى الموظفين, سيكون هناك خطط للمستقبل. ونحن كجمعيات وكطواقم صحيح نشعر أكثر وأكثر بالخوف بالقلق بقد يكون عدم أمان في المستقبل. الوضع الحالي اليوم ونحن أمام انتخابات هو بالطبع نوع من أحد العوامل, ولكن أنا بدأت أفكر أيضا إن لم يكن هناك حكومة بعد هذه الانتخابات, هل ستكون انتخابات بعد نصف سنة مثلا ونستمر في هذه الأوضاع؟ هؤلاء العنصريين الذين يستغلون مثل هذه الظروف لابد من إيقافهم على جميع المستويات. لذلك هنالك مسؤولية كبيرة على المستشفيات, على وزارة الصحة, على صناديق المرضى, ونحن كمجتمع أيضا علينا الطواقم الطبية عليها مسؤولية. لابد أن يكون هنالك فعاليات وقرارات لمنع مثل هذه الحوادث وحتى نمنع أن يكون عنف مستقبلا.
0: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة بروفيسور نعيم أبو فريحة رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب, شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت برفقة جرافات عسكرية وهدمت ضريح شهداء الجامعة واحتجزت أحد أفراد الأمن وفق مصادر فلسطينية, وتزامن ذلك مع حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية شملت بلدات وقرى في محافظات نابلس وجنين طوباس رام الله وبيت لحم. ينضم إلينا محمد نزال الصحفي وخريج الجامعة, أهلا بك.
2: أهلا بك وبالسادة المستمعين.
0: تفاصيل هذا الاقتحام.
2: إذا مع فجر هذا اليوم قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت بلدة بيرزيت شمال رام الله, من ثم توجهت إلى حرم جامعة بيرزيت وقامت باحتجاز عدد من أفراد الحرس الجامعي أثناء تواجدهم في الجامعة, وأيضا يعني من ثم شرعت بتحطيم صرح الشهداء ومصادرته في وقت لاحق, وإضافة إلى ذلك قامت قوات الاحتلال بمداهمة مبنى كلية العلوم وقامت بالعبث بمحتويات هذه الكلية قبل أن تنسحب مع ساعات الصباح الأولى من الحرم الجامعي.
0: وعمليا بالفعل كان هناك تخرير.

0: مكان.
1: نعم، هذا تصعيد مستمر في الضفة الغربية، خصوصا أن هذا الاقتحام لحرم جامعة بير زيت ليس الأول. قبل 10 أيام اقتحمت قوات الاحتلال الحرم الجامعي في وضح النهار وأثناء تواجد الطلبة داخل الحرم الجامعي، وقامت بتصوير صرح الشهداء وأخذ قياساته لتعود مجددا اليوم لتقوم بتحطينه ومصادرته.
0: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة محمد نزال، الصحفي وخريج جامعة بير زيت، شكرا لك.
1: شكرا.
0: قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام بحق صلاح عثمان من سكان حي الطور في القدس بتهمة القتل في ظروف مشددة للمواطنة فاطمة الرجبي، المرحومة فاطمة الرجبي، وذلك قبل نحو 3 أسابيع. ينضم إلينا يعقوب الرجبي من وجهة عائلة الرجبي في مدينة القدس. أهلا بك أخي يعقوب.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله، يسعد مساكم.
0: يعني من يقرأ لائحة الاتهام وكأنه يعيش سيناريو فيلم هوليوودي من مخاطر، من يعني عدم إنسانية للقاتل وكل ما حصل من تفاصيل. أخي يعقوب،
2: احنا طبعا هذه الحادثة اللي احنا بنحكي عنها ما مرتش على فلسطين ولا على المجتمع العربي، يعني أول مرة بنسمع بحادثة بالطريقة هاي وجريمة قتل مركبة بالطريقة هاي. طبعا اليوم المحكمة المركزية أجلت القضية بالنسبة لقضية المجرم هذا ل14 شهر بناء على طلب المحامي، 10 أيام لقراءة الملف، وطبعا رح ننزلوا لائحة اتهام بأشد، يعني حتى المدعي العام قال أشد أنواع عمليات القتل اللي حصلت في المحاكم الإسرائيلية. هذه كانت لائحة الاتهام تبعته، يعني انه موجه له.
0: وعمليا اذا تحدثنا بالفعل عن التفاصيل وعن يعني قبل ذلك الاختطاف والتوثيقات التي وثقت، كيف هو الحال الان لدى افراد الأسرة ما بعد تقديم لائحة الاتهام؟
2: احنا من البداية طبعا كل السردية اللي احنا حكينا فيها تطابقت مع نفس لائحة الاتهام وشو الأسباب اللي دفعته للجريمة اللي هو اللي عملها. طبعا من البداية احنا قلنا كان هو نزاع مادي، والمجرم كان يخطط لهذا الاشي من مسبق، يعني ممكن من قبلها بيوم يومين ثلاثة كان يخطط، لانه كانت المجني عليها طالبه في المبلغ المالي اللي هو ناصب عليها، هي جمعية تقريبا 60,000 شيكل. فالمجرم حاول انه بده بعملية انه قتل الضحية على اساس انه يحاول يشرد من دفع المبلغ، لان هي مهددته وقلت له اذا انت ما بدك تدفع المال انا رح اتجه لعيلتي ولولادي. فهو سبق الأمر وقام بتنفيذ عملية، لأنه حتى هو باعترافاته وبأهله وبالجميع هو مقامر بيلعب قمار، وإحنا اليوم نعرف اللي بيلعب القمار أصعب من المدمن المخدرات. فهو اتجه للطريق هذه إنه يعمل، وطبعا مبين من الإحداثيات إنه كيف هو تاني يوم من جريمته راح سحب أموال من البنك، يعني كل هدف تبعه كان هدف مادي بحت. وطبعا باعترافاته تبعت المتطابقة لأقوالنا بالعطوة وأقوالنا في لما الراديو، إنه كان الهدف من البداية إنه خطف الإمرأة بطريقة إنه قالها إن أنا بدي أسدك المال اللي الموجود علي، فحاول استدرجها انه يعني هو جاهز المال. لما قرب من بيتها وطبعا ما سدها المال، كان هو مخطط انه يقتلها ويحطها ببرميل، وكان محضر برميل عنده في البيت، هذا جديد عرفناه طبعا من مسبق، وتم وضعها بالبرميل واغلاق عليها في زفتة او مادة عازلة اللي الشرطة ما تقدر توصل لوين هي محطوطة وهي موجودة.
0: يعقوب الرجبي وجهاء عائلة الرجبي في القدس، نشاط العائلة من جديد هذا المصاب الجلل، الله يرحمه، وشكرا لك.
2: العفو، شكرا كثير لك.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت شخص

0: بعد اشتباه بمحاولة التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوبي سوريا، فيما لم يصدر إعلان رسمي أو يصدر إعلان رسمي بشأن الهوية، علما أن هناك منصات كانت قد تداول بأن الحديث يدور عن فلسطيني لم يكن يحمل السلاح. الزميل عبد القادر عبد الحليم ينضم إلينا الآن، أهلا بك عبد القادر.
1: أهلا بك فرات، وأبدأ مما أنهيت به. يعني أولا نتحدث عن الهوية، وفق المراسل العسكري لبيعوت أحرنوت هي تعود لفلسطيني سوري من دمشق، هكذا نشرت يدعوت أحرنوت، وتحدثت عن محاولة تسلل إلى داخل نقطة عسكرية. هذه النقطة تقع بمحيط قرية الحمدية، وهذه القرية تقع على بعد مئات الأمتار فقط من خط فض الاشتباك، بالتالي هي متاخمة تماما لخط فض الاشتباك. لكن في مقابل هذه الرواية الإسرائيلية هناك رواية أخرى سورية، بعد حديثي مع بعض يعني الزملاء في الجانب السوري تحديدا في قرية الحمدية وفي ريف القنيطرة، الأهالي يتداولون رواية مختلفة تماما. أولا الحديث عن هوية الشاب بدت وكأنها في الإشارة إلى كونه فلسطيني، وكأنها إشارة إلى أنه قدم من دمشق لتنفيذ شيء معين، بينما أهالي الحمدية يتحدثون عن أنه كان في زيارة لدى أقربائه في قرية الحمدية، بالتالي هو لم يقدم أو لم يأتي من دمشق إلى تلك المنطقة بصورة يعني بصورة مشتبه بها ووصل إلى القاعدة أو إلى النقطة العسكرية، إنما كان في زيارة لدى أقربائه. وأيضا هناك نفي لمحاولة تجاوز نقطة عسكرية بالحديث عن أنه لا يعرف جغرافية المنطقة بصورة كاملة، وأن الساتر الترابي الذي تحدثت عنه المصادر الإسرائيلية يبعد عشرات الأمتار عن هذه النقطة العسكرية، وموضوع في وسط الطريق، وليس ساتر ترابي مجاور للقاعدة كما تحدثت، إنما ساتر ترابي موجود في وسط طريق يؤدي إلى تلك القاعدة. حتى أن بعض الأهالي تحدثوا عن أنهم أحيانا في النهار في ضوء النهار هم يخشون أصلا السير ليلا بمحيط تلك المنطقة نتيجة تواجد قوات إسرائيلية احتلت مناطق بريف القنيطرة، لكن حتى أثناء النهار قد يعني يصلون إلى تلك النقطة، لا سيما إن كانوا من محيط تلك القرية ولم يكونوا من أهل القرية نفسها، يصل أحيانا أشخاص إلى هذا الساتر الترابي ثم يعودون أدراجهم. وبالتالي هناك نفي سوري عمليا من المصادر المحلية السورية للرواية الإسرائيلية. الجثة احتجزت، جثمان من قتله الجيش الإسرائيلي الذي احتل تلك المناطق احتجزت، ولكن فهمت أن الإفراج عن جثمان سيكون خلال الساعات المقبلة، وهذا أيضا مؤشر أن الأمر قد يكون ربما حتى وفق تحقيقات أولية للجيش، حتى إن لم تنشر قد يكون غير مرتبط بطابع أمني، وإلا لم تكن يعني على الأقل هكذا كانت العادة، لم تكن إسرائيل لتفرج عن جثة من قتله جنود الجيش الإسرائيلي إن كان هناك طابع أمني وإن كان هناك حالة تستدعي التحقيق. لكن تم التواصل مع مختار قرية الحمدية وأبلغوه أن تسليم الجثمان سيكون خلال الساعة أو الساعتين القادمتين. بالتالي يعني من الرواية السورية يتحدثون عمليا عن مدني أعزل لا يمتلك سلاحا، يقولون أنه كان يبحث عن الحطب استعدادا للشتاء، يساعد أقربائه في البحث عن الحطب، هكذا تحدث الأقرباء. قد يبدو هذا غريبا على مسامع يعني من يستمعون إلينا، لكن المنطقة هي منطقة زراعية بالكامل، تكاد لا تحوي حتى الكهرباء حين نتحدث عن قرى منعزلة ريفية من هذا النوع في ريف القنيطرة.
0: عبد القادر عبد الحليم، شكرا لك على هذه المداخلة، وننهي بما تبقى من وقت بكل ما يتعلق بالاي اي، بكل ما يتعلق بالمخاطر. هناك من يقول على الرغم من المخاطر يجب ان نستمر بالصناعه، يجب ان نستمر بالبحث والتطوير. انس ابو دعابس محرر الشؤون التكنولوجيه في راديو ناس ومقدم بودكاست صوت التك، اهلا بك.
2: اهلا بك فرات والمستمعين.
0: وانس، مين يقول هذا هذه المقوله ومن يدافع عن هذا التوجه؟
2: يعني صاحب هذا التوجه والمقولة هو مش شخص موضوعي، الحديث هو عن سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي، أو بكلام آخر لمستمعينا الشخص المسؤول عن تشات جي بي تي. بطبيعة الحال يعني احنا في موجودين في خضم نقاش على مدار الأسابيع الأخيرة ما بين يعني الولايات المتحدة والصين، وما بين كبار الشركات المتعلقة في الذكاء الاصطناعي حول مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية، على شركات كبيرة، والآن يأتي سام ألتمان لي يعني يحاول أن يهدئ من ردود الفعل والسوق، وحديثه يعني متعلق بأن الفوائد المتوقعة من الذكاء الاصطناعي على مستوى المجتمعات أكبر بدرجات من المخاطر ومن الأضرار التي يعني قد ترافق هذا الانتشار للتكنولوجيا. وهذا التأكيد من سام ألتمان يأتي في الوقت اللي مثل ما ذكرنا عمليا الإبقاء على هذا التقدم من الذكاء الاصطناعي في حواليه علامات شك كبيرة بأنه يعني أصبح الأمر أسرع مما يجب، وأن هناك يعني مخاطر وصلت إلى حد أضرار. يعني كانت في مرات سابقة ذكرنا ذلك فرات، أن عمليا الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة أو أدوات معينة خرجت عن السيطرة وقامت بتنفيذ هجمات سيبريانية على مؤسسات، على مستشفيات، وعلى مصادر بيانات متعلقة في الحكومات. هذا التأكيد من سام ألتمان يأتي في هذا الوقت لطبعا تأكيد أن الاستخدام الموجود من الشركات ومن الأفراد هو إيجابي. نرى في يعني الفترة الأخيرة نوع من يعني التصريحات التي تترافق مع زيارات وجلسات. يعني تخيل في أصعب يعني سيناريوهات كان من الصعب أنه نتخيل أكبر 20 شركة متعلقة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي موجودين على سفرة دونالد ترامب. يعني هذا الحدث يعني التاريخ الذي حصل قبل أيام عديدة، نتخيل شركات ضخمة مثل جوجل، مايكروسوفت، انفيديا، أوبن إي آي، أنتروبيك، كل هذه الشركات الضخمة التي عمليا تسيطر على حياة الناس من خلال الذكاء الاصطناعي موجودين يعني وكأنهم في صف على مأدبة عند دونالد ترامب. كان نوع من الاتفاق الداخلي أنه عمليا هذه الشركات ستكون تراقب بعضها البعض. يعني هذا أمر يعني من جهة لربما يعني يذكرنا بأنه موجودين في صراع سياسي واقتصادي لا يقل عن كونه تكنولوجي. وبالآخر إحنا كمستخدمين لابد أن يكون في عنا الوعي الداخلي والذاتي حول هذه الاستخدامات وحول هذه الشركات. شخصيات مثل سام ألتمان تحاول عمليا أن ترفع من أسهم هذه الشركات ومن إقبال الجمهور عليها. أما المخاطر وهذه الأضرار اللي ممكن تكون فقلنا الله، يعني إحنا كل مستخدم وكل شركة ومحاولتها بحماية نفسها وحماية البيانات المتعلقة فيها.
0: أنس أبو دعابس شكرا جزيلا لك كما دائما.
2: شكرا
0: للمحرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك.

يعني نكون وصلنا ختام المنتصف. في الإعداد وتحرير عزم داريني، في التنسيق والإنتاج ميسى عساف، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال جواد عمر عرين نصار، في تطبيق ناس، ونعود إلى اللقاء.

0: يوم واحد حلو
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
1: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. سمحت المحكمة بالنشر اليوم أن النيابة العامة قدمت للمحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد محاضر في الرياضيات بجامعة بار إيلان يبلغ نحو 60 عاما ومن سكان بيتح تكفى تنسب إليه التخطيط على مدار عدة سنوات وبدافع قومي أيديولوجي لتنفيذ مخطط واسع يستهدف مئات المواطنين العرب في البلاد بمن فيهم البدو إضافة إلى فلسطينيين من سكان القدس الشرقية والضفة الغربية. وتنسب النيابة إلى المتهم مخالفات أمنية بينها التحضير لتنفيذ عمل إرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب إلى جانب الابتزاز بالتهديد وعرقلة سير العدالة، كما طلبت إبقاءه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.

0: قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد طارق عويضة في الخمسينيات من العمر من سكان القدس تنسب له تواصل مع عميل أجنبي وتصوير مواقع مختلفة في المدينة بناء على طلبه. وبحسب لائحة الاتهام أرسل عويضة قبل نحو عام طلبا للانضمام إلى مجموعة على تطبيق تيليجرام كان ينشط فيها العميل الأجنبي. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام بحق صلاح عثمان في 48 من العمر من سكان حي الطور في القدس بتهمة القتل في ظروف مشددة للمواطنة فاطمة الرجبي وذلك قبل نحو 3 أسابيع. وكان عثمان قد التقى بالضحية وقلها بسيارته باتجاه منزله بعد أن أخبرها بأنه سيحضر لها مبلغ مالي. ووفقا لائحة الاتهام أخرج عثمان مطرقة من صندوق السيارة وضربها على رأسها ما أدى إلى وفاتها بعد وقت قصير. وبعد ارتكاب الجريمة وضع عثمان جثمان الضحية داخل برميل كان قد اشتراه مسبقا وسكب عليه مادة عازلة. قتل فلسطيني وأصيب 2 آخران اليوم برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة شرق الخليل في حادث قالت مصادر إسرائيلية أنه وقع عقب محاولة دهس جنود على الطريق الواصل بين مستوطنة معلي حفر ومنطقة النبي يقين. وفق أحدث التقارير الإسرائيلية كان 3 فلسطينيين يستقلون مركبة وحاولوا وفق الادعاء دهس جنود إسرائيليين كانوا داخل مركبة عسكرية قبل أن يرد الجنود بإطلاق النار باتجاههم. مددت محكمة الصلح في بيت تحتيكفا حتى يوم غد اعتقال 3 مساعدات في روضة أطفال بمنطقة الشارون يشتبه في تورطهن بممارسات عنيفة وإساءة معاملة لأطفال رضع. ولا يزال أمر حظر النشر ساريا بشأن أسماء المشتبه بهن واسم الروضة. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي محذرا من أن واشنطن قد تضطر إلى فرض ذلك بالقوة إذا لم تفعل طهران ذلك بمحض إرادتها. يأتي ذلك فيما توعد قائد هيئة الأركان الإيرانية بالرد بقوة على أي هجوم يستهدف إيران محذرا من أن اندلاع حرب جديدة سيجعل تداعياتها تطال الجميع. وقال أن إيران لن تنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية للرد على أي اعتداء مؤكدا أن الرد سيكون شديدا سواء وقع الهجوم قبل الانتخابات أو بعدها. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه نفذ بواسطة نحو 100 طائرة حربية غارات استهدفت أكثر من 300 هدف تابع للحوثيين وذلك في إطار عملية أطلق عليها اسم فجر اليمن. وقال التحالف أنه يعمل على توفير حماية جوية لمضيق باب المندب مشيرا إلى أن العمليات ضد الأهداف المتحركة لا تزال مستمرة. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ويكون الطقس غائما جزئيا وخريفيا وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. ختام الموجز أما الآن أنتم على موعد مع برنامج بالمختص المفيد مع الزميل عفاف شيني. كونوا بخير إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

أهلا فيكم في عدد جديد من برنامج المختص المفيد. برحب فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. موضوع حلقتنا اليوم هو سرطان الجلد اللي يعتبر من أكثر أنواع السرطان اللي يرتبط التعامل معها بقدرتنا عمليا على

0: انتباه للتغيرات اللي قد تظهر على أجسامنا والكشف عنها في الوقت المناسب. إذن في حلقة اليوم رح نفتح ملف سرطان الجلد ونخص بالذكر الميلانوما. رح نتحدث عن الكثير من المحاور والنقاط اللي مهم نرفع الوعي تجاهها من عوامل الخطر، علامات الإنذار، ربما أهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية. وكما نفعل دائما رح نفصل بين الحقائق الطبية والمفاهيم الشائعة. في هذه الحلقة وعلى كرسي المختص ترافقني الدكتورة حلوي حماد، الطبيبة المختصة والباحثة في الأمراض الجلدية. أهلا وسهلا فيك دكتورة حلوي.
1: أهلا عفاف.
0: يعني دكتورة، موضوع غاية في الأهمية، وبفكر في كتير مفاهيم يمكن لازم اليوم وكأنه نوضحها، نبعدها عن أنها تكون مفاهيم خاطئة، فنبلش الموضوع من بدايته وأسألك كيف طبيا بتعرفوا سرطانات الجلد؟
1: إيه، عشان نعرف سرطان الجلد اللي هو أنواع مش نوع واحد، لازم نحكي باختصار عن مبنى الجلد اللي هو مكون من خلايا جلدية اللي هي حرشفية أو قاعدية، والخلايا الصبغية، وخلايا بالأجهزة أخرى مثل جهاز المناعة أو جهاز الأعصاب اللي هي تعرف بميريكل سيل. أي خلل بنمو وتكاثر وانقسام هاي الخلايا وبالمادة الوراثية اللي بتكون موجودة فيها بسبب سرطان. فعشان هيك عندنا سرطان جلد اللي هو نوعه يحدد حسب الخلية اللي بيكون فيها المشكلة أو الخلل، واللي بيؤدي لخروج التكاثر تبعها عن رقابة الجسم وجهاز المناعة.
0: طب دكتورة، لأنه عم نحكي عن أنواع من سرطان الجلد أو سرطانات الجلد، خليني أسألك شو أبرز الأنواع؟ هل بتقسموها حسب مجموعات؟ وإذا في يعني نوع اللي يعتبر الأكثر خطرا أو نوع اللي شائع أكثر من غيره؟
1: رح أحكي الأنواع الأساسية والأكثر شائع، هو حكينا مصدرها حسب الخلية اللي هي بتكون الأساس اللي بيكون فيها الخلل. في أكثر السرطانات الجلد انتشارا هو البازل سيل كارسينوما أو ترجمة هي سرطان الخلايا القاعدية، هو الأكثر انتشارا، يعني منتشر لدرجة حتى بيكونش في معطيات واضحة لمدى انتشاره لأنه بيكونش في تسجيل دائم. عادة بيكون العلاج بس الاستئصال وبأثرش على أمور أخرى، ولكن إذا بتعالجش بالوقت الصح بيكون في احتمال أنه يكون في تأثير على أنسجة وأجهزة أخرى. بعدين عندنا سرطان الخلايا الحرشفية اللي هو بيجي بالثاني من ناحية الانتشار ولكن أكثر خطورة، والسرطان اللي هو أكثر خطورة اللي يؤدي إلى الموت يعني من ناحية إذا لا يتم علاجه واستئصاله بالوقت المناسب هو الميلانوما. رح نتطرق عنه كمان أكثر. وفي سرطانات اللي هي اللي بتكون موجودة بالجلد بس المصدر مش خلايا جلدية زي الليمفوما الجلد، أو سرطان ميركل سيل كارسينوما اللي هو بيكون من خلايا التابعة لجهاز الأعصاب الموجودة بالجلد.
0: طب دكتورة، بما أنك ذكرتي الميلانوما، ويعني كيف عم نفهم منك هو من أخطر أنواع السرطانات، ممكن صحيح. لا قدر الله أيضا إذا لم يتم التشخيص المبكر أو تلقي العلاج بمرحلة مبكرة يوصل للوفاة، شو المعطيات بتقول بالبلاد؟ قديش موجود؟ قديش شائع؟
1: هو بالنسبة لسرطانات الجلد مش كثير شائع، يعني بمعطيات عالمية مرات بيكون نسبة قريب 2% من السرطانات الجلد، يعني بيكون نسبة الإصابة بالميلانوما، ولكن هو مسؤول عن 75% ومرات أكثر من حالات الوفاة مرتبطة بسرطانات الجلد. فهو من ناحية خطورة الأخطر. بالبلاد في كان معطيات اللي هي دقيقة وموثقة من السنوات الأخيرة، يعني آخر سنة 22، إنه في ما يقارب 900 حالة جديدة هون بالبلاد اللي هي كانت ميلانوما متقدمة يعني خطرة، اللي هي بتكون منتشرة مش بس بالجلد، و600 حالة اللي هي بس محددة بس بالجلد نفسه، يعني اللي العلاج بيكون أبسط. بالنسبة لمدى انتشارها أغلب الحالات كانت بالمجتمع اليهودي. المعطيات اللي كانت من السنوات الأخيرة ما يقارب 14 حالة لمئة ألف عند الرجال اليهود، 12 حالة لمئة ألف عند النساء من المجتمع اليهودي. بالمجتمع العربي نسبة قليلة، كانت ما يقارب 1.2 لمئة ألف شخص عند الرجال والنساء. بس النسبة المنخفضة بالمجتمع العربي في إلها عدة عوامل. أول إشي إنه ما في انتشار ووعي لثقافة الفحص الدوري للشامات واكتشاف مبكر لسرطان الجلد، بالإضافة لعوامل وراثية تتعلق بلون البشرة أنه أكثر تميل للقمحية الحنطية، البشرة بتكون داكنة أكثر. بس أن النسبة المنخفضة بالمجتمع العربي هي مش سبب أنه ما يكون في

0: توعية ونطمن يعني أكثر من اللازم. فلازم دائما يكون في، لأنه هو خطر، وبالذات بالمجتمعات وبالأعراق اللي بيكون مش نسبة الإصابة واطية بنكتشفها بدرجة اللي هي بتكون متقدمة
1: مع الأسف الشديد، وهذا بصعب يمكن بسيرورة العلاج. دكتورة، إحنا يعني بسياق الحديث عن كل أنواع السرطانات تعودنا نسأل مين الأشخاص اللي هني في دائرة الخطورة، مين الفئات أو اللي يعتبروا أكثر عرضة للإصابة بهاي السرطانات؟
0: ممكن نحكي بشكل عام العوامل المرتبطة بإصابة أكثر بسرطانات الجلد الحرشوفية والقاعدية والميلانوما. الجيل، التقدم بالعمر، هذا حاله عامل اللي هو مهم. إصابة سابقة سواء عند الشخص نفسه أو خلفية عائلية لإصابة سابقة بسرطان الجلد، بالذات إذا ما يتعلق بالميلانوما. التعرض الكبير والمتراكم لأشعة الشمس، نحكي إحنا عن سنوات وعشرات السنوات، يعني الأشخاص اللي ضمن شغلهم مثلا بيستغلوا بالزراعة، الفلاحة، الشواطئ، كل هاي الأمور، اللي حتى الطيارين مثلا اللي بتعرضوا للشمس بشكل مكثف لسنوات كثيرة هن أكثر عرضة، منقذين السباحة وكل هاي مجالات العمل، أو حتى الناس اللي بتتعرض للشمس كانت كل الوقت بدون الوقاية اللي رح نحكي عنها.
1: كمان رسالة للي بعده بشكك قديش ممكن التعرض المباشر والمطول للشمس إنه يكون يعني عامل مؤثر سرطانات الجلد. لا، اليوم يعني بشكل واضح بتقدروا تحكوا عن هذا العامل،
0: هو مش رح نشوف الأثر بسنة أو سنتين القريبات، بنشوفه بعد يعني عشرات السنين. وفي يعني مثلا معطى مهم، التعرض لحروق من الشمس بالطفولة هو بشكل يعني مثبت هو عامل ممكن يأثر على الخطورة أو الإصابة بالميلانوما، يعني حروق من الشمس. في كثير أدوية اللي هي تثبط جهاز المناعة سواء للأشخاص اللي مثلا بيكون في زرع أعضاء أو لأسباب أخرى، هاي كمان بتزيد من احتمالية الإصابة بسرطانات الجلد. علاجات بالأشعة كمان إذا بتكون مطولة أو عدة مرات ممكن تزيد الإصابة بسرطانات الجلد. في أمراض وراثية هي نادرة بس كمان يعني مفروض نذكرها من ضمن الأسباب، وتحديدا بالنسبة للميلانوما وجود شامات عديدة بالجسم، أكثر من 50 شامة يعني حسب الأبحاث، هو بحد ذاته مؤشر اللي بدل إنه لازم هذا الشخص يكون بمتابعة مكثفة أكثر.
1: دكتورة، كمان ذكرتي سرطان خلايا الحرشوفية، في هاي الحالة العوامل بتختلف، يعني العوامل اللي قد تزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
0: إضافة للعوامل اللي ذكرناها. هذا السرطان ممكن يكون بالأنسجة اللي بيكون رطبة مثل يعني الثام أو الحلق أو عنق الرحم أو المناطق التناسلية، السرطان مثلا بالفم أو الشفتين. هذا النوع من السرطان الخلايا الحرشوفية مرتبط بالتدخين عن دون كل الأنسجة أنواع. وفي الإصابة بفيروس اللي بنتقل بالعلاقة الجنسية مش بس يعني هذا السبب الأساسي اللي هو HPV اللي ممكن يزيد من الإصابة أو يسبب سرطان الجلد بعنق الرحم أو بالأنسجة اللي هي مثلا ممكن تكون بالفم أو بالحلق وبهاي المناطق.
1: نعم، واليوم كمان لا يعني لسرطان عنق الرحم في وكأنه دايما توصي لفحوصات دورية.
0: بالزبط.
1: دكتورة حلوي، عم نذكر كتير الشمات بطبيعة الحال في هذا السياق، وهون سؤال اللي دائما يطرح، هل ممكن انه شامي موجود انفحصت بشي مرحلة امورها تمام ما فيش فيها خلايا سرطانية انها تتحول لانها تكون ميلانوما على سبيل المثال؟
0: سؤال حلو ومهم انه نوضحه، انه حسب الابحاث ودائما بحاجة احنا لكمان ابحاث، بس المعطيات الحالية بتدل انه ب70% من الحالات الميلانوما بتنشأ كميلانوما من الاساس، يعني ما يسمى علميا دينوفو، ولكن ب30% من الحالات ممكن تكون مبنية على شامة اللي هي موجودة مسبقا. بس بالحالتين إلنا بالنظر إحنا منشوف شامات، يعني ما منقدر نفرق بالنظر أو كأشخاص يعني عاديين إذا هاي الشامة هي ميلانوما أو لا. فهي بالأغلب ممكن تنشأ كميلانوما من الأساس ب70% من الحالات، وب30% من الحالات ممكن تكون مرتبطة بشامة موجودة مسبقا. عشان هيك دائما مهم فحص دوري للشامات اللي موجودة بالأساس
1: اللي هي موجودة في الجسم. طب وهذا كمان إسا يعني سؤال اللي بيكون في ذات السياق، كيف منفحص الشامات دكتورة؟ يعني إحنا بنعرف بسرطانات أخرى مرات في فحوصات بيتية، هل في إشي إحنا عنا مسؤولية عليه إنه ننتبه له وتغيرات معينة يمكن لازم يعني تضل عيننا على الشامات اللي موجودة في جسمنا وبناء على ذلك نتوجه للطبيب؟

0: في أول إشي توصية عامي إنه كل شخص يطلع على الجسم كل الجسم مرة بالشهر. في زي علامات أو مؤشرات ممكن تلخيصها بـ A B C D E اللي بتخلينا نطلع على الشامل ضمن اعتبارات معينة، إنه تكون هل هي متناسقة أو لا، هل الحدود واضحة أو لا، أو حادة أو بتفصلها عن الجلد بشكل حاد أو لا. إذا في بيكون بالشامي نفسها أكثر من 3 ألوان هذا مؤشر خطر. إذا بيكون الكبر تبعها هاي يعني معطى اللي هو بدنا نكون حذرين فيه أكثر من 6 ملليمتر، مع إنه الميلانوما ممكن تكون أصغر، بس إنه شامات اللي هي أكبر من 6 ملليمتر بتحتاج لفحص اللي هو عند طبيب.
1: الميلانوما ممكن تكون أصغر من 6 ملي.
0: يعني هذا معطى اللي هو بالفحص العام، بس هي عشان هيك بحب أنوه لإله، يعني هو مش يعني هيك قاعدة أو قانون، لأنه عن جد الميلانوما ممكن تكون كثير صغيرة. أهم إشي إلنا بالبيت إنه نفحصه، إنه إذا بيكون في ديناميكية أو تغير بالشامي، يعني إذا بتغير باللونها أو ملمسها أو الحدود أو الكبر، هذا إشي لازم ننتبه له. وفي زي مؤشر اللي بيحكوا عنه اللي هو إذا بنشوف شامي نطلع مثلا على الظهر او على البطن او اي منطقة ونشوف في شامي بارزي إلنا بالعين هيك مختلفة، هذا الاختلاف يعني مفروض انه نفحصه، بيكون لونها مختلف او شكلها مختلف عن المبنى الشمات اللي موجود عندنا. بس هذا ما يعني انه كل إشي احنا بنشوفه حسب هالقواعد هو ميلانوما، وهاي اللي مؤشرات هي هدفها التطمين مش التخويف. يعني مرات هيك التوعية مش بالطريقة الصح بتخلي الناس ترتعب، فالهدف من هاي الإشارات إنه تخلينا نكون أكثر منتبهين عشان نتوجه للطبيب وهو اللي يحدد.
1: صحيح، والطبيب المهني اللي يقدر فعليا يشخص ويطمننا. دكتورة، يعني قبل ما ننتقل لسؤال تاني بهذا السياق، لما عم نحكي عن الشمات والكشف المبكر وانت ذكرتي موضوع التوعية، مهم أسألك قديش هاي الحملات عم بتغير بسلوك الناس، قديش عم تنجح إنها ترفع الوعي؟ لأن اليوم موضوع المنصات الاجتماعية، كل شخص فينا موجود بمنصة أو بمنصتين أو أكثر، في تطرق، في شخصيات اللي عندها أرقام تحكي على هذا الموضوع، صفحات طبية، كيف تطلع يعني على هاي الزاوية؟
0: أنا بشوف إنه المشاركة الشخصية هي إشي مهم. يعني بالفترة الأخيرة في فنانة فايا يونان شاركت تجربتها بإصابتها شخصيا بسرطان الميلانوما، لأنه كانت تستعمل أسرة التسمير، فهي رح كمان رح نتطرقه. القصة الشخصية كانت مفيدة، أثرت بالناس، أعطت وعي. بس بهاي الإشي بحب أنوه إنه بالذات هاي الموضوع، وفي كمان يعني أسبوع توعية لسرطان الجلد اللي بيكون عادة بالصيف، اللي بدي أشدد عليه إنه فحص الدوري وش الاهتمامنا بالفحص الدوري للشمات هو مش بس ترند ولا بفصل معين ولا بشهر معين، هو لازم يكون عنا هاي الإدراك وهاي الاهتمام بجلدنا وبالشمات عنا على مدار السنة.
1: صحيح.
0: والهدف من كل هاي المشاركات هو مش إنه الناس ترتعب من الموضوع، بالعكس يعني هي توعية، بس إنه نأخذها بالجانب الهادئ يعني والمهني. صحيح. الموضوع.
1: وإنه نكون منتبهين لأنه في إلنا دور يعني بنهاية المطاف طبعاً. كمان وأنت ذكرتي موضوع المتابعة وإنه ننتبه، وهذا بخدني للسؤال الجاي. دكتورة، في مناطق بالجسم اللي يعني مهم نشدد عليها في إطار الفحص الذاتي أكثر من غيرها؟
0: مثلا في مناطق احنا بننتبه لهاش بشكل دوري، مثل الظهر ممكن نستعين حدا بالعيلة انه يتطلع، خلف الاذنين، فروة الراس، كثير حالات سواء ميلانوما او امراض جلدية، يعني مش شرط سرطان الجلد، اللي بيكتشفوها مثلا الكوافير الشعر او الناس اللي بتشوف فروة الراس، لان احنا مش عن جد منشوفها، بين اصابع الايدين، بين اصابع الاجرين، كفة الاجر من تحت، هاي مناطق برضو مهم ننتبه لها. وكمان المناطق الحساسة، الاعضاء التناسلية المؤخرة، كمان ممكن انه يكون فيها، حتى لو انه هي يعني من ناحية نظرية تتعرضش للشمس، بس ممكن يكون فيها حالات اللي هي لسرطان الجلد او شمات او امور اللي تستدعي فحص اضافي.
1: نعم، فحص اللي يكون مفصل اكثر. وقبل ما نخرج لفاصل اسألك، وينتا ينصح هيك نركز التوصيات، وينتا ينصح انه نتوجه لطبيبة الجلد او طبيب الجلد لفحص الشمات؟ ويمكن الناس كمان عندها فضول تعرف كيف بتم الفحص، يعني هل دايما عم نحكي عن عدسة مكبرة وفحص بهذا الشكل أم في فحوصات متقدمة أكثر؟
0: الفحص الشمات الدوري عند طبيب جلد موصى به بشكل عام مرة بالسنة، إلا في حالات الناس اللي عندها خلفية شخصية أو عائلية لسرطان الجلد أو لمؤشرات والعوامل اللي ذكرناها، مفضل تعمل الفحوصات وتيرة اللي هي أعلى. فحص طبيب الجلد بيكون أو طبيبة الجلد باستعمال جهاز يسمى الديرموسكوب اللي هو أداة مساعدة. يعني الديرموسكوب لحاله ما بيشخص سرطان الجلد, هو أداة مساعدة اللي بنمرك فيها على كل الشمات والأورام والأي أمور موجودة بالجلد. بتم عمل الفحص بطريقة اللي هو شامل لكل الجسم, يعني ما يشمل المناطق الحساسة, فروة الرأس, كل الجسم. مهم ينعمل بطريقة اللي هي تحترم خصوصية وحساسية هذا الفحص. ممكن يكون معنا مرافق خلال هذا الفحص, ووتيرة الفحص يحدد طبيب الجلد حسب الخلفية الشخصية لكل شخص.
1: وانت ينصح عمليا دكتورة انه يكون يعني في تصوير كامل للشمات ومتابعتها في اي حالة؟
0: في فحص اللي هو يسمى التصوير الشمات الكامل, بيكون في جهاز اللي هو تطور اللي بيكون بتصوير الجسم بتصويرات مقطعية. بس مهم نذكر انه الطبيب جلد هو اللي بمرك على هاي الصور, يعني الجهاز نفسه غير مؤهل انه يشخص سرطان الجلد او الشمات اللي هي مفضل نعملها كمان فحوصات. هو طريقة مساعدة لما بيكون في شخص مثلا في عدة توصيات من الاشخاص اللي مفضل يعملوا هذا الفحص, هن الناس اللي عندهن خلفية شخصية او عائلية لميلانوما او عندهن كثير شمات, يعني اكثر من 5 شامي. فبيكون عنا دائما مرجعية بالصور نشوف هل في تغيير أو تغيير بعدد أو شكل الشمات. مهم أنوه إنه هذا الفحص مش مشمول بسلة الأدوية عنا بالبلاد, وهو يعني مفضل فيه بس بحالات معينة. فعشان هيك هو مش بديل, يعني دائما هي أداة مساعدة. يعني حتى هذا التصوير اللي حاليا برضو فيه أجهزة اللي فيه بيكون فيها ذكاء اصطناعي, هي ما زالت أداة مساعدة. يعني اللي بيحدد واللي بيقرر هو طبيب الجلد
1: طبعا بعد ما يعني يطلع على كل الصورة الطبية والفحوصات بشكل مفصل. طيب دكتور رح نخرج إلى فاصل, بعد الفاصل رح نعود ونستكمل هذا العدد من برنامج المختص المفيد مع دكتورة حلوة حماد, عم نتحدث عن موضوع سرطانات الجلد وبشكل خاص وبشكل مفصل أكثر ربما عن الميلانوما. ابقوا معنا.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: يوم واحد حلو
2: بس اليومين أحلى ونص.
1: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
2: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
1: يوم السبت 10/10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
2: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10/11/10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم في هذا العدد من برنامج المختص المفيد. اليوم عم نتحدث عن سرطانات الجلد والميلانوما، وترافقني في هذه الحلقة دكتورة حلوي حماد الباحثي والطبيبي المختصة في الأمراض الجلدية. عن جديد أهلا وسهلا فيك دكتورة حلوي. يعني كتير تفاصيل يمكن هيك سلطنا الضوء عليها، يا رب نكون توفقنا بأنه نرفع الوعي قبل الفاصل، ولكن لابد من أنه اليوم أسألك أيضا عن دخول الذكاء الاصطناعي دكتورة كمان لمجالكم كأطباء مختصين في الأمراض الجلدية والسرطانات. يعني مين فينا ما سمعش أنه في شخص أخذ جواب شي فحص سي تي أو ام ار اي وحطه في واحد من يعني أدوات الذكاء الاصطناعي ليفحص شو الجواب؟ هل بيصير هيك في موضوع السرطانات والشمات؟ يعني الناس بتحب تفحص من خلال الذكاء الاصطناعي قبل ما تتوجه للدكتور أو الدكتورة؟
1: إيه، هون نقسم الموضوع لقسمين. في الذكاء الاصطناعي اللي بيكون موجود بالأجهزة الطبية اللي هو بنفحص، يعني بمرق سيرورة يعني عشان يأخذ تصريحات مناسبة، وحتى بعد هاي التطورات بيكون أداة مساعدة، يعني كيف حكينا مثلا بالتصوير الشامل للجسم أو ربط أدوات ذكاء اصطناعي مع الديرموسكوب، ولكن هاي بيكون باستعمال طبيب وبتكون كأداة مساعدة. ما بيقدر الذكاء الاصطناعي حاليا، يعني واحد بيعرف شو
0: ممكن يتطور لأنه يستبدل كتير أمور،
1: بس إنه حاليا مش راح يستبدل طبيب الجلد من كثير نواحي. بما يخص الأدوات الذكاء الاصطناعي الشات جي بي تي أو غيرها اللي إحنا بنستعملها بشكل شخصي، ما بنفع إنه إحنا نبعث له صورة شامي عشان هو يشخصها أو حتى يشوف إذا هي لازم نروح عند الطبيب أو لا. هو غير مؤهل لهذا الموضوع،
0: ممكن الجواب بيكونش دقيق وعلمي ومهني،
1: بيكون مرات بخوف، يعني مش مفضل هيك. يعني حتى أنا كطبيبة بنفعش أشخص في مجال واسع اللي هو اسمه تيليديرماتولوجيا، اللي هو عن طريق صور أو محادثات فيديو مع أشخاص. بالذات كل ما يخص الشمات وسرطان الجلد ما بنفع إنه إحنا نشخصه بناء على صورة أو مقطع فيديو. لازم يكون في فحص اللي هو شخصي ومهني باستعمال الديرموسكوب أو أدوات مساعدة أخرى عشان نقدر نصل لقرار. ما بنفع عن طريق صور، سواء انه تبعثها لطبيب جلد مش مهم شو اختصاصه، يعني لو انه اكثر حدا مختص بزبطش نشخص شامات او سرطان جلد حسب الصورة، او حتى لأدوات التشات جي بي تي اللي احنا بنستعملها بشكل يومي.
0: صحيح، بموضوع الشامات واي موضوع طبي اخر بس الطبيب هيك المختص اللي بيقدر فعليا يعطينا الاجابة المفصلة والمهنية والطبية على كل سؤال. دكتورة حلوة، شو العلاجات اليوم الاساسية لسرطانات الجلد؟ يعني حتى لما تحدثتي عن الميلانوما قلتي ممكن انه لا قدر الله يوصل للوفاة إذا لم يعالج بالوقت السليم وما بيكون في تدخل سريع. فهذا اليوم أكثر سؤال يسأل بموضوع السرطانات، هل في علاجات وشو هي العلاجات المطروحة؟
1: أول إشي الوقاية، التشخيص المبكر هو الإشي يعني الأهم نقطة اللي بحب أشدد عليها. إذا بيكون في عنا شك ولو إنه صغير جدا بأنه في شامة أو ندبة جلدية اللي ممكن تكون في احتمال ولو بسيط إنه تكون سرطان جلد، نبعث توصية من طبيب مختص بالأمراض الجلدية لطبيب جراح تجميل مختص اللي مؤهل إنه يزيل الشمات، وهي نقطة جدا جدا مهمة يعني مفصلية. اللي مؤهل يزيل الشمات من الجلد هو يا جراح تجميل مختص يا طبيب جلد مختص عامل هاي بنسميها بعثات معينة بالعمليات. الاستئصال دائما بتم عن طريق طبيب مختص، وبعدها بيبعثوا العينة أو ما استئصل لفحص أنسجي، وساعتها بنعرف الجواب الأساسي إذا بيكون في حاجة لاستئصال اللي هو موسع أكثر أو بحاجة لعلاجات اللي هي متقدمة أكثر. بأنواع العمليات، في عملية تسمى موس اللي بيعملوها جراحين التجميل اللي هي بمناطق مثل الوجه أو مناطق أخرى اللي بتم فيها فحص مخبري للأنسجة.

0: الحراري خلال العملية عشان ما يكون في ندب اللي كثير واسعة. وبهاي النقطة بدي أشدد إنه ما بنفع ولا أخصائي التجميل ولا طبيب عام إنه يعمل إزالة بالليزر أو بعرف شو باقي طرق لا شمات.
1: أي نقطة مهمة، لأن اليوم في مراكز ممكن إنه تقول أنا بعطي خدمة كذا وكذا، وزي ما أنت ذكرتي هاي أمور كتير مهم إنه نكون واعين وحساسين عند مين بنعمل هذا الإجراء.
0: لأنه في طريقة لازم يستأصل بطريقة معينة وينبعث لفحص أنسجة، وفي مرات بيجي كثير أشخاص بطلبوا إنه اعملي لي فحص إنه بنفع الأخصائية التجميل اللي نتقيمهن. ما بنفع، ما في هيك إشي. إحنا دائما نتعامل حتى لو إنه إشي بالنسبة زائد جلدي أو أكيد فيش في إشي، لازم إحنا الفحص أو الاستئصال حتى تجميليا يكون عند أشخاص اللي هن مؤهلين، يعني أطباء سواء تجميل أو جلد اللي هن مؤهلين.
1: نعم. طب دكتورة أنا كمان بس بدي أنوه، إحنا رح يكون عندنا حلقة خاصة كمان مع طبيب مختص في الأورام حول العلاجات المتقدمة أيضا لسرطانات الجلد، ولكن عم نأخذ منك كل هاي التفاصيل المهنية والطبية. وهون بدي أسألك، هل إزالة جميع الشمات بتقلل من احتمالية أو يعني بتمنع الإصابة بالميلانوما؟
0: سؤال حلو، وكيف حكينا إنه الجواب هو لا، لأنه الميلانوما ممكن بكثير حالات، حكينا ممكن 70% من الحالات تنشأ كميلانوما من الأساس. فحتى لو أزلنا كل الشمات من الجسم، في احتمال تنشأ الميلانوما بدون علاقة للشمات اللي موجودة. إضافة إلى إزالة الشامة بطريقة صحيحة هي عملية جراحية، يعني في إلها مضاعفات العملية الجراحية سواء بالندبات أو التلوث أو مضاعفات أخرى. ففيش ولا أي توصية إنه يتم إزالة كل الشمات من الجسم، حتى بالأشخاص اللي كيف حكينا عندهم شمات كثيرة، هو لحاله مؤشر يعني لا ممكن يزيد احتمالية الإصابة بميلانوما.
1: نعم دكتورة حلوة، حكينا كثير عن أشعة الشمس هيك بالجزء الأول من هاي الحلقة، وبالتالي أنت قبل شوي ذكرتي موضوع الوقاية. خلينا هيك ندمج هدول المحورين وأسألك عن أضرار الشمس كمان مرة، لأنه هذا موضوع غاية في الأهمية، كثير لازم نكون واعين لإله. ومنسمع إنه كثير مرات في استخفاف وكأنه يلا مش عن جد، ما إحنا كمان بناكل أكل مش كتير، بتعرفي هاي الأمور التبريرات اللي الناس بتعطيها وأكيد بتسمعيها بالعيادة. أضرار الشمس، وهل يعني للتعرض للشمس في أضرار ولكن أيضا في فوائد صحية؟
0: صح. أول إشي كلمة السر هي التوازن. الشمس إلها كثير فوائد سواء لصحتنا النفسية أو الذهنية، وكمان بإنتاج فيتامين دي. يعني الجلد هو الآلة الأساسية للجسم لإنتاج فيتامين دي، وبنفس الوقت التعرض اللي هو بشكل اللي هو بدون وعي كافي ممكن يعرضنا للإصابة بسرطان الجلد. من ناحية أنواع أشعة الشمس، إحنا في عنا عدة أنواع. في الإنفراريد اللي بتشعرنا بالحرارة، في عنا الأشعة الفوق بنفسجية اللي مهم نذكرها لأنه رح يعني نشرح شو باختيار الواقع الشمس وكل هاي الأمور. في عنا اليو في سي اللي هي بتصلش عادة لإلنا، وفي اليو في بي واليو في إيه اللي هي هذول الاسمين جدا مهمات لأنه مرتبطات بالتعرض إلهن بشكل اللي هو كثير ممكن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد. وفي الفيزيبل لايت اللي هو الضوء المرئي اللي إحنا منشوفه، اللي ما في فحوصات أو تأكيد واضح لارتباطه بسرطان الجلد. يعني من أشعة الشمس الأساسيات المرتبطات بسرطان الجلد هني UVB و UVA.
1: وهذا يعني منيح نكون عارفين على الأقل على مستوى المعلومة. دكتورة بالإضافة لأنك يعني هيك فصلتي لنا بموضوع أشعة الشمس وأنه منا بيرتبط بزيادة خطر سرطان الجلد، خليني أسألك عن الترندات. يعني مع الأسف الشديد عم بيكون إلها مرات كمان كتير تأثير سلبي. ترند UVN اندكس شو حقيقته، كيف يمكن الاستفاده منه للي ما سمعش عنه كمان، اذا بدك تشرحي بقى كمان كلمه عن شو
0: عمله. اليو في اندكس بالصيف الاخير يعني الاشهر الاخيره كان كثير ترند على تيك توك عند المراهقين، انه بيفحصوا وين تبي يكون اليو في اندكس عالي عشان يروحوا يتشمسوا وياخذوا لون او يصيروا اكثر سمار. والاستعمال العلمي والمهني لليو في اندكس هو العكس تماما. يعني احنا لازم لما نشوف اليو في اندكس عالي إنه نمتنع عن التعرض للشمس لوقت طويل. هني كانوا يشوفوا وين اليو في اندكس عالي عشان يطلعوا على الشمس عشان يكون في تان أو تسمير.
1: وبالتالي هذا إله أضرار.
0: هذا إله أضرار بالضبط. فإحنا مهم هنا إنه اليو في اندكس أصلاً وين منشوفه، بحالة الطقس بكل تطبيقات الطقس الموجودة على التلفونات بيكون في مكتوب يو في اندكس اللي هو الأشعة اللي ذكرناها، أشعة الفوق بنفسجية اللي هي مرتبطة بسرطان الجلد وأضرار للجلد، اللي لما يكون فوق 3 إحنا مش مفضل نتعرض للشمس بوقت طويل. فالتيك توك أو كل الترند

0: الترندات اللي كانت حاليا كانوا ياخذوه انه وين بيكون عالي يلا تعال نطلع على الشمس عشان
1: الناس
0: نغير لون
1: تبعه باي معطى عشان تعمل ترند وبالتالي عم نقول في له اضراره
0: لانه التسمير بالذات يعني سواء بشكل مباشر او باجهزه التسمير هو من المسببات يعني بشكل موثوق لزياده الاحتمال الاصابه بسرطان الجلد.
1: صحيح. طب دكتوره اهم طرق الوقايه من اضرار اشعه الشمس او الاشعه المضره شو اليوم التوصيات؟
0: التوصيات اهم شيء انه الوقايه هي مش بس بكريمات او مستحضرات الواقيه للشمس، الاشياء الاساسيه البسيطه هي لا يعني اهميتها مش اقل من واقي الشمس، سواء كان قبعه واسعه الاطراف، ملابس اللي هي طويله، نظارات حول منطقه العينين اللي هي منطقه اللي هي حساسه، انه ما نتعرضش للشمس بساعات الذروه او بساعات اللي فيها اليو في اندكس كثير عالي اللي هي يعني بتختلف التوصيات او حسب المنطقه او الفصل، بس هي بين 10 من الساعه 10 الصبح للساعة 4، إنه ما نكونش بفترات طويلة بالشمس بهاي الساعات، وإذا كنا نستعمل كل الطرق الواقية، وأكيد طبعا الواقي الشمس اللي هي الكريمات والمستحضرات الثانية.
1: طب خدينا على واقي الشمس اليوم بتفوتي على أي متجر أو صيدلية في عشرات الأنواع بأقل تقدير، كيف الناس تعرف تختار واقي الشمس المناسب وكمان شو الطريقة الصحيحة لاستعماله؟ لغاية اليوم دكتورة في جدل على موضوع شو معنى 50 و60 اللي مكتوب على الكريمات أو المرشات.
0: صح، بدنا نحاول نبسط الموضوع. يلا. بالنسبة للواقي الشمس لنطلع على معطيات إنه هو بيعطي تغطية من الـ UVB اللي بتكون مؤشر إلها بـ SPF. الـ SPF هو زي عامل اللي هو مختبري اللي بيفحص مدى نجاعة هذا المستحضر ضد UVB. بس هذا غير كافي، يعني لازم يكون مثلا SPF 50 فما فوق، يعني 50 إذا كان فما فوق مش كثير يعني بفيدنا. كمان انه يكون في تأشير واضح انه هذا الكريم بيعطي وقاية من UVA، بيكون في اشارة UVA مع دائرة او برود سبيكتروم، وانه اذا بدنا نستعمله بالسباحة يكون مكتوب انه هو مقاوم للمياه، بس بكل الاحوال لازم نجدد. من ناحية الكميات لاستعمال واقي الشمس يعني التوصيات المهنية هي 2 ملي جرام لكل سنتيمتر، يعني بكمية اذا يعني ايش اللي نقدر نقيسه هي ما يقارب 8 معالق صغار للجسد البالغ، ما حد بيستعمل هاي الكمية. فالمفضل دائما احنا نجدد الكريم الواقي الشمس كل ساعتين. وهنا بالنسبة لانواع الكريم المستحضرات طبعا احنا بنشوف في بودرة، في ستيك انه زي مسح. صحيح. في مراش، في كريم
1: أو شو الأكثرها نجاعة؟
0: أكثر نجاعة أو عشان يكون القاعدة الأساسية لكريم الواقي الشمس لازم يكون كريم أو لوشن، ما بنفع إنه نستعمل البودرة الواقي الشمس أو الستيك أو المرش كالتغطية الأساسية. هاي المستحضرات مثل المرش أو الستيك أو البودرة ممكن نستعملها لتجديد الواقي الشمس،
1: ولتجديد بتكون ناجعة دكتورة، يعني الأساس نحط اللوشن أو الكريم وبعدين نجدد بهاي الأمور.
0: نجدد بهاي الأمور أو نجدد حتى بالكريم، يعني هاي أفضل طريقة.
1: نعم. طب دكتورة حلوة، أي عمر يمكن استخدام واقي الشمس للأطفال؟ كمان هذا جدل، يعني طلعوا بريت البيت عم بمشوا الطفل بالعرباي أو كانوا موجودين في محل عام، شاطئ، مسبح، هل في مانع أنه في جيل الطفولة المبكر نستعمل لنا هاي الكريمات؟
0: حسب التوصيات الجمعيات سواء بالبلاد أو العالمية مفضل استعمال مستحضرات الواقي الشمس بعد جيل 6 أشهر. قبل جيل 6 أشهر مش مفضل نستعمل الكريمات، مفضل نستعمل الطرق اللي ذكرناها قبل
1: ونخليهن بالظل، يعني
0: نخليهن بالظل لأنه جلدهن بيكون حساس أكثر وهن بيكونوا أكثر عرضة لالتهابات بالجلد أو تحسس من هاي المستحضرات. وكمان الكبار، يعني من المهم نذكر أنه في مستحضرات لا يعني كريمات واقي الشمس ممكن تعمل تحسس إكزيما عند أشخاص معينين، يعني هاي العوارض الأكثر انتشارا من استعمالها.
1: في فكرة صححي لنا إياها إذا غلط ولكن شائعة أنه وكأنه استخدام واقي الشمس بيأثر على إنتاج فيتامين دي في الجسم دكتورة حلوة.
0: هاي كمان أمور اللي هي انفحصت يعني بالمختبر وتبين إنه إحنا بحاجة لوقت قصير جدا عشان ننتج فيتامين دي، فاستعمال واقي الشمس ما بمنع إنتاج الكمية الكافية لفيتامين دي. فهاي النقطة مهم إنه نشدد إنه الكريم الواقي الشمس ما بمنع إنتاج فيتامين دي.
1: نعم. سؤال آخر دكتورة، هل صحيح إنه بعض المستحضرات الواقية من الشمس هي بنفسها قد تسبب أنواع سرطانات جلد معينة؟
0: هاي كمان الترند اللي انتشر مؤخرا بالسوشيال ميديا اللي اعتمد على بحث كثير صغير، انه عملوا بحث على فئران اللي أكلوهن وقت شمس.

0: وأجهزة إلكترونية وما إلى ذلك فعليا بيزيد من خطر تطور سرطان جلد.
1: الأجهزة والشاشات بيكون فيها الفيزيبل لايت أو الضوء المرئي انفحص ما يتعلق بالضوء الأزرق إنه هو بيزيد احتمالية الإصابة بالتصبغات أو بيكون في أصعب معالجة للتصبغات. هي ما بتسبب بشكل مباشر سرطان الجلد يعني بهذا المفهوم، ولكن في زي توصيات بتنصح باستخدام موقع الشمس إذا ناس بتشتغل كثير مع الشاشات
0: فعلا حتى أمام الشاشات
1: عشان إنه تقلل من التصبغات أو بتكون جزء من علاج التصبغات، ولكن ما لحد الآن ما في علاقة واضحة مع سرطان الجلد.
0: نعم، ذكرنا قبل كمان أسرة التسمير، وهذا كمان من الأمور اللي في كتير بحبه خلال الصيف، بفكروا أنه كمان هاي طريقة نحمي نفسنا من أشعة الشمس الضارة، بس عشان لون جلدي يسمر أكثر بيروحوا على أسرة التسمير. دكتورة حلوي،
1: صح، هذا موضوع كثير مهم، وتركت له كمان الفنانة فايا يونان بإصابتها بالميلانوما لأنه كانت تتعرض لأسرة التسمير. أسرة التسمير ممنوعة بدول معينة، للأسف هون ما في منع تام، ولكن كل الجمعيات المختصة بتحطها بفئة مع التدخين كمسبب للسرطان، يعني موثوق ومؤكد جدا أنه هي مسبب لسرطان الجلد. التعرض لأسرة التسمير حتى لجلسة واحدة بيزيد الاحتمالية الإصابة بميلانوما بنسبة كبيرة، وبشددوا دائما على التعرض من تحت جيل 30 أنه هو بيزيد الاحتمالية بالإصابة بسرطان بنسبة برضو كثير عالية.
0: إذن يعني الانتباه أيضا لهاي النقطة. الأجهزة المستخدمة دكتورة حلوي لتجفيف طلاء الأظافر أو تجل الأظافر، كمان منشوف على المنصات الاجتماعية ناس بتحذر وناس بتحكي على هذا الموضوع، بدنا نسمع منك كمان لأنه يعني اليوم الغالبية الساحقة من النساء بيستخدموا هاي المنتجات، بتسبب مخاطر معينة متعلقة بسرطانات الجلد؟
1: لأنه الأشعة المستخدمة بكل ما يتعلق بالأجهزة الأظافر هي UVA، يعني بشكل هي إلها تأثير على إذا بتستخدم بشكل متكرر ويعني على مدى سنوات ممكن تزيد الاحتمالية بنسبة معينة. مفضل التعرض لهذه الأشعة يكون دائما أقل من 10 دقائق، ويكون في وقاية اللي هي بسيطة سواء بواقي الشمس على كفات الإيدين لما نعمل هي هذا التجميل أو هاي الإجراء للأظافر، وفي كمان حتى ممكن نشوف كفوف، في الناس المهتمة أكثر بالموضوع ممكن تلبس كفوف خلال هذا التعرض. الأثر رح نشوفه مش فوري أو حتى مش بعد سنة أو سنتين، هو تراكم لتعرض على مدى سنوات كثيرة وبزيد كمان تصبغات أو البقع بكفات الإيدين،
0: يعني حتى
1: عشان هيك مهم إنه نعمل وقاية
0: ننتبه لها ونكون فعليا منتبهين. دكتورة حلوة يعني حكينا على كتير تفاصيل، ومن ضمنها يعني بفكر انه امور مش كتير متوقعة على سبيل المثال مثل هاي الاجهزة المستخدمة لطلاء الاظافر او جل الاظافر. خلينا نلخص ابرز واهم الرسائل والتوصيات اللي بتحب اليوم انه توصل لكل الاشخاص اللي عم بسمعونا في هاي الحلقة من منطلق رفع الوعي وان ينتبهوا ايضا ويقوموا بكل الخطوات الوقائية.
1: أهم إشي إنه الفحص الدوري للشمات سواء شخصي أو عند طبيب، وإنه يكون هذا الفحص والانتباه والاهتمام بجسدنا بطريقة اللي هي هادية مش يعني نابع عن تخويف أو رعب، بشكل ثابت ودوري مش ترند ومش تابع لفصل أو أسبوع توعية. هاي إشي جسدنا مرافقنا كل الحياة، فعشان هيك كمان الفحوصات لازم ترافقنا كل حياتنا وما تكونش بس لحظية.
0: صحيح.
1: كيف منحكي، وإنه نهتم بالوقاية من الشمس وبنفس الوقت نستمتع بالشمس وتكون علاقتنا فيها صحية لأنه إلها كثير فوائد، ونكون مدركين لكل تغيير سواء بصير عندنا بالجلد أو عند الأشخاص اللي حوالينا وعائلتنا.
0: دكتورة حلوة حماد، بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة معنا وكل هذه المعلومات الكافية والوافية وكذلك أيضا التوصيات.
1: شكرا لك.
0: شكرا جزيلا. المختصة المفيدة دكتورة حلوة حماد الباحثة والطبيب المختصة في الأمراض الجلدية. بهذا نكون قد وصلنا لختام هذا العدد من برنامج المختص المفيد. شكرا لكم على مرافقتنا، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول أيضا لزملائي في التنسيق ماجي علوتي في الهندسة الإذاعية، ياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل، وفي الديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وكنت معكم في تقديم البرنامج وإعداده عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.
2: راديو.

0: الناس المحطة المركزية.
1: غمرني تعيش، سكني فيك سكني فيك،

0: لك غنيت
1: ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء بقيت

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84. مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير أولية بأن قوى من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني في منطقة بنيامين بعد الاشتباه بوصوله وهو يحمل سكينا وإقدامه على إضرام النار في مركبة. هذا ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل إضافية عن الحادثة. في وقت سابق اليوم قتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة شرق الخليل في حادثة قالت مصادر إسرائيلية إنها وقعت عقب محاولة دهس جنود على الطريق الواصل بين مستوطنة معلي حافر ومنطقة النبي يقين. وفق التقارير الإسرائيلية استقل ثلاثة فلسطينيين مركبة وحاولوا دهس جنود إسرائيليين كانوا داخل مركبة عسكرية قبل أن يرد الجنود بإطلاق النار باتجاههم. سمحت المحكمة المركزية في اللد بالنشر أن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام ضد محاضر في الرياضيات بجامعة بار إيلان يبلغ نحو 60 عاما ومن سكان بيتح تيكفا تنسب له مخالفات أمنية بينها التحضير لتنفيذ عمل إرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد التخطيط على مدار عدة سنوات وبدافع قومي أيديولوجي لتنفيذ مخطط واسع يستهدف مئات المواطنين العرب في البلاد بمن فيهم البدو إضافة إلى فلسطينيين من سكان القدس الشرقية والضفة الغربية. وبحسب لائحة الاتهام برزت بلدة طوبة الزنجرية في الشمال كأحد الأهداف المركزية في المخطط. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس المحلي في طوبة الزنجرية مؤيد الهيب إن المجلس

0: لن يتعامل مع القضية باعتبارها حدثا عابرا، مشيرا إلى تحديد جلسة طارئة مع محامين لبحث الخطوات القانونية المقبلة.
1: هناك تصعيد وصعود للتيارات اليمينية المتطرفة في دولة إسرائيل بشكل عام وفي السياسة الإسرائيلية. نحن نتحدث عن رواع شبيبة التلال، نحن نتحدث عن خريجين المدارس الكهنية ومن هم ينهجون هذا النهج العنصري. كثرة التحريض، كثرة الزيارات التحريضية على المجتمع العربي وعلى البلدان العربية، وبالأخص بلدنا طوبة زمغرية. في الآونة الأخيرة كانت لدينا زيارتين، زيارة من الوزير العنصري بن كفير، زيارة من دفي سوكوت، الذي عمليا قمنا بدحرهم وطردهم من بلدنا طوبة زمغرية. مؤسف جدا بأنه جميع النداءات التي قمنا بتوجيهها بعد زيارة بن كفير وبعد زيارة دفي سوكوت إلى بلدنا طوبة زمغرية لم تجد آذانا صاغية، وعمليا هذه هي النتيجة الموجودة. نحن بلدنا طوبة زمغرية رصدنا في الآونة الأخيرة عمليا حركة مشبوهة نوعا ما من شخصيات من المستوطنين ومن رعاة شبيبة التلال الذين قاموا بزيارة بلدنا طوبة زمغرية بأعذار معينة بأنهم يريدون بأن يشتروا الحاجيات وما إلى ذلك. لم نتوقع يوما أبدا بأنه هذه كانت عمليا زيارات استطلاعية من أجل تنفيذ خطط إرهابية ضد بلدنا طوبة زمغرية.
0: أعلنت شرطة اعتقال فلسطيني للاشتباه بإلقاء مياه الصرف الصحي في مجاري الأودية بمنطقة الضفة الغربية. وبحسب الشرطة قام المشتبه به بتوثيق أفعاله ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في تسجيلات نشرت خلال الأسابيع الأخيرة وهو يسكب مخلفات الصرف الصحي في مجاري الأودية. أوقفت الشرطة المشتبه به في منزله، كما صادرت شاحنة الصرف الصحي التي يملكها ونقلتها إلى الجهات المختصة في الإدارة المدنية. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد طارق عويضة في الخمسينيات من العمر من سكان القدس الشرقية، تنسب له التواصل مع عميل أجنبي وتصوير مواقع مختلفة في المدينة بناء على طلبه. وبحسب لائحة الاتهام، أرسل عويضة قبل نحو عام طلبا للانضمام إلى مجموعة على تطبيق تيليجرام كان ينشط فيها العميل الأجنبي. مددت محكمة الصلح في بيت تحتيكفا حتى يوم غد اعتقال 3 مساعدات في روضة أطفال بمنطقة الشارون، يشتبه في تورطهن بممارسات عنيفة وإساءة معاملة لأطفال الرضع، ولا يزال أمر حظر النشر ساريا بشأن أسماء المشتبه بهن واسم الروضة. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، محذرا من أن واشنطن قد تضطر إلى فرض ذلك بالقوة إذا لم تفعل طهران ذلك بمحض إرادتها. في غضون ذلك توعد قائد هيئة الأركان الإيرانية بالرد بقوة على أي هجوم يستهدف إيران، محذرا من أن اندلاع حرب جديدة سيجعل تداعياتها تطال الجميع. وقال إن إيران لن تنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية للرد على أي اعتداء، مؤكدا أن الرد سيكون شديدا سواء وقع الهجوم قبل الانتخابات أو بعدها. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويكون الطقس غائما جزئيا وخارفيا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق. ختام الموجز، ما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا دائما بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فش بعد راديو الناس؟
4: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
5: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائما نسمع راديو الناس.
6: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
7: أنا من أحد الناس اللي دائما بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
8: راديو الناس أحسن ناس عمي.
9: هيدا حكينا راديو.
10: تقريبا دقيقة، ماذا تقولون؟ صحفي أم صحافي؟ إن استخدام المصطلحات في مجال الصحافة فضفاض وفيه الكثير من الالتباس باللفظ، فالصحافة والصحافة هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. أما صحافي وصحافي فهو اسم منسوب إلى صحافة، وهو من يشتغل بمهنة الصحافة. أما صحيفة وجمعها صحيفات وصحائف وصحاف وصحف، فهي جريدة أو ما يكتب من ورق ونحوه. من هنا فإن الصحفية هو اسم منسوب إلى صحيفة، كأن نقول استطلاع صحفي.

0: صحفي فهو اسم منسوب إلى صحف، ومن هنا نقول مؤتمر صحفي.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: يا مساء الخير، يا مساء الورد، الله يسعد لي هالمساء. تحية لكم المستمعات والمستمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا. يلا أجينا لنبدأ استراحتنا، لنبدأ برنامجنا باستراحة منتصف النهار الساعة 3:09 حاليا باستوديوهاتنا. وطبعا هاي دعوة لكل المستمعات والمستمعين، لكل السائقات والسائقين، العاملات والعاملين، لا تنضموا لنا الساعتين القراب للخمسة احنا وانتو، ومواضيع، منوعات، اخبار، دراسات، والكثير الكثير من الامور. هيك نحاول نغير لكم جو، نحاول نسهل عليكم الازدحامات المرورية، ونكون معكم بساعتين خفيفات لطيفات. يلا علو صوت الراديو اولا، بلشوا سجلوا حضوركم تانيا على واتساب على 050-55-77-399. طمنوني مين معنا، مين مش معنا اليوم، مين نسجل له غياب ومين نسجل له حضور، مين مش مريض، مين مش منوزل، مين مش مرشح، مين مش مفلوز، خبرونا.
1: شكله عليك.
0: يلا

يلا بدينا بدينا يسعد هالمساء. اهلا اهلا اهلا. شو هالرسائل الحلوة هاي اللي عم توصلنا؟ شو هالبداية الحلوة؟ شو هالمزاج الحلو اليوم والحضور الحلو طبعا كالعادة؟ الله يسعد لي هالمساء الحلو. يلا بعد شوي رح أقرأ كل الرسائل كلهن. شو وضع السير يا جماعة؟ شو وضع الطقس؟ شو وضع الفيروسات بالجو؟ شو الوضع من كل الجهات؟

طيب هاتوا نروح نشوف درجات الحرارة بداية، شو الوضع اليوم؟ 25 درجة مئوية في مدينة الناصري. أما بما يتعلق بدائرة الأرصاد الجوية، شو بتحكي لنا على درجات الحرارة؟ انخفاض آخر سيطرأ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والطقس سيكون يا جماعة الخير خريفي بامتياز. يلا يلا يلا يعني أجيت أجيت أجيت للواتساب. أزمي أزمي أزمي على شارع 471. تحية أمير ملحم وعبد للداوي، سعد مساكو يا شباب. بس 471 وين يعني هذا أي شارع؟ مرحبا فادي، أنا اليوم يأسان لأني جمعة، إلي جمعة أفكر وين بدي أسافر ومحتار كتير. والله كنت بحب أنه أكون عندي هذا اليأس يا محمد، إني أنا يأسان لأني بعدني مش عارف وين بدي أسافر. يا زلمي اطلع على هالمطار، أول طيارة بتشوفها لأي هدف اطلع فيها، توكل على الله. يعطيك العافية فادي، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله رب العالمين. أنا حاضر وحاليا في منطقة نتانيا، حركة سير خفيفة عم بتكون. هذا محمد خطيب، مساء الخير. تسجيل حضور، أنا بلشت أنوزل وأرشح، الجو مش فاهم حاله حنان. هي هاي المرحلة الانتقالية بشكل عام، صعبة مش مفهومة مش واضحة، فيعني بعين الله. مساء الخير لأحلى ناس، أحمد فتحي مساء الفل. حركة خانقة جدا جدا بالناصري، يسعد هالمساء يا ختام، سعد مساكو بكل الخير، أهلا وسهلا يا رندا. تسجيل حضور من مها، مساء الفل. سلام فادي، الصراحة المزاج اليوم مش أحسن إشي، بس إن شاء الله مع برنامجك رح يتغير للأحسن. بعرفش إذا بتعرف، هيك يوم بتيجي شمال بيجيك يمين، بتيجي شرق بيجيك غرب. والله يا

صديقي اسألني أنا على هذا الموضوع، أنا خبرة بهاي الأيام اللي بتحس ولا إشي ظابط، بتحس مرات يعني يمين يسار يسار يمين، يعني موضوعك عندي. أزمة سير من مفترق عيرون حتى مفترق معامي، سرحان سبيحات مساء الفل يا سرحان، عبد القادر مساء الخير شارع ستي عم بحكي لي حاليا فاتح والحمد لله، شمالا يا صديقي. أبو الأمير شفا عمر يسعد هالمساء الحلو، ألف تحية لإلك.

مين عم بكتب لي الحياة حلوة بس نفهمها؟ يعني الحياة حلوة. احنا دايما بنحكي لما بتحكوا لي الدنيا تغيرت بحكي لكم الدنيا ما تغيرتش، اللي تغيروا هن البشر يا جماعة، والحياة بعدها حياة زي ما هي. مساء الخير يا عزيز، تحياتي لك فادي ولكل المستمعين. مساء الخير محمد سليم، اهلا وسهلا. محمد عزيز كمان مساء الخير، مساء الفل، تحية كمان لإلهام، يسعد لي هالمساء الحلو.

اسمع، اليوم قررت هيك نبداها العب معكم لعبه، تمام؟ جاهزين؟ بتحبوا انتم يعني نعمل هاي الفعاليات مرات اللامنهجيه؟ اسمعوني. في امبارح قرات شغله كتير كتير كتير حلوه على كلمات فلسطينيه، كلمات من لهجتنا العربيه عم تنقرض، عم تختفي، بطلنا نستعملها. فاليوم رح أحكي لكم كم كلمة ومعناهن، تمام؟ في حدا منكم بيعرف إيش يعني برطوشي؟ برطوشي، حدا منكم بيعرف إيش يعني؟ هي كنا نستعملها وكانوا يستعملوها زمان، يعني مش عجيلنا، بس كانوا يستعملوها زمان كلمة برطوشي، وهاي الكلمة انقرضت. البرطوشي يا جماعة لما بيكون الحذاء شوي كبير، يعني الحذاء وسيع، فبحكوا عنه برطوشي. هاي زمان زمان زمان ما سمعناهاش، زمان ما سمعناش كلمة سحسلية. هاي بتوقع كمان كانت على يعني وقتي، وبتوقع وقت كتار ناس بجيلي. السحسلية هي السحسالة تبعت الأولاد، هاي اللي بتكون ب وكأنه الحدائق أو الملاهي تبعت الأطفال. حدا بعرف إيش يعني سقاطة؟ تعرفوا السقاطة؟ ما معناها؟ أو هي مراد في مبدئيا لشو كلمة سقاطة؟ هي الحصالة اللي اليوم احنا بنحكي عنها، القجي، حصالة المصاري. في كمان كلمة كانوا يستعملوها زمان أجدادنا وجداتنا، وهي كلمة السهتان. يجوا يحكوا لك هذا إنسان سهتان. شو يعني سهتان؟ السهتان هو الساهي أو الغافل عن الشيء. كتير كنا كمان يحكولنا زمان بعكش، بعكش بين هالغراض، روح بعكش يعني روح فتش أو روح دور. الإشي المنيح أو الممتاز أو الإشي هيك الكويس كانوا يحكوا عنه، هذا بحكي لك هذا برنجي. برنجي هي كلمة تركية الأصل، بس كمان ما يعني ولا مرة استعملناها، بالأخص الجيل الجديد كانوا يستعملوها أجدادنا. في كلمة خطرة اللي هي مرة من المرات، يعني بحكي مثلا زمان كانوا يستعملوا خطرة بدل ما يحكوا مرة، كانوا يحكوا هديك الخطرة بدل هديك المرة. اليوم لما بدكوا تنظفوا، بدك تنظف طاولة مثلا، أو بدك تنظف شيء معين، بدكوا تنظفوا غبرة، شو بتحكوا؟ بتنظفوها بإيش؟ هاي بدي أخلي لكم إياها مفتوحة عشان أنتوا تحكوا لي لما أنا بحكي لك جيب شو عشان تنظف الطاولة أو تنظف الغبرة.

شو اللي بتستعملوها؟ يلا اكتبوا لي على واتساب على 050-5577-399. ناولني شو عشان أنظف الطاولة أو أنظف الغبرة أو أنظف اللي مش عارف شو. نظف الطاولة، شو الكلمة اللي بتستعملوها؟

عفارم عليك. هاي زمان ما سمعتاش عفارم عليك يا زاهر. نحكي برافو عليك عفارم عليك. قبل يومين في واحد بحكي لي أنا رايح على السبيطار. شو معناها سبيطار؟ معناها مستشفى. يلا اكتبوا لي شو بتحكوا انتو لما بتحكوا لحدا ناولني شو عشان انظف الطاولة او انظف الغبرة او انظف المجلة او انظف مش عارف شو. صح حكورة احلى رانيا، صح احلى من جنيني حكورة. ولما

على فكرة حلو انه بعد يعني عم بسمع منكم هاي الكلمة بعدها مستعملة. هاي اللي عم تكتبوا لي اياها ناولني مش عارف شو هاي اللي عم تكتبوها عشان انضف. يلا كملوا اكتبوا لي على 050-5577-399. بتقولوا ناولني شو عشان انضف الطاولة، ناولني شو عشان انضف الغبرة. وبعد الفاصل رح نرجع ونحكي لكم شو هي الكلمة اللي كانوا كل عمرهم يستعملوها واليوم شوي شوي عم تنقرض.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: يوم واحد حلو
2: بس اليومين أحلى ونص.
1: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
2: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
1: يوم السبت 10/10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
2: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين.

0: خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم يومين. وانت 10 و11 10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
4: حركة سير مع فادي زغايري.

يلا رجعنا، يسعد هالمساء، تحية لإلكو جميعا. 3:30 تماما ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وإحنا معكم بحركة سير للخمسة على هوا راديو الناس. يلا حكيت لكم لما بتكون تنظفوا غبرة بتحكوا ناولني شو عشان أنظف الغبرة، وعم بحكوا أنه في مجموعة من الكلمات كالفلسطينية اليومية عم تنقرض من قاموسنا ومن قاموس مصطلحاتنا وكلماتنا. بس صراحة حسب اللي أنا شايفه من رسائلكم، لا الوضع ببشر بالخير، يعني هن حاولوا بتعرفوا كي يزبطوها وينعموها من هون ومن هناك. مرات يحكوا لكم يعني فوطة، مرة يحكوا لها ويتكس، مرة يحكوا لها أنا عارف مصطلحات مش باللغة العربية، بس هي من أول ما يعني

موعينا على الدنيا، ومن أول ما تعرفنا على لما بدنا ننظف الطاولة، لما ننظف غبرة، شو بنحكي؟ ناولني الشريطة. شريطة شريطة، غير إذا أنتوا بتحكوا لها إشي تاني. ميرال شو بتحكوا أنتوا للشريطة اللي بتنظف؟ آه شريطة، مش ما رقيتوهاش يعني، ما أعطيتوهاش مسمى آخر. شريطة أو خرقة يعني. أما خلص هاي فكرة إنه بتعرفوا في ناس بيستحوا يحكوا شريطة، اسمها شريطة، شو بعرفني. أنا مرة سمعت بيحكولها كمان ويتكس.

عبد الله يسعد هالمساء. ناولني الشريطة. شو معنى كلمة بكورة؟ معناها عكازي، ومعنى كلمة اربط يعني امسك. بكرج القهوة، اليوم هذا البكرج صرنا نحكي له تيرموس يا ابو عبد الله. رقعة عم بحكي لي عبد، مساء الخير يا عبد. عم بحكوا لي كمان فوطة ممكن نسميها هذا عادي. في كمان صح الكتاتي، متذكر الكتاتي امران؟ بس هي كانت اكثر للسجاد وللفراش يعني اكثر من انه ولو كتاتي. هاي كمان قرضت صراحه، بطل في منها الكتاتي صح، في بيبيعوا كتاتات.

ايش الزرفيلي هاي؟ مين اللي بعت لي الرسالة؟ الزرفيلي شو معناها يا صديقي؟ ابو الوليد.

شريطة شريطة اسمها بسيطة شريطة. طيب اليوم هيك ذكرناكم بأكم مصطلح, وفي أشخاص يمكن اللي ما كانوا يعرفوا هاي المصطلحات, علمناكم مصطلحات جديدة. وطبعا دايما هدفنا نجيب لكم معلومات جديدة ونعلمكم كمان أشياء مرات هيك ممكن بتجهلوها ممكن ما بتعرفوها, وإحنا كل يوم نتعلم شيء جديد. واليوم كم بالحري إذا كنا بخمسة أكتوبر وعم نحتفل بالمعلمين والمعلمات.

الخامس من تشرين أول أكتوبر من كل عام ينظم اليوم العالمي للمعلمين، وطبعا احتفاء بجميع المعلمين والمعلمات في العالم. وهذا اليوم هو الذكرى السنوية لاعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولي لعام 1966 المتعلقة بأوضاع المدرسين والمدرسات. واليوم العالمي للمعلمين 2026 بصادف الذكرى السنوية 60 لاعتماد توصية اليونسكو سنة 1966، وطبعا بعد ما مضى 6 عقود يعني اليوم هيك عم بيقوموا بمراجعة هاي التوصية، وعم تبرز تحديات جديدة أمام هاي المهنة عم تتراوح بطبيعة الحال ما بين التكنولوجيا الرقمية وتغير المناخ وتغير الأجيال ورؤى الأجيال. وعام 2026 بيجي الاحتفال بالمعلمين والمعلمات تحت شعار مهم جدا، دعم المعلمين 60 عام من حماية هاي المهنة وتحسين الأوضاع ورسم ملامح المستقبل.

أجمل. اليوم نوجه تحية لكل المعلمين والمعلمات، لكل الهيئات التدريسية في كل مكان. الله يعطيكم ألف ألف ألف عافية. تحديات الطواقم التدريسية تحديات مش سهلة أبدا، وإحنا أكيد منعتز ومنفتخر بمعلماتنا ومعلمينا، والله يعطيكم مليون عافية وتضلكم بهاي الهمة وهذا النشاط. ومرات هيك يمكن نشاط مضاعف من أجل النهوض بمجتمع أفضل، من أجل النهوض بجيل أفضل، وإحنا عارفين ومدركين تماما اليوم كيف عم بتكون هاي المهنة، وديش عم تأخذ هيك أبعاد مختلفة، وديش عم تأخذ شكل مختلف، وبالأخص في هذا العصر اللي كرماله ما عم بتطور وبتقدم تكنولوجيا، والأجيال طبيعة الحال عم تتغير. ودائما بضلوا يحكوا لنا زمان كان المعلم وكأنه إله دور أكبر، كانوا دائما يحكوا لنا كان إله احترام وكان في إله هيبته وفي إله هيك الوهرة تبعته، ويمكن هاي الفكرة كمان اللي كبروا عليها الكتار. ولكن اليوم هيك المعادلات بديش أحكي اختلفت، وإنما التوازن فيها بدأ يختل. فعن جد ما منحسد المعلمات والمعلمين على المكان اللي هن موجودين فيه، على هاي المهنة اللي أصبحت واحدة من المهن اللي مش سهلة أبدا أبدا أبدا. واليوم بيوم المعلم العالمي بدنا نحكي عن بعض أنواع المعلمين والمعلمات، وبتوقع يعني كمان هيك مر عليكم أو يمكن على ولادكم معلمين بهذا النوع. المعلمين هن يعني أنماط مختلفة ونوعيات مختلفة، وكل معلم يمكن عنده أسلوبه بتمرير المادة، عنده أسلوبه في التعليم، عنده أسلوبه في تربية هذا الجيل. فمثلا في المعلم الشغوف، أعتقد أنه هذا المعلم الشغوف هو واحد من أفضل أنواع المعلمين أو المعلمات، لأنه هدول المعلمين دائما بتحسوهن شغوفين بمهنتهن، مبسوطين بمهنتهن، عم بيشتغلوا بحماس دائم لتطوير وتحفيز طلابهن، وبتحسوهن بدمجوا يعني حب المادي لهيك تشجيع منهن للطلاب، وبحاولوا يساعدوا كل الوقت الطلاب للاستكشافات الجديدة. في المعلم المتفاني، مبدئيا هذا المعلم يعني كتير هيك متفاني بشغله،

الله بعيد كل البعد عن الطلقين، يعني دائما بحاول يكون مبتكر لوسائل اللي يحبب الطالب باللي عم بياخده ومش يفرض عليه المواد فرض. في كمان المعلم المستشار، هذا اللي بيجي موجه بشكل عام، بيلعب دور الأب، بيلعب دور الصديق، إذا كانت معلمة بتلعب دور الأم أو الصديقة. ودائما هذا المعلم الطلاب بيرتاحوا لإله، ودائما هيك بيلجأوا لإله لطلب النصيحة والتوجيه، مش بس الدراسي وإنما أيضا التوجيه الحياتي. وأكيد أكيد أكيد في المعلم المفلس، في المعلم اللي فقد الشغف بالمهني وعم بيجي على المدرسة وعم بيجي يمرر المادي غصب عنه، وهذا أعتقد واحد من أخطر أنواع المعلمين، لأنه هذا المعلم ممكن أنه الطالب ما يحبه، ممكن أنه ما يحبب الطالب بالمادة التعليمية، وهذا كمان مش بالأمر السهل أبدا. وأنا بفكر المعلم لما بوصل لمرحلة من الفلاس أو الإفلاس بحاجة أنه يقعد في البيت.

فبدنا نوجه تحية لكل المعلمين والمعلمات ونحكي لكم يا أساتذة ويا معلمات. اليوم أبنائنا طلابنا وطالباتنا أمانة عندكم، واليوم رح نتناقش بتوسع أكيد بساعتنا الثانية بموضوع كتير كتير كتير مهم له علاقة بالمعلمين والمعلمات وشو عم بيصير اليوم هيك بسلك التربية والتعليم. هذا بساعتنا الثانية، ولكن أكيد بهاي الساعة بدنا نحيي كل الأساتذة، بدنا نحيي كمان كل المدراء والمديرات وكل شخص موجود بهاي المنظومة وعم بحاولوا جاهدين هيك يرفعوا طلابنا للأعلى، عم بحاولوا جاهدين كمان يشتغلوا على التثقيف والتوعية بكل مناحي الحياة.

0: الزهلي مع فرات نصار.
1: احنا مشكلتنا في الصف الزهلي وحي ذيل الخيل جنوب مجلسكم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يبعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم، قلت ما خليتش نتفيت رأيين معك، شايف ما خليتش. يعني
2: اذا بتواجهوا اي مشكله مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
3: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فتره قريبه يتوصل بالبيوف، وانت تعطى براقصة ومياه جليل عمت البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونبطه بالخط اللي عمل عمل مسميه الشارع.
2: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للواحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
4: حركة سير مع فادي زغير.

يلا عدنا لنتابع الجزء الأخير من مشوارنا ومن ساعتنا الأولى لليوم. وبيوم المعلم طبعا اليوم

هيك عم نحتفل بالمعلمات والمعلمين في اليوم العالمي للمعلم. في خبر هيك نختم فيه ساعتنا الأولى وبنبرة متفائلة بمحاولة لجعل التقييم الدراسي أكثر تشجيع للطلاب، طرح اقتراح باستبدال كلمة راسب في الشهادة بعبارة حاول مجددا، يعني بدل ما تحطه للولد انك انت راسب او انه انت علامتك مش عارف شو، في هناك اقتراح انه وكأنه تستبدل هاي الكلمة بمصطلح حاول مجددا. وطبعا الفكرة بتقوم على تغيير طريقة تقديم النتائج غير المرضية بحيث انه ما يشعر الطالب بالإحباط او الإحراج، بل يتطلع على النتيجة باعتبارها فرصة للتحسن وبذل المزيد من الجهد في المرات المقبلة. وطبعا بيشوفوا أصحاب الاقتراح أنه اختيار الكلمات بالتقييم الأكاديمي ممكن أنه يكون له تأثير على نفسية الطالب ودافعيته، خصوصا لما بتكون النتيجة أقل من المتوقع لتصبح الرسالة أقرب إلى التشجيع على المحاولة بدل من التركيز على الفشل. يعني كلنا أمل أنه مبدئيا عن جد بكل مكان هيك نقدر نتبنى هذا النهج ونقدر نوصل للمحل اللي بحث طلابنا وطالباتنا على عدم اليأس وإنما على المحاولة مجددا. يلا بك بنكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى، رح نطلع لفاصل، موجز أخبار على رأس الساعة وعنا عودة للمتابعة مع ساعة أخرى، خليكم معنا.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينياً وصل إلى مزرعة في منطقة بنيامين وأضرم النار وفق الاشتباه في مركبة تابعة للمزرعة قبل أن يهدد السكان بسكين. بحسب الشرطة صدم سكان المزرعة الفلسطينية بمركبتهم وتمكنوا من تحييده دون وقوع إصابات بينهم. من جانبه أفاد الجيش الإسرائيلي بوجود فلسطيني ثان في المنطقة معلناً تطويقها وإجراء عمليات بحث عنه. سمحت المحكمة المركزية في اللد بالنشر أن النيابة قدمت لائحة اتهام ضد محاضر في الرياضيات بجامعة باريلان في نحو 60 من عمره ومن سكان بيت حتكفة بتهم أمنية بينها التحضير لتنفيذ عمل إرهابي. بحسب لائحة الاتهام، خطط على مدار سنوات لاستهداف مئات المواطنين العرب والفلسطينيين، فيما برزت طوبة الزنجرية كأحد الأهداف المركزية. في حديثه لراديو الناس قال رئيس المجلس المحلي لطوبة الزنجرية مؤيد الهيب إن المجلس لن يتعامل مع القضية باعتبارها حدثا عابرا، مشيرا إلى تحديد جلسة طارئة مع محامين لبحث الخطوات القانونية المقبلة.
1: هناك تصعيد وصعود للتيارات اليمينية المتطرفة في دولة إسرائيل بشكل عام وفي السياسة الإسرائيلية. نحن نتحدث عن رعاة شبيبة التلال، نحن نتحدث عن خريجين المدارس الكهنية ومن هم ينهجون هذا النهج العنصري. كثرة التحريض، كثرة الزيارات التحريضية على المجتمع العربي وعلى البلدان العربية، وبالأخص بلدنا طوبة الزنجرية. في الآونة الأخيرة كانت لدينا زيارتين، زيارة من الوزير العنصري بن غفير، زيارة من دفيسو كود، الذي عمليا قمنا بدحرهم وطردهم من بلدنا طوبة الزنغرية.
0: أعلنت شرطة اعتقال فلسطيني بشبهة إلقاء مياه الصرف الصحي في مجاري الأودية بالضفة الغربية بعدما قالت أنه وثق أفعاله ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. أضافت أنها أوقفت المشتبه به في منزله وصدرت شاحنة الصرف الصحي التي يملكها قبل نقلها إلى الجهات المختصة في الإدارة المدنية. قدمت نيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد طارق عويضة البالغ 53 عاما من سكان القدس بتهمة التواصل مع عميل أجنبي وتصوير مواقع مختلفة في المدينة بناء على طلبه. بحسب لائحة الاتهام، بدأت القضية قبل نحو عام بعدما أرسل عويضة طلبا للانضمام إلى مجموعة على تطبيق تليجرام كان ينشط فيها العميل الأجنبي. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكس إن أمام إيران فرصة للتخلي

0: عن برنامجها النووي محذرا من أن واشنطن قتل جولة القوى لفرض ذلك إذا لم تفعل طهران. في المقابل توعد قائد هيئة الأركان الإيرانية برد قوي على أي هجوم، مؤكدا أن طهران لن تنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية وأن ردها سيكون شديدا سواء وقع الهجوم قبل الانتخابات أو بعدها. أعلنت باكستان أن وفدا رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يزور السعودية اليوم للمشاركة في اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ويشارك في اجتماع الرياض مسؤولون من السعودية وباكستان وتركيا لبحث التطورات في المنطقة وفي مقدمتها هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية إلى جانب التعاون القائم بين الدول الثلاث. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عسكرية وحكومية بأن قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية سيطرت على مواقع رئيسية مطلة على مضيق باب المندب وأجزاء واسعة من مديرية ذباب. وأضافت المصادر أن القوات تسعى إلى إحكام سيطرتها على المنطقة بدعم جوي مكثف من التحالف بقيادة السعودية وإبعاد الحوثيين عن الممر المائي. أحوال الطقس. يتوقع الليلة هطول أمطار محلية خفيفة مع اقتراب ساعة الصباح، ما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي لتكون الأجواء أبرد من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع أمطار محلية خفيفة تتركز جنوب وشرق البلاد. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: طلعنا من اليابان، اجتنا عاصفة قوية.
4: الموجة قديش علوها؟
3: يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
4: ولو
5: خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: الباخرة صارت تطج بالبحر، طج والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
4: الكو قصص مع الكراسنة مثلا؟
3: وسط الكراسنة صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة. ولا بقول لي مفيد تعال شوف طلع، قلت له الكراسنة، قلت له خبش فيش كراسنة هنا، قال بلا كراسنة. خليتني كربوا يكربوا يكربوا، ونزلت ركاض انا على البويلر تبع المياجن، عبيت وسطر المي سخني تسلو، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، ولا هو بطج بالبحر هداك أخذوه ونهزمه.
4: بس هياهم من العاصفة.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. تقريبا دقيقة.
6: أمعن النظر،
7: أمعن النظر أم أنعم النظر؟ نسمع من يقول أمعن النظر في الأمر، وهناك من يقول أنعم النظر، فهل ثمة تركيب صحيح وآخر غير صحيح لغوياً؟ تركيب أمعن النظر جاء من معنى الفرس وأمعن بمعنى تباعد، وفي الحديث أمعنتم بمعنى بالغتم، وأمعن في الأمر أبعد فيه، وأمعن في النظر دقق فيه وبالغ في الاستقصاء. وأما تركيب أنعم النظر فجاء من أنعم وتعني أفضل وزاد، وبذلك يكون الإمعان بمعنى التباعد والمبالغة، والإنعام بمعنى الزيادة. ويبدو جلياً أن الفعلين أمعن وأنعم من حقل دلالي واحد وهو التباعد والمبالغة والزيادة، لذا نقول أنعم النظر في معنى أمعن في النظر.
6: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا عدنا للمتابعة بساعة أخرى، ساعتنا حاليا 4:09 في استوديوهاتنا، وبهاي الساعة مثل كل يوم رح ندردش احنا وانتو، رح نسمعكم على الهواء مباشرة، ورح نتناقش اليوم بموضوع مهم، وصراحة موضوع من حياتنا اليومية، موضوع كان من زمان عن جد لازم نجيبه ونحكي فيه، بس اليوم في عنا مناسبة وعنا سبب ليش نحكي فيه، بمناسبة يوم المعلم العالمي. حكينا لكم اليوم بكل العالم بنحتفي بهذا اليوم كتحية تقدير للمعلمين والمعلمات، وهاي السنة يعني شعار هذا اليوم هو دعم المعلمين، واليونسكو طبعا وضعت هذا العنوان من أجل حماية هاي المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح المستقبل. دون أدنى شك يا جماعة الخير أنه وظيفة المعلم ومهمة المعلم والمعلمة بطبيعة الحال اختلفت على مر السنوات، وبالسنوات الأخيرة عم نسمع كتير كتير كتير أنه مهنة التعليم ومهنة التدريس ما عادت وحدة من لا المهن المحببة ولا المهن المطلوبة ولا المهن اللي زي ما كانت زمان كان الكل يفضل هاي المهنة، بس اليوم أصبحت واحدة من المهن المليئة بالمصاعب، والمعلمين بيواجهوا تحديات كبيرة جدا جدا جدا. سؤالي لإلكم اليوم وبالأخص للأهالي، وكمان مهم لإلي إذا في معلمين ومعلمات عم بسمعونا مهم لإلي أسمع منكم اليوم، شو توقعات الأهالي من المعلمين؟ يعني اليوم لما الأهل بحطوا ابنهم بالمدرسة شو عندهم توقع من المعلم أو المعلمة؟ وهل اليوم وظيفة المعلم هو كمان يربي أولادكم؟ يعني هل عنده اليوم غير أنه يدرس ويمرر المواد وما إلى ذلك، هل هو وظيفته يعود يعمل إعادة تأهيل للطالب ويربيه من أول وجديد بالصف؟ بدي تفكروا لي عن جد بهذا الموضوع، بدي اليوم نتناقش فيه. بدي أسمع أول شيء شو توقعات الأهل اليوم من المعلم أو المعلمة، ورقم تنين هل عن جد منتوقع انه المعلم او المعلمة والله يعملنا اعادة تأهيل للولد، يربي الولد من اول وجديد، هاي هي مهمته؟ يعني هل هو لازم مفروض وكأنه يحاول يمرق كمان المواد التعليمية وكمان يربي الولد تربية، يعني يربيه زي اللي هي مهمة الاهل؟ يلا بدي أسمع منكم على 0461166666 شو مهمة اليوم المعلم، شو توقعاتكم منه، وهل عن جد منتوقع من المعلم هو يربي لنا ابننا مش بس يدرسه ويعلمه المواد اللي لازم يعلمه إياها؟

0: يلا بنروح لنبدأ مع اتصالاتكم 0461166666. في اليوم العالمي للمعلم، شو توقعاتكم اليوم من المعلمين بالمدارس؟ وهل يمكن توقعات الأهل هي اللي عم بتزيد العبء على المعلمين؟ وهل بتتوقعوا اليوم أنه المعلم بالإضافة لتعليمه وتدريسه المواد المطلوبة منه، مفروض هو كمان يقوم بتربية أولادكم، نعم أم لا؟ مصطفى مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء الفل.
1: شو أخبارك؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: أول شيء كل عام وكل المعلمين بخير.
0: وأنت بألف خير.
1: واللي علموني من صف الأول صف 12 حلو. أنا كل المراحل تعلمتها بنحف. تحية لكل المعلمين اللي علموني بنحف.
0: حلو.
1: ثانيا تربية من عارف كان زمان كان اسمها وزارة التربية والتعليم.
0: ما زالت وزارة التربية والتعليم.
1: جيم الأولى.
0: ليه؟
1: وقيم الثانية.
0: شو
1: اللي شو؟ ما في شك إنه المعلم اللي علمك بخلي بصمة بحياتك، المستقبل التعليمية الثقافية الاجتماعية كله. بس أنت تيجي من البيت مع أساس تربية أساس. المعلم مش وظيفته يربيك من ألف للياء. هو يحاول يحافظ على التربية اللي عندك من البيت ويثريها. فاليوم وضعنا صعب جدا. إذا الأهل تعين الطلاب، تعين اليوم مش مؤاخذة بديش أعمم، مش شديدة. فإيش تتوقع من المعلم اليوم؟
0: هي المشكلة يعني. مصطفى، أنه اليوم أنت بدأ أستعمل الكلمة اللي استعملتها، أنت بتقول اليوم الأهل مش تشد إيدك، والأهل عندهم توقع والله أنه الولد اللي بلا ترباي بس يروح هالمدرسة، مفروض المعلم هو يربيه من الصفر.
1: يقول المعلم بدي يعلم وده ربي وده ساوي. اسمعني يقول لك شغلة، مو احنا زمان، انت عارف زمان بالقرن الماضي لما كان المعلم يفوت على الصف في احترام. حتى لحد لسه بعد نلاقي معلمين اللي عايشين طول عمرهم واللي توفى الله يرحمهم، بلاقيهم في له احترام انت ما تقدر تفسره.
0: كان له هيبي، كان له وهره هيك الاستاذ.
1: مش هيك احترام. الاول كنا نقول ان يمكن خوف، واحنا صغار كنا نخاف منه. بس لسه ما تلاقي الاستاذ وتسلم عليه وتحس العلاقه اللي كانت من المكان، يقول لك مصطفى اقعد على السكت او اقعد من الشكل، تفهم انه هاي ما كانتش ضد مصطفى، لانه مصطفى شاغب او شيء في هدف من وراها. ففي معلمين اللي بعدهم ذاكرتك وبتعرف تتذكر المواقف منهم اللي بعدها موجودة
0: دون أدنى شك.
1: بعد ما خلصت التعليم 30-40 سنة بعدها موجودة
0: دون أدنى شك. بس عشان منشط مصطفى عن الموضوع، أنت بتقول اليوم وكأنه الأهل عندهم توقع من المعلم، من الأساتذة، أنه كمان يربوا لهم ولادهم،
1: كمان يربوا، بس هم الأهل مش متربين بقولها يعني.
0: أوكي، شكرا مصطفى، يسعد هالمسا.
1: هلا،
0: شكرا جزيلا، الى اللقاء، باي باي. مصطفى بيقول انه اليوم الاهل عم تتوقع من المعلمين بالمدرسه والله انه يروح الولد فيش عنده تربيه، والاستاذ يربيه من الصفر لمش عارف وين. هل برايكم عن جد هاي التوقعات لليوم عم احنا وكانه بنحطها على المعلمين هي اللي عم بتخلي هاي الوظيفه، وظيفه المعلم او المعلمه، عم بتخليها واحده من الوظائف او المهام الصعبه؟ يلا نتابع مع دعاء. مساء الخير دعاء.
2: مساء النور فادي، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
2: الله يعطيك الحمد لله. طلع أول إشي الله يعين لي معلم، شو ديبك طيبك يعني عن جد. طلع أنا بقول الأهل اللي بيستنوا من المعلم يربي الولد هم مش قادرين يقوموا بدورهم كدور أهل اللي يربوا. فهم بزدوا هاي المهمة على شخص مش مهم مين، فنزقوها بالمعلم عندهم. معلم المدرسة. بقولش المعلم، أنا بحط يعني أنا رأيي كدعاء إنه المعلم له دور كبير بحياة الولد. بيساعد بس ما بيربي، ما بيساعد بالتربية، بيساعد على إنه تطور الولد أزيد. بيساعد الأهل، أما إحنا ما بنيجي نحكي عن هذول الأولاد اللي هم من الأساس اللي عن جد فيش عندهم تربية، لأنه زي ما قال الأخ قبله إنه عن جد اليوم الأهل كانت الناس تتخلف وبتزد يعني الأغلب. طبعا إحنا ما بدنا نعمم.
0: نعم طبعا طبعا، ولا مرة من عمم، ولا مرة من عمم.
2: طلع اليوم المعلم أو خلينا المعلمي، يعني أنا بشوف في عيني أولاد صف ثاني أولاد صف ثالث المعلم مش قادر يسيطر عليهم.
0: اليوم شو توقعات الأهل دعاء؟ شو توقعات الأهل من الأستاذ بالمدرسة أو من المعلمي؟ شو بتوقعوا الأهل؟ شو بدهم؟
2: في قسمين، في قسم بتوقع إنه المعلم بيعلم وبقيمه

0: وقفت ووظيفته وبعت الولد بمر التعليم. وفي قال لي زي ما انت كنت يعني يلا روح على المدرسه خليك تحل عني هالكم من ساعه اعمل شو بدك غاد تربيت ما تربيتش هذا الموجود. في قسمين هنا
1: فاليوم كانوا احنا عم نزيد العبء على المعلم، عم نقول للمعلم انت بدك تعلم اولادنا وبدي نجيبه تحصيل علمي منيح وعلامات منيحه وكمان بدك تربي لي ابني من الصفر اللي انا بعته على المدرسه اصلا مش مربي.
0: وفي اهالي اللي بيقولوا لك انا بدي اودي ابني على المدرسه وربي ابني والله لا اجعله لا يتعلم لانه مو مش قادرين يربوا اولادهم. انت اليوم اغلب المعلمين قاعدين بيستقيلوا ليه؟
1: صح؟
0: لانه التعامل مع الاهل صار اصعب من التعامل مع الاولاد. التعامل مع الاولاد جدا صعب من جيل صغير، لا في ولاد بتحترم ولا في ولاد
1: على فكرة حكيتي جملة جوهرية دعاء وبهاي هيك تعالي نختم. عم بتقولي اليوم صار التعامل مع الأهل أصعب من التعامل مع الطالب.
0: فادي مش بس مع بدور المعلمين بجهة المعلمين، اليوم أنت تتعامل مع الأهل إن كان بدورة إن كان بورشة إن كان بهاي الأمور، يعني حتى الأشياء البسيطة الصغيرة خلينا نقول اليوم التعامل مع الأهل جدا صعب. شوفي إنك لما بتيجي تحكي كلمة الأم ولا الأبو بجاوبك بي أربعة وبي خمسة رغم إنك أنت راك تحكي جملة اللي هي بناء على ابنهم بس هم مش متقبلين الإشي.
1: صح. دعاء بدأ أشكرك سعد لي هالمثل حلو. شكرا جزيلا. يعافيك إلى اللقاء. باي باي. من دعاء لشهاب، مساء الخير يا شهاب.
2: أهلين عم فادي، كيف حالك؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
2: والله بدي أقول لك ملاحظة فادي، أنت بحب أسمع برنامجك لأنك أنت بني آدم نظيف ومستقيم.
1: حبيبي سعد لياك.
2: حبيبي عم فادي.
1: حبيبي القلب.
2: والله أنا يعني الحقيقة كنت مشغول بس فضيت على البث هيك سمعت البرنامج حبيت أشارك وأقول لك وجهة نظري. يعني مش ولد صغير، أنا عمري 50 سنة.
1: العمر كله يا رب.
2: حبيبي عم فادي، بس زمان إحنا وإحنا أولاد صغار بكنا نعلم المدرسة ما نعلم، يعني هو يبقى ماشي من راس الشارع إحنا نهرب من الجهة الثانية عشان ما شفناش من الاحترام ونخاف المعلم.
1: شو تغير اليوم شهاب؟ ليه المعادلات قلبت اليوم؟
2: كل المعادلات تغيرت لأنه بعرفش الحياة وصراع الحياة، الأهل الأب والأم بتوجهوا للعمل وفيش حدا بيقعد للأولاد ربيهم منيح.
1: وانت بتفكر اليوم الأهل بتوقعوا انه الأستاذ هو بده يربي لهن أولادهن، كمان بده يعلمهن كمان بده يربيهن.
2: انا لو حطوا له وزير المعارف هسه بعمل شيء جديد زي اليابان. اول سنة تعليمية بس تربية عشان يربوا الاولاد كيف يطلعوا صح، لانه اليوم فيش تربيه السلوك الطلاب مش ناس شباب بخلصوا مدارس وتصرفاتهم غلط من ناحيه سواقه بالشارع من ناحيه تصرفات مثلا على كيف يعني امرار بتلاحظ تصرفات بربريه للاسف.
1: صح انا معك. طب هذا الدور عمين شاب، هل انا اليوم باجي بلوم والله المدرسه اللي طلع منها الولد ولا باجي بلوم البيت اللي طلع منه الولد؟
2: اللوم على الاهل ازيد.
1: على الاهل
2: طبعا، لانه اليوم برضه لو يجي المعلم يكون ملاحظه للولد ولا يصرخ على الولد حتى بطل المعلمين يسخوا ويحكوا على الاولاد. بقول لك بتوجهوا للشرطه بيمسوا بوظيفته والاهل بصفوا مع الولد مش بصفوا مع المعلم. بالرغم من انه المعلم بده مصلحه الولد.
1: صح. بتقول وكانه اليوم بطل في رادع لا عند الطلاب ولا عند الاهالي امام المعلمين.
2: طبعا.
1: شكرا يا شهاب، يسعد لي هالمساء. الايجو والله الايجو خرب بيتنا الايجو يا شهاب.
2: حبيبي عم
1: يسعد لي هالمسا حبيبي، يسعد لي اياك ويعطيك الصحة.
2: شكرا على برامجك الحلوة والركيكة اللي زيك.
1: تسلم يا حبيبي، شكرا، هذا من ذوقك. شكرا،
2: الله يعطيك.
1: إلى اللقاء، باي باي. يلا من شهاب لأبو حسن، يا مساء الخير يا أبو حسن.
3: مساء الخير أستاذ فهد.
1: مساء الفل، كيف الحال؟
3: الله يعطيك الحمد لله.
1: هلا فيك. أبو حسن اليوم شو توقعات الأهل من المعلم؟ شو بدن الأهل اليوم من المعلم؟ شو يعمل لأولاده؟
3: والله الأهل أول إشي لازم تتوقع من نفسها شو أنا عملت في ابني؟ كيف أنا هيئته للمدرسة؟ كيف هيئته لمقابلته مع الأستاذ؟ مع الطلاب؟ مع المدرسة؟ فإذا إيد واحد لحالها ما بتسكف. الإشي لازم يبقى في تعاون ما بين الأهالي وما بين الأستاذ والمعلمي. إذا كل واحد بده يعمل إنه هو صح وهو اللي ماشي صح واللي غيره غلط ما بزبط. ولا مرة الأهل لازم تكذب ابنها، ولا أنا متأكد 100% فيش أستاذ أو معلم أو معلمة إنه ضد طالب أو إنه ضد أهل. فالمشكلة اليوم إنه الأهالي زي ما تفضل الأخ اللي قبلي إنه في بعض الأهالي

0: يعني إلا من رحم ربي، اللي ما بيهمه شو بكل الأستاذ وشو بتعمل المدرسة وشو بتساوي، المهم إنه ابني يبقى راضي بروح وبيجي على المدرسة.
1: هي المشكلة، إنه أنا ابني عم بروح وبيجي على المدرسة يا أبو حسن، تربى ما ترباش، قلل الأدب على الأستاذ ما قللش أدب، سلوكه زفت، سلوكه مش مشكلة، المهم بروح الست سبع ساعات بالمدرسة وبرجع وأنا مسمي أنه ابني بالمدرسة. أنا لا بعرف شو عم بيصير ولا بعرف كيف ابني عم بتعامل مع الأستاذ، وإذا الأستاذ بيرفع لي تليفون يحكي لي ابنك مش مؤدب ولا ابنك مش محترم ولا ابنك مش مربى، أنا بدي أروح دغري أتهجم على الأستاذ. فضاعت الطاسة بهاي المنظومة كلها أبو حسن.
0: والله أنا حسب رأيي زي ما اليوم الأم مع احترامي لكل الأميات تقدر تخصص لحالها يوم اللي تروح فيه على صالون الشعر أو تروح فيه على مطعم تقعد مع صاحباتها، أو ما يوم اللي تخصص فيه لأمها ولأخواتها تقعد معهم، تقدر برضو على الكليلة تخصص يوم في الشهر اللي تتوجه للمدرسة تسأل عن ابنها تشوف شو بيعمل.
1: ليه أبو حسن، أبو حسن ليه دغري منروح على الأم؟ وين دور الأب بالموضوع؟
0: طبعا الاب
1: والاب نفس الشيء، بينفع كمان الاب يوم يعطل عن شغله ابو حسن؟
0: 100%
1: طبعا.
0: انا بعد ما خلصت خرافي، انا بعد ما خلصت وانا في دور اب، انا اليوم الحمد لله اولادي اثنين في الجامعه، بس انا بكيت اتشارك في هذا الشيء انا وزوجتي، اللي مره انا اروح ومره المره تروح.
1: زي وكأنه تعرف شغلي أبو حسن، ليه حكيت لك هيك؟ لأنه اليوم وكأنه بمجتمعنا الشرقي زي وكأنه كل إشي خاصه بالمدرسة هو ملقى على عاتق الأم. في اجتماع بالمدرسة لازم الأم، في شهادة للولد بالمدرسة لازم الأم، في مشكلة مع الولد بالمدرسة لازم الأم. نروح
0: أنا
1: نسأل.
0: الحمد لله بكيت لما بقى ولادي في المدرسة الابتدائية وإعدادية وثانوية، أنا كل الوقت، وبتقدر تسأل عن أبو حسن، كل الوقت أنا بكيت في لجنة الأباء تبعت المدرسة.
1: نعم.
0: مش أنا ضمن متابع ولادي.
1: جميل.
0: أنا كل واحد في عنده طريقة لتربية أولاده لمعاملة أولاده، فأنا ما بقول إنه الذنب كله على المعلم، بالعكس المعلم إذا أنت بتعطيه تشجيع وبتعطيه دعم وبتعطيه صلاحية، أنا متأكد إنه بعلم ابني وابنك وابنه وهو مبسوط وراضي ورافع راسه.
1: شكرا يا أبو حسن، سعد لي هالمثل حلو، هلا فيك، شكرا جزيلا، إلى اللقاء، الله معك، باي باي. على فكرة على هذا القضية اللي حكاها أبو حسن، يعني وهذا أمر مهم، يعني أبو حسن مش هيك وحكى أنه هو طيلة الوقت كان يتابع وكأنه ظروف أبنائه بالمدرسة، بس وكأنه في فكرة أنه الأم هي المسؤول عن كل إشي له علاقة مع أولادها بالمدرسة. لا، كمان الأبو له دور، ودور مش أقل أهمية من دور الأم. يعني بنفع الأبو يروح على الاجتماعات المدرسية، بنفع الأبو مرة باللي يعطل شغله ويروح يسأل عن أولاده بالمدرسة، بنفع الأبو هو اللي يتابع ويتبع بملف أبنائه بالمدرسة، ومش بس الأم تكون، يعني وكأنه التعاون بين الأب وبين الأم بالآخر لمصلحة الطالب. يلا نروح لكمان اتصال. أبو كارم مساء الخير.
2: يعطيك العافية عمي فادي.
1: الله يعافي روحك
2: حبيبي. عمي فادي، قبل ما أقول لك شو توقعات الأهل اليوم من المعلم، بدي أحكي لك إنه في فرق بين المعلم زمان قبل 40-50 سنة وبين اليوم.
1: صح.
2: قبل 40-50 سنة كان فعلا المعلم يربي ويعلم. ويعني إذا جيت سألت فادي أنا، أنون المعلمين اللي تتذكرهم بجوز كل اثنين أو ثلاث، الباقي بنساهم، هذول اللي تركوا أثر عليك.
1: صح
2: مضبوط. أنا
1: صح مليون بالمية.
2: أيوة. الآن شو توقعات الأهل من المعلم؟ اليوم الأهل بدهم من المعلم يأخذوا بعين الاعتبار وضع ابنهم، ما بيعنوا بالأولاد الثانيين. شو وضع ابني؟ يعني ابني عنده مشكلة كذا، خذ بعين الاعتبار هاي المشكلة. طب المعلم اليوم عنده 30 و35 ولد، صعب عليه كل ولد يأخذ بعين الاعتبار المشكلة.
1: مش بس تعرف شغلي أبو الكارم، يعني كل ولد بالآخر جاي من بيئة، كل ولد جاي من خلفية، كل ولد جاي من نوع تربية، كل ولد جاي من بيت مختلف. إذا المعلم عنده 40 ولد وهدول 40 ولد كل شخص لازم يأخذه بشكل شخصي، شو صفة بده يعمل بالمعلم بالمدرسة؟
2: تعال عمي فادي أحكي لك. طلع أنا مش من زمان في قاعدة، أنا بال 2019.
1: نعم.
2: بس أنا بذكر في سنة من السنين كان عندي صف تاسع.

0: كنت مربي صف تاسع، كان عندي ولد كان كل يوم يجي متأخر.
1: نعم.
0: الآن أنا عرفت شو وضعه. كان عنده أبو مبتلى.
1: نعم.
0: مبتلى بتعرف شو يعني مبتلى؟ مبتلى بالسموم يعني.
1: نعم نعم.
0: الآن أنا عرفت الوضع، الولد الأبو كان عنده بسطة سوق.
1: نعم.
0: بسطة بالسوق. مين اللي كان يقوم يفتح البسطة؟
1: الولد.
0: هو هذا الولد وأخوه كان يقوم الساعة 4-5 الصباح بالفجر يفتحوها يحضروها.
1: نعم.
0: تايقوم الأبو يستلمها وهم يدفع المدرسة. الولد كان يجي متأخر. الآن أنا كعادت مع يعني اللي كانوا وقفوا الصبح على البوابة ممنوع يفوت لأنه متأخر.
1: نعم.
0: كعادت مع المدير شرحت له القصة بالضبط شو وضع هذا الولد. وأعطناه إذن هذا الولد إنه هو الوحيد، هو الوحيد اللي لما يجي متأخر الحارس يفوته. يعني هذا وضع خاص إما مش كل الأولاد.
1: صح صح. هنا يمكن في حالة خاصة بالكارم،
0: حالة
1: بس اليوم اليوم اللي عم نحكيه وكأنه صار في تعويل وتوقع من الأهل إنه اليوم الأستاذ هو كمان بده يعلم أولادهن، وكمان مفروض يفهم المواد لأولادهن، وكمان مفروض أولادهن يكون عندهم تحصيل علمي منيح، ومع كل هذا أنا بتوقع إنه الأستاذ يربي الولد. يعني على سبيل المثال اليوم تعرف أنت نسبة الطلاب المدخنين بالمدارس الثانوية؟
0: صح. آه. ونسبة عالية. تعرف شو عم يفادي؟
1: لحظة شوي لحظة أبو الكارم بدي أحكي لك شغلة. هذيك المرة أنا سمعت شغلي وكأنه في اعتراض من الأهل لما كان في حديث من الهيئة التدريسية أنه الأولاد بيجيبوا معهم فيب على المدرسة، السيجارة الإلكترونية أو باكيت الدخان. كان في اعتراض من الأهل للمعلمة ليه ما بتفتش الشنطة، فالمعلمة ردت على الأهل حكت لهم هل وظيفتي أنا أفتش الشنطة ولا وظيفتكم أنتوا تفتشوا الشنطة؟ راح أبو كارم، بس على فكرة هاي نقطة مهمة جدا يا ميرال، أبو كارم انقطع الاتصال معه على فكرة على هذا الموضوع. اليوم عم نسمع معطيات خطيرة جدا على فكرة من داخل المدارس الثانوية على وجه الخصوص، و يعني عم بيكون في هناك طلاب اللي بيروحوا معهن سجائر إلكترونية الفيب بأنواعها المختلفة، وكمان بروح معهن سجائر عادية على المدرسة. فكمان الأهل بتوقعوا لما المعلمة تيجي تحكي إنه والله الولد معاه فيب أو البنت معها فيب، بتوقعوا إنه المعلمة تقوم بتفتيش شنطة الطالب أو الطالبة. طب مين وظيفته يفتش الشنطة؟ المعلمة، الأستاذ، ولا أنت الأم، ولا أنت الأبو؟ مين وظيفته يهتم إذا ابنه معاه سيجارة إلكترونية ولا أي شيء اللي مش مفروض ياخده على المدرسة؟ حكينا هذيك المرة على قضية التليفونات ومصادرة التليفونات من قبل الهيئة التدريسية. مين وظيفته عن جد يهتم لهذا الموضوع؟ هل المعلمة وظيفتها تمشي تضيع ربع ولا تلت ساعة من الحصة عشان تفتش وتتأكد انه الطلاب معهنش تليفونات، ولا وظيفتك انت تكون مربي ابنك انه لما بتطلب منك المعلمة التليفون مفروض تروح تودي التليفون؟ اليوم احنا عم نعول على المعلمات والمعلمين وعم نحط عليهن اعباء اللي هي فوق قدراتهن وطاقتهن، والله العظيم. يعني وكما مرة مش دفاعا عن المعلمين، بس كمان اليوم الـ الـ الـ الأهل وظيفتهم يبعثوا على المدرسة طالب ابن مربى ماخد المينيموم من الأساسات التربية السليمة، مش المعلم وظيفته والله يربي لك ابنك من الصفر. هاي وظيفتك انت كأهل، واللي مش مؤهل يكون عنده أولاد ما يجيبش أولاد، سهلي. يلا خلونا نطلع لفاصل إعلاني قصير، وبعد الفاصل رجعين لنتابع هذا النقاش المهم، وعندي كم هائل من الاتصالات إن شاء الله هيك نلحق نأخذ كل الاتصالات. فاصل قصير ونعود.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنخ

0: يقصر عليك الطريق. من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عندنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
1: يوم واحد حلو،
2: بس اليومين أحلى ونص.
1: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
2: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
1: يوم السبت 10/10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
2: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10/11/10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا للمتابعة. يسعد هالمساء، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وكملين بمشوارنا المستمر للخمسي في اليوم العالمي للمعلم. اليوم عم نتناقش احنا وانتو بموضوع غاية في الأهمية متعلق بتوقعات الأهل اليوم من المعلمات والمعلمين. شو توقعات كل يوم من يعني الهيئات التدريسية، وهل عن جد في توقع اليوم عند الأهل إنه الأستاذ أو المعلم يعني بالإضافة لتعليم الطالب المواد الأساسية، هل تتوقعوا إنه والله مفروض كمان يربي لكم ابن كل المعلم أو المعلمة هي مهمته؟ يلا 046-11-66-66. مساء الخير لينا.
1: ألو مرحبا فادي.
0: هلا مرحبتين.

0: الله يعافيك، شو اخبارك؟
1: الحمد لله. انا استنيت ربع ساعه بس كان مهم لي اني اشارك.
0: انا مبسوط جدا وانا بعتذر على طول الانتظار، بس عندي كتير كتير كتير خطوط.
1: بالعكس، فادي انا اليوم بس مستشاره تربويه.
0: نعم
1: بس ما اشتغل.
0: لا بعد الربع ساعة نطرة بنفعش ما نسمعش. لينا لينا
1: سمعني فادي؟
0: لا أنا مش عم بسمعك، الصوت عندك متقطع.
1: إسا سامعني؟
0: إسا إسا خليكي محلك يا لينا.
1: عم بقول لك فادي أنا بشتغل مستشارة تربوية بالمدرسة.
0: نعم.
1: ابتدائية.
0: نعم.
1: بس مش عنا بالوسط، بالوسط اليهودي.
0: نعم.
1: قبل كل إشي، قبل ما الولد يوصل على المدرسة فادي المفروض أن يكون مربى. هاي مصيبة إذا الولد بده يوصل للمدرسة ما يكونش مربى.
0: هذا الألف باء.
1: أكيد.
0: نعم.
1: يعني قبل ما نتعلم الأحرف وهاي الأشياء في إشي أساسي.
0: نعم.
1: فادي اليوم الوضع خلال تعليمي اللي مش من زمان خلصته، عملت يعني تطبيق بالمدرسة اللي هي عربية ببلادنا العربية لمدة سنتين.
0: نعم.
1: الوضع عندنا فادي كارثي. كارثي يعني مش بس من ناحية تربية، إنت بديش أحكي بس من ناحية تربية، حتى من ناحية نفسية، من ناحية شعورية، ده حاول ما أحكيش بالعبراني يعني.
0: نعم.
1: اليوم إنت سألت سؤال، شو بتوقعوا الأهل من المعلم؟ مضبوط؟
0: نعم. صح؟
1: اليوم الأهل توقع من المعلم قبل ما يربيها ابنها، عندنا بالوسط العربي صعب على الأهل إنهم يتقبلوا إنه المعلم اليوم يجي يقولن في عند ابنك مشكلة. صعب. إن كان مشكلة عاطفية أو إن كان مشكلة بالصف أو من ناحية تعليمية، صعب عليهم يتقبلوا، صعب عليهم يعترفوا كمان، مع إنه فيش كل أهل بيعرفوا شو ابنهم يعني
0: شو قدرات ابنهم. طبعا طبعا مفروض.
1: مش بس على الناحية التعليمية كما مرة، النفسية والعاطفية
0: طبعاً.
1: كمان مش أقل أهمية من يعني أصلاً إذا الولد مش مؤهل نفساني واجتماعي وكل هاي الأشياء، كل هاي السلة مش راح يتأهل إنه يكون من ناحية تعليمية.
0: تماماً تماماً تماماً.
1: رغم هيك فادي بالوسط اليهودي بيجوا الأهالي، هن بيجوا عند المستشارة وعند المعلمة وعند كل معلمين المواضيع، بيجيبوا ورقة وقلم بالضبط فادي يعني مش عم ببالغ، بيجيبوا معاهن دفتر بيكتبوا شو نقاط الضعف عند ابنهن، هن بدهن يسمعوا عن ابنهن شو يحسنوا، شو ما بقاش هو منيح بقاش هو ضعيف، بقاش في ديبوليم أو علاجات اللي بقدر أنا أعطيها لابني عشان أحسن منه.
0: نعم.
1: يعني بفترة السنتين اللي أنا يعني طبقت فيهن بمدرسة معينة اللي تعد كمان ممتازة نسبة من وضعنا اليوم، أنا ما شفتش هاي الأشياء يعني عنا. بالعكس دايما كانوا ضد المعلم، دايما كانوا لا المعلم حاطط بحطاط ابني، هاي يعني قصة ثانية، هاي حاطط بحطاط ابني هاي قصة ثانية. ففادي اليوم احترام المعلم بالوسط اليهودي بكثير أحسن من عنا على القليل بالمدارس الابتدائية. يعني لحد اليوم يعني أنا مش مديرة بالمدرسة، بس لما بفوت على أي صف لو شو ما بيكونوا يتعلموا فادي بوقت بغنوا لي هيك يعني إيش لمدة ثواني. هذا احترام.
0: أنت اللي
1: يعني
0: بتقولي لينا مبدئيا أنه كل شيء ببلش من عند الأهل ومن عند
1: طبعا
0: كيف الأهل بتعاملوا مع الموضوع، وبتقولي أنه من تجربتك بالمدارس العربية كمستشارة تربوية الأهل بالنسبة لهم أي ملاحظة هي مش على مزاجهن، ومش كل الأهل طبعا، عن ابنهن، فبالتالي لا تؤخذ بعين الاعتبار أو تؤخذ بغضب وكأنه
1: تجرحهن. بالعكس يعني إذا أعطتها المعلمة بتعرف فادي أول السنة بيكون يعني المعلمة بتعرف تميز هيك هجوم الصف من ناحية سلبية يعني.
0: نعم.
1: تقدر تعرف يعني هاي معلمة إلها 20 سنة مش أقل.
0: صح.
1: يعني بالمربيات الصف، فخلص هن من أول السنة بس تعطين ملاحظة، فخلص من أول السنة لآخر السنة هن بالنسبة لهم إكس حمراء على هاي المعلمة. هي حاطة بحتاط في الولد.
0: وحتى أي شيء ممكن أي شيء أي مبادرة ممكن تيجي منها بدنا نشوفها دائما بشكل سلبي. لينا أنا بدي أكتفي بهذا القدر، بدي أشكرك جزيل الشكر على مداخلتك. يعطيك ألف عافية.
1: أكثر من هاي المواضيع لأنها يعني كثير مهمة كثير.
0: شكرا شوي. أكيد أكيد يسعد لي هالمساء الحلو. شكرا لينا. هلا إلى اللقاء، باي باي. من لينا لأبو محمد، مساء الخير يا أبو محمد.
2: مرحبا فادي.
0: ميت مرحبا. الله يعافيك.
2: أولا اسمح لي أحييك على المواضيع.

0: انه يدور على الاشياء الخفيه اللي بجوز الاهل ما ينتبهوا لهاش وانهم يبرزوها عندهم.
1: نعم.
0: يعني في طلاب اللي عندهم مثلا هوايات معينه اللي بتقدر تاخذ الطالب هذا لمجال معين، مش بس بالعلوم، مش بس بالادب،
1: ممكن بالموسيقى، ممكن بالفنون، ممكن بالرياضه، بمئة الف شيء.
0: بالضبط 100%. هاي الاشياء ممكن انه ابرازها، انه باقي الطلاب تفهم انه الحياه اليوم مش زي الحياه قبل. انا بحب الحياه قبل وبحترم شو المبادئ اللي عشنا عليها.
1: صح.
0: وبحترم الاشياء اللي كان، بس جيل اليوم ما بينفع تربيه بنفس الطريقه اللي تربى
1: بس تعرف شو المشكله ابو محمد؟ أول شيء اللي بتحكيه كتير كتير مهم، وإحنا دايما بنحكي يعني لجهاز التربية والتعليم وللمدارس إنه بنفع اليوم نبلش نطلع وكأنه من التعليم أو وكأنه الأفكار النمطية بالتعليم، وزي ما حكيت نبلش نفحص ميول الأولاد وكل واحد نعزز عنده الميول اللي عنده للفن، للموسيقى، للعلوم، للرياضيات وما إلى ذلك. بس المشكلة أبو محمد إنه الأهل بعدها عالقة ومش كل الأهل طبعا بعدها عالقين بقضية التحصيل العلمي والأرقام والعلامات والميات والتسعينات.
0: اسمح لي أقاطعك إنه أنا بأيد إنه التحصيل العلمي مهم جدا، مش معناها إنه كل الطلاب لازم يأخذوا 100، وطبعا مش كل الطلاب لازم يأخذوا 50. لا، في دائما هاي توزيع العلامات على الطلاب هذا إشي طبيعي موجود على مر العصور.
1: نعم.
0: بس في شغل اللي هي جدا مهمة، عدم تحبيط الطلاب. يعني في طلاب اللي في عندهم ظروف معينة أو بمروا بأشياء معينة ممكن أنها تخفش كثير أشياء أو كثير مواهب موجودة عندهم.
1: ومرات في طلاب عندهم محدودية معينة كمان، مش بالضرورة عندهم ظروف، مرات في يعني أنت ما بتقدر تتوقع أبو محمد من طالب على سبيل المثال اللي عنده محدودية معينة بعالم العلوم، أوكي؟ ما بتقدر تتوقع منه أنه يجيب يكون تحصيله بالعلوم 90 و100. يعني هذا الإنسان محدود
0: 100%. بس أنا بآمن أنه كل شخص في عنده إشي معين اللي بيقدر يبرز فيه ويكون ناجح فيه، وإيش يعني يكون مفيد فيه، يعني يكون
1: رائد فيه. أبو محمد اليوم أغلب يعني الأساتذة والمعلمات عم بيحكوا زي ما بيحكوا يعني بلهجة جماعية منهن كلهن، بقول لك احنا اليوم في توقع من الأهالي مننا كمعلمين ومعلمات إنه يجينا الولد مش مربى، والله بتوقعوا منا احنا نربيه، احنا نعطيه تربيه من الالف للياء. احنا وظيفتنا مش نربي، احنا وظيفتنا نعلم. وكمان زي ما حكيت عشان يقدر اليوم الاستاذ يكتشف هاي الجوانب الخفيه عند الطالب، ما انت هدي باله عشان يقدر كمان يطلع هاي الجوانب. اما اذا الاستاذ بده يربي وبده يفتش الشنطه يشوف اذا الولد معاه دخان، وبده يلم التليفونات لانه ثلاث ارباع الاولاد بتكذب بتسلمش تليفوناتها، وبده يضل مركز انه الولد مش ماسك التليفون بالحصه، وانت بده يكون معاه وقت يعلم الأستاذ.
0: تمام 100%. ما بخالفتاش ولا بأي حكم لي من الكلمة من اللي حكيتها. كلياته كلام بمحله. وأنا مش من الناس اللي بيأمنوا إنه وظيفة الأستاذ إنه يعلم.
1: إنه يربي. نعم.
0: إنه يربي. وظيفة الأستاذ أول شيء يكون قدوة، لأنه بمعاملته مع الطلاب حل مشاكل الطلاب بين الطالب والطالب تقدر تكون هاي أحسن ترباية، لما بيحل المشاكل بشكل عادل، لما بيحل المشاكل بشكل إنه يسمع، مجرد إنه يسمع الطالب بعطي فهم للطالب هذا الصغير اللي بعد زي السفنج اللي بأخذ الأشياء هاي وبتبناها لنفسه، إنه لازم يسمع الطرف الآخر قبل ما يحكم على الطرف الآخر، يسمعه يقرر هل في مجال إن مثلا أغير أنا شغلي بحالي بجوز إنه يتحل المشكلة، مش بالضرورة إنه الطرف الآخر يحل المشكلة. للأسف الشديد اليوم في كثير أهل اللي بقوله يعمل لك إكس رد له إكس، يعمل لك بطل في عنا مجال للحوار.
1: واليوم إذا الولد بيروح بحكي لأمه إنه المعلمة حكت لي اليوم روح ارجع محلك ورفعت صوتها، بتلاقي ابوك تاني يوم الام بالمدرسة والابو بالمدرسة والسيد بالمدرسة والست بالمدرسة، كل هذا والله لانه المعلمة حكت للولد روح ارجع محلك بنبرة شوي. فكمان
0: انا احكي لك شغلة
1: سريعا ابو محمد، سريعا لو
0: سريعا سريعا انا بحكي لك شغلة عن تجربة شخصية. انا مجرد ما كان انه يوصل تلفون لابوي، ابوي ما كانش يسأل الاستاذ ايش عمل وايش ما عملش، كان مفهوم ضمنا انه في غلط، الغلط لازم يتصلح بالبدايه من طرف الطالب مش من طرف الاستاذ.
1: يعني
0: وانا بتوقع هذا الاشي يكون كمان من باقي الاهالي باليوم، خاصه بيومنا.
1: تعاون تعاون تعاون مع المعلمين. شكرا ابو محمد، يسعد هالمسا الحلو.
0: يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافي روحك.

طيب بدنا نبعث تحية مجددة لكل المعلمات والمعلمين في اليوم العالمي للمعلم، واليوم رسالتنا كمان للمعلمات والمعلمين بشكل واضح. إذا وصلتوا لمرحلة فقدتوا الشغف من هاي المهنة مبدئيا، عن جد اتركوها، يعني ما تكملوا فيها بس لأنه في وظيفة وفي مصدر دخل وما إلى ذلك، لأنه مهنة التدريس واحدة من المهن اللي فيها رسائل مهمة جدا جدا جدا، وبحاجة تضلكوا شغوفين عشان تقدروا تمرروا هذا الشغف وتحببوا الأجيال القادمة بكل ما يتعلق في هذا الإطار اللي اسمه مدرسي. فهذا أولا، وكتير مهم كمان إنكم تجاروا الطلاب بلغتهم الحديثة، وبالأخص مع كل هذا التطور الحاصل. أكيد أكيد أكيد من دون يعني الاستغناء عن المعايير الأساسية، هذا واحد. تنين والأهم، رسالة للأهل، أعزائي الأهل، اليوم مش الأستاذ ولا المعلم وظيفته اللي يربي ابنك، مش وظيفته هو اللي يأهل ابنك ويعطيه تربية من الألف للياء. اليوم المعلم جاي يعمل مهمته، جاي يعمل وظيفته، جاي يمرر المادة اللي بده يمررها، وزي ما حكى المستمع الكريم من شوي إنه كمان بده يكون في عنده وقت اللي يكتشف جوانب أخرى من الطلاب، يعطيهن، يعزز عندهن مهارات منوعة ومختلفة. إذا بده يبلش هو كمان يربي وكمان يكون زي الضابط بالصف، فبالتالي ابنك مش رح يستفيد، وحرام حرام على كل هذا الوقت. كتير مهم إنه اليوم لما نبعت أولادنا على المدرسة نكون بالمينيموم مربيين أولادنا، بالمينيموم أولادنا عارفين طبيعة العلاقة اللي لازم تكون ما بين طالب وما بين معلم، في طبيعة علاقة، في حدود واضحة مفروض تكون بين الطالب وبين المعلم، تماما زي ما الحدود بتكون واضحة بين الطالب بين الولد وبين أمه وبين أبوه. فهاي الحدود بلاش نشوهها وبلاش نتشتشها ونتخطاها. فإذا الولد والطالب مش فاهم وين حده بخلص مع أستاذه مع معلمته، فبالتالي هاي مشكلة كبيرة، وأنا بفكر الولد بحاجة لإعادة تأهيل. المعلمين مهمتهن مش سهلة بالمرة، ولكن كمان انتو عليكو مهمة اللي مفروض تقوموا فيها على أتم وجه. الأهالي الكرام، أنا بدي أتمنى النجاح والتوفيق لكل طلابنا وطالباتنا الأعزاء، وبدي أوجه كمان مرة جديدة تحية للمعلمين وكمان للأهل. إحنا مش عم ننظر عن الهوى، إحنا فاهمين إنه قضية اليوم التربية والتعامل مع هذا الجيل هي مش بالأمر السهل، بس أنا بفكر كل شخص اختار بأنه يكون أب، كل امرأة اختارت انها تكون أم، انا بفكر مفروض كنتوا قبل يعني اتخاذ هاي الخطوة على علم وعلى دراية انه هاي مهمة مش سهلة، واليوم الأبوة هي وظيفة والأمومة هي وظيفة، وبحاجة ل يعني الكثير من الأدوات والكثير من التضحيات من أجل أبناء، لأنه بالآخر الولد هو مش كيس حليب من السوبر ولا جبنا وبنقدر نروح نرجعه. الولد هذا مشروع للمستقبل، وهذا استثمار مهم جدا، فاستثمروا بأبنائكم بأفضل صورة ممكنة. يلا هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم، بدي أشكركم جزيل الشكر المستمعات والمستمعين الكرام، بدي أشكر طاقم العمل المرافق لإلي اليوم ميرال صفدي، لياس عبد الملك ولياس مرجي، جواد العمري وعرين نصار. الزميلة شيرين يونس تلتقيكم على رأس الساعة، ونعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي صغيري، إلى اللقاء.

فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503

0: 0 5 4 80 20 84.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال، وأم الفحم.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. إبطال إجراءات إخلاء منزل محمود عرار في طمرة وسط مخاوف من موجة جديدة من الإخطارات في الآونة القريبة. محاضر كبير في جامعة بار إيلان خطط لهجمات ضد المواطنين العرب واكتشف بعدما يزيد على 3 أعوام من التخطيط. إسبانيا تتجه لانتخابات جديدة في ضوء أزمة السكن. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، نحن برنامج استوديو المساء. وقبل أن نكون في ملفات هذا العدد سنبقى مع أبرز التصريحات الواردة في برامجنا الإخبارية اليوم. وديع أبو نصار منسق منتدى مسيحيي الأراضي المقدسة عن تصاعد الاعتداءات على الممتلكات وعلى المقدسات في الضفة الغربية بعد حادثة إخلاء دير الحجلي بالقرب من أريحة بسبب اعتداءات مستوطنين.
1: نحن أمام وضع صعب جدا الذي فيه للأسف العالم بغالبيته أعمى وأخرس وأطرش، الناس باتت تخاف حتى في أملاكها، وهذا الأمر صحيح سواء لدى المزارع الفلسطيني ولدى الدير ولدى كل جهة. المشكلة أنه بطلنا نعرف، يعني بطلنا نلحق. سألتقي مسؤولين إسرائيليين، مسؤولين كنسيين، مسؤولين عالميين، وأقول لك بصراحة مش متأكد أنه راح أطلع بنتيجة. حاول دير حجلي مستوطنين وضعوا يدهم على جزء من أراضي الدير وسيجوها، والبطركية الأرثوذكسية وحكومة اليونان وتواصل بكل القنوات الممكنة قانونيا ودبلوماسيا واللي بدك إياه وعلى الفاضي، يعني وبنسمع وعودات إلها أول ما إلاش آخر. في شعور إنه إحنا عم نشتغل أختي طفاية حرائق، بطلنا نلحق.
0: يعقوب الرجبي من وجهاء عائلة الرجبي في القدس عن تقديم النيابة العامة لائحة اتهام بحق المتهم بقتل المرحومة فاطمة الرجبي قبل نحو 3 أسابيع.
2: هذه الحادثة اللي احنا بنحكي عنها ما مرتش على فلسطين ولا على المجتمع العربي، يعني اول مرة بنسمع بحادثة بالطريقة هاي وجريمة قتل مركبة بالطريقة هاي. طبعا من البداية احنا قلنا كان هو نزاع مادي والمجرم كان يخطط لهذا الاشي من مسبق، يعني ممكن من قبلها بيوم يومين ثلاثة كان يخطط، لانه كانت المجني عليها طالبه في المبلغ المالي اللي هو ناصب عليها هي جمعية، فالمجرم قتل الضحية

0: على أساس أنه يحاول يشرد من دفع المبلغ لأن هي حددته وهي قلت له إذا أنت ما بدك تدفع للمال أنا رح أتجه لعيلتي ولأولادي. فهو سبق الأمر وقام بتنفيذ عملية لأنه هو مقامر. إحنا اليوم نعرف اللي بيلعب القمار أصعب من المدمن المخدرات. كل هدف تبعه كان هدف مادي بحت.
1: مؤيد الهيب رئيس مجلس طوبة الزنغرية عن تقديم لائحة اتهام بحق محاضر في موضوع الرياضيات بجامعة بار إيلان بعد اتهامه بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف المواطنين العرب وتبدأ من بلدة طوبة.
2: هناك تصعيد وصعود للتيارات اليمينية المتطرفة في دولة إسرائيل بشكل عام وفي السياسة الإسرائيلية. نحن نتحدث عن رعاة شبيبة التلال، نحن نتحدث عن خريجين المدارس الكهنية ومن هم ينهجون هذا النهج العنصري. كثرة التحريض، كثرة الزيارات التحريضية على المجتمع العربي وعلى البلدان العربية وبالأخص بلدنا طوبة الزنغرية. في الآونة الأخيرة كانت لدينا زيارتين، زيارة من الوزير العنصري بن غفير، زيارة من دفيسو كوت الذي عمليا قمنا بدحرهم وطردهم من بلدنا طوبة الزنغرية. مؤسف جدا بأنه جميع النداءات التي قمنا بتوجيهها بعد زيارة بن غفير وبعد زيارة دفيسو كوت إلى بلدنا طوبة الزنغرية لم تجد آذانا صاغية، وعمليا هذه هي النتيجة الموجودة. نحن بلدنا طوبة الزنغرية رصدنا في الآونة الأخيرة عمليا حركة مشبوهة نوعا ما من شخصيات من المستوطنين ومن رعاة شبيبة التلال الذين قاموا بزيارة بلدنا طوبة الزنغرية بأعذار معينة بأنهم يريدون بأن يشتروا الحاجيات وما إلى ذلك. لم نتوقع يوما أبدا بأنه هذه كانت عمليا زيارات استطلاعية من أجل تنفيذ خطط إرهابية ضد بلدنا طوبة الزنغرية.
1: ثائر الأنيس عضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية في جنين عن قرار إغلاق الحواجز في الضفة الغربية خلال اليومين القريبين في ذكرى 7 أكتوبر.
3: احنا في اغلاق من 7 اكتوبر لليوم. اصلا احنا في تسكير دائم والاقتصاد في جنين وفي الضفة الغربية وبالذات الشمال، جنين طول كرم نابلس كثير كثير كثير كثير سيء للغاية. الناس في ضغط كبير، وضع اقتصادي سيء للغاية، كثير تجار طلعت من السوق. اللي عنده كان 10-12 عامل قلصهم لـ3. نسبة المبيعات على جميع القطاعات بدون استثناء إشي نزل 80%، إشي نزل 60%، ولا قطاع ظل يشتغل بنسبة 50%. كله نسبة العجز كانت عنده من 60% فما فوق. حكومة أو السلطة الفلسطينية المكافأة لم تسلم للسلطة الفلسطينية منذ زمن، والموظف يقبض 50% من الراتب، والعمال اللي منزلوا على 48 لساتهم ما بنزلوا. نسبة البطالة تجاوزت عندنا 70-75%. ما في رواتب، ما في أشغال، ما في.
1: الصحفي محمد نزال عن اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي لجامعة بير زيت.
4: مع فجر هذا اليوم قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت بلدة بير زيت شمال رام الله، من ثم توجهت إلى حرم جامعة بير زيت وقامت باحتجاز عدد من أفراد الحرس الجامعي أثناء تواجدهم في الجامعة، وأيضا يعني من ثم شرعت بتحطيم صرح الشهداء ومصادرته في وقت لاحق، وإضافة إلى ذلك قامت بمداهمة مبنى كلية العلوم وقامت بالعبث بمحتويات هذه الكلية قبل أن تنسحب مع ساعات الصباح الأولى من الحرم الجامعي.
5: هذا تصعيد مستمر في الضفة الغربية، خصوصا أن هذا الاقتحام لحرم جامعة بير زيت ليس الأول. قبل 10 أيام اقتحمت الحرم الجامعي في وضح النهار وأثناء تواجد الطلبة داخل الحرم الجامعي وقامت بتصوير صرح الشهداء وأخذ قياساته لتعود مجددا اليوم لتقوم بتحطيمه ومصادرته.
6: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: قدمت نيابة العمل للمحكمة لائحة اتهام بحق محاضر يهودي كبير للرياضيات في جامعة بار إيلان بتهم التخطيط لعمل إرهابي ضد مواطنين عرب في البلاد وسكان مقدسيين ومواطنين من الضفة الغربية. وأبقت المحكمة على فرض حظر للنشر على اسم المحاضر فيما كشفت لائحة الاتهام أنه اعتقل قبل عدة أسابيع بعدما يزيد على السنوات 3 من التخطيط لاستهداف مواطنين عرب بهدف حملهم على الهجرة والرحيل. أحمد عواودي طالب حقوق في جامعة بار إيلان عضو جفرة التجمع الطلابي، أهلا بك أحمد، مساء الخير.
7: يعطيك العافية شيرين.
1: أهلا بك.

0: اولا شو الوضع عندكم هيك، شو اللي بنحكى بين الطلاب بعد ما كشف امر هذا المحاضر وقدمت اليوم او كشف انه قدمت لائحه اتهام بحقه؟
1: خلينا نبلش نقول انه كان في تفاجؤ كبير وصدمه، بس والاكثر من صدمه كان في خوف من قبل الطلاب واهاليهم. يعني في كثير طلاب فجأوا لي حكوا لي انه اهلهم خايفين يبعثوهم على الجامعه وفي هيك مدرسين بيفكروا عنهم. بس ما كان في ذهول، يعني انه كلتنا عارفين، كل الطلاب عارفين، كل الطاقه، كل الشارع العربي عارف انه زي هالمختطل الارهابي هي نتيجه لحاضنه التحريض اللي تعرض لها من سنوات يعني.
0: طب احمد، اذا يعني بنرجع للنقطه اللي بدات فيها انه الناس او الطلاب خايفين يجوا طالما في محاضرين او اكتشف امر هذا المحاضر الموجود بين الطلاب، في طلاب بالصدفه التقيت فيهم اللي تعلموا عند هذا المحاضر اللي عندهم كورسات معينه مرر بيعرفوه؟
1: الطلاب اللي تعلموا عند هالمحاضر صراحه للاسف ما التقيت فيهم، بس سمعت من الطلاب كثير يعني انه عن الصدمه عن خوف الاهالي مثلا ايش بكونوا يحكوا، انه احنا عم نبعث اولادنا عند شخص اللي اكثر من 3 سنين بحط خطه اباده لنا، انه بنعرف شو انت ممكن يغير بالخطه ويبلش باولادنا. فكان فيها نوع من الخوف كثير كبير عند متواجد الطلاب.
0: والجو العام في الجامعة نفسها بين كمان مع الطلاب اليهود كمان مع المحاضرين، خاصة إنه الجامعة يعني طلعت بيان اللي يعني تستنكر في أعمال ومخططات هذا المحاضر.
1: أوكي، في لازم نعقب على شغل عرفت الجامعة
0: طبعا
1: إنه هي صحيح طالبت بإنزال أقصى العقوبة أو قرار تجميد العمل تبع هالمحاضر، بس هي يعني خطوة بديهية فيش داعي تشكر الجامعة عليها. بس لازم نستنكر بيان الجامعة ليه؟ لأنه بالوقت المخطط الدموي بيستهدف أبناء شعبنا العربي وعائلاتهم، اختارت الجامعة أنه إيش يطلع صياغة البيان بالحديث عن قيم يهودية والإسرائيلية، متجاهل وجودنا كطلاب عرب في الحرم الجامعي اللي إحنا المستهدفين من هالمحاضر متجاهليتنا، ومتهرب من تقديم التزام واضح وصريح بحماية أمن وسلامة طلابها.
0: انه يعني انتم عمليا ما وجهت لكم رساله اللي طمن طمنكم فيها كطلاب عرب وكابناء للمجتمع العربي اللي موجودين في الجامعه.
1: لا لا، اكثر كان البيان خلينا نقول خجول، وكان زي بعت شعور غريب انه مع كل الادله الموجوده واعتراف المحاضر، بديش اسميه محاضر اسميه ارهابي، مع اعتراف الارهابي بالشرطه وكل تحقيقات البوليس وكل اللي صار، هي بتقول إذا ثبتت الأدلة فإحنا نطالب إنه نحط عليه أقصى العقوبات. فإذا كان في تهرب أو إشي يعني هيك، ما عرفش ليه خجلان الجامعة تفضي شي ضد المحاضر هذا.
0: طب أحمد، هاي القضية يعني واضح أنه بدأت حتى قبل تدهور الأوضاع كمان وازديادها سوء بعد 7 أكتوبر في بدايات 2023، أنه الجو العام برأيك أثر؟ شو ممكن يكون صار عمليا؟ شو الجو كمان في الجامعة بشكل عام قبل يعني ما نعرف بهاي القضية ونسمع عنها؟
1: بعيدا عن 7 أكتوبر وكل ملاحقات وصلت لطلاب العرب، الجو العام بار إيلان اللي ما بعرف، بار إيلان هي أكثر جامعة يمنية موجودة بالدولة. بـ2000 وفي كثير من كريم منصوري اللي صارت بـ2017 على سبيل المثال، كان في محاضرة طلب بفتاة متحجبة هي كانت العربية الوحيدة وقالها إنه هون لبسك مش لائق وإذا مش عاجبك تقدر تطلع من المحاضرة وهي جامعة يهودية، كان في اعتداء على طلاب، كان في فتاة منقبة اللي طردوها من الجامعة، كان في فتيات اللي طلبوا منهم إنه يشرح الحجاب عشان يفتشون للامتحان. في 2016 قدمت النيابة اتهام ضد طالب يهودي اللي كان يكتب منشورات لقتل العرب. في برضه بآخر فصل كيف ذاكر إنه بنات اللي كانوا يحكوا بالعربي قبل بداية الامتحان كانوا يحكوا بالعربي، وببساطة المراقبة هجمتهم كثير مع العلم بوجود طلاب يهود بجوارهم اللي كانوا برضه يحكوا بس ما توجهت إليهم بس توجهت للعرب. في برضه سيادة الجامعة نفسها هي خلينا نقول عنصرية ويمينية بتحاول إنه تخرجنا عن الصورة، تخرج العرب عن الصورة. في مثلا عملت ياريت كاريرا بتاع سوكال اللي هو معرض تشغيل ومسير مهنية بتشارك فيه شركات مؤسسات كبيرة، هاي الشغلة بتعطي فرص للطلاب انه يبنوا علاقات ووظائف، تعرف كيف هالشي نعمل بعيد الأضحى اللي بحرفيا انه
0: الطلاب العرب مش موجودين،
1: استقصى كل الطلاب العرب وخاصة المسلمين. يعني ها بورجي انه يا انه احنا على هامش القرارات وما بخذونا بالحسبان، يا انه هن مستقصين انه يستقصونا ويخرجونا برا.

0: هاي المجالات المهنية اللي بتصير بالجامعة.
1: وقديش نسبة الطلاب العرب الموجودين في بار إيلان؟
0: أكثر من 2000 طالب. هي بآخر سنوات عم بتزيد، كان دائما واطية، بس حاليا أكثر من 2000 طالب، بين 2000 و3000 طالب.
1: شو اللي بيخلي الطالب العربي على الرغم من هاي المخاوف وهاي الأجواء إنه يكون في هذا المحل عمليا، مش إنه بمحلات تانية، بس إنه طبعا مختلف، أنت بتقول إنه الأجواء سيئة.
0: هذا الشيء صحيح، إنه الجامعة ما بتعطينا نبني كيان اللي مثلنا جامعة بار إيلان من 95 من اغتيال رابين، كان طالب جامعتها، كان طالب بار إيلان لاغتيال رئيس الدولة، هي منعت كل الأحزاب السياسية. بس مع هيك صحيح إنه في حد يمثلنا، بس بتعطينا كيم تسهيلات بالامتحانات، تسهيلات بمجالات معينة، يعني زي بتعطينا إحنا عنا فرون، أنتوا خذوا رغيف وسكتوا. فالطالب العربي اللي مش مدرك لكل السياسات اللي بتصير حواليه والسياسات اللي بتصير ضده، بقول إنه والله الجامعة بتسهل لي بهاي الشغلة، خليني أفوت عليها، أو القبول فيها سهل.
1: فهاي الخيارات اللي بتكون عملياً. انتوا حاليا في عطلة وفي إجازة، يعني إلا إذا في امتحانات، فبالتالي ممكن بداية العام تكون مختلفة هذا العام في ضوء هاي القضية، كمان بداية العام الدراسي.
0: صحيح، برضو جو الانتخابات راح يأثر، في برضو زي خلينا نقول كتل طلابية، هي ما في كتل طلابية مسجلة بجامعة بار إيلان، بس في كتل طلابية ناشطة زي إمترتسو. ناشطة هاي إمترتسو ناشطة لأنه جامعة بار إيلان تعطيها أن تكون ناشطة. هاي إمترتسو بتحرض كثير على طلاب العرب، وحرضت بعدين 7 أكتوبر، وقبل 7 من أكتوبر حرضت على صبية ذاكر اسمها ب 22 بيان مصاره بطلب منشورات لإلها. الجامعة نفسها عم بتحاول تحرمنا، بس إحنا عارفين أنه لازم نتكاتف ونكمل المشوار، يعني مش راح نخفف من مواصلة النضال الميدان والحقوق تبعنا يعني.
1: أشكرك جزيل الشكر أحمد عواودي، طالب حقوق في جامعة بار إيلان، عضو جفرة التجمع الطلابي. شكرا جزيلا لك أحمد. شكرا،
0: يعطيك ألف عافية.
1: بروفيسور أمل جمال، عميد كلية العلوم الاجتماعية، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، مساء الخير، أهلا بك يا بروفيسور.
2: مساء الخير أختين لك والمستمعين.
1: يعني فوجئت بكل ما سمعته اليوم، هذه القضية الجديدة، محاضر يخطط لأعمال خلايا و12 خلية و72 شخص وتواصل
2: يعني لا أحد اتهام طبعا، ما عندنا معلومات مفصلة ودقيقة ومحققة من الحال، ولكن يعني هذا مشهد سورياليستي ما يسمى بالفنون انه نوصل لهذا الوضع. يعني بدون شك شيء خطير، وواضح انه هناك يعني جو عام سمح لهذا الحدث ان يتطور بهذا الشكل. بتأمل انه قوى الامن يعني والقائمون على انفاذ القانون يفهموا انه هذا الجو العام لا يمكن ان يستمر، لانه بيسمح لاشخاص من هؤلاء من هذا النوع ان يطور افكار جهنميه من هذا النوع.
1: طب بروفيسور، انه محاضر في جامعه لاكثر من 3 أعوام يخطط، الان المطلوب عمليا من الجامعه، من المؤسسات والمعاهد العليا قبل الدوله، لانه حتى الان طبعا المسار القانوني، مع انه طبعا بتاخير، لو كان الامر يعني مختلف او معاكس يمكن من ثالث يوم مش من ثالث سنه كنا سمعنا عن الخبر.
2: يعني واضح، أنا حسب اعتقادي لما الإنسان لحاله بيخطط بذاته من الصعب جدا الواحد يعرف عنه إشي، عندما يعني حسب المعلومات الموجودة الموفرة، عندما أخرج الموضوع هذا إلى حيز العام وتوجه لأشخاص معينين، بدأت الأخبار تتواصل طبعا، وصلت قوى الأمن، بتخيل هيك اللي صار. بس الأهم حسب اعتقادي مش بس الحدث نفسه، الجو اللي سمح لهذا الحدث أن يتطور، يعني هذا سياسة الانتقام، سياسة العنفوان هذا في اتجاه المجتمع العربي، حسب اعتقادي هذا جو عام يجب أخذه بعين الاعتبار، وهذا لازم يعني يتم التعامل معه. المؤسسات التعليمية واضح جدا بأنه هذا يعني استثناء كبير جدا، لا شك أن هناك مواقف مختلفة في المؤسسات الإعلامية الأكاديمية المختلفة، فيها اليمين وفيها اليسار وفيها الوسط وفيها تنوع كبير جدا، ولكن وعشان هيك لا يمكن اتهام

0: بيتابع هذا يعني بياخذ مسؤوليه عن هذا الموضوع، يجب الاهتمام فيه، يجب التعامل معه، يجب مقاومته واخذه بجديه، يعني انه ممكن افكار اخرى تتطور في هذا الجو. لكن حسب اعتقاد الجو العام يعني اللي خلق في السنوات الاخيره، حسب اعتقادي هو المشكل الاساسي، واذا لم يتم التعاطي معه بشكل صحيح ممكن ان نصل الى حالات يتم تنفيذها، وهذا هذا يعني هذا الخطر دهورت المجتمع بشكل عام الى مكان فيه اشخاص بغضوا القانون لايديهم وبنفذوا افعال من هذا النوع، حسب اعتقادي يعني مخيف.
1: بمعنى أنه بروفيسور يعني إذا كنا نتحدث عن الجو العام، على الرغم مما قيل حتى الآن في بيان النيابي والتحقيقات أنه يعني كأنه ما نجح في هدف من ناحية يعني بناء الخلايا، ولكن هناك مكان للخوف أنه في ناس أخرى ممكن تكون يعني جزء من الخلية اللي بيخطط لها أو من أفكاره.
0: يا بدون شك هذا الإشي الصحيح يعني المخيف، إنه يعني لو إنه أراد أن ينفذ عملية إرهابية لحاله ممكن أن يعني أن ينجح، وممكن أشخاص آخرون ينجحوا في هذا الإشي. عشان كده بوجه الأنظار للجو العام، لأنه حسب اعتقادي يعني إنسان اعتيادي عادي لا يمكن أن يفكر بهذه الأفكار الجهنمية إلا إذا كان هناك جو يسمح أو يحول عمل من هذا النوع إلى طبيعي. أنا لا أقول إنه هناك يعني تحفيز عام، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار بأنه الجو العام المشحون واعتبار جزء من المواطنين أعداء يعني والحديث الذي يتم من قبل سياسيون يعني قيادي من رئيس الوزراء وحتى وزراء آخرين أو أعضاء كنيسة، يعني هذا التحريض هذا الحديث يجب أن يفهم بأنه يؤدي إلى أشخاص يأخذوا يعني زمام الأمور إلى أيديهم ويقوموا بأفعال لا تحمد عقباها بدون شك إذا لم تكن كارثية.
1: بروفيسور، التوقيت فيه له معنى بهاي الحالة ولا صدفة؟ لأنه يعني ذكر في لائحة الاتهام أو في بيان النيابي أنه حاول تجنيد حزب فيجلين وتوجه لفيجلين أكثر من مرة، وفيجلين قال أنه يعني تقدم بشكوى في الشرطة، وعلى ما يبدو هذا اللي كل اللي فتح الموضوع، ولكن نحن على عتبة انتخابات اللي الكل يشكك يعني هل ستكون، كيف ستكون التدخل فيها؟
0: يعني ممكن صعب جدا ان يعني ندعي بانه المؤسسات القائمه على انفاذ القانون تلعب في الحلبة السياسيه ونشرت هذا الموضوع لاهداف سياسيه، صعب جدا ان ندعي ذلك لانه لا توجد اثباتات لذلك، ولكن بدون شك كل خبر من هذا النوع له تبعات سياسيه، له تاثير سياسي، والخلاف في داخل اليمين الاسرائيلي حسب اعتقادي مهم جدا. يعني ما حدث مع فينتر وما قام به سموتريش وقام به فيجلين ضد فينتر ممكن يعني انه سيسخر من قبل مجموعه فينتر ضد فيجلين وضد سموتريش، وبالتالي يلعب يعني دور سياسي في توجيه الناخبين في هذا الطرف من اليمين الاسرائيلي. يعني ممكن اخذ هذا يعني هذا النتاج، هذا ليس السبب، هذا ليس الدافع، ولكن ممكن ان تكون له نتائج واسقاطات مهمه على الحلبة السياسيه بدون شك، وسيستعمل طبعا في تجديد المصوتين باعتقادي في الأسابيع القادمة حتى الانتخابات.
1: ما الذي يقوله صمت القادة يعني رؤساء الأحزاب رئيس الحكومة حتى الآن في هذه المسألة عندما نتحدث عن لائحة اتهام بحق شخص اللي أراد أنه يوجه كل نيرانه ضد يعني الأقلية عمليا ضد المواطنين العرب؟
0: يعني مؤسف جدا، يعني في كثير من الحالات تم السكوت على أمور من الصعب تصديقها، وفي هذه الحالة يجب الخروج بشكل واضح يعني وعلني ضد هذه الأفعال والتنويه بأنه الدولة يمكن أن تقبل هذا الشيء، وعدم الخروج أو الصمت في حالة ممكن أن يعني تأتي بعد تعليقات تلك أو أخرى باعتقادي يجب أن تأتي وستأتي، ولكن لا يمكن تحمل الصمت لأنه الصمت وكأنه التغاضي عن هذا الموضوع واعتباره فقط استثناء

0: يمكن أن يكون استثناء، ولكن ممكن أن يؤدي إلى أفكار يعني أشخاص آخرين يحاولوا أن يقلدوا هذا النوع من العمل أو على الأقل جزء منه. هذا بالتالي خروج القيادة بشكل واضح ضد هذا التفكير، ضد هذا العمل، هو مهم جدا، رسالة مهمة جدا لكل طمأنة كل طبعا مواطني الدولة، على الأخص الأقلية التي كانت يعني يجب أن تكون مستهدفة نتيجة هذا العمل.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر بروفيسور أمل جمال، عميد كلية العلوم الاجتماعية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: أنا إلى هنا في هذه القضية، وعندما يكون هناك ردود فعل أيضا سنأتي عليها في هذا الجانب إذا تطورت الأمور. سنخرج إلى فاصل، بعده نكون مع مسألة تجميد أمر واختارات الهدم بحق منزل محمود عرار في طمرة.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
7: يوم واحد حلو،
8: بس اليومين أحلى ونص.
7: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
8: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
7: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
8: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
7: التذاكر على موقع تذكرتي.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: تقريبا دقيقة. ماذا تقولون؟ صحفي أم صحافي؟ إن استخدام المصطلحات في مجال الصحافة فضفاض وفيه الكثير من الالتباس باللفظ، فالصحافة والصحافة هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. أما صحافي وصحافي فهو اسم منسوب إلى صحافة، وهو من يشتغل بمهنة الصحافة. أما صحيفة وجمعها صحيفات وصحائف وصحاف وصحف، فهي جريدة أو ما يكتب من ورق ونحوه. من هنا فإن الصحفية هو اسم منسوب إلى صحيفة، كأن نقول استطلاع صحفي. أما صحفي فهو اسم منسوب إلى صحف، ومن هنا نقول مؤتمر صحفي.
11: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى مدينة طمرة وعمليا إبطال إجراءات إخلاء منزل محمود عرار في المدينة. وزميلنا ورد قراقرة مراسلنا في منطقة البطوف ينضم إلينا. أهلا بك ورد.
4: أهلا بك شيرين وبجميع المستمعين. نعم شيرين، يعني فعليا في أمر قضائي جديد في قضية هدم البيوت وأوامر هدم البيوت في مدينة طمرة، والتي صدرت خلال الأشهر الأخيرة. فعليا نتحدث شيرين عن أمر قضائي جديد وصدر هذا اليوم، عصر هذا اليوم، في المحكمة المركزية، يتحدث بإبطال إجراءات الإخلاء التي كانت محددة بحق ابن مدينة طمرة محمود عرار، والذي يعني وصل، نتحدث عن قضية محمود عرار تحديدا شيرين. يعني هذا البيت كان قد وصل لهذا المنزل من قبل الشرطة أمر بالإخلاء منذ أكثر من شهر ونصف، حتى تاريخ 8 أكتوبر أو 8 من هذا الشهر الجاري، لكن الاستئناف في المحكمة، والمحكمة التي كانت اليوم بين طاقم محامي الدفاع التابع لعائلة عرار والمحامين التابعين لدائرة أراضي إسرائيل، نتحدث عن محكمة كانت قوية، عن محكمة كانت نستطيع القول متوترة شيرين، لكن بالنهاية المحكمة قررت، وبعد تقديم كافة أوراق الدفاع وكافة أوراق دائرة أراضي إسرائيل، قرار المحكمة كان بتجميد الأمر لفترة والتوصل لصفقة ما بين دائرة أراضي إسرائيل وما بين العائلة التي تقدمت بالاستئناف إلى المحكمة قبل أكثر من شهر ونصف. لكن نتحدث قبل أيام تحديدا من الإنذار الذي يعني تم إصداره من قبل الشرطة الإسرائيلية، وهو تحديدا 8 أكتوبر. اليوم المحامي هذه العائلة علاء محاجني استطاع شيرين بإصدار أمر آخر من قبل المحكمة، واستطاعت العائلة بتجميد هذا الأمر. لكن في مدينة طمرة تحديدا شيرين نتحدث عن أكثر من 600 منزل مهددين بالهدم، وفي الحي تحديدا في أحد أحياء مدينة طمرة، أو تحديدا في الحي الذي يسكن به محمود عرار والبيت الذي يتواجد بالمنطقة، وكل البيوت في الحي حوله مهددة أيضا بالهدم، ونتحدث عن أكثر من 20 منزل تم إرسال لهم أوامر
1: اخطارات الهدم
4: الشرطة. طبعا اخطارات بالهدم من قبل الشرطة، لكن البيت الأول الذي استطاع بتجميد هذا الأمر هو جميل عرار، ويعني وفعليا وهذا تواصلي مع المحامي، نتحدث عن أمر قضائي.
1: طبعا سيكون معنا المحامي الآن طبعا اليوم.
4: نعم شيرين، يعني هذا القرار كان قد صدر من قبل المحامي، ويعني بعد قليل سوف نتحدث مع المحامي عبر راديو الناس. إليك شيرين.
1: أشكرك جزيل الشكر زميلنا ورد قراقرة، شكرا جزيلا ورد. إذن المحامي أستاذ علاء محاجني مترافع عن العائلة وعدد من العائلات في هذا الحي، أهلا بك أستاذ علاء.
12: مساء الخير شيرين ولجميع المستمعين.
1: حتى نفهم طبيعة هذا القرار وإبطال هذه الإجراءات، ما الذي تعني؟
12: نعم، يعني اليوم كما ذكرتم صدر قرار بإبطال الإجراءات الإخلاء التي كانت مزمعة اليوم الخميس 18. الإجراء هذا طبعا أنا بنظري هو إجراء سياسي بحت، لو استند إلى بعض الأمور القانونية، على اعتبار أنه إجراءات الإخلاء طلبت إلى موعد قريب جدا من موعد الانتخابات، ونحن نعلم جيدا أن الوزير المكلف عن موضوع تنفيذ أوامر الإخلاء بما يتعلق بدائرة أراضي إسرائيل هو بن كبير، وعلى ما يبدو أراد إحراز بعض المكاسب السياسية على حساب المواطنين وعلى حساب حقهم في السكن وحقوقهم الأخرى المشروعة. القرار اليوم هو جيد بمعنى أنه أوقف شبح الإخلاء من عائلة محمود عرار. طبعا نتمنى أيضا الاستفادة من هذا القرار بملفات أخرى، وهذه خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح، على اعتبار أنه يجب تسوية موضوع الملكية لجميع هذه البيوت، ونحن نتحدث ليس فقط عن بيت واحد أو 20، نحن نتحدث عن أكثر من 400 بيت في بلد.

0: تعود ملكيتها هذه الأراضي إلى دائرة أراضي الإسرائيلية.
1: طب دعنا نفهم أستاذ علاء بالفعل، لأنه سأعود إليك إلى كل البيوت وما الذي تعكس هذه القضية في سائر القضايا، ولكن ما المعنى من أنه يعني الادعاء أنه هذه الأراضي التي بنيت عليها البيوت منذ عشرات السنين مملوكة لدائرة أراضي إسرائيل، ولماذا الآن هذا القرار؟
0: نعم، يعني أنه دائرة أراضي إسرائيل تملك العديد من الأراضي داخل بلداتنا العربية، وهذه يعني حقيقة تاريخية يعني تعود إلى عدة أسباب قانونية، يعني لا يوجد مجال الآن للصوت فيها بإسهاب، ولكن استطاعت دائرة أراضي إسرائيل أن تسجل نفسها كمالكة للعديد من هذه الأراضي، وعلى مدار السنوات هي لم تكن موجودة هناك، والناس بنوا بيوتهم على هذه الأراضي، جزء منهم حاول شراء هذه الأراضي من دائرة أراضي إسرائيل ولم يصلح بذلك، أو لم تكتمل هذه المفاوضات إلى نقل الملكية وحقوق الملكية لهؤلاء المواطنين، ولكن بسبب هذه الوضعية أصبح العديد من البيوت مهددة بشبه الإخلاء. على ما يبدو أنه حدث أمر ما معين داخل دائرة أراضي إسرائيل، وباعتقادي هو قرار سياسي أنه يجب تنفيذ الإخلاءات بجميع هذه البيوت أو بجميع هذه الأراضي، وباعتقادي أنه ما يحدث في طمرة الآن ممكن أن يحدث في عدة مناطق أخرى في بلدان العربية، ومن هنا يجب التنبه إلى ضرورة تسوية هذه الملكية حتى يتمكن الناس من إزالة شبح الإخلاء بشكل نهائي.
1: هناك احتمال بالفعل للتوصل إلى تسوية، لأنه يعني عندما يعني قرر تم القرار بشأن الإبطال الآن بهدف رفع دعوة، ما أفهمه من كلامك، لا للتسوية مع دائرة أراضي إسرائيل. ستوافق دائرة أراضي إسرائيل على ذلك؟
0: يعني الموقف العام لدائرة أراضي إسرائيل أنها لا تريد إجراء تسوية لأشخاص قاموا ببناء بيوتهم على هذه الأراضي حتى تتمكن من إخلاءها ومن بيعها من جديد. يعني تخيل هذا الموقف الرسمي، إن كل شخص بنى بيت على أراضي تابعة لدائرة أراضي إسرائيل يجب أولا إخلاءه، بمعنى أيضا إزالة البيت، وبعد ذلك يتم عرض هذه الأرض بالمزاد من أجل نقل ملكيتها إلى من يتقدم إلى هذا المساد. يعني باعتقادي إنه هذا قرار سياسي بحت، وهو ينم على سياسة كأنه الناس بنت بيوتها هنا يعني بسبب إنها يعني إنه تعتقد أنه يحق لها القيام بذلك، وليس من ضائقة سكنية أو ليس من أمور أخرى عديدة متعلقة طبعا بطبيعة العلاقة ما بين دائرة أراضي إسرائيل والمواطنين العرب والحكومة الإسرائيلية بشكل عام، يعني موضوع السكن والمسكن. يعني هذا الموقف الرافض إلى موضوع التسوية يعني يتعلق في كل ملف شيرين. فإذا تحدثنا عن موضوع السيد محمود عرار، يعني كانت هناك مفاوضات منذ بداية سنوات الثمانين منذ أكثر من 40 عاما، وحتى أن هذه المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة تم من خلالها الموافقة على بيع الحقوق الملكية، ولكن أسباب عديدة لم تنتهي هذه المفاوضات بنقل الملكية، مع أنه تم دفع الضرائب المترتبة على ذلك وتم دفع أيضا الرسوم المترتبة على مثل هذه الصفقة. يعني كل ملف متعلق بحيثياته الخاصة. في ملف محمود عرار نحن نجحنا الحصول على فترة زمنية من أجل التقدم أمام المحكمة والإدعاء أنه يجب على دائرة أراضي إسرائيل بيع هذه الأرض للسيد محمود عرار، على اعتبار أنه كان بمفاوضات متقدمة معهم أو حتى وصل إلى صفقة لم يتم تنفيذها لأسباب يعني عديدة لا يمكن الخوض فيها هنا من حيث يعني أنه تفاصيل القضية.
1: طب الآن
0: اعتقادي شريف اعتقادي هي نقطة مهمة، يوجد هنا دور كبير مهم للسلطات المحلية بالتفاوض أيضا والضغط على دائرة أراضي إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية، وبالإضافة إلى ذلك يعني نحن نتحدث عن مرحلة انتخابات مقبلة ونتحدث عن التأثير، وهذا هو يعني خطاب المرحلة إن كان
1: المشتركة
0: أو كان عربية للتغيير،
1: فعلى الموحدة.
0: أمل كمان إنه الموحدة على أمل إنه يتم طبعا إدخال هذا الموضوع في سلم أولويات الأحزاب السياسية من أجل طبعا الضغط على أي تركيبة حكومية مقبلة من أجل بهدف حل هذا الأمر، ويعني بشكل نهائي. يعني لا يمكن إنه هاي الناس تبقى مهددة بالإخلاء

0: استقرار بن كبير او اي وزير مكلف بالقيام بذلك.
1: طب الان قانونيا بما انه بدات تتحدث عن التاثير على قضايا اخرى وبيوت اخرى، تتوقع انه بالفعل يكون في يعني محاكاه لهذا القرار في القضايا الثانيه اللي انت يعني جزء من ممثلي الاهالي فيها؟
0: يعني باعتقادي انه اذا تم احراز تقدم بموضوع التسويه يمكن انه يشكل يعني سابقه جيده او مدخل لباقي القضايا. طبعا انا هنا يجب ان اكون حذر لان كل ملف له حيثياته الخاصه، وحيثياته الخاصه تحدد نوعيه الاجراء القانوني ويعني اي محكمه يجب التوجه لها واي اجراء قانوني يجب اتخاذه. ولكن بشكل عام اذا احرز احد الاشخاص طبعا تقدم في هذا السياق، يمكن طبعا في حالات محدده ايضا بعد دراستها انه الوصول الى امر مشابه في ملفات اخرى. الان طبعا ابطلنا الاجراءات الاخلاء المقرره ونامل انه التقدم سريعا من اجل انهاء موضوع تسويه ملكيه الاراضي، لانه هي الخطوه الاساسيه التي سوف تمكننا من اعطاء الراحه النفسيه للسكان سكان هذه البيوت بالبقاء في بيوتهم وعدم يعني العيش بشكل خوف دائم تحت يعني انه رحمه دائره اراضي اسرائيل متى سوف تخليهم او متى سوف تبدا باجراءات اخلاء بالضبط. لذلك يعني كل قضيه هي لها حيثيات خاصه ويجب دراستها. وبشكل عام نعم يمكن الاستفاده طبعا من اي قرار يصدر في هذا الخصوص في ملفات اخرى.
1: اشكرك جزيل الشكر المحامي استاذ علاء محاجني، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: مساء
1: الخير. الآن يعني طبعا هذه القضية ترافقنا أيضا خلال الأيام المقبلة، وكما ذكر أستاذ علاء هناك الكثير من أوامر الإخلاء للمنازل وإخطارات هدم البيوت في طمرة وفي غيرها في هذه الآونة بالذات قبل الانتخابات العامة. أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حل البرلمان وتوجه الانتخابات في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد إخفاق حكومة الأقلية التي يقودها بتمرير مرسومين اقترحتهما لحل أزمة السكن التي تثير حالة من الاحتجاج في البلاد. الصحفي معاذ حامد مراسل التلفزيون العربي في إسبانيا، أهلا بك أستاذ معاذ، مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولجميع السادة المستمعين.
1: لماذا اختار رئيس الوزراء الإسباني هذا يعني التوجه إلى الانتخابات المبكرة، علما بأن الانتخابات في موعدها الأساسي كانت ستجرى يعني بعد 9 أشهر من هذا الموعد؟
2: نعم، يعني في الحقيقة إذا نظرنا إلى الأسباب الموضوعية التي أدت إلى قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في حل البرلمان والتوجه نحو الانتخابات في 23 من نوفمبر القادم، سنجد أنها نوعا ما مفهومة وموضوعية. يعني دعينا نذكر أنه في الانتخابات الماضية والتي حدثت أعتقد عام 2023 عندما فاز حزب الشعب المعارض، المعارضة الإسبانية فازت في تلك الانتخابات لكنها لم تستطع تشكيل الحكومة، بالتالي شكل الحكومة الحزب الثاني في الترتيب الفوز وهو الحزب الاشتراكي الموجود حاليا في سدة الحكم، لكن بالتعاون مع تحالف واسع من قوى اليسار إضافة إلى قوى قومية كتالونية وباسكية، وهذه القوى القومية هي مؤيدة للاستقلال عن إسبانيا، ولكن التحالف كان هنالك ضرورة للتحالف مع هذه القوى لتشكيل الحكومة، لأن الحكومة على مدار تقريبا 3 أشهر لم يستطع أحد أن يشكل الحكومة دون الاتفاق مع القوميين الكتالان بشكل تحديدي. لكن منذ عام تقريبا لم تستطع الحكومة الإسبانية حتى إقرار الميزانية العامة للدولة، نحن الآن موجودون في أواخر عام 2026، لم تستطع الحكومة القيام بهذه تمرير الميزانية العامة للدولة بسبب معارضة حزب جونس الكتالوني القومي المؤيد للاستقلال عن إسبانيا. هو يمتلكون 6 مقاعد، باختصار هم يتحكمون بمفاتيح ومقاليد الحكم في إسبانيا بشكل يعني واضح وكبير، بالتالي تم شل البرلمان الآن.
1: إذن ليس بالضرورة أنه قضية المسكن وسنأتي عليها، وإنما أيضا ربما خلافات في العلاقة بين رئيس الوزراء والحلفاء في البرلمان.
2: يعني دعينا نقول أنه طبعا هو ليست فقط قضية السكن، لكن السكن هو فجر الأزمة بشكل

0: هذه الاحتجاجات هي القوى اليسارية والنقابات العمالية المحسوبة على أطراف اليسار والقوى التقدمية في الدولة. الآن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الحكومة استجابت لمطالب الجماهير وقامت بوضع قانونين للسكن لتنظيم عمليات السكن وعدم إخراج هؤلاء الفقراء أو الفئات المهمشة من منازلها بشكل فوري إذا لم يستطيعوا تحمل الزيادة التي تحدث بعد 5 سنوات من عملية الاستئجار، استئجار المنزل، لأنه يجب تجديد الإيجار ومن ثم بعد التجديد يتم الاتفاق على سعر جديد أو يتم الطلب سعر جديد من الذي يستأجر هذا المنزل. بالتالي الحكومة طرحت هذه القوانين على البرلمان، البرلمان قام بإسقاط هذه القوانين من قبل اليمين المعارض، اليمين المتطرف، وحزب جونس الكتالوني أسقط هذه القوانين رفقة المعارضة الإسبانية. بالتالي لم يستطع حتى سانشيز تنفيذ أجندة يسارية تقدمية لمساعدة السكان. الآن هو مدرك أن جميع استطلاعات الرأي تقول أن الانتخابات القادمة التي سوف تحدث في مايو أيار القادم من العام القادم سوف يمنى الحزب الاشتراكي بهزيمة كبيرة بسبب الأزمات الفضائح التي ألمت بحكومته، قد تكون مفتعلة بطبيعة الحال مثل التحقيق مع زوجته، مع شقيقه، أركان حكومته من وزراء ونواب للحزب الاشتراكي الحاكم، وهي في مجملها مدفوعة من مؤسسات يمينية متطرفة في إسبانيا بالتعاون مع القضاء المحسوب على اليمين ولمحاولة تشويه رئيس وزراء. وقد تكون بعض الحالات صحيحة ولكن في حالات أخرى كثيرة ليست صحيحة. بالتالي الذي حدث أنه لم يعد يستطيع الحكم. استغل الآن موضوع أن هنالك انتخابات سوف يخسر فيها في مايو أيار القادم مع وجود أزمة السكن وخروج هذه
1: تفاقم هذه الأزمة
0: التقدمية
1: أيضا
0: التقدمية التي تحاول حماية السكان، ولكن اليمين المتطرف واليمين الإسباني إضافة إلى القوميين الكتلان يمنعون ذلك، فقام بالدعوة إلى انتخابات مبكرة مستغلا هذا الظرف لتقليل حجم الخسارة القادمة. أغلبية الصحفيين والمحللين السياسيين يقولون أن الحكومة ستخسر هذه الانتخابات، لكن هل هي خسارة ساحقة؟ هل هي خسارة زائد 1 أو زائد 2 نقطة أو نقطتين؟ هنا المسألة الرئيسية. بالتالي هو يحاول تقليل قدر الإمكان النزيف الذي يعاني منه الحكومة، خصوصا بعد أزمة سبتة التي أدت إلى خسارة الحكومة بشكل كبير لكثير من نقاطها بسبب تعاملها مع الأزمة. اليمين الإسباني المتطرف واليمين الإسباني يريد من الحكومة أن تطلق النار على النساء والأطفال التي تقتحم الحدود. احنا شفنا سابقا كيف انه هاي الأزمة تم استغلالها من قبل اليمين المتطرف الإسباني واليمين الأوروبي المتطرف كذلك، إضافة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب، وزير الخارجية الإسرائيلي، إضافة إلى الرئيس الأرجنتيني، إضافة إلى إيطاليا ورئيسة إيطاليا. بالتالي أصبحت كل القوى اليمينية المتطرفة في العالم تستخدم هذه الأزمة للتشويه ضد سانشيز، وهذا أدى إلى خسارة في الرصيد الشعبي.
1: طب بالتالي السيناريو المتوقع أستاذ معاذ لو أنهينا بذلك، يعني إذا كان سيمنى بخسارة كبيرة، فشو من المرشح عمليا، الحزب المرشح لتولي رئاسة الحكومة؟
0: يعني هو كل الاستطلاعات تقول أن الحكومة أن اليسار والاشتراكيون سوف يخسرون هذه الانتخابات إلا إذا حدث هنالك معجزة. من سوف يفوز؟ بطبيعة الحال الحزب المعارض الرئيسي والحزب الشعبي المعارض اليميني، إضافة إلى حزب فوكس اليميني المتطرف. حزب فوكس اليميني المتطرف وفق الاستطلاعات ستتضاعف أصواته 100%، يعني نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من المصوتين قد تصل إلى 20% سوف يصوتون لهذا الحزب، بينما الحزب الشعبي بطبيعة الحال سوف يحصل على ما معدله وفق الاستطلاعات 30 أو 31% من إجمالي عدد المصوتين. بالتالي سيكون هنالك حكم مطلق للحكومة يمينية متطرفة مدعومة بأجندة يمينية أوروبية في سدة الحكم في إسبانيا في شهر نوفمبر، إلا إذا كان هنالك توحد لقوى اليسار الإسباني كافة، لأن قوى اليسار الإسبانية في هذه اللحظات حتى هذه اللحظة مفتتة وليست جبهة واحدة تقدم نفسها مع مرشح واحد. إذا كان هنالك جبهة تقدمية واحدة من قبل قوى اليسار من الممكن تخفيف حجم
1: الأضرار أو الخسارة.
0: نعم.
1: يعني ننتظر لنرى وبالفعل كيف سيؤثر ذلك في سياسة إسبانيا الخارجية.

0: نراها على الأقل في الشرق الأوسط مختلفة في هذه الأيام. الصحفي أستاذ معاذ حامد مراسل التلفزيون العربي في إسبانيا، شكرا جزيلا لك. شكرا يعطيك.
1: شكرا شكرا.
0: أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل فوز العلماء كارل دايسروت وبيتر هيجمان وجورج ناجل بجائزة نوبل للطب للعام 2026 لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثي. عادة ما تكون جائزة الطب أولى جوائز نوبل التي يعلن عنها سنويا، على أن تتبعها خلال الأيام المقبلة جوائز الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد. السيدة رقية الصباح أبو دعابس، طبعا ماجستير في العلوم الطبية محررة موقع دافيدسون للعلوم، أهلا بك أستاذة رقية. مساء الخير.
2: مساء الخير شيرين لك ولجميع المستمعين.
0: أمريكي وألمانيان عمليا، وما الذي يعنيه هذا المجال أو هذه الجائزة اليوم الممنوحة لهم؟ شو اللي اكتشفوه كمان؟
2: بالفعل كما ذكرت في كل عام احنا نترقب في بداية اكتوبر الاعلان عن الجوائز للابحاث اللي استطاعت ان تغير مجرى التاريخ عمليا في كل من مجالات العلوم اللي ذكرتيها. واليوم كان الاعلان الاول عن جائزة الطب في مجال شوي يمكن مش مألوف للمستمعين، لكنه غير وجه التاريخ في وعمليا هو حجر اساس لمجال البصريات الوراثية. هذا العلم اللي عن طريقه احنا اليوم مجال علوم الدماغ قدر يوصل لتطور رهيب ولفهم اعمق بكثير من مكان. بحب بس انوه انه هذا البحث مش جديد، من 2002 تقريبا، وهي واحدة من مميزات جائزة نوبل انه مش بالضرورة البحث الحائز على الجائزة هو بحث جديد. انما نعم اللجنة لا تكافئ بضرورة يعني احدث الاكتشافات، انما بتنتظر لحتى يتضح الاثر الاكتشاف الحقيقي يعني وقدرته على التغيير.
0: طب هون شو الثورة اللي احدثها هذا الاكتشاف عمليا بالفعل انه يعني يستحق هذا الجائزة بعد 24 سنة اذا بتحكي من 2002؟
2: نعم بالفعل البحث يعني له قصة جميلة أيضا. إذا بدنا نبلش إحنا نحكيها على عجالة، هي بلشت من كائن دقيق جدا صغير، هو نوع من طحالب اللي هو أحاد الخلية. كان الباحثين ناجل وهيجمان بيشتغلوا على بحث إنه يفهموا ليش هذا الكائن بيستجيب للضوء، بيقدر يتحسس الضوء ويتحرك نحوه. خلال بحثين اكتشفوا إنه السر وراء حساسيته للضوء هو بروتين اللي بيعمل كقناة بيفتح عند تعرضه للضوء وبيسمح للأيونات بالمرور يعني من خلاله. هذا الإشي خلاهم يتذكروا إنه العصبونات أو النيرون أو الخلايا العصبية برضو بتشتغل في طريقة هي مشابهة، وتسألوا يعني هل ممكن استخدام هاي الخاصية نقولها للعصبونات وبالتالي نقدر نتحكم أكثر في تنشيط أو تثبيط هاي العصبونات ونبحث يعني بطريقة أعمق في الدماغ. وهون بيجي دور الأمريكي دايسروت اللي أخذ البحث هذا فعليا هيك كم خطوة لقدام وفحص إمكانية فعلياً إمكانية نقل هاي البروتينات إلى الخلايا الحيوانية للعصبونات بحثها بالضبع، وفعلاً شاف إنه لما أخذ الشيف تبعت البروتين وفوتها للضبع قدر هناك إنه يتحكم بإنه يشغل العصبونات أو يوقفها عن طريق تسليط ضوء معين. فشو الأهمية تبعت هذا البحث؟ ليش استحق نوبل؟ لأنه دماغنا هو يعني عضو شديد التعقيد، ولقبل قبل اكتشاف العلماء الثلاثة الباحثين كانوا يقدروا يتساءلوا سؤال من نوع إنه شو المنطقة اللي بتنشط عند مثلا الحركة، شو المنطقة اللي بالدماغ بتنشط كرد فعل للخوف مثلا، لكن ولا مرة كانوا قادرين إنه يعرفوا بالتحديد أي خلايا تنشط. وهذا كتير بفرق يعني بفرق بالأبحاث وبفرق في طريقة رؤيتنا للتداخلات العصبية في الدماغ.
0: يعني إذا بدنا نبسطها أكثر عن فائدة الاكتشاف وكيف بدخل بحياتنا لما انتقل عمليا من الضفدع وبعدها للإنسان والتجارب وكل ما إلى ذلك، الآن وين بنستفيد يعني بأي مجال؟
2: احنا عمليا لما ندرس الدماغ احنا ندرس كتير اشياء، منها مثلا

0: السلوك، الذاكرة، العواطف، كيف نحن متأثر ودماغنا بتأثر كرد فعل هالأمور. وأيضا طبعا ندرس الأمراض، يعني مثل كل الأمراض المرتبطة في الدماغ، الأمراض العصبية، أمراض ضعف الذاكرة أو فقدانها وما إلى ذلك. فاستخدام البصريات الوراثية كعلم اليوم بيخلينا نفهم أكثر الدوائر العصبية المرتبطة بكل هاي السلوكيات أو الخوف، المكافأة، الحركة. وبالتالي يعني صار عندنا قدرة على بحث أعمق للعلاجات، العلاجات اللي هي ممكن تكون سبب في شفاء عديد من الأمراض، وفهم أكثر للإنسان أيضا، لسلوكياته، القدرة مثلا على فهم أكثر أعمق لكل أسباب الإدمان ومعالجته. مثلا في مثلا اليوم اتجاهات علاجية اللي باستخدام البصريات الوراثية صارت اليوم عن جد أقرب للحقيقة، يعني للواقع، مثل محاولة استعادة القدرة على الإبصار لدى بعض الأشخاص اللي فقدوا خلايا اللي هي حساسة للضوء في الشبكية. يعني هاي النوع من التقنيات ممكن استخدامها على أرض الواقع اليوم لحل مشاكل اللي هي كانت مستعصية،
1: اللي بتبين كأنه مستعصية والآن باتت أبسط. يعني وبنحكي عن بحث وعن اكتشاف من 24 سنة، واليوم حصلوا الباحثين على يعني ثلاثة أو جائزة واحدة لثلاثة علماء.
0: نعم، رح يتقاسمها ثلاث علماء، كل واحد رح يأخذ الثلث. أفكر أنه هذا كمان جزئية اللي هي جميلة في البحث، أنه
1: شراكة كمان
0: على تكافلنا كبشر صحيح. عشان نوجد إجابات. وأيضا في كمان شغلة حلوة كتير هيك استرعت اهتمام اليوم، أنه في أهمية لنوبل بهاي السنة بشكل خاص، بأنه يعني في أبعاد اللي هي تتجاوز أنه اكتشاف بروتين حساس للضوء، أنه زي كأنه فرجونا أنه في تحويل ظاهرة بسيطة، يعني تحلب اللي هو مجهر يكاد لا يرى
1: بالعين. القصة الأولى بالفعل.
0: نعم، يعني زي كأنه بذكرنا أنه الإنسان بالأصل بكفي أنه يتدبر، يتفكر يعني حوله، ويشوف أنه ممكن سؤال بسيط، ويعني مثل أنه كيف يعرف التحلب إذا يعني يتحسس الضوء، والإجابة تكون فعليا ألا مشاكل مستعصية حتى
1: مفيدة ومؤثرة في حياة البشرية بالفعل. أشكرك جزيل الشكر سيدة رقية صباح أبو دعابس، حاصلة على الماجستير في العلوم الطبية ومحررة موقع دافيدسون للعلوم. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: بهذا نكون قد وصلنا بالفعل إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الياس مرجي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه. استوديو

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التالي.

0: أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصدرت دائرة الإجراء والتنفيذ أمراً بإلغاء إجراءات إخلاء عائلة محمود عرار من منزلها في طمرة وتجميد ملف، بما يتيح للعائلة التوجه إلى القضاء لتسوية حقوقها في الأرض التي تقيم عليها منذ عقود. في حديث لراديو ناس قال محامي العائلة علاء محاجني إن القرار يوقف الإخلاء في هذه المرحلة تمهيداً للعمل على تثبيت حقوق العائلة في منزلها، مشيراً إلى أن القضية تعود لأكثر من 40 عاماً.
1: القرار اليوم هو جيد، بمعنى أنه أوقف شرح الإخلاء من هذه من عائلة محمود عرار. طبعا نتمنى أيضا الاستفادة من هذا القرار بملفات أخرى، وهذه خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح، على اعتبار أنه يجب تسوية موضوع الملكية لجميع هذه البيوت، ونحن نتحدث ليس فقط عن بيت واحد أو 20، نحن نتحدث عن أكثر من 400 بيت في بلدة طمرة.
0: سمحت المحكمة المركزية في اللد بالنشر أن النيابة قدمت لائحة اتهام ضد محاضر في الرياضيات بجامعة بار إيلان في نحو 60 من عمره ومن سكان بيت حتكفا بتهم أمنية بينها التحضير لتنفيذ عمل إرهابي. وبحسب لائحة الاتهام، خطط المحاضر على مدار سنوات لاستهداف مئات المواطنين العرب والفلسطينيين. في حديثه لراديو ناس قال أحمد عواودي طالب الحقوق في جامعة بار إيلان إن الكشف عن القضية أثار خوفا كبيرا بين الطلاب العرب وعائلاتهم، وخاصة مع وجود طلاب سبق أن درسوا لدى المحاضر المتهم.
2: كان في تفاجؤ كبير وصدمة، والأكثر من صدمة كان في خوف من قبل الطلاب وأهاليهم. يعني في كثير طلاب تجاهول حكوا إنه أهلهم خايفين يبعثون على الجامعة، وفي هيك مارسين بتقروا عنه. كل الطلاب عارفين، كل الطاقة، كل الشارع العربي عارف إنه زي هالمختطل الإرهابي هي نتيجة لحاضنة التحريض اللي نتعرض لها من سنوات. يعني سمعت من الطلاب كثير يعني إنه عن الصدمة، عن خوف الأهالي مثلاً، إيش بكونوا يحكوا إنه إحنا عم نبعث أولادنا عند شخص اللي أكثر من 3 سنين بحط خطة إبادة لنا، إنه منعرف شو أنت ممكن يغير بالخطة ويبلش أولادنا. فكان فيها نوع من الخوف كثير كبير عند
0: وجه الطلاب. أفادت تقارير إسرائيلية بأن السفير البريطاني لدى إسرائيل سيمون والترز أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأن لندن سترد بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إذا لم يتراجع وزير الخارجية جدعون سعر عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. وجاء قرار سعر ردا على فرض بريطانيا الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية، ومن المقرر أن يدخل إغلاق القنصلية وسحب البطاقات الدبلوماسية من موظفيها حيز التنفيذ يوم الخميس. أفادت تقارير إسرائيلية بأن سوريين اقتربا على متن دراجة نارية من موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة القنيطرة قبل أن تطلق القوات النار باتجاههما، ما أدى إلى إصابة أحدهما على الأقل، فيما اعتقل الآخر وخضع للتحقيق. وفي وقت سابق اليوم قتل فلسطيني يبلغ 22 عاما برصاص الجيش بشبهة محاولة التسلل إلى موقع عسكري عند الحدود السورية. كما أعلن الجيش العثور على 3 عبوات مضادة للدروع ولغمين خلال عملياته جنوبية سوريا. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكس أن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجه النووي، محذرا من أن واشنطن قد تلجأ إلى القوة لفرض ذلك إذا لم تفعل طهران. في المقابل توعد قائد هيئة الأركان الإيرانية برد قوي على أي هجوم، مؤكدا أن طهران لن تنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية وأن ردها سيكون شديدا سواء

وقع الهجوم قبل الانتخابات أو بعدها. أصدرت هيئة التنسيق البحري في اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحذيرا لشركات الطيران العاملة في الأجواء السعودية، قائلة إن المجال الجوي السعودي سيكون ساحة عمليات لقواتها. يأتي التحذير بالتزامن مع الهجوم الواسع الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن. إلى ذلك، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عسكرية وحكومية بأن قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية سيطرت على مواقع رئيسية مطلة على مضيق باب المندب وأجزاء واسعة من مديرية ذبابة. وأضافت المصادر أن القوات تسعى إلى إحكام سيطرتها على المنطقة بدعم جوي مكثف من التحالف بقيادة السعودية وإبعاد الحوثيين عن الممر المائي. أحوال الطقس. يتوقع الليلة هطول أمطار محلية خفيفة مع اقتراب ساعات الصباح، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي لتكون الأجواء أبرد من المعتاد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع أمطار محلية خفيفة تتركز جنوب وشرق البلاد. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ماكس مع الزميل ناصر طه، في أمان الله.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

مساء الخير ومرحبا مرحبا، أحلى التحيات من وجهة لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ يميت أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ميكس، حلقة يوم الاثنين، الحلقة اللي مفتتح فيها أسبوع جديد عنا هون في ميكس. وين ما كنتم عم تسمعونا نجركم تحياتنا الكبيرة ومندعوكم لتنضموا إلنا وتكونوا معنا على السمع بهالساعة، اللي من خلالها رح نطلع مثل دايما لجولة فنية ممتعة. من خلالها بنسمع جديد الأغاني العربية، الأغاني اللي عاملة ترند، الأغاني الناجحة، أغاني بتوصلنا من بلادنا وكمان من العالم العربي. وين ما كنت عم تسمعونا ميت أهلا وسهلا فيكو جميعا. عم تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت بدنا نوجه تحية كبيرة، اللي بسمعونا بالشغل يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دائما تحية خاصة. ندعوكم تعلوا صوت الراديو يا جماعة، تسوقوا عمهلكم والتليفونات خلوها على جنب، احنا مسؤولين نسمعكم بهالساعة أغاني حلوة وكتيرة، فعلوا صوت الراديو. حي دوجها كمان لطاقم البرنامج البرفين اليوم، الزميل ياسم مرجي يعطيك العافية موجود معنا بالهندسة الإذاعية، الزميل رياض فضل يعطيك مليون عافية موجود معنا في الإنتاج، والزملاء الأعزاء عرين نصار وجواد العمر يعطيكوا ألف ألف عافية موجودين معنا في التصوير والديجيتال. بميكس بالإضافة للأغاني الجديدة رح نكون مع مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، كمان مع فقرات حلوة مثل فقرة الريميك، فقرة الريمكس، وكمان مع فقرة المنافسة اللي من خلالها رح نسمعكم مقطع من أغنيتين ونطلب منكم تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية الختام. كل هذا بعد شوي، أما إسا يلا خلونا نبلش. يا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا، من الميكروفون معكم ناصر طه، أهلا وسهلا.

بلشنا برنامجنا مع هالعمل الغنائي الجديد بعنوان لاحق لاحق من أبو ورد، بعد هالسنة اللي حقق فيها نجاح كبير بعد ما تعاون مع نصيف زيتون. بيعود إنه لقدم لنا هالأغنية الخاصة، وكمان هالأغنية عم بتحقق نجاح كبير، أكثر من 5 مليون مشاهدة في هالأغنية بخلال 10 أيام على قناته الرسمية في اليوتيوب. إسا بدنا نبلش نستقبل مشاركاتكم الحلوة من خلال المراسلة معنا على واتساب راديو الناس على 050-5577-399 050-5577-399. رح تقدروا تبعتونا أو رسالة نصية أو صوتية، منفع توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم وتختاروا معنا أغنية نختتم فيها حلقتنا. والأغنيتين اليوم حلوات جدا، الأولى من الهضبة عمرو دياب، هل بدكم تسمعوا بغني لنا أغنية علم قلبي؟

على هذا بما علم قلبي بدكم تسمعوها بدكم تصوتولها 050-55-77-399 والهضبة عمرو دياب عنده منافسة قوية اليوم مع السلطان سلطان الطرب جورج وصوف كمان أغنية فيها تعليم عن القلب علم قلبي الشوق من سلطان الطرب جورج وصوف

يلا على الواتساب خبرونا ايوني من هالاغاني الحلوه بدكم تسمعوها في ختام حلقتنا على 0505577399 0505577399 والاوني اللي رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نختتم معها حلقه ميكس لليوم. اما بهالوقت احنا بنختار الاغاني مثل دائما الاغاني الجديده بتوصل مكتبتنا الموسيقيه ورح نبداها مع جديد النجم شيرين. اغنيه جديده من اصل تنتين هني اول اغاني البومها الغنائي الجديد، تعاون بهالاغنيه مع امير طعيمي في الكلمات وميديان في الالحان.

النجم شيرين بتعود لنا بقوة بهالعمل الغنائي الحلو بعنوان كان عندك كم سنة. شيرين سجلت 12 أغنية جديدة رح تبدأ تسمعنا هالأغاني خلال هالشهر. فوت كل يوم يومين تنزل أغنية. حيث إسا نزلت من ألبومها الجديد أغنيتين. الأغنية الأولى بعنوان خاين. خاين صارت مع أكثر من 4 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في اليوتيوب. بهالأغنية كمان تتعاون مع أيمن بهجت أمر اللي كتب كلمات هالأغنية وألحان وليد سعد. أما اللي عم نسمعها إسا هالأغنية الحلوة وصلت ل 2 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية في اليوتيوب. لكل مين ضمننا حاليا 100 أهلا وسهلا فيكم جميعا. أنتم مع حلقة يوم الاثنين من ميكس. احنا معكم للساعة 7 ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية, الأغاني العاملة للترند, وكمان مع الأغنية اللي أنتم رح تختاروها لتكون أغنية ختام حلقتنا. واليوم عندنا منافسة قوية بين أغنيتين حلوات. الأولى من سلطان الطرب جورج وصوف أغنية تعلم قلبي الشوق, والثاني من الهضبة عمرو دياب أغنية تعلم قلبي. خبرونا على الواتساب أي أغنية حابين تسمعوا, والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها ميكس لليوم. أما إسا رح نسمع أغنية جديدة بتوصلنا من النجم اللبناني فارس كرم. كمان هو بيعود إلنا. الصيف غاب عنا فارس كرم بأغاني هيك صيفية اللي تعودنا عليها, وإسا بآخر الصيف بيجينا مع عمل جديد بعنوان كله خالص. جديد فارس كرم لأول مرة عنا هون في راديو الناس.

كله خالص هيك بغنيلنا فارس كرم قالوني الكتبة شرب الحبشي الحان سليم شحادي وتوزيعات عمر صباح على مد عينك والنظر انتم مع ميكس احنا معكم للساعة 7 ميكس من احلى واجدد الاغاني العربية نتعرف عليها سوا في هالحلقة بالاضافة لفقراتنا الحلوة كمان شوي رح نكون مع فقرة الريمكس ولسا عم نستقبل رسائلكم على الواتساب عم تختاروا بين جورج وصوف وعمر دياب وحد منهم رح يختتم حلقتنا لليوم شكر كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب رسائل كتيرة بلشت توصل بعد شوي رح نبدأ نقرأ هالرسائل الحلوة على الهواء مباشرة عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر كله خالص لسا بدنا نسمع جديد محمد عساف الأغنية اللي نزلت يوم الخميس الماضي بعد نجاح مسكرة بيعود

طويل عن الساحة الفنية عاد إلنا بقوة هالسنة من خلال تعاون اللي جمعوا مع سينت ليفانت بأغنية مسكرة، وإسا بغنينا من كلمات أحمد عصام وألحان الشاب سامر وتوزيعات فادي جيجي على الهيلة. إسا بدنا نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا وبعد رجعين لنكمل ميكس. بذكركم إحنا معكم للساعة 7 وعم نستقبل رسائلكم على الواتساب على 050-5577-399. عم تختاروا بين أغنيتين حلوات، الأولى بصوت سلطان الطرب جورج وصوف. إذا بتكون تسمعوا مع علم قلبي شو بتكون تصوتوا لها. واللي بحب عمرو دياب الهضبة عمرو دياب بنفع يصوت له لأغنية علم قلبي.

0: لحديت إسا لحديت إسا تعادل بين هالأغنيتين. صار القرار إلكو، كل صوت منكو بحسم نتيجة المنافسة اليوم. 050-55-77-399 بعتونا رسالة نصية، بنفع كمان اللي بحب رسالة صوتية، وبنفع كمان تستغلوا الفرصة وتبعتوا تحياتكم وإهداءاتكم. 050-55-77-399. إسا رح نطلع الإعلانات وبعد رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
7: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

ساعة 6:30 عنا هون في استوديوهاتنا في راديو الناس. هذا الوقت لنكون مع فقرة الريمكس، والريمكس اليوم خصصناه للنجم فضل شاكر. امبارح أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي الشيخ عودة الفنان فضل شاكر للحفلات الجماهيرية من خلال حفل رح يقام ضمن موسم الرياض. الحفل رح يكون في 22/10 كمان 17 يوم، ورح يبدأ طرح التذاكر كمان يومين، ومن المتوقع أنه الكروت تخلص خلال دقائق معدودة. الحفل فضل شاكر راح يقدم مجموعة من الأغاني الحلوة اللي تعودنا عليها، وأبرز هالأغاني راح يكون تعاون جديد بيجمعه مع ابنه محمد فضل شاكر اللي راح يكون معه في هالحفل.

تركي الشيخ كتب من خلال التويتر انه كتير سألوا عنه وكتير انتظروا رجعته. الفنان الكبير فضل شاكر رح يلتقي بجمهوره من الرياض بعد غياب طويل على مسرح ابو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض.

النجم فضل شاكر بوحدة من أحلى الأغاني اللي تعرفنا عليها وسمعناها قبل السنة بالضبط. صحاك الشو. وكيف ما حكينا فضل شاكر قريبا جدا بالتحديد في 22 من هالشهر رح يحيي حفل من ضمن حفلات موسم الرياض. نوجه شكر كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب، رسائل كتير عم توصلنا، يسعد مساك وجميعنا. نوجه تحية كبيرة لجاد موجود معنا على السمع، كمان لمنال خطيب نوجه لك تحية كبيرة، تحية كمان لدنيا. شو أخبارك يا دنيا؟ دنيا بتهدي تحياتها للحفيدة نيفين ولأبوها بمناسبة عيد ميلادهن، كل سنة وهن سالمين يا رب عقبال 120 سنة. تحية كمان بدنا نوجهها لمستمعنا رامي من عكا، يسعد مساك يا رامي شو أخبارك. كمان تحية لمحمد خطيب موجود معنا على السمع، نوجه لك تحية كبيرة. تحية كمان لمريم من حيفا يسعد هالمساء. تحية لإناس من كفر كنا، كمان تحية نوجهها لصمر من شفعمر، وتحية كمان لولاء من طرعان. على الواتساب عم تشاركونا 050-55-77-399. عم تختاروا معنا أغنية أو بصوت عمرو دياب أو بصوت سلطان الطرب جورج وصوف، واحد من الأغاني رح نسمعها في ختام حلقتنا، أو أغنية تعلم قلبي الشو أو أغنية تعلم قلبي لعمرو دياب. خبرونا على الواتساب أي أغنية حابين تسمعهم 050-55-77-399. استنى نسمع على العين.

لسان اسماعيل بتتعاون كم مره مع فؤاد جنيد اللي عم بيمتعنا بهالاغاني الحلوه اللي عم بيوزعها على العين من الاغاني الناجحه اللي عم نسمعها في الاسابيع الاخيره. هالاغنيه بتحتل المرتبه الثانيه في ترند الموسيقى عندنا هون في البلاد.

0: حسب طلب بدنا نذكركم كم مره بالاغنيتين اللي بيتنافسوا معنا، واحده منهم رح نسمعها كمان شي ربع ساعه لتكون اغنيه ختام حلقتنا. انتو بتختاروا هالاغنية من خلال المشاركة معنا على الواتساب. هل بتكون الاغنية تكون بصوت سلطان الطرب جورج وصوف، اغنية علم قلبي شو؟
1: علم قلبي شو شو، علم عالي صار خدي قلبي الفوق.
0: ولا بتكون تسمعوا معنا عمرو دياب بغني لنا اغنية علم قلبي.

يلا 0-50-55-77-99 هذا الواتساب 0-50-55-77-99 فرصة أخيرة لتشاركونا اليوم وتكونوا المسؤولين عن اختيار أغنية ختام حلقة ميكس. هسا بدنا نسلطن مع رامي عياش وأحمد سعد مع هالأغنية الحلوة اللي بتجمعهن سوا سلطنة.

بعد ما سلطنا مع أحمد سعد ورامي عياش بدنا نسلطن إسا مع النجم الشاب آدم زين الدين بعمل غناء جديد الأول الخاص لإله بعنوان اشتقت لك هلأ.

اشتقت لك هلا هيك اسم هالعمل الغنائي الحلو من ادم زين الدين هالنجم اللي لمع نجمه من خلال برنامج The Voice Kids في النسخة الأخيرة منه. سمعنا منه أغنية حلوة غناها للنجم آدم، وإسا بنسمعه بأول أعماله الغنائية الخاصة.

نضل مع الاشتياق من اشتقت لك. هلا رح ننتقل لاشتقت لك هالعمل الغنائي الجديد من شمس الأغنية العربية نجوى كرم، واحد من اغاني البومها الغنائي الاخير. سمعنا الاسبوع الماضي اغنية تك تك، وقصة بدنا نسمع اشتقت لك.

شمس اللون العربي نجوى كرم أحياء الأسبوع بنهاية الأسبوع حفل غنائي ضخم جدا أبدعت فيه من خلال أدائها لأحلى أغانيها وقدمت كمان هالأغنية الحلوة كمان أغنية تك تك اللي تعرفنا عليها الأسبوع الماضي. طيب بس بدنا نعطيكم دقيقتين بالضبط لتختاروا معنا أغنية ختام حلقتنا. هل رح نسمع سلطان الطرب؟

بدنا نعطيكم كمان دقيقتين بالضبط لتساعدونا في اختيار أغنية ختام حلقتنا اليوم. ابعتوا لنا على الواتساب 0505577399 اختياركم رح يكون أو بين سلطان الطرب جورج وصوف أو عمرو دياب أو أغنية تعلم قلبي شو أو علم قلبي. خبرونا أي أغنية حابين تسمعوا وإحنا رح نعد الأصوات والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من هالأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس. أما قبل بدنا نكون مع أغنية شهادية ديني الأغنية الحلوة من نانسي عجرم. تحية لروان كمان تنضم لنا حاليا. يسعد مساك يا روان. تحية لعلا كمان. شو أخبارك يا علا؟ تحية بدنا نهديها كمان لوئام موجود معنا على السمع. تحية كبيرة لك. تحياته لإيهاب عرين وعدن ومحمد. تحية كمان لأحمد هيك ما ينادي الاسم. كمان تحية كبيرة لك.

نانسي عجرم مع شهد يديني. هالأغنية واحدة من أغاني ألبومها نانسي 11، ونانسي عجرم مفروض ينزل إلها لحد يوم الخميس أغنية تاني من هالألبوم بعد ما حققت نجاح كبير مع هالعمل الغنائي الحلو اللي حقق نجاحات كتير كبيرة في لبنان، أكتر من 8 مليون مشاهدين على اليوتيوب. وإحنا مع الأغنية بنوصل لختام حلقة ميكس اليوم، بتأمل قضيتوا معنا ساعة ممتعة، كنا من خلال هالساعة مع أحلى وأجدد الأغاني كمان مع مشاركاتكم الحلوة على الواتساب، فشكر كبير لكم جميعا. تحية كمان لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، الزميل ياس مرجي بالهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، وجواد العمري وعلي النصار اللي كانوا معنا في التصوير والديجيتال. منافسة قوية اليوم كانت بين السلطان وبين الهضبة، وانتو اخترتوا انه نسمع جورج وصوف علم قلبي الشوق. على نغمة الأغنية بتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن، بذكركم احنا رح نعود ونلتقي معكم بكرة بنفس الوقت من 6 للـ7. مني ناصر طه لكم أحلى التحيات، إلى اللقاء.

0: يوم واحد حلو،
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10:10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
1: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11:10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11 10 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي،
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك.

نتاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائده او منحه ماليه بقيمه 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصله في موقع لومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تاخير واجراءات انفاذ.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصدرت دائرة الإجراء والتنفيذ أمرا بإلغاء إجراءات إخلاء عائلة محمود عرار من منزلها في مدينة طمرة وتجميد الملف، بما يتيح للعائلة توجه للقضاء لتسوية حقوقها في الأرض التي تقيم عليها منذ عقود. في حديث لراديو ناس قال محامي العائلة علاء محاجني إن القرار يوقف الإخلاء في هذه المرحلة تمهيدا للعمل على تثبيت حقوق العائلة في منزلها، مشيرا إلى أن القضية تعود لأكثر من 40 عاما.
1: القرار اليوم هو جيد، بمعنى أنه أوقف شرح الإخلاء من هذه عائلة محمود عرار. طبعا نتمنى أيضا الاستفادة من هذا القرار بملفات أخرى، وهذه خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح، على اعتبار أنه يجب تسوية موضوع الملكية لجميع هذه البيوت، ونحن نتحدث ليس فقط عن بيت واحد أو 20، نحن نتحدث عن أكثر من 400 بيت في بلدة طمرة.
0: سمحت المحكمة المركزية في اللد بالنشر أن النيابة قدمت لائحة اتهام ضد محاضر في الرياضيات بجامعة بار إيلان في نحو 60 من عمره ومن سكان بيت احتكفة بتهم أمنية بينها التحضير لتنفيذ عمل إرهابي. وبحسب لائحة الاتهام، خطط المحاضر على مدار سنوات لاستهداف مئات المواطنين العرب والفلسطينيين. في حديث لراديو ناس قال أحمد عواودي طالب الحقوق في جامعة بار إيلان إن الكشف عن القضية أثار خوفا كبيرا بين طلاب العرب وعائلاتهم، خاصة مع وجود طلاب سبق أن درسوا لدى المحاضر المتهم.
2: كان في تفاجؤ كبير وصدمة، والأكثر من الصدمة كان في خوف من قبل الطلاب وأهاليهم. يعني في كثير طلاب توجهوه لحكوله إنه أهلهم خايفين يبعثون على الجامعة، وفي هيك مارسين بتقروا عنه. كل الطلاب عارفين، كل الطاقة، كل الشارع العربي عارف إنه زي هالمختطلة الإرهابية هي نتيجة لحاضنة في التحريض اللي نتعرض لها من سنوات. يعني سمعت من الطلاب كثير يعني إنه عن الصدمة، عن خوف الأهالي. مثلاً إيش بكونوا يحكوا؟ إنه إحنا عم نبعث أولادنا عند شخص اللي أكثر من 3 سنين بحط خطة إبادة لنا، إنه منعرف شو أنت ممكن يغير بالخطة ويبلش بأولادنا. فكان فيها نوع من الخوف كثير كبير عند توجد الطلاب.
0: أفادت تقارير إسرائيلية بأن السفير البريطاني لدى إسرائيل سايمون والترز أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأن لندن سترد بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إذا لم يتراجع وزير الخارجية جدعون سعر عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. جاء قرار سعر ردا على فرض بريطانيا الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية، ومن المقرر أن يدخل إغلاق القنصلية وسحب البطاقات الدبلوماسية من موظفيها حيز التنفيذ يوم الخميس. أفادت تقارير إسرائيلية بأن سوريين اقتربا على متن دراجة نارية من موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة القنيطرة قبل أن تطلق القوات النار باتجاههما، ما أدى إلى إصابة أحدهما على الأقل، فيما اعتقل الآخر وخضع للتحقيق. في وقت سابق اليوم قتل فلسطيني يبلغ 22 عاما برصاص الجيش بشبهة محاولة التسلل إلى موقع عسكري عند الحدود السورية. كما أعلن الجيش العثور على 3 عبوات مضادة للدروع ولغمين خلال عملياته جنوبية سوريا. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكس أن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، محذرا من أن واشنطن قتل جول القوة لفرض ذلك إذا لم تفعل طهران. في المقابل توعد قائد هيئة الأركان الإيرانية برد قوي على أي هجوم، مؤكدا أن طهران لن تنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية وأن ردها سيكون شديدا سواء وقع الهجوم قبل الانتخابات أو بعدها. أصدرت هيئة التنسيق البحري في اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحذيرا لشركات الطيران العاملة في الأجواء السعودية، قائلة إن المجال الجوي السعودي سيكون ساحة عمليات لقواتها. يأتي التحذير بالتزامن مع الهجوم الواسع الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عسكرية وحكومية بأن قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية سيطرت على مواقع رئيسية مطلة على مضيق باب المندب وأجزاء واسعة من مديرية ذبابة. وأضافت المصادر أن القوات تسعى لإحكام سيطرتها على المنطقة بدعم جوي مكثف من التحالف بقيادة السعودية وإبعاد الحوثيين عن الممر المائي. أحوال الطقس.

يتوقع الليلة هطول أمطار محلية خفيفة مع اقتراب ساعات الصباح، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي لتكون الأجواء أبرد من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع أمطار محلية خفيفة تتركز جنوب وشرق البلاد. ختام النشرة، في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. النيروز. مع بداية حلول فصل الربيع كثيرا ما نسمع لفظة نيروز، فما هي أصولها وعلاقتها بفصل الربيع؟ النيروز لفظة فارسية معربة وتعني أول يوم من أيام السنة الشمسية عند الفرس، وتلفظ بالفارسية نوروز، وهي جمع لكلمتي نو وتعني جديد وروز وتعني يوم، ليصبح المعنى يوم جديد. وقيل يطلق النوروز على يومين من أيام السنة، الأول هو نوروز العامة والثاني نوروز الخاصة. أما نوروز العامة فهو اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الفارسية فروردين، وفيه كانت العامة تقيم الاحتفالات إذاناً بقدوم فصل الربيع، وهو فصل التجدد والإزهار. أما نوروز الخاصة فهو اليوم السادس من شهر فروردين، وسبب تسميته بنوروز الخاصة أن الملك جمشيد لما جلس على سرير سلطنته استدعى إليه جميع أركان دولته وخواص دائرة سلطنته، وسن عليهم قواعد حسنة وقوانين مستحسنة، فاستصوبوا رأيه وسموا ذلك اليوم نوروز الخاصة، أي اليوم السعيد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
4: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معد.
5: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، مثل شعبي لا تقتصر دلالته على التعلم المعرفي فحسب، بل يطال التربية على القيم أيضا. هذه واحدة من خلاصات مسيرة الدكتور عبد الله إبراهيم وتد من بلدة جات، الطبيب البروفيسور الأصغر سنا في البلاد. وتد ضيفنا في خارج الضوء في راديو الناس اليوم، الذي سيروي الحكاية من البداية، وسنرافقه في جولة واسعة محطاتها كثيرة، بدءا من جت وآخرها جنوة. قبل ذلك لنستمع لموجز بصوت الزميلة رجاء كناني ونسافر.
1: ولد الطبيب الشاب البروفيسور عبد الله إبراهيم وتد في جت عام 1987 لأب وأم محبين للعلم. تتلمذ في مدارس بلدته من صف البستان إلى الثاني عشر، وانتقل بعدها إلى إيطاليا، وأنهى دراسة الطب في جامعة جنوة عام 2012. منذ عودته إلى البلاد تدرب وعمل في مستشفى تالا شومير، وتخصص في الأمراض الباطنية بذات المستشفى، ومن ثم أكمل تخصص أمراض الروماتيزم في مستشفى شيبا وفي مستشفى سانت جيمز بليدز في المملكة المتحدة. يعتبر بروفيسور عبد الله وتد اليوم خبيراً بارزاً في مجال علاج أمراض المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الصدفي، ويشارك في مؤتمرات دولية كباحث مرموق في مجاله، وله حتى الآن نحو 280 مقالة علمية. حاز عبد الله وتد على درجة الأستاذية بروفيسور في الطب عام 2022 وهو في 35 من عمره، كما حاز على جوائز قيمة تقديراً لمنجزاته العلمية. وتد متزوج من سماء ولهما 4 أولاد، ويستغل أوقات فراغه لجانب أسرته، ومن هواياته القراءة والسباحة وركوب الخيل.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.

0: البروفيسور عبد الله ابراهيم وتد ابن بلدتجات، الطبيب المختص في امراض الباطنيه والروماتيزم. اهلا وسهلا ومرحبتين.
1: اهلين اخوتي واهلين في جميع المستمعين.
0: انا سعيد جدا، خاصه انه ما شاء الله طبيب وشاب مل الاذاعه طاقه وحيويه.
1: وجودك
0: يا مرحبا بك. كنت استاذ عبد الله ابراهيم وتد طبيب في 35 من العمر، كنت انت اصغر بروفيسور في مجال الطب في البلاد على العرب واليهود.
1: صحيح، هذا حقيقة هاي النقطة اللي أنا ما كنت يعني على دراية فيها، ولكن لما الجامعة جامعة تل أبيب تواصلت معي حتى تقول لي وتهنيني في إني حصلت على درجة بروفيسور، فحكوا لي تعرف إنك أنت أصغر بروفيسور سنا في مجال الطب، وما أعطيت كثير حقيقة أهمية الإعلام اللي عمل منها قصة وطني ورني.
0: زعلان؟
1: بالأول كنت كثير مبسوط صراحة، تعرف الإنسان لما يحصل شغلي ويحس حاله شوي استثنائي. أنا جدا إنسان متواضع وبحبش استعمل هاي الكلمات، ولكن تعرف في هيك شعور بالقلب في البداية كان خاص، ولكن بعدها لما حسيت إنه كل الاهتمام كان على الجيل وأقل الاهتمام على عبد الله الشخص والباحث
0: والاختصاص،
1: فحسيت إنه الإشي ممكن مش لصالحي.
0: في هذا السياق كيف ممكن يصير دكتور طبيب بروفيسور؟ في معايير اللي تختلف عن بقية المواضيع فيما يتعلق بدرجة الأستاذية، عدد معين من الدراسات ولا الاكتشافات ولا شو؟
1: صحيح، سؤال مهم جدا. بروفيسور هو لقب أكاديمي حتى تحصل عليه. طبعا أنا هسا الأمور اللي راح يعني أحكي عنها أكثر بتخص مجال الطب، والمعايير ممكن تختلف في مجالات أخرى. هناك حاجة لعدة شروط حتى تتحقق عشان تحصل على درجة بروفيسور. في البداية لازم تكون ملم في مجال معين، هناك بما يسمى أنك أنت مختص في مجال معين، ما ممكن أنك تكون بروفيسور في كل شيء. طبعا البروفيسورة في جامعة تل أبيب في مجالي هي بروفيسورة في الطب الباطني، حتى ولو كانت أبحاثي في عالم الروماتيزم، لأنه هيك شروط الجامعة. ولكن حتى يتحقق درجة معينة، يعني في جامعة تل أبيب في درجة المرشد ومن ثم المحاضر ومحاضر متقدم ومن ثم بروفيسور ومن ثم بروفيسور
0: فول بروفيسور،
1: هناك شروط مختلفة وعدة مسارات فيه هناك. ولكن بشكل عام هناك حاجة لعدد كبير من الأبحاث اللي أنت فيها تكون باحث أول أو باحث أخير، أي باحث يعني
0: مشارك. أخير
1: كاشف على البحث بشكل عام، صاحب الفكرة وإلى آخره، أنك قمت بتحصيل على تمويل لأبحاث مبالغ معينة ويسمى الجرانتس، وأنك قمت بإرشاد عديد من الطلاب في لقب معين أو في مجالهم في خلال المسيرة التعليمية في كلية الطب، وطبعا وكتابة فصول في كتب واشتراكك في المؤتمرات كمتكلم.
0: عدد الاقتباسات كمان لها دور في الموضوع مثل بقية المواضيع.
1: عدد الاقتباسات هناك في إشي بسموه H Index اللي بيستعملوه الجامعات حتى البني آدم يحصل يعني وكأنه على علامة معينة، وهذا الـ H Index هو يعني متأثر بشكل كبير بعدد الاقتباسات، ولكن هو ليس شيء أساسي. اليوم جامعة تل أبيب، يعني أنا بحكي أكثر عن جامعة تل أبيب، جامعة تل أبيب تعطيه أكثر وأكثر أهمية بمقارنة بالسابق.
0: ليه بالذات جامعة تل أبيب؟ لأنك أنت يعني كمان تعمل في التدريس فيها؟
1: لا، حقيقة اللقب أنت تحصل عليه من قبل بشكل تلقائي، إن حسب المستشفى اللي أنت تعمل فيه يكون بشكل عام تابع لجامعة معين،
0: مؤسسة أكاديمية معينة.
1: طبعا يعني مستشفى شيبة تل شومير وتابع مصنف لجامعة تل أبيب، لذلك بشكل أوتوماتي أنت تابع للجامعة.
0: هذا الكلام كان قبل 4 سنوات. أنت ما شاء الله خسرين عنك في 39 من العمر، بال35 كنت قد حصلت على درجة الأستاذية البروفيسور في الطب، وكنت أصغر الأطباء العرب في حامل هذا اللقب على العرب ولا اليهود. على علمك في حدا وراك اللي فات أخذ هذا اللقب وراك في أصغر منك؟
1: بتمنى إن شاء الله بكون أصغر كمان سنا وأكبر علما، يعني طبعا بتمنى صراحة. مش متابع لأنه حكيت لك قصة الجيل مش كثير كانت بالنسبة لي إشي يعني كثير أساسي، بس عن جد بتمنى انه بكون كمان حدا. يعني كان في لي صديق اليوم هو موجود بالولايات المتحدة، وكان هو من سكان القدس، وكان يتخصص عندنا في الباطنية بقى في شيبة، فهو كان صغير سنا وقمت يعني بالدعم بشكل كبير إله، وكان يعمل على يعني حتى حكيت له يعني إذا بتشد حالك شوي ممكن أنك أنت تكسر هذا الحواجز.

0: وتحصل على اللقب بسن أصغر مما أنا حصلت عليه، ولكن شاء القدر أنه سافر لبريطانيا ومن ثم للولايات المتحدة وترك المسار الأكاديمي في البلاد.
1: حينما تلقيت المكالمة أو الاتصال من جامعة تل أبيب بأنك حصلت على درجة الأستاذية للبروفيسور، مين أول واحد خبرته؟
0: الوالدي كانت طبعا. الوالدي كثير، هي طبعا ممرضة وبتحب كثير مجال الطب والأكاديمية طبعا، والوالد كان دائما متابع مسيرتي، ولكن قلبا ما طوعني لشي غير أني أتوجه للوالدي طبعا، يعني الأهل بشكل الوالدي والوالد، ومن ثم كانت زوجتي. وبعدها إذا أنت ممكن هسا تقول شيء غريب يعني، ولكن حقيقة كنت قاعد في المكتب، في مكتبي في مستشفى شيبة في الباطنية، كنت أعمل وقتها كنائب لمدير القسم، وكملت عملي بشكل اعتيادي يعني. ما يعني الناس بتفكر انه ممكن
1: تكون طقوس والالعاب النارية،
0: لا ولا شيء، مكالمي هاتفي بحت.
1: طيب تعطينا كمان هيك جملتين وموسعات عن هذين الجنديين المجهولين، والدك ووالدتك، اللي ربما لهما يعني قصد وافر في مسيرتك المظفرة، هيك عن الاسم الكامل للوالدي للوالد، عمل كل منهما، مسيرة كل منهما، ربما هاي فرصتك.
0: صحيح. اولا حقيقة ما اعتقدش انه حتى ولو تكون حلقة كاملة اني راح اوفيهم ما يستحقون من تقدير ويعني وشكر. الوالد هو ابراهيم عبد الله وتد، وهو طاهي بالمهني وكان شيف في مجاله في عدة اوتيلات في البلاد.
1: كان ولا بعده؟
0: اليوم الوالد ما يعني ما لا يعمل بشكل اعتيادي، ابن 72 سنة، بنسميها بتسلى أكثر هسه هيك يعني، متابع وداعم أكثر لعدة في قاعة أفراح وبشكل غير ممنهج يعني.
1: وبالبيت مريح أمك وبطبخ ولا بالبيت بصير شيء ثاني؟
0: أنا ما أعتقدش أنه وجود طاهي في البيت إشي بريح، بالعكس، لأنه هذا بيعلي المعايير يعني ما أعتقد أنه ما كان الإشي سهل للوالدي، حتى أصبحت يعني بعتقد أنه تقريبا بنفس المستوى ممكن نقول. يعني أنا ربيت في بيت حقيقة الأكل بشكل عام ممكن نسميه أكل صحي، ولكن حقيقة بجودة جدا عالية. وجود الوالد طبعا أثر كثير على قدرة الوالدي في هذا المجال.
1: يعني استنتج من حديثك أنه هو مش الطباخ في البيت؟
0: لا
1: أحيانا،
0: لا لا، طلع إذا بيكون هناك مناسبات معينة بيشترك طبعا في الأشياء الأساسية، ولكن بشكل عام لا، الوالدي ما بدي يزعل، بس هي صراحة مش أقل طبعا هذا بعود الفضل إله،
1: ورطك أنا
0: لأنه هو المعلم، ف كل معلم بحب انه التلميذ يكون مثله او افضل، فاحنا معتادين يعني على اكله، حتى يعني انا وصلت درجه مرات من طعم السلطه او من طعم الاشي اعرف مين اللي عامل. طبعا لان كل واحد يعني حقيقه انه هناك نكهه خاصه لكل شخص اللي بيكون بتحضير طعام معين،
1: في اكل معين اللي يختص فيها، يتقنها، يجيدها، لما بتيجي على بالك بتقول انا هاي الاكل بدي ابوي يعملها في البيت، او اكل مفضل عنده.
0: هو بشكل عام أكلي مفضل عنده يعني، هو بحب اللحوم بشكل طبعا، لا يفرط في أكل اللحوم لأنه هو طبعا كمان ماشي على نظام صحي، ولكن بشكل عام يعني المحاشي والأكل الشرقي ويبدع فيه حقيقة، مع أنه كمان اشتغل خارج البلاد في فرنسا وفي ألمانيا وفي لندن كان فترة، فطبعا الأكل الغربي هو كمان مختص فيه، ولكن الأكل الشرقي بما أن إحنا بنحب الأكل الشرقي فمنحس طبعا نكهته الخاصة.
1: والوالدة لها اختصاص معين في أكل معين، بتقول هذا أبوي لو بصير طباخ الطباخين ما بقدر يعمل هاي الجودة.
0: بعرفش إذا بقدر أقول إشي من هالنوع، ولكن الوالدة في المطبخ الإيطالي مبدعة
1: كمان
0: طبعا حقيقة يعني، بتعمل
1: بالصدفة معناته رحت تتعلم في إيطاليا أنت.
0: يعني بعرفش إذا هي اختصت في هذا المجال بعد تعليمي ولا قبل تعليمي، ولكن حقيقة مبدعة.
1: طيب هذا والدك الله يحميه اللي تفضلت عنه إبراهيم وتد، والدتك؟
0: والدتي منى علي وتد هي ممرضة، اليوم لا تعمل، خرجت تقاعدت، ويعني سنين طويلة اشتغلت في هذا المجال، بداية كانت في المستشفيات ومن ثم إلى صندوق المرضى في البلدة، وحتى قبل 3 سنوات تركت العمل، ولكن تركت بصمة كبيرة يعني في البلد حقيقة يعني، حتى اليوم بيجوا المرضى عندنا على العيادة وبيحكوا وين الحج منى يعني.
1: بعد كم سنة الحج منى طلعت تقاعد؟
0: تقريبا ممكن ان احنا نقول 40 سنة ممكن،
1: وهي سنوات كلها

0: في معظمها في جد
1: في
0: أحد من بلدية جد مجلس محلي جد لجنة شعبية بالبلد أي جهة اللي كرمك الله يعطيك العافية حاج منى بعد هذه المسيرة الكبيرة من الخدمات الطبية والصحية
1: حقيقة بشكل عام أنا مش ذاكر مناسبة خاصة اللي كانوا ولكن بعتقد أنه كان إشي معين أكثر نسائي إذا ذاكرتي ما بتخوني ولكن كان إشي معين بس راح أتحقق منها يعني إذا كان الإشي كافي ولا لا
0: التكريم وكلمة الشكر دائما موعدها ملائم في كل الأحوال
1: صحيح
0: يعني.
1: صحيح
0: وهذا طبعا جزء مهم لإلها وللمجتمع هاي فيها رسالة مهمة رسالة اقتداء رسالة بناء إلى من يشارك ويقدم ويعطي العطاء والانتماء هذا يعني جزء لا يتجزأ من عملية بناء المجتمعات والأمم والشعوب هذا إشي مهم وعلى المستوى الشخصي الإنساني طبعا الإنسان كلمة شكر بتشحن في كثير من الطاقة في كثير من الأمل في كثير من الاستمرار في العطاء
1: حقيقة أنا خلال تجربتي فهمت هاي النقطة على الصعيد الشخصي يعني لما الإنسان بيصير يحس في عمله كعمل اعتيادي وإنه كل شيء مفهوم ضمنا بتبلش تحس إنه في مشكلة على الصعيد المجتمع ما بيقدر بشكل جيد نقول أو كافي لأصحاب المهن على فكرة هذا في كل المجالات مرات بتسمع هاي الجملة بيجي عندك بصاحب مهنة معينة في البيت وبتحكي إنه عمل واحد اثنين ثلاث وشكرته فبيحكي لك أنت دفعت له شو يعني إذا دفعت له بالعكس
0: كلمة الشكر لا تقل عن المكافأة المالية
1: 100%
0: طيب انت بتقول والدتك حاجي منا بنبعث لها كل التحيات مع كمان لوالدك السيد إبراهيم هذا الطباخ العالم اللي
1: بارك الله فيه
0: صارت له فرصة انه يكون في العالمين في الشرق وفي الغرب في دور لوالدتك انك رحت في سكة الطب لما هي كانت ممرضة
1: في لها دور بشكل مباشر وغير مباشر حقيقة ان الوالدين ما تدخلوا تقريبا في أي مجال اللي كنت أنا متوجه له يعني الوالد كان يزرع قيم بشكل عام وليس بشكل خاص كالشيء اللي هو يعني متعلق بالمهنة المعينة فكان دايما يقول يعني تعلم شو أنت بتحب وابدع بشو أنت تعلمت فهذا الشيء يعني كان حقيقة يعني ترسخ في ذهوننا بشكل عام يعني في البيت ولكن الوالدة طبعا كل شخص يعمل في مجال معين بحب أنه الأشخاص يتعلموا المجال اللي هو يعمل فيه فإذا إحنا بنحكي عن ليش بشكل غير مباشر أخوتها للوالدي الخال الكبير والخال المتوسط هم أطباء وكان لهم أثر على شخصيتي
0: ثلثين الولاد لخاله فما بالك لما بكون أخواله اثنين
1: جير بالك من جهة الأعمام
0: تبالك شكاليات
1: حقيقة الفضل يعود للجهتين يعني أما ولكن
0: أخوالك أطباء وعمامك شو؟
1: عمامي يعملون في مجال يعني مختلف في معلم وفي كمان طاهي
0: جميل
1: وفي
0: الله يعطيهم العافية جميعا
1: الله يبارك فيك النقطة المهمة كانت أنه مرات الإنسان يسقل شخصيته متأثرا في الناس اللي هو عايش فيها
0: يعني هو قرار إلك بس يمكن بالله واعي صح. عندك تأثرت أنت بتوجهات أو بالبيئة المحيطة حواليك ربما الاقتداء هذا الموديلينج اللي بنحكي عنه بشكل غير واعي أو واعي جزئيا أو واعي أثروا عليك إخوالك بهذا السياق وين تكررت أنت بدي أروح أتعلم أصير طبيب؟
1: أنا نسبيا بمرحلة مبكرة صراحة يعني نهاية الإعدادية أول الثانوية
0: أنا قررت أنا بدي أصير طبيب
1: صحيح وشاركت الأمر مع الوالد بداية فالوالد كان مصر أني أدرس خارج البلاد صراحة والسبب أنه كان دايما عند الوالد فكرة أنه الإنسان يعني يستثمر 6 سنوات في تعليم شيء معين فهي فرصة ذهبية أنه يكتسب ثقافة وحضارة جديدة
0: خاصة أنه كان في أوروبا مثل ما أنت
1: 100% فكان جدا مهما مهم
0: ولكنت نصيحته صحيحة أنت بنظرة للخلف
1: صراحة ما أعتقدش أنه ما كان عندي الوعي فترتها اللي أقدر أفهمها هاي النقطة
0: ولكن اليوم
1: تستطيع
0: أن تقول أنه أنا في إيطاليا درست الطب بس كانت هاي نافذة على أوروبا على إيطاليا على ثقافات على لقاءات لابد أنه التقيت مع زملاء من اليمن للسودان لكندا لما بعرفش وين على مقاعد الدراسة
1: هناك صحيح طبعا هناك يعني ممكن أن نقول في هناك حسنات وهناك سيئات
0: للغربة
1: للغربة
0: طبعا لمن انضم إلينا الآن لهذا الحديث من برنامج خارج الضوء في راديو الناس معنا البروفيسور عبد الله إبراهيم وتد من بلدة جت وهو أصغر بروفيسور في الطب عربا ويهودا في البلاد بجيل 35 اليوم أنت 39 قلنا أنه ما بنعرف إذا في حدا أخذ منك اللقب بس بكل الأحوال أنت على الأقل كنت في جيل 35 أصغر طبيب يحمل درجة البروفيسور في البلاد. فتفضل للتنويه لأنه مرات في ناس بنضموا للبث لاحقا يعرفوا مع مين نحكي.
1: كما قلت يعني هناك حسنات وسيئات للدراسة في الغربة، ولكن بداية إذا كان نحكي يعني بشكل عام، إذا كان هناك صعوبة مثلا في القبول، أنا أنصح الشخص أنه يدرس في أي مكان، إذا أي مكان إذا هو مقتنع تماما في الموضوع اللي هو بده يدرسه.
0: جميل.
1: في أي مجال يريد. يعني الحسنات هي أنه طبعا يعني ذكرت أنه أنا أصلا مختص بأمراض الروماتيزم، وهذا يعود الفضل للبروفيسور اللي علمني وقتها، بروفيسور موريتسيو كوتولو، وهو كان رئيس جمعية أطباء المختصين بأمراض الروماتيزم في أوروبا وقتها، وكان إنسان يعني باهر حقيقة في مجال البحث العلمي، وكنت كثير متأثر بشخصيته، كان شديد وكان يعطي المحاضرة بشكل خاص، فتقربت من الموضوع وكأنه تقربا من شخصيته، فلذلك ذهبت للعيادة اللي يعمل فيها وكنت معه أجلس في العيادة، ومن ثم لمختصين آخرين يعني في مجال الروماتيزم، فحسيت أنه أنا حقيقة أتقرب لهذا الموضوع. والصدفة يعني في شيء يعني حقيقة يعني لذيذ ذكره، لما كنت أعمل امتحان أمراض الروماتيزم فبحكي لي واحد من الممتحنين هل سمعت في بروفيسور يهودا شينفيلد وقتها في الامتحان، ما عرفت مين هذا الشخص، ولما عدت للبلاد كان يعني شاء القدر أنه يكون معلمي الأساسي في مجال البحث، وحتى اليوم إحنا بعلاقة، إحنا بنحكي من 2012 يعني 14 سنة،
0: الدنيا صغيرة يا دكتور.
1: صحيح.
0: طيب سيرة العلم وأنت تتحدث عن الجامعة، سنتوقف لاحقا هيك ولو سريع عند محطة المرحلة الجامعية، نرجع للأساس الابتدائية. بدينا هذا الحديث كنا أن والدك عمل طباخا يعني بارزا في البلاد وبريت البلاد، ووالدتك كانت تعمل ممرضة، شقيت طريقك أنت وصرت طبيب في الابتدائية. وين درست في جد؟
1: أنا درست الابتدائية والإعدادية والثانوية في جد المثلث.
0: ما شاء الله. وفي جهاز تعليمي ناجح ممتاز في جد.
1: جد صحيح يعني نسبيا المدارس بمستوى عالي، الطلاب أغلبهم الغالبية الكاسحة ممكن نقول أنه معنيين أنهم يتعلموا ويخرجوا في درجة معينة وفي المجالات المختلفة. المعلمين حقيقة يعني يعود الفضل لهم والشكر، وهي فرصة أنه أشكرهم يعني فردا فردا. امبارح تم تعيين أستاذ نهاد غرة لمدير للثانوية، فأتمنى له كل التوفيق. الإدارة حقيقة على الفترات المختلفة كانت جدا داعمة للطلاب وحازمة في الأوقات اللي هناك حاجة، وحاضنة في الأوقات اللي هناك حاجة أنك تحضن الطلاب. لذلك يعني المدرسة هي جزء جدا هام في صقل شخصية الإنسان وتوجيهه للمجالات المختلفة.
0: جميل. في يعني فضل كبير للمعلمين في جد وغير جد، لكن في جد على وجه الخصوص كما تقول وأنت تتحدث عن تجربتك الذاتية. بس إذا بدي أسألك سؤال هيك أورطك كمان مرة، في معلم على وجه الخصوص كان له بصمة فيك اللي أنت بتستذكره دائما في الخير لسبب ما يرتبط بطريقته بأسلوبه بشخصيته بإخلاصه بعطائه انتمائه؟
1: يعني حقيقة أكيد أكثر من معلم واحد، ولكن إذا يعني لازم أذكر شخص، صعب صراحة أذكر شخص، ولا يعني أنت بتفوتني على
0: حق الألغام.
1: حق الألغام
0: إذا بتكون أنت في مجموعة من المعلمين والمعلمات.
1: صحيح. يعني أنا ما بقدر أظلم أني ما أذكر المعلمين اللي كانوا في الابتدائي والمعلمين اللي كانوا في الإعدادي والمعلمين اللي علموني في الثانوية. يعني حقيقة يعني مش ذاكر شخص اللي ما كان له فضل على شخصيتي وعلى توجهي.
0: في عندك تفسير، وأنت ساكن في جد وابن جد ودرست من الأول للثاني عشر، ارتفاع نسبة الأكاديميين خريجي الجامعات في هذه البلدة في جد؟
1: عندي تفسير اللي هو يعود طبعا حكولي رحمة الله عليه البروفيسور خالد أبو عصبي،
0: تعيش من فترة حياة أبو النعمان. طبعا
1: صحيح. كان لي جلسات معه، وطبعا أهل جد في سنوات السبعين كانوا الغالبية كانوا فلاحين، شافوا أنه الوضع الاقتصادي لا يوجد مستقبل مزهر ومستقر في هذا المجال، فاللي حصل أنه الأهالي أصبحت يعني تدفع الأبناء إلى التوجه الأكاديمي،
0: البحث عن أفق جديد.
1: صحيح.
0: لتأمين المستقبل يعني.
1: فحصل هناك نقلة نوعية، وحقيقة يعني إذا أنت بتشوف في جد المثلث ما في هالمصانع والمحلات والأخري، أغلب الأشخاص هم أشخاص متعلمين يعملون في شركات ويعملون في
0: خارج
1: في
0: البلدة.
1: صحيح.
0: هاي ظاهرة كانت وما تزال موجودة اليوم.
1: طبعا لما الناس تعلموا فهموا أهمية التعليم واجتهدوا على المحافظة على هذا المسار. كمان نقطة مهمة أني أذكرها أنه اللقب مش كل شيء. يعني هناك أشخاص حقيقة لا يحملون لقب أكاديمي ولكن في مجالهم، يعني لقب أكاديمي القصد أنهم متعلمين ولكن لا يحملون

0: يكون درجة مثلا الدكتوراه أو البروفيسور في الجامعة،
1: لكنهم
0: مبدعين يعني في مجالهم، فيعني لابد أن نذكر هاي النقطة
1: طبعا. بعدين المقياس الثاني أنه المتعلم المثقف اللي بفيد مجتمعه وبيئته، مش أنه عايش
0: أهم
1: في,
0: نقطة هاي.
1: في برج عاجل.
0: أهم نقطة أنك أنت تعود بأثر وبالنفع على مجتمعك، طبعا الدائرة القريبة ومن ثم الدائرة الأكبر، لأنه غير هيك شو بدنا فيه الشهادات أخواتي.
1: البروفيسور عبدالله إبراهيم وتد من بلدة جد، فاصل ونعود لسينا في هذه الرحلة الجميلة معك.
2: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدي على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
3: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للـ9 المساء. موعد جديد ووقت أطول.

0: تقريبا دقيقة.
1: أسامي. كثيرا ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشة الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماما كما جاء في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن الناظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
5: نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معاد.
3: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
6: إذن عدنا وضيفنا العزيز اليوم البروفيسور الطبيب الشاب عبد الله إبراهيم وتد. من جد أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
7: أهلا فيك أخي.
6: أنا سعيد فيك دائما، الشباب ما شاء الله بيعبوا الأستوديو طاقة وحيوية وخف الدم.
7: بارك الله
6: فيك. يا مرحبا بك، الله يحميك. كنا قبل الفاصل توقفنا عند موضوع بلدة جت المثلث، وإحنا لما نقول جت المثلث لأنه في جت الجليل.
7: صحيح.
6: وهناك سؤال دائما كان يثار، لماذا تتميز جت بكثرة الجامعيين والخريجين الأكاديميين؟ فأنت توقفت عند هذا الموضوع، كل في فضل للمدارس جمهور واسع من المربين والمربيات، والمدارس يعملون كجنود مجهولين، وهم هؤلاء يحتاجون كل المحبة والتحيات والتقدير لهذا الجمهور، جمهور المعلمين، جمهور المدارس، طبعا بدعم من السلطة المحلية دائما في دور الأهالي واهتمام، من هذا أمر ينبغي أن يقال دائما. خلصنا الثانوية أنت بنجاح كبير، قديش كانت نسبة البقروت عندك؟
7: بس صراحة لا أذكر الرقم الدقيق، ولكن أعتقد 115 ذاكر بالضبط.
6: سافرت من هناك فورا إلى إيطاليا ولا
7: يعني بعد ما وقع القرار بالنسبة لأي دولة؟ طبعا الدولة بسبب كمان تأثير أشخاص اللي درسوا في إيطاليا وهم ناجحين في المجال، مثل الدكتور جمال غرة، مختص يعمل في رمبم، مختص جهاز الهضمي في طب الأطفال، وكان له تأثير وكان جدا مهتم أنه يأثر على علي بقراري، واستطاع يعني أنه يقنعني أسافر إلى إيطاليا بعد التفكير في الأول في الولايات المتحدة ومن ثم ألمانيا وبريطانيا وإلى آخره.

0: سافرت إلى إيطاليا وبلشت مسيرتي التعليمية هناك.
1: واستقررت في مدينة جنوة.
0: صحيح.
1: درست هناك.
0: صحيح.
1: هذه المدينة الساحلية الجميلة. بعد النصب التذكاري هناك تبع
0: كولومبوس.
1: بدي أسألك قبل ما نفوت على الجامعة هيك اللي من لا يعلم تنطينا كلمتين عن مدينة جنوة الإيطالية بعض معلمها ملامحها أي مدينة إيطالية هاي بماذا تختلف عن روما عن مدن أخرى
0: طبعا نابولي. جنوة هي مدينة تقع في الشمال في جهة الغرب من إيطاليا تقريبا على الحدود الفرنسية هي مدينة جدا جميلة عالية من ناحية المستوى على سطح تقع على البحر ولكن هي بشكل تلي مدينة إيطالية كالمدن الإيطالية جميلة في شوارع الصغيرة في وسط البلدي ومركز البلدي القديم والبنايات الأثرية طبعا هي محيطها لجنوة هو جدا خاص منطقة بورتوفينو وسانتا مارغريتا وتشينكويتيري هاي المناطق هي حقيقة مناطق تكاد تكون من أجمل المناطق بالعالم ما يميز جنوة أولا السن الكبير للأشخاص يعني هي من أكثر المدن تقريبا بالعالم مع أصحاب السن الكبير
1: معمرين
0: عدد الأطفال في العائلات هو قليل جدا هناك يعني تكاد تقول إنه لا يوجد عائلات مع أكثر من فرد
1: يقال إنه في زيادة طبيعية هناك سلبية
0: صحيح.
1: في تناقص في عدد
0: خاصة
1: السكان.
0: في جنوة يعني في في
1: بتجوزوش في الناس هناك
0: بتجوزوا بس بدهمش اولاد يعني هاي العقليه اللي تغيرت مع السنوات تقلق يعني صراحه الحكومه الايطاليه والى اخره الجامعه جامعه عريقه
1: قبل الجامعه ودودين في التعامل مع الضيوف مع الاغراب
0: بشكل عام الشعب الايطالي هو شعب دافئ يشبه اطباعه انا بحكي بشكل عام هسه يشبه اطباعه باطباع العرب هو مرحب بشكل عام ولكن هناك كثير عوامل اللي أثرت على الشعب الإيطالي كالمغتربين وإلى آخره
1: شمال أفريقيا
0: حقيقة يعود لكمية اللاجئين لإيطاليا وإلى آخره
1: أثار مخاوف
0: صحيح
1: طيب في مدينة جنوة بقيت 6 سنوات هناك درست الطب صحيح. انت هناك عملت خلال ذلك ولا كنت مركن على الوالد والوالدة
0: لا لم أعمل صراحة خلال التعليم وكان الوالد يعني
1: كائن بالواجب وزيادة
0: كائن في الواجب وكان يعني من الأشخاص اللي طلب مني أن لا أعمل خلال المسيرة التعليمية
1: مدلل انت يا دكتور
0: يعني طلع أنا قبل الفترة الجامعية عملت يعني اشتغلت في عدة شغلات ولكن الوالد كان عنده نظرة معينة اللي يعني فهمتها بعدها يعني فحكى لي الوقت اللي عندك استثمره في التعليم لا تقلق من الناحية المادية
1: لا حكينا على العمل وهيك صار
0: 100%
1: جميل كل كاي بدي أسألك سؤال بما يتعلق بموضوع الكنة التليان والأغراب والضيوف لابد أنه كان في لقاءات لك مع زملاء لك من كل العالم بيحتفظ الإنسان أي سنة خلص هناك
0: 2012
1: تحتفظ ببعض العلاقات والصداقات على يعني مقاعد الدراسة الجامعية
0: أنا حقيقة في الدفعة اللي درست فيها ما كان كثير طلاب من خارج إيطاليا يعني
1: محليين تليان
0: تقريبا يعني إحنا من نعد على إيد واحدة 4-5 أشخاص كنا في الدفعة اللي إلي اللي هم مش طليان
1: ضل لك علاقات مع التليان؟
0: إيه خاصة اللي بيشتغلوا في مجالي طبعا البروفيسور اللي ذكرته اللي كان معلمي بلتقي فيه في مؤتمرات
1: بعتز فيك طبعا لما بشوفك
0: هو
1: يعني عبدالله الطالب اللي كان عندي بروفيسور في مختص
0: هو ما كان هو بعد فترة معينة هي كمان قصة طريفة ما كان ذاكر انه هو اصلا علمني يعني فكان ينظر الي كبروفيسور عبدالله وتد المختص بمجال معين وبعطي محاضرات
1: دريان فكان له اسم فيك
0: فكان لحديث مع بروفيسور ثاني اللي اسمه كارلو بيريكوني هو من روما وقعدنا على فنجان قهوة فحكيت له هاي القصة قلت له بتعرف انه انا يعني اصلا مختص بامراض الروماتيزم يعود لموريد سكوتلو ذكرناه يعني وهذا ثاني يوم حكى له التقينا فبيحكي لي انت كيف تحكي لي شيء من هالنوع هذا شيء جدا مهم لي وانت فبيحكي له شخص ثاني بيقول له يعني هذا الانسان يعني جدا معروف في مجاله والاخره وتعلم اصلا هذا المجال بسببه فكان يعني عنده عزه وكثير بيفتخر في هذا الشيء
1: طبعا هذا طبيعي وانساني جدا عدت الى البلاد بعد 2012 ويعني عاده الخريجي الطب العرب في البلاد بيستصعبوا يلاقوا محل شغل كانت ميسرة عندك انت
0: بالفترة اللي درست فيها انا يعني عدت بشهر 7 2012 بشهر 9 كنت عامل الامتحان وفي شهر 1 كنت مبلش فترة التمرن في تل شومير اذا بنحكي عن صعوبة انا حقيقة ممكن اقول إنه بالفترة اللي أنا أنهيت فيها الدراسة الجامعية كان هناك كثير حاجة للأطباء. ما بدي أقول إنه فقط هذا السبب، لأن أنا ما بدي إنه الأشخاص اللي اليوم يعني لأنه دراستهم يفهموا إنه اليوم في فترة صعبة فيرفعوا إيديهم، لا،

0: ولا مرة إنه الإنسان يعني هناك محل إنه للاستسلام. بالعكس، أنا دائما أنظر إلى الفترات هاي الصعبة كفترة زمنية، والأمور رح تترتب بشكل يعني إن شئنا أم أبينا. الأطباء هناك حاجة إلهم، وهناك يعني تقاعد طبيعي من قبل الأطباء المعمرين والكبار في السن، فهناك حاجة. ممكن إنه الأمور اليوم صعبة ولكنها راح تترتب في قريبا إن شاء الله.
1: ما غيرت مستشفى أنت؟ أجيت تدربت هناك وبقيت هناك في شيبة تلا شومير
0: لليوم، بدايتي لحتى اليوم.
1: واختصيت هناك اختصاص أمراض باطنية وعلى وجه الخصوص الروماتيزم.
0: صحيح.
1: أمراض المفاصل.
0: صحيح. طبعا في تخصص أمراض الروماتيزم كان عندي هناك فترة برضو في بريطانيا، ولكن كاستكمال لتخصص أمراض
1: تخصص فرعي بسموه، اللي هي تاتهيت محوت ولا جزء
0: تاتهيت محوت. هي أمراض الروماتيزم هي تاتهيت محوت بالتاتهيت محوت،
1: ما شاء الله.
0: فمجال معين في أمراض الروماتيزم.
1: طيب يعني أنت اخترت هذا الموضوع ليه، هذا الاختصاص بالذات؟
0: يعني أمراض الروماتيزم بشكل عام ولا؟
1: نعم،
0: كما حكيت يعني أنا تأثرت بشخصية البروفيسور كوتولو، ولكن أكثر من ذلك تأثرت في علم الروماتيزم، اللي هو فترتها لما كنا نتعلم عن مرض معين كنا نشوف كديش أشياء، اللي إنه الأشياء المجهولة أكبر بكثير من الأشياء المعروفة.
1: العلم يكتشف يوميا أشياء جديدة. طب صحيح. للي ما بعرف دكتور عبد الله، تعطينا فكرة شو هو الروماتيزم؟
0: أمراض كلمة الروماتيزم تأتي من اللغة اللاتينية وتعني مشاكل المفاصل، ولكن أغلب الناس لما يستعملوا خاصة على الصعيد الأشخاص اللي يعانون من مرض معين، فبحكي لك أنا عندي روماتيزم، وهو يقصد أنه عنده التهاب مفاصل. ولكن إذا كنا نريد أن نحدد التعريف بشكل دقيق، فلابد أنه أمراض الروماتيزم هي أمراض المفاصل، وهي ممكن أن تكون أمراض التهابية أو أمراض غير التهابية، ولكن بشكل عام نابعة عن وظيفة غير مرغوب فيها من قبل جهاز المناعة، أي أنه جهاز المناعة يقوم بمهاجمة الجسم نفسه. هاي بشكل عام أمراض الروماتيزم. لذلك جهاز المناعة هو جهاز من أكثر الأجهزة تركيبا وتعقيدا في جسم الإنسان، وبشكل ما يعني أنا أتعلق بالأشياء المركبة يعني، وأحاول حقيقة فهمها.
1: يعني أنت بتقول أنه الروماتيزم يرتبط بشكل مباشر بموضوع المناعة،
0: 100%
1: منظومة المناعة، جهاز المناعة في الجسم.
0: 100%
1: ما لها علاقة بالوراثة الروماتيزم؟
0: طبعا لها علاقة بالوراثة. يعني جهاز المناعة أصلا يعمل ويتأثر في متغيرات جينية معينة عند الشخص، اللي يجعل منه أكثر قابلية لتطوير مرض جهاز المناعة أو مرض الروماتيزم.
1: وعوامل بيئية
0: طبعا لها أهمية. هو ما يسمى فسيفساء، يعني نظرية الفسيفساء
1: سلة أسباب،
0: في سنة 1987 قام بنشرها البروفيسور يودا شينفيلد اللي درست عنده، هو أنه يجب أن يتحقق أكثر من عامل في نقطة زمنية معينة حتى يخرج هذا جهاز المناعة عن المسار. طبعا هاي كانت اليوم ننظر إليها كنظرية بسيطة، الإشي أكثر بكثير تعقيدا، ولكن حقيقة هناك حاجة بما يسمى أكثر من عامل في نقطة زمنية معينة، حتى في اللغة الإنجليزية يسموها first hit second hit، يعني أنت بيلزمك أكثر من ضرب للجسم الإنسان، وإن كانت متغيرات جينية أو إن كانت متغيرات بيئية.
1: شو البيئية مثلا ما بتقول إنه ممكن تأثر على المناعة؟
0: يعني الأبحاث تشمل الكثير من العوامل البيئية، ولكن الأكثر معروفا في مجال جهاز المناعة هو التدخين. التدخين من أكبر العوامل التي يزيد من الخطورة في تطوير جهاز بتطوير نسبة
1: بهدم المناعة وبزيد احتمالات،
0: مش بهدم المناعة، هو ممكن أنه يخرجها عن مسارها السليم. فاللي بيصير أنه إذا بدنا نحكي هسه شوية يعني مع قصة التدخين، أنه الإنسان لما يقوم في التدخين هناك يحصل تغيير في مركبات بروتينية معينة، وأكثر بيبتايد فالتحديد، فيعني يقوم هناك إنزيم بتغيير حامض أميني معين حتى يصبح هذا البيبتيد وكأنه بيبتيد مجهول عند جسم الإنسان، فيقوم جسم الإنسان مثلا هذا أكثر في التهاب المفاصل الرثياني مثلا، فيقوم جسم الإنسان بإصدار أجسام مضادة، يعني يتعامل معه كأنه جسم غريب. هاي الأجسام المضادة ممكن أنها تروح وتقع في السينوفيوم وهو المفصل، ومن ثم تهدم المفاصل،
1: تعمل حرب أهلية يعني داخل الجسم،
0: يعني شبيه بما يحصل في مجتمعنا.
1: وين الأوجاع يعني تتجلى في مثل هاي الحالة في التهابات المفاصل؟
0: الإشي يتعلق في المرض المحدد. يعني أمراض الروماتيزم هي حقيقة أمراض جدا مختلفة، كل مرض يختلف عن الثاني، ولكن إذا ذكرنا أمراض الروماتيزم أو التهاب المفاصل الرثياني أو الروماتويد أرثرايتس بما يسمى، المفاصل الصغيرة والمفاصل الكبيرة ممكن أنها تصاب. وإذا ذكرنا سبوندولو أرثرايتس، هو المجال اللي أكثر أنا أبحث فيه من ناحية بحث، فيصيب أكثر العمود الفكري و

0: التفكير في انه هناك التهاب مفاصل.
1: طيب انت تتحدث هناك في دراساتك الكثير عن دور العلاجات البيولوجيه في مثل هاي الامراض الالتهابيه، شو المقصود بالعلاجات البيولوجيه؟
0: العلاج البيولوجي هو بشكل عام يعني تعريفا انه هناك كان تدخل شيء حي في إصدار العلاج. بشكل عام الناس تتخوف من كلمة علاج بيولوجي لأنه ذهنيا يذهبوا يعني يفكروا في الأشياء اللي تخص السرطان. معنى علاج بيولوجي هو فقط تدخل شيء حي في إصدار العلاج، وهناك علاجات بيولوجية يعني بحر في في في في عالم العلاجات البيولوجية. منها يهبط جهاز المناعة، ومنها يحفز جهاز المناعة. اللي يخص مجالي هي العلاجات البيولوجية التي تهبط جهاز المناعة، لأنه جهاز المناعة يعمل أكثر من اللازم وهو يقوم بمهاجمة الجسم نفسه. فهناك هي تسمى أجسام مضادة قمنا بإنتاجها خارج الجسم ونقوم بحقنها للشخص المعين حتى تقوم باستهداف مادة معينة، بروتين معين، بروتين التهابي ويسمى السيتوكاين مثل تين اف او ايل 6 او ايل 17 والى اخره.
1: هذا دكتور مستحدث؟ قديش عمره هذا
0: ده العلاجات البيولوجية في عالم الروماتيزم يعني موجودة اكثر من 20 سنة.
1: طيب نسألك عن إيش جديد باختصار دكتور عبد الله ابراهيم وتد من جد، وانت بروفيسور في الطب في مركز الطب شيبة تل شمير. الذكاء الاصطناعي في موضوع الروماتيزم والمناعة، شو علاقة في علاقة يعني اليوم اللي حديثي جديد اللي ممكن الاستفادة من موضوع الذكاء الاصطناعي؟
0: الذكاء الاصطناعي اليوم هو شيء أساسي في فهمنا لأمور مختلفة، وهي بشكل عام الأمور المعقدة. قبل سنوات لما كانت تكون مجموعة في بحث معين كنت تحصل مرات على نتائج اللي العقل الإنساني مش دائما عنده القدرة إنه يربط أشياء معينة مع عوامل مختلفة وإلى آخره. اليوم الذكاء الاصطناعي بيساعدنا نفهم نتائج أبحاث مختلفة، يعني خاصة إذا أنت بتيجي بتكون بتحليل جينوم معين عند شخص مصاب في مرض الروماتيزم وتحصل على مادة جينية يعني معقدة مئات الجينات وإلى آخره، أنت كعقل إنساني ما بتفهم شو علاقة يعني شو هذا الجين، شو وظيفته أصلاً، ليش طلع معي عند هذا الشخص. فالذكاء الاصطناعي بيكون بتحليل
1: أسرع من الطبيب بألاف المرات في التشخيص،
0: في التشخيص وفي ربط العوامل مع بعض. يعني بيجي بيقول لك الهاب اعتقد انه هذا الجين له علاقه مع هذه الظاهره اللي انت كانسان ما عندك القدره في كميه
1: الصراحه. انت كطبيب مش على عميان تمشي وراه،
0: لا لا لا لا،
1: تتعامل معه بطريقه نقديه.
0: أنا اعتقد انه الذكاء الاصطناعي والطبيب الباحث مكمل واحد للثاني.
1: تمام. طيب في موضوع هيك باختصار شديد دكتور عبد الله وتد، انتقال مرض الصدفيه، انت كمان بتعالج يعني مواضيع اللي هي بالاساس روماتيزم وامراض باطنيه، بس انت بتتحدث عن انه انتقال مرض الصدفية مرات من مرض جلدي لالتهاب مفاصل، في علاقة بين الصدفية وبين المفاصل الصدفية؟
0: طبعا يعني التهاب المفاصل الصدفي وهي اكثر التهابات المفاصل المعروفة يعني في مجال الروماتيزم، اللي كل شخص مصاب في الصدفية هو معرض انه يطور التهاب مفاصل. النسبة بشكل عام تختلف حسب الابحاث ولكن تتراوح بين 10-30%،
1: يعني ولا في انواع
0: تقريبا 3% من المجتمع مصاب في البسورياسيس. من 10-30% من الناس المصابين في الصدفية معرضين انهم يطوروا التهاب المفاصل. انا كباحث في هذا المجال ويعني التهاب المفاصل الصدفي واحد الاشياء اللي انا اقوم في بحثها هي انه كيف انا ممكن امنع تطور التهاب المفاصل عند الأشخاص المصابين بالصدفية.
1: في إمكانية يعني ملاحظة عوارض مبكرة للمرض؟
0: طبعا، يعني اليوم إحنا قبل 3 سنوات كنا بنشر بحث اللي يتحدث عن العوامل الأكثر معروفة التي تضع الشخص بما يسمى هاي ريسك في خطورة
1: عالية
0: تطوير عالية في تطوير التهاب المفاصل.
1: منها
0: إنه صدفية تصيب مثلا الرأس، ومنها إنه هناك صدفية في الأظافر، ومنها إنه هناك عائلية يعني في العائلة أشخاص مصابين في أمراض الروماتيزم.
1: طيب كيف ممكن نكتشفه مبكر هذا النوع المرض من الجلد اللي كمان يتحول إلى يعني مرض مفاصل؟
0: إذا كان الشخص مصاب في الصدفية هناك بما يسمى استمارات اللي تسأل دائما عن إذا عندك وجع مفاصل، إذا عندك تصلب في الصباح وإلى آخره. ولكن اليوم إحنا إذا شخص بيعاني من أي وجع مفاصل حتى لو إنه ما في عنده التهاب مفاصل، نستعمل الأجهزة مثل الألتراساوند والإمراي حتى نحصل على كشف مبكر لالتهاب المفاصل.
1: طيب دكتور، في فارق بين العرب وبين اليهود بكل ما يتعلق بموضوع أمراض المفاصل على سبيل المثال وموضوع المناعة، ولا ما في علاقة؟
0: طبعا يعني هي علاقة وراثية إن شئنا أم أبينا، ولكن يتعلق بالمرض. هناك أشخاص يعني اللي من أصول مثلا شمال أفريقيا معرضون لإصابة بأمراض معينة محددة أكثر من الأشخاص اللي من أصل أوروبي، وهناك أمراض اللي من أصل الأشخاص من أصل أوروبي معرضين إنهم يصابوا أكثر. لذلك المادة الجينية لها دور.

0: كبير. فلذلك لما يأتي شخص عندي أول شيء أسأله هو جذورك، يعني خاصة في المجتمع اليهودي، لأنه هذا الشيء يغير من فكرة. مثلا مرض البهجة يعني يصيب فئة معينة، أعرف أنه هذا الشخص تقريبا مستحيل أنه يكون مصاب في هذا المرض. ومثلا الـFMF
1: حوض البحر المتوسط،
0: حقيقة هذا مرض يصيب الشمال أفريقيا والأشخاص من الأصل العربي، لأنه هناك الجين يصيب أكثر هذه الفئة من الأشخاص.
1: 200 منشورة علمية أنت ناشر حتى الآن، وأنت رغم أنك ما شاء الله يعني شاب في مقتبل العمر،
0: يفضل أكثر من 200، أما يعني في في ما أعرف العدد الدقيق.
1: شفت على ذمة عرب 48 قرأت أنا هناك
0: هاي لما حصلت على البروفيسورة اليوم، بعتقد أنه 270 بين 260-270.
1: الله يعطيك ألف عافية. وطبعا أنت تشارك في مؤتمرات دولية وحائز على عدة جوائز محلية ودولية، منها جائزة أفضل باحث في الأمراض الباطنية من اتحاد الطب الباطني في البلاد، جائزة البحث العلمي المتميز في العام 2015، جائزة شلبي وغيرها من الجوائز. بترفع الرأس، شفتك كاتب بشي محل أنت عن عناصر النجاح، وربما هي فرصة لنسألك فيها ونختتم هذا اللقاء الجميل معك. بروفيسور عبد الله إبراهيم متد من بلدة جت، وأنت طبيب مختص في الأمراض الباطنية بشكل على وجه الخصوص في الروماتيزم أمراض المفاصل، تقول أن هناك أربعة عناصر للنجاح.
0: طبعا يعني إنسان يجب أن يحدد هدف في الأول، يعني إذا ما كان عندك هناك هدف معين،
1: هدف واضح،
0: هدف واضح، الاجتهاد هو من أهم العناصر،
1: العمل الجاد، يعني
0: العمل الجاد،
1: الإرادة كاتب أنت في الأول،
0: الإرادة هي في الأول وفي الوسط وفي الآخر. يعني بدون إرادة إذا الإنسان، طبعا الإرادة والإيمان يعني إذا الإنسان ما بيؤمن في نفسه، هي يعني إنك تؤمن بنفسك، والإرادة هي شيء
1: والتصميم
0: طبعا هذا الشيء جدا مهم، وأن تجد مرشد،
1: هذا الرابع،
0: هذا من أهم الأشياء.
1: إرادة، هدف واضح، عمل جاد، ومرشد يؤمن بك.
0: صحيح.
1: مين لقيت مرشد أمن فيك؟
0: أكثر من شخص على فترات المختلفة، بداية يهودا شينفيلد،
1: استهلك في الجامعة التليانية،
0: هناك ما أعتقدش أنه كان مرشد، وكان أكثر مؤثر على شخصيتي، ولكن اللي أرشدوني وكانوا داعمين إلي في فترتي، نبدأ بيهودا شينفيلد، هوارد عميتال، ودينيس ماكغوناغل من بريطانيا. هؤلاء الثلاث أشخاص هم اللي أكثر كانوا لهم أثر على سيرتي المهنية.
1: كم ساعة بيشتغل الدكتور عبد الله وتاد باليوم؟
0: بين 12 و15 ساعة، واليوم أقل بكثير من السابق، يعني في الفترة اللي كنت فيها كثير يعني مستثمر في ساعات
1: في ورديات بعد اللي يعني
0: لا لا لا
1: معناها
0: لا.
1: عمل غير إنساني، الطبيب بيشتغل يومين ورا بعضهم أو يوم ونص.
0: هذا كان في فترة التخصص في الباطني، يعني ما بفضل يعني الحمد لله نسيتها هاي الفترة.
1: شو بيعمل في أوقات الفراغ البروفيسور عبد الله وتاد؟
0: ما في كثير أوقات فراغ، ولكن في وقت الفراغ بحاول أستثمر ساعات مع أولادي اللي أنا مقصر فيهم بشكل كبير. عندي ولدين وبنتين،
1: شو أسمين الله يحميهم،
0: عندنا ماريا وإبراهيم، وعندنا سارة ومحمد الله يحماهن، مقصر فيهن. إذا بيسمعوا هذا اللقاء بعد سنوات يعني الإشي
1: هذا اعتراف
0: اعتراف على العلن.
1: غير اهتمام بالأطفال، في عندك قراءة، مطالعة،
0: طبعا
1: القراءة، سباحة، مشي.
0: القراءة عندي أسبح في إذا كنا بنحكي عن رياضة، في السباحة اللي هو الشيء الوحيد اللي بعمله في هاي الفترة.
1: ما شاء الله أنت يعني قادر أن تكون سباح ماهر زي السهم الله يحميك، ندق على الخشب جسمك زي السهم،
0: سباح ماهر ما أعتقدش، ولكن للحركة وال يعني ونظام صحي أكثر.
1: وعلاقاتك الدبلوماسية مع الموسيقى مع الغناء بعد هذا الكم الهائل من ساعات العمل في اليوم، مش برايحك؟
0: مش كثير مع صراحة مع الموسيقى، ولكن إذا بدنا نحكي عن هواياتي كانت ركوب الخيل أكثر شيء. وطبعا من زمان ما ركبت على الخيل، طبعا بأخذ أولادي أشركهم لأنه أنا بحب تمام كأي شخص يعملوا الأشياء اللي كنت أحب أعملها.
1: الرماية وركوب الخيل والسباحة، أخذت ثنتين من هنا حسب المقولة التاريخية العربية.
0: لا، والرماية كمان، رماية المقالات العلمية إن شاء
1: جميل
0: الله.
1: جميل. أنا سعدت معك بروفيسور عبد الله إبراهيم متد من جد، هذا الطبيب الشاب من كلك منفتخر فيك، بترفع الرأس، وأنت سبب للكثير من الشباب جيلك، لأنه قصتك قصة مدهشة ملهمة. ذهبت إلى جنوة وعدت إلى هناك وعملت في مستشفى تلا شمير، وأنت طبيب بدرجة بروفيسور من جيل 35 سنة. ينطيك ألف عافية، هاي زيارة غالية وثمينة ومفرحة لراديو الناس. أهلا وسهلا ومرحبتين فيك. الشكر للياس مرجية، محمد علي أبو ليل، والياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، وجواد العمري، وعرين نصار، ودانا

0: أبو بكر في قسم التصوير والديجيتال مرة أخرى بنقولك يا دكتور عبد الله كثر الله أمثالك.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: يا مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك.
2: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
3: هاي تقنية الفار خطورتها،
2: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
4: استوديو المساء مع شيرين يونس.
5: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
4: صوت المساء مع شيرين يونس.
6: كونسرت مع الياس مرجية.
7: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
8: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
7: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
9: كتبت على ظهر علبة السجاير، ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
10: الله
9: ده
10: الله،
9: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
7: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السمع.
11: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس.
12: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: يوم واحد حلو،
13: بس اليومين أحلى ونص.
1: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
13: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10.
1: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
13: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
1: التذاكر على موقع تذكرتي.
14: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكو؟
15: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
16: אראלה, את צוחקת?
15: לא.
16: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
15: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
14: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי עלי מהונדונה 18 עמד. אלמורהנת ימכן אנטו עדי אלה לדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. سمحت المحكمة المركزية في اللد بالنشر أن النيابة قدمت لائحة اتهام ضد محاضر في الرياضيات بجامعة باريلان في نحو 60 من عمره ومن سكان بيت حتكفا بتهم أمنية بينها التحضير لتنفيذ عمل إرهابي. بحسب لائحة الاتهام، خطط المحاضر على مدار سنوات لاستهداف مئات المواطنين العرب والفلسطينيين. في حديثه لراديو ناس قال أحمد عوودي طالب الحقوق في جامعة باريلان إن الكشف عن القضية أثار خوفا كبيرا بين الطلاب العرب وعائلاتهم، خاصة مع وجود طلاب سبق أن درسوا لدى المحاضر المتهم.
1: كان في تفاجؤ كبير وصدمة، والأكثر من الصدمة كان في خوف من قبل الطلاب وأهاليهم. يعني في كثير طلاب تجاهول، حكوا له إنه أهلهم خايفين يبعثون على الجامعة، وفي هيك مدرسين بيفكروا عن فيه. كل الطلاب عارفين، كل الطاقة، كل الشارع العربي عارف إنه زي هالمختطلة الإرهابية هي نتيجة لحاضنة التحريض اللي نتعرض لها من سنوات. يعني سمعت من الطلاب كثير يعني إنه عن الصدمة، عن خوف الأهالي مثلاً، إيش بكونوا يحكوا إنه إحنا عم نبعث أولادنا عند شخص اللي أكثر من 3 سنين بحط خطة إبادة لنا، إنه منعرف شو أنت ممكن يغير بالخطة ويبلش أولادنا، فكان فيها نوع من الخوف كثير كبير عند
0: وجه الطلاب. أفادت تقارير إسرائيلية بأن السفير البريطاني لدى إسرائيل سايمون والترز أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأن لندن سترد بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إذا لم يتراجع وزير الخارجية جدعون سعر عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. وجاء قرار سعر ردا على فرض بريطانيا الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية، ومن المقرر أن يدخل إغلاق القنصلية وسحب البطاقات الدبلوماسية من موظفيها حيز التنفيذ يوم الخميس. أفادت تقارير إسرائيلية بأن سوريين اقتربا على متن دراجة نارية من موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة القنيطرة قبل أن تطلق القوات النار باتجاههما، ما أدى إلى إصابة أحدهما على الأقل، فيما اعتقل الآخر وخضع للتحقيق. في وقت سابق اليوم قتل فلسطيني يبلغ 22 عاما برصاص الجيش بشبهة محاولة التسلل إلى موقع عسكري عند الحدود السورية. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، محذرا من أن واشنطن قد تلجأ إلى القوة لفرض ذلك إذا لم تفعل طهران. في المقابل توعد قائد هيئة الأركان الإيرانية برد قوي على أي هجوم، مؤكدا أن طهران لن تنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية وأن ردها سيكون شديدا سواء وقع الهجوم قبل الانتخابات أو بعدها. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخا غربية تعز بعد معارك مع الحوثيين الذين كانوا يسيطرون على المدينة منذ مطلع سبتمبر الماضي. ونقلت وكالة سبأ عن مصدر عسكري أن القوات تقدمت بإسناد جوي، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وأسرع عدد من عناصرهم، فيما فر آخرون. إلى ذلك أصدرت هيئة التنسيق البحري في اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحذيرا لشركات الطيران العاملة في الأجواء السعودية، قائلة إن المجال الجوي السعودي سيكون ساحة عمليات لقواتها. أحوال الطقس. يتوقع الليلة هطول أمطار محلية خفيفة مع اقتراب ساعات الصباح، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي لتكون الأجواء أبرد من المعتاد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع أمطار محلية خفيفة تتركز جنوب وشرق البلاد. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته بتوجيه من الشباك اعتقلت الفلسطيني الثاني الذي قال إنه شارك في محاولة تنفيذ هجوم في منطقة بنيامين، ويأتي ذلك بعد تحييد فلسطيني آخر قالت الشرطة أنه أضرم النار في مركبة تابعة لمزرعة في المنطقة وهدد سكان المكان بسكين. أفادت تقارير إسرائيلية بأن السفير البريطاني لدى إسرائيل سيمون والترز أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأن لندن سترد بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إذا لم يتراجع وزير

الخارجية جدعون سعر عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. وجاء قرار سعر ردا على فرض بريطانيا الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية، ومن المقرر أن يدخل إغلاق القنصلية وسحب البطاقات الدبلوماسية من موظفيها حيز التنفيذ يوم الخميس. أفادت تقارير إسرائيلية بأن سوريين اقتربا على متن دراجة نارية من موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة القنيطرة قبل أن تطلق القوات النار باتجاههما، ما أدى إلى إصابة أحدهما على الأقل، فيما اعتقل الآخر وخضع للتحقيق. وفي وقت سابق اليوم قتل فلسطيني يبلغ 22 عاما برصاص الجيش بشبهة محاولة التسلل إلى موقع عسكري عند الحدود السورية. أفادت تقارير إسرائيلية بأن عناصر من الشباك توجهوا إلى دبي للمشاركة في التحقيق مع مساعد الطيار العماني المتهم بمحاولة السيطرة على رحلة فلاي دبي. وفي السياق قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه لم يرى حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيران في حادثة الطائرة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخا غربية تعز بعد معارك مع الحوثيين الذين كانوا يسيطرون على المدينة منذ مطلع سبتمبر الماضي. نقلت وكالة سبع عن مصدر عسكري أن القوات تقدمت بإسناد جوي مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وأسر عدد من عناصرهم فيما فر آخرون. إلى ذلك أصدرت هيئة التنسيق البحري في اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحذيرا لشركات الطيران العاملة في الأجواء السعودية، قائلة إن المجال الجوي السعودي سيكون ساحة عمليات لقواتها. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسز إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، محذرا من أن واشنطن قد تلجأ إلى القوى لفرض ذلك إذا لم تفعل طهران. في المقابل توعد قائد هيئة الأركان الإيرانية برد قوي على أي هجوم، مؤكدا أن طهران لن تنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية وأن ردها سيكون شديدا سواء وقع الهجوم قبل الانتخابات أو بعدها. أحوال الطقس. يتوقع الليلة هطول أمطار محلية خفيفة مع اقتراب ساعة الصباح، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي لتكون الأجواء أبرد من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع أمطار محلية خفيفة تتركز جنوب وشرق البلاد. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته بتوجيه من الشباك اعتقلت الفلسطيني الثاني الذي قال إنه شارك في محاولة تنفيذ هجوم في منطقة بنيامين. يأتي ذلك بعد تحييد فلسطيني آخر قالت الشرطة أنه أضرم النار في مركبة تابعة لمزرعة في المنطقة وهدد سكان المكان بسكين. أفادت تقارير إسرائيلية بأن السفير البريطاني لدى إسرائيل سايمون والترز أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأن لندن سترد بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إذا لم يتراجع وزير الخارجية جيدون ساعر عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. وجاء قرار ساعر ردا على فرض بريطانيا الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية، ومن المقرر أن يدخل إغلاق القنصلية وسحب البطاقات الدبلوماسية من موظفيها حيز التنفيذ يوم الخميس. أفادت تقارير إسرائيلية بأن سوريين اقتربا على متن دراجة نارية من موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة القنيطرة قبل أن تطلق القوات النار باتجاه

أيهما ما أدى إلى إصابة أحدهما على الأقل، فيما اعتقل الآخر وخضع للتحقيق. وفي وقت سابق اليوم قتل فلسطيني يبلغ 22 عاما برصاص الجيش بشبهة محاولة التسلل إلى موقع عسكري عند الحدود السورية. أفادت تقارير إسرائيلية بأن عناصر من الشباك توجهوا إلى دبي للمشاركة في التحقيق مع مساعد الطيار العماني المتهم بمحاولة السيطرة على رحلة فلاي دبي. وفي السياق قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه لم يرى حتى الآن أي دليل قاطع على تورط إيران في حادثة الطائرة. نفى القيادي في جماعة الحوثيين حزام الأسد إعلان القوات الحكومية اليمنية استعادة السيطرة على مدينة المخا ومناطق باب المندب والذباب، مؤكدا أنها لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، وواصفا إعلان التقدم بأنه انتصار إعلامي. يأتي ذلك بعدما أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على المخا غربية تعز بإسناد جوي عقب معارك قالت إنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وأسر عدد من عناصرهم. إلى ذلك عقدت السعودية وتركيا وباكستان اجتماعا طارئا ضمن تحالف اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث التطورات مع الحوثيين، مؤكدة في بيان مشترك توحيد جهود الردع ضد الهجمات على السعودية والأماكن المقدسة والجهات التي تقف خلفها. واتفقت تركيا وباكستان على إرسال قوات ومعدات عسكرية للسعودية، فيما أكدت الدول الثلاث بحث خطوات لتسوية القضية بالطرق السلمية وعبر الحوار. أحوال الطقس. يتوقع الليلة هطول أمطار محلية خفيفة مع اقتراب ساعة الصباح، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف إضافي لتكون الأجواء أبرد من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع أمطار محلية خفيفة تتركز جنوب وشرق البلاد. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84. مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى

0: أرض فوق تأخير
1: وإجراءات الفعل.
2: يوم واحد حلو،
3: بس اليومين أحلى ونص.
2: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
3: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
2: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
3: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
2: التذاكر على موقع تذكرتي.

تابعوا راديو الناس على موقع.

شكرا. Thank you.